Thank you.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد وغرة أسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق 23 من آب أغسطس لعام 2026 المصادف 10 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 30 FM في الشمال وحيفا والناصر وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السابع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ في رأس نجي القزاز ما يتيسر له من سورة النمل.

سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النمل. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها كما عودناكم مع فقرة صباحية مع صوت السيدة فيروز، من ثم تكونون مع نشر إخبارية أولى عند عقرب السادسة.

0: أبرز عناوين الساعة: مقتل 3 أشخاص في حادث عنف شرقي أورشليم القدس، 2 منهم بنيران الشرطة. مصدر أمني يؤكد أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو، وهناك اتصالات بين الدولتين. نتنياهو وأيزنكوت يؤكدان أنه لن تقام دولة فلسطينية. هجمة سايبر إيرانية تعطل محطة طاقة في بريطانيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قتل شخص بإطلاق النار في حي سلوان شرقي أورشليم القدس الليلة الفائتة في حادث عنف على خلفية نزاع بين عائلات، شمل إطلاق النار ومفرقعات وإلقاء زجاجات حارقة. وقتل رجلان آخران بنيران الشرطة التي هرعت إلى المكان. وجاء من الشرطة أن الاثنين عرضا حياة أفرادها للخطر بعدما مسكا سلاحا أبيض وزجاجات حارقة، وأورد نبأ مراسلنا أحمد أبو السويس. استمرارا للهجوم الإسرائيلي في سوريا الأسبوع الماضي، أكد مصدر أمني لإذاعتنا أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو، وهناك قنوات اتصال سرية بين أورشليم القدس وأنقرة لنقل رسائل ومنع احتكاكات، لكن إذا لم ينجح ذلك فتضطر إسرائيل للعمل. وشدد المصدر على أن إسرائيل وضعت خطوطا حمراء بشأن التموضع التركي بسوريا، لا سيما بشأن إدخال منظومات دفاع جوي ومسيرات وصواريخ قد تعرض حركة النشاط لسلاح الجو في المنطقة. وأضاف أن السلاح أغار على مباني ومدارج قبل وصول العتاد إلى وجهته. وأكد المصدر أن الرسالة التي نقلت إلى دمشق واضحة وتقول إن إسرائيل لا تعارض بناء الجيش السوري، لكنها لن تسمح بخلق تهديد جديد بمحاذاة حدودها. قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه طالما بقي في منصبه فلن تقام دولة فلسطينية تحكمها إيران، سواء في غزة أو يهودا والسامرة. وأوضح نتنياهو ذلك ردا على ادعاء رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بأن الدولة الفلسطينية قائمة موجودة ويجب على الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بها. وفي وقت سابق كتب رئيس حزب يشار أيزنكوت أنه ما من دولة فلسطينية ولن تقوم دولة فلسطينية في ولاية الحكومة التي سيشكلها. أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن إيران قامت بتعطيل محطة كهرباء لمدة 4 أيام في المملكة بهجوم سبراني نفذه مخترقون. وجاء في التقرير أنها المرة الأولى التي نجحت خلالها جهات محسوبة على النظام في طهران بتعطيل منشأة طاقة في بريطانيا. وأوضحت مصادر أن الحديث يدور عن محطة طاقة صغيرة لم تؤثر على امدادات الكهرباء. أصيب عابر سبيل في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة عند تحويلة نتانيا البارحة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. انطلقت الليلة الماضية مباريات الموسم الجديد بدور الدرجة العليا لكرة القدم، حيث تغلب عيروني طبرية على هبوعل بتحتكفة 1-0، وفاز مكابي بتحتكفة على هبوعل كريات شمونة بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة انتصر مكابي حيفا بيتيا على الصاعد الجديد هبوعل رمت جان. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتنخفض وطأة الحر بعض الشيء، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى الحرارة على حالها. في 7 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت في هذا اليوم الأحد الموافق 23 من آب أغسطس لعام 2026 المصادف 10 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. إذن هو عدد جديد من صحافة نت كما وعدناكم في كل يوم، نحن مع جولة صباحية وصفحات الصحف العبرية بين يدي الآن يدعو تحرنوت مع ريف إسرائيل يوم وها أرتس، صفحات عبرية عديدة نكون معها ومع أبرز موضوعاتها في صفحات الداخلية على مدى ساعة. هذا المشوار متواصل مع الزميل روني نأور من الهندسة الإذاعية، وفي العدد والتقديم معكم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا حتى السابعة، كونوا معنا خلال هذا المشوار. صباح الخير.

إذن كما عودناكم مستمعينا الكرام، نختار أن نبدأ هذه الجولة على الأقل من الصفحات الأولى في الصحف العبرية لنرصد أبرز هذه المضامين التي تنص الصحف عليها بالتالي وتورد موضوعاتها لسبب أو لآخر في الصفحة الأولى. نبدأ هذا الصباح من صحيفة دعوت أحرنوت التي تختار أن تتحدث بداية عن العاصفة السياسية الجديدة التي عنوانها هذه المرة منصور عباس والدولة الفلسطينية. صحيفة دعوت أحرنوت تجعل هذا المضمون في واجهتها، تورد صورة عباس في صفحة الأولى، توسع هذا المضمون على الصفحة التاسعة على لسان عناب حلبي، وتخط في هذا السياق بالتالي هنا يعني تحت هذا العنوان الذي ذكرناه، يقولون بعد تصريحات رئيس الموحدة منصور عباس قال فيها بمعنى واضح إن دولة فلسطين قائمة، هي دولة موجودة قال الرجل، ونحن نريد من الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بها. هذه التصريحات كانت كافية كما يقولون في دعوت لإشعال سجال سياسي واسع فور انتهاء يوم السبت، لكن اللافت أن الرد لم يأتي من اليمين وحده. غادي أيزنكوت رئيس حزب يشار الذي يتصدر الاستطلاعات في الأيام الأخيرة قال بنفسه، أو حتى كان من أوائل الذين سارعوا إلى رسم خط واضح قبل أن يقول وكتب، لن تقوم دولة كهذه في حكومتي. يعني إذا ما حاول عباس بالتالي من خلال هذه التصريحات أن يشير إلى أن نهجه الجديد لربما كما يقول بعض المحللين يتوافق مع سياسات حكومة جديدة أو بديلة في بعض السيناريوهات، فهذا بالتالي يعني سيناريو بعيد لربما على الأقل من وجهة نظري أيزنكوت، أو وفق عقيدة هذا الرجل الذي يقول بشكل واضح وصريح لن تقوم دولة كهذه في حكومتي. من هنا دخل بنيامين نتنياهو على الخط أيضا محاولا ربط الموقف الذي طرحه عباس مباشرة بخصمه الانتخابي أيزنكوت، فقال عن منصور عباس هذا هو شريك أيزنكوت. متأخر شوي، أيزنكوت كان قد سبقه في تصريحه هذا، أي أن نتنياهو يحاول تحويل تصريحات منصور عباس إلى قضية انتخابية، فيما يسارع أيزنكوت إلى الفصل بين موقفه وبين طرح عباس والتأكيد أن إقامة دولة فلسطينية لن تكون بالطبع يعني جزءا من حكومة برئاسته. كما قلنا في الصفحة التاسعة هنالك توسعة لهذا السجال في صحيفة يدعوت أحرنوت نراها أمامنا، يتحدثون هنا عن توقيت سياسي حساس مع احتدام النقاش حول شكل الحكومة المقبلة. بعض المحللين يصف هذه الجولة الانتخابية بانتخابات مفصلية حتى يمكن أن تحدد واجهة إسرائيل في الأعوام المقبلة، يمكن أيضا أن تحدد هوية إسرائيل للأعوام المقبلة بعد ما مررناه يعني في أعوام أخيرة من جبهات مشتعلة باستمرار وقتال متواصل وسياسات يعني أثير حولها الكثير من الجدل. إذن هي جولة انتخابية حساسة جدا وتوقيت حساس لهذه السجالات والتصريحات من قبل بعض الأحزاب، وهنا بالتالي يعني يتحدثون بشكل موسع عن الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو إمكانية التعاون معها بعد الانتخابات في بعض السيناريوهات. وبالتالي فعلا يعني تصريحات كهذه من قبل منصور عباس كرئيس حزب وازن وفق الاستطلاعات من 5 إلى 6 مقاعد لها أثر في هذه الاعتبارات الحكومية المقبلة. هنالك أيضا خلفية أخرى تزيد الملف سخونة، يتحدثون عنها في سياق هذا التفصيل الصحفي هذا الصباح، مناقصات البناء الإسرائيلية الجديدة في منطقة معلي أدوميم وإي واحد التي تحدثنا عنها قبل أيام، أوردت الصحف تفاصيل حول هذا الموضوع باستمرار. نشر هذه المناقصات أثار إدانات حادة في عدد من الدول الغربية لأن المنطقة بنفسها تعد من أكثر النقاط حساسية في أي نقاش حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الأقل متصلة جغرافيا في المستقبل، بعيدا عن الورق والتصريحات بخصوص دولة فلسطينية. دولة تحتاج أن تكون يعني على الأقل في أدنى
الشروط متصلة جغرافيا ببعضها البعض، وبالتالي يعني مناقصة هذه وبناء في منطقة واحد يقطع هذا التواصل الجغرافي. هكذا إذا تتقاطع يعني في دعوات قضيتان في لحظة واحدة، في الخارج ضغط وانتقادات غربية بسبب البناء في واحد، وفي الداخل منصور عباس يعيد قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى قلب الحملة الانتخابية.

في العبرية لهذا النهر. إذن هنا موضوع حاضر، إذا ما طلعنا كل الصحف العبرية فرشناها جنب إلى جنب نرى صورة متكررة هنا للعلم التركي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعني ذكر تركيا في صفحات الصحفية العبرية الأولى. مع كل صباح تقريبا في الأيام الأخيرة يبدو أن الجبهة التركية تنتقل خطوة إضافية نحو صدارة الصحف العبرية، هذه المرة مع ريف تتحدث عن توتر لا يقتصر على القدس وأنقرة بل يدخل بينهما أيضا العامل الأمريكي. القصة تبدأ من تصريحات لافتة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، الذي طرح قراءة مختلفة للغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو ظهور الجوية في سوريا. باراك قال إن الضربة ربما كانت تهدف من بين أمور أخرى إلى اختبار رد الفعل التركي، وربما توقيتها أيضا يعني له علاقة بالأجواء الانتخابية داخل إسرائيل. التفصيل الأكثر أهمية في كلامه يتعلق بالمعلومات الاستخبارية. إسرائيل بحسب باراك أبلغت واشنطن قبل الغارة بنحو 6 أيام بأنها تملك معلومات تشير إلى احتمال تحرك قوات أو وسائل تركية باتجاه القاعدة، وأن هذا الاحتمال بالتالي يثير لديها قلقا أمنيا جديا. الأمريكيون أخذوا التحذير بجدية بطبيعتهم، حلفاء رائعون لدولة إسرائيل، ما يصدر من هنا من تصريحات يؤخذ بعين الجدية أمريكيا بطبيعة الحال. هناك كانوا بدورهم ملتزمين بما يلتزمون به دائما، أخذوا التحذير بشكل جدي فحصوه عبر قنواتهم الاستخبارية، لكن باراك يقول إن الاستخبارات الأمريكية هذه المرة لم تجد تأكيدا على وجود قوات تركية أو أسلحة تركية بالفعل في القاعدة قبل استهدافها. وهنا تحديدا تظهر فجوة مثيرة للاهتمام بين القراءة الإسرائيلية وبينما تقوله واشنطن على المعلومات التي كانت بحوزتها. نرى بطبيعة الحال دائما أو في جل المرات توافقا بين الرواية الإسرائيلية والأمريكية حول يعني شؤون أمنية واستخبارية، لكن هذه المرة هنالك خلاف، فجوة مثيرة للاهتمام بين الروايتين. هناك نقطة أخرى ربما تفسر لماذا أصبح الحادث حساسا إلى هذا الحد وفق باراك. أنقرة لم تتلقى إنذارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، بالتالي كان يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه كما يرى بعض المحللين في الصحف العبرية. كان من الممكن أن بالتالي ترى حركة الطائرات الإسرائيلية باتجاه الشمال باعتبارها تهديدا لها، أو حتى تستعد تركيا لرد عسكري قبل أن تتضح طبيعة هذه الطلعات الإسرائيلية، طبيعة هذه العملية، طبيعة هذه الاستهدافات أو التحركات للطيران الإسرائيلي. عدم التنسيق مع الجانب التركي كان لربما استدعى ردا تركيا في سيناريوهات سيئة. مع ذلك تقدير المبعوث الأمريكي هو أن القيادة التركية لا تريد مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وهذا ينسجم مع الصورة التي تتكرر في الصحف خلال الأيام الأخيرة، مستوى التوتر مرتفع بل مرتفع جدا، الاحتكاك العسكري أصبح احتمالا ينبغي أخذه بجدية، لكن الطرفين ما زالا يحاولان تجنب الانزلاق إلى حرب مباشرة. الرد الإسرائيلي إذا ما تحدثنا عنه أيضا على باراك جاء حادا. وزير الدفاع إسرائيل كاتس رفض الرواية التي تقلل من شأن الوجود التركي واستخدم تعبيرا ساخرا يعني بالقول إن أردوغان ضبط ويده في جرة البسكويت، في إشارة إلى أن إسرائيل مقتنع بأن أنقرة كانت بالفعل تحاول تعميق موطئ قدمها العسكري في سوريا. وهنا بالتالي يعني معاريف تكشف أيضا جانب من الاتصالات التي سبقت هذه الغارة، رومان جوفمان، اتصال بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، كل هذه التفاصيل بالتالي يتحدثون عنها ضمن هذا الإطار الأوسع في صحيفة معاريف. إذا كانت معاريف قد عرضت قبل قليل هذا الخلاف بين الروايتين الأمريكية والإسرائيلية، فإن صحيفة يدعوت أحرنوت أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، تدخل هي الأخرى إلى هذا السياق، إلى هذا السجال، إلى هذه الدراما التركية إن صح التعبير، وتضع في الصفحة 5 تفاصيل إضافية حول ما جرى في قاعدة أبو ظهور السورية. صحيفة

يدعوت أهرونوت تخط هذا الموضوع على الصفحة الأولى، تريد صورة لرئيس تركيا رجب طيب أردوان والأعلام التركية من خلفه، وكأنما يعني هذا الموضوع فعلا حاضر في الواجهة بما يحمل على أهميته التي ذكرناها في البداية. ينتقل إلى مستوى آخر هذا الحديث الصحفي حول ما وصفوه بالجبهة التركية التي لا تقل اشتعالا عن جبهات أخرى في توترها، على الأقل في سياق وصف التوتر وحدته يعني. وهنا يعني يتحدثون على لسان المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير في أنقرة توم باراك، الذي وجه انتقادا مباشرا إلى نتنياهو، وصف الغارة بأنه خطوة شديدة العدوانية، بل يطرح احتمال أن يكون توقيتها مرتبطا أيضا بالحسابات الانتخابية في إسرائيل. قال أيضا باراك إن الضربة كادت أن تضع إسرائيل وتركيا أمام احتكاك مباشر، احتدام لم يكن أي من الطرفين يريده، لكن إسرائيل ترفض هذه القراءة تماما. كما قلنا هنالك تصريحات لكاتس بهذا الخصوص، وهنا أيضا تضيف إذاعات التفصيل العسكري الأهم، وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية لم يكن القلق مجرد وجود جنود أتراك في سوريا، تقدير كان أن أنقرة بالفعل خططت وتخطط لنشر رادار ومنظومات دفاع جوي إلى جانب قوات تركية في أبو ظهور. ومن المنظور الإسرائيلي وجود منظومات ورادارات كهذه كان يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الأجواء السورية، لأنها قد تراقب حركة الطائرات الإسرائيلية تحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في ساحة يعني ساحة خارجية، ساحة اعتاد طوال سنوات العمل فيها بهامش واسع نسبيا، وبالتالي وجود تركي هناك، وجود رادارات متقدمة، يمكن فعلا أن يحد منها هذا التحرك الإسرائيلي أو حرية عمل سلاح الجو في المنطقة. هذا إذن حديثهم هنا في هذه الصحف العبرية عن ما وصفوه بالجبهة التركية المتوترة.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن في مكان

نرحب بكل من انضم إلينا. أهلا ومرحبا بكم، أنتم تستمعون إلى صحافة نت. نحن في منتصف هذا العدد، عدد يوم الأحد 23 من أغسطس من العام 2026. نقرأ من الصفحات العبرية وأبرز المضامين الإخبارية، وهنا علنا نفتح ملفا جديدا. أزمة مطار بن غوريون تحدثنا عنها في نهاية الأسبوع، وبالتالي لازال هذا الموضوع يتصدر الصحف. لكن هآرتس وملحقها الاقتصادي ذا ماركر يقدمان هذه الأزمة هذه المرة باعتبارها أزمة يوم واحد، تتجاوز اليوم الواحد، لا باعتبارها يوم واحد بل نتيجة سنوات من سوء الإدارة. يتحدثون عن خلفية هذه الأزمة التي حصلت في مطار بن غوريون، مئات الآلاف، عشرات الرحلات تأخرت. يفعت روفيني تكتب أن ما حدث يوم الخميس لم ينشأ فجأة من مكان فارغ أو يعني ضبابي، بالتالي بسبب ضغط المسافرين أو أعباء أو نقص عابر في الموظفين. الموضوع يتجاوز هذه العقبات الآنية. المشكلة مش مشكلة يوم واحد باختصار، بقول لك يعني نحو 4 سنوات من غياب الإدارة الفاعلة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريجيف انفجرت دفعة واحدة في أهم بوابة جوية لإسرائيل. إذن يعني يقولون هنا إنكم تخطئون إذا ما اعتقدتم أن الأمر يعني مشكلة يوم واحد أو ضغط في الرحلات أو زيادة عدد المسافرين أو غيره وغيراته بما أثقل كاهل المستخدمين هناك. الموضوع يتجاوز ذلك، هو يعني يحمل خلفية 4 سنوات من غياب الإدارة الفاعلة التي يصفونها هنا في عهد حكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريجيف. هذا كله انفجر دفعة واحدة. التعبير الذي تستخدمه الصحيفة شديد، بوابة الدخول والخروج الرئيسية لإسرائيل بدت كمطار في دولة من العالم الثالث. ألاف المسافرين عالقون، رحلات تتأخر أو تتعطل، فوضى في قلب واحد من أكثر أيام أغسطس ازدحاما فيما كانت وزيرة المواصلات وعدد من كبار مسؤولي وزارتها في المغرب. لكن خلف صور الازدحام هناك معركة أخرى لا تقل فوضى. من الذي أمر فعليا بوقف النشاط؟ سؤال يطرحونه هنا يجيبون عليه في بعض التفصيل، لكنهم لا يحسمون أمره في سياق ما يتحدثون عنه هنا ويخطونه في توسيعتهم. إدارة سلطة المطارات ولجنة العمال تتبادلان الاتهامات، كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر. رئيس لجنة العمال بنحاس عيدان قال لذا ماركر إن أكبر كذبة هي الادعاء بأن اللجنة أصدرت بنفسها تعليمات وقف الرحلات القادمة، مؤكدا بشكل واضح الرجل أن إدارة المطار نفسها هي التي أعطت الأمر بوقف النشاط. هنا تحديدا ترى الصحيفة جوهر المشكلة. إذا وقع انهيار بهذا الحجم في المطار الرئيسي للدولة ثم لم يكن واضحا حتى بعده من اتخذ القرار ومن كان مسؤولا عن هذا التعطيل ومن كان يفترض أن يمنع الوصول إلى هذه النقطة، فالقضية أكبر من نزاع عمالي، القضية راسخة، مشكلة جوهرية. من الذي يدير المطار بالفعل؟ لهذا تنتقلها آريتس وتنقل نقاش من سؤال هل كانت هناك إضرابات أم نقص في القوى العاملة إلى سؤال أوسع، كيف وصلت منظومة حيوية بهذا الحجم، ما يصفونها بالبوابة الرئيسية لإسرائيل، كيف وصلت منظومة حيوية بهذا الحجم إلى يوم الذروة من دون قدرة إدارية على استيعاب الأزمة ولا حتى مسؤول عن هذه الأزمة ليقر بفشله؟ لربما اللافت أن القضية لا تبقى حبيسة هآرت، فهي حاضرة أيضا في صحف أخرى، في إسرائيل اليوم، في صحيفة معريف، في دعوت أحرونوت أيضا يتحدثون عن فوضى بن غوريون التي تحولت من معاناة للمسافرين إلى قضية سياسية إدارية حول المسؤولية عن المطار نفسه. إذا ما تحدثنا يعني عن هذا المضمون من سياق صحيفة أخرى كصحيفة إسرائيل اليوم أيضا، أزمة هذه المطار لا تغادر الصفحة الأولى، لكن التركيز ينتقل الآن من ما حدث يوم الخميس إلى ما قد يحدث خلال الأيام المقبلة. العنوان الأبرز هنا في صحيفة إسرائيل هيوم يأتي على لسان رئيس لجنة العاملين في المطار الذي يرفض تقديم أي ضمانات ويقول بوضوح
لا أعدكم بأي شيء بالنسبة لهذا الأسبوع، يعني توقعوا كل سيناريو في أسبوعكم القادم. من هنا يتصاعد القلق من عودة الاضطرابات مرة أخرى في واحد من أكثر أسابيع السنة ازدحاما، مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية للمدارس، استعداد مئات الآلاف من الإسرائيليين للمغادرة وللعودة إلى البلاد. في الصفحة 9 هنا في صحيفة إسرائيل اليوم تحاول الصحيفة تفكيك ما جرى، والأهم معرفة ما إذا كان سيناريو الخميس يمكن أن يتكرر هذا الأسبوع مرة أخرى. سلطة المطارات تقول إنها بدأت بالفعل معالجة النقص في القوى البشرية، أعيد نحو 200 موظف كانوا في إجازة غير مدفوعة، كما جرى تجنيد نحو 90 عاملا إضافيا. لكن هذا لا يغلق الملف، الخلاف الذي رأيناه فيها آرتس حول المسؤولية عما حدث لا يزال قائما. إسرائيل اليوم تطرح الآن السؤال العملي الذي يهم المسافر أكثر من تبادل الاتهامات: هل الإجراءات التي اتخذت كافية لمنع انهيار جديد هذا الأسبوع؟ لكن كما قلنا ونعود إلى ما بدأنا به، يقول لك رئيس لجنة العاملين في المطار: ما لا أعدكم بشيء هذا الأسبوع، بالنسبة للأسبوع القادم كل شيء ممكن وكل سيناريو حاضر ومطروح.

نواصل مشوارنا الصباحي المتواصل مع سطور الصحف العبرية، ونحن هذه المرة إلى الملف الإيراني. الملف الإيراني لكن هذه المرة من زاوية الحرب الاقتصادية. في صفحة 6 من معاريف هنالك عنوان لافت يتحدث عن تشديد الخناق. ترامب يشدد الخناق، إيران لا تملك المال ولا قوة بحرية ولا قوة جوية. الرسالة القادمة من واشنطن واضحة، إن الضغط الحالي ليس نهاية الطريق بل مقدمة لجولة أشد من العقوبات والعزل الاقتصادي. الإدارة الأمريكية في حديثها هنا تستعد لحزمة إضافية من الإجراءات تشمل تشديد الخناق على صادرات النفط والشبكات المالية والجهات التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. ترامب يقول إن الإيرانيين يريدون صفقة لأن اقتصادهم يتعرض لضغط هائل، لكنه يضيف أنهم حتى الآن ليسوا مستعدين لما يسميه هو الصفقة الصحيحة، أي أن واشنطن ترى أن الضائقة الاقتصادية يمكن أن تدفع طهران إلى الطاولة لكنها لم تنتزع منها بعض التنازلات التي تريدها. في المقابل تأتي من داخل إيران اعترافات مقلقة للغاية بشأن الوضع الاقتصادي هناك. رئيس مسعود بزكشيان ومسؤولون إيرانيون يتحدثون علنا عن ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، فيما تشير التقارير بشكل واضح هنا في الصحف العبرية المختلفة. تشير التقارير علنا هنا فيما يتناقلونه عن مصادر إيرانية بشكل واضح إلى تضخم شديد، تراجع العملة الإيرانية، ضغوط متزايدة على قدرة الإيرانيين على شراء الاحتياجات الأساسية. الرسالة التي تنقلها معريف عن هذا النقاش واضحة داخل طهران، قاسية جدا في مضمونها. إذا وصل الناس إلى الجوع وإذا لم تتحرك الأموال ولم يعد هناك نمو اقتصادي في إيران، فسيصبح من الصعب بالتالي على نظام الاستمرار بهذا الشكل. وكأنه يعني هذه الإشارات حول نجاح خطوات ترامب تأتي من داخل إيران. إذن نحن أمام انتقال واضح في الاستراتيجية الأمريكية بعد الضربات، المواجهة العسكرية، تبادل يعني الرشقات هنا وهناك. تحاول واشنطن الآن أن تجعل الاقتصاد نفسه ساحة المعركة الرئيسية. هنا يتحدثون عن خنق مصادر الدخل، تضييق حركة النفط والأموال، ثم انتظار السؤال الكبير، هل يؤدي هذا الضغط إلى صفقة أم سيدفع إيران إلى مزيد من التصعيد؟ هذا سؤال حاضر راسخ هنا في الصحف العبرية، وحيث قرأت الآن حول هذا الملف من الصفحة 6 في صحيفة معارفة.

طيب أعلن الآن مستمعينا الكرام من الملفات السياسية، من الملفات الأمنية المختلفة، جبهة تركية، جبهة إيرانية، جبهة داخلية انتخابية، تصريحات حول فلسطين وغيره وغيراته من التحالفات السياسية وثقل هذه التصريحات أيضا في الاعتبارات الانتخابية. ننتقل من كل هذه الملفات إلى ما يشغل عشرات آلاف العائلات الآن قبل الأول من سبتمبر والعودة إلى المدارس بتسعة أيام فقط. يديعوت أحرنوت ومعاريف تتوقفان عند دراسة جديدة تكشف أن كلفة العودة إلى مقاعد الدراسة أصبحت بالنسبة إلى كثير من الأسر عبئا حقيقيا وبصورة أشد لدى عائلات جنود الاحتياط. هذا إذن في صحيفة يدعوت أحرنوت العنوان الأوضح في الأرقام. نحو ربع الأهالي، يعني 23%، يقولون إنهم غير قادرين على شراء جميع المستلزمات المدرسية التي يحتاج إليها أطفالهم للعام الدراسي الجديد، وأكثر من النصف 58% يشعرون أصلا بالضغط والقلق من النفقات المنتظرة. لكن المشكلة لا تنتهي عند حقيبة ودفاتر وكتب جديدة. 45% من الأهالي في إسرائيل يقولون بشكل واضح إن وضعهم الاقتصادي بات يؤثر في قدرتهم على توفير تعليم جيد لأطفالهم. لكن المشكلة لا تنتهي كما قلنا عند حقيبة مدرسة ودفاتر وكتب جديدة. هذا المتكرر هنا في هذه الصحيفة. 45% من العائلات يعني متعسرة، يتحدثون عن وضعهم الاقتصادي الذي بات يؤثر في قدرتهم على توفير تعليم جيد لأطفالهم. حين ننتقل إلى عائلات جنود الاحتياط أصبح الثمن مضاعفا تقريبا. دراسة تشير إلى أن أكثر من نصف هذه العائلات سجلت ارتفاعا في نفقات المنزل مقارنة بصيف عام 2023، ونحو نصفها تعرض أيضا لضربة في العمل أو الدخل بسبب فترات الخدمة الطويلة، نتيجة تنعكس مباشرة على الأطفال. هذه هي الشريحة حل أهم الأطفال. 60% من الأهالي في عائلات جنود الاحتياط يقولون إن غلاء المعيشة يؤثر في قدرتهم على منح أبنائهم التعليم الذي يريدونه. وهنا المصيبة، هنا المعضلة الأكبر، هنا المشكلة الجوهرية. عندما لا تستطيع توفير التعليم الذي تريده لابنك أو يحتاجه ابنك، بالتالي نفس النتيجة، إما أن تكون متعسرا ولا تستطيع توفيره، وإما تريد توفير حال لا يمكنك أن توفر. حتى هذه المصاريف اليومية التي قد تبدو بديهية أصبحت موضع حساب كما يقولون في صحيفة يدعوت أحرنوت. 77% من الأهالي في إسرائيل يقلصون حتى شراء الملابس لأطفالهم لأسباب اقتصادية. 77% نسبة يعني كارثية بهذا المفهوم وكبيرة جدا. 22% يقولون إنهم يضطرون إلى ذلك باستمرار أو حتى في أحيان كثيرة. أما لدى عائلات الاحتياط كما قلنا، كل مرة تبلغ نسبة من يضطروا إلى تقليص شراء الملابس 79%. النسبة دائما هناك أعلى بسبب عبء خدمة الاحتياط، فيما يقول 15% إنهم يفعلون ذلك بصورة دائمة أو متكررة. إذن مستمعينا، قبل أيام قليلة من قرع جرس المدرسة الحديث ليس فقط عن كم ستكلف العودة إلى المدارس، وإنما عن عائلات بادت تختار بين بنود أساسية، باتت تختار بين بنود تعتبر بديهية، ملابس، مستلزمات ولا نشاطات وتعليم نفسه. أصبحت العائلات غير قادرة على توفير كل هذه الباقة لنمو الطفل بالتالي ولرقيه وتنشئته بالمفهوم الذي تريده العائلة لابنها وهو الأفضل. أصبحت العائلات تختار، ستتنقي بين مدارس ولا مستلزمات ولا نشاطات ولا التعليم نفسه، لأنهم غير قادرين على توفير كل هذه الحزمة التنموية للطفل. وهنا حديثهم الموسع في صحيفة يدعوت أحرنوت عن هذا الموضوع. هنالك موضوعات كثيرة أخرى مستمعين الكرام لها علاقة بهذا المضمون،
أو مرتبطة به بشكل أو بآخر، كعنوان آخر ينقلني إلى صحيفة معاريف لربما. وأختم مع هذا الموضوع من هذه الصحيفة، من أعباء العودة إلى المدارس يتحدثون عن مرحلة حتى تسبق المدرسة أصلا، لكنها ربما الأكثر حساسية في حياة الطفل من الولادة وحتى سن الثالثة. كل العلوم يعني الفكرية والنفسية والسيكولوجية وحتى يعني التي تختص بتطور الطفل عقليا تتحدث عن هذه السنوات كسنوات أساسية ضرورية في تنشئة الطفل ونموه عقليا. الأرقام التي تعرضها الصحيفة مقلقة. في إسرائيل اليوم نحو 550 ألف طفل دون سن الثالثة، لكن فقط قرابة 40% منهم موجودون في أطر تخضع للرقابة، بينما يوجد نحو الثلث في حضانات وأطر لا تخضع للرقابة. فقط 40% منهم موجودون في أطر يعني مراقبة بشكل رسمي يعني معترف بها. المفارقة كما يشدد التقرير على أن الحديث عن السنوات التي تشهد أسرع مراحل تطور الطفل في هذه الفترة من سن 0 إلى 3، الدماغ يصل إلى قرابة نحو 90% من حجمه النهائي. لذلك فإن نوعية الرعاية، نوعية التعليم في هذه السن قد تترك أثرا بعيد المدى على تطور الطفل، بل وعلى قدرة هذا الطفل على تقليص الفجوات بينه وبين أقرانه، بينه وبين الأطفال الآخرين منذ البداية. فإذا ما كنت في إطار جيد أو أفضل من غيره بالتالي، ففعلا في هذه السنوات يعني يكون تطورك منعكسا على سنوات فيما بعد تتعلق بمستقبلك مقارنة بأقرانك. هنا إذن أيضا الثمن الاقتصادي. النظام الحالي يلقي الجزء الأكبر من العبء مباشرة على العائلة، إذ يتحمل الأهالي كما يقولون نحو 70% من تكاليف رعاية وتعليم أطفالهم في هذه المرحلة، وهي نسبة مرتفعة عندما نقارنها بما هو متبع في عدد من دول العالم المتقدم. ولهذا تعرض معاريف قبيل افتتاح العام الدراسي ومع اقتراب الانتخابات هذه القضية باعتبارها فشلا مستمرا في معالجة ملف الطفولة المبكرة، وليس فقط مجرد نقص موضعي في الحضانات كما يقولونه.

مستمعينا الكرام، الآن كما عودناكم دقائق قبل ولوجنا خط نهاية هذا العدد نتوقف عند عناوين الصحف الإلكترونية العربية. نكون مع المواقع المحلية، أبرز العناوين من المحليات التي تهمنا نحن كمجتمع عربي. اعتقال 3 من سكان النقب بشبهة الضلوع في إطلاق نار قرب كيبوتس ماجين، حديثهم هنا في هذا الموقع، موقع بكرة الذي أبدأ بواجهته. تصريحات النائب منصور عباس حول دولة فلسطين تشعل الساحة السياسية، بدأنا عددنا لهذا اليوم من خلال هذا الموضوع. بن غفير يرد على عميد سيجل، ما قاله أصابني كلكمة في البطن يقول. ويتحدثون هنا عن مؤتمر عام الموحدة ينتخب قائمة مرشحيها ويفوض اللجنة التنفيذية باستكمال القائمة وإقرار التحالفات مع مستقلين. إصابة خطيرة لشاب إثر حادث طرق في القدس الشرقية، حديثهم هنا أيضا في موقع بكرة. إذا ما انتقلنا إلى موقع سنارة ففي صفحتهم الإخبارية الشرطة تتحدث عن اعتقال 3 مشتبه بهم في النقب، تحدثنا عن ذلك إثر إطلاق نار. في هرتلية إصابة رجلين بجروح متفاوتة إثر تعرضهما للطعن. رضاء يهدد والي الخليج، يقول سنستهدف مصالح الدول التي تشارك في الضغط على إيران، الضغط الاقتصادي هنا. وبرايمرز الموحدة يحديثهم هنا في هذا السياق عن تجديد الثقة بنواب الحاليين وإيمان خطيب تفوز بالمقعد الرابع. كل العرب هنا حاضرة أيضا، وحديثهم بالتالي في صفحتهم الإخبارية أو شريطهم الإخباري هنا في كل العرب عن مجزرة سلوان الدامية، مقتل عصام وابن خليل وقريبهما أحمد الأعور برصاص الشجار والشرطة، إصابة رجلين بجروح خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة هرتلية، وعاصفة سياسية عقب تصريحات منصور عباس، عناوين بالتالي مشابهة لما ذكر في مواقع أخرى. في القدس إصابة شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لحادث سير. ومن هنا إلى مكان أخيرا، حيث في واجهة مكان الإخبارية فاجعة في أورشليم القدس، مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف في حي سلوان، 2 منهم برصاص الشرطة. تقرير يتحدث عن قراصنة إيرانيين يعطلون محطة كهرباء في بريطانيا لمدة 4 أيام. اتصالات بين رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بشأن أبو ظهور، ويتساءلون لماذا لا تملك الموحدة رفاهية ارتكاب الأخطاء. هنا سؤال لهم الحاضر في هذه الواجهة الإخبارية من موقع مكان. وإنه إلى حالة الطقس أخيرا، كما نختم مع ذلك دائما، يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد. هذه إذن مستمعينا العناوين الحاضرة في موقعنا، موقع مكان. وفي لأسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يعني يصرف هذا اليوم مقابل 2.99 أجورة، اليورو 3.05 أجورات، الدينار الأردني 4.01 شواكل، والليرة المصرية قرابة 5 أجورات. هذا في أسعار صرف العملات لهذا اليوم وفق بنك إسرائيل. إذن على أنغام هذه الشارة مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكرون نور رفقنا في الهندسة الإذاعية على مدى الساعة، وكنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد وإلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: ساس في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحفانت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: مقتل 3 أشخاص في حادث عنف شرقي أورشليم القدس، 2 منهم بنيران الشرطة. نبأ يفيد بأن جيش الدفاع يسرع وتيرة هدم البنى التحتية لحزب الله. مصدر أمني يؤكد أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو. رئيس لجنة المستخدمين في مطار بن غوريون يمتنع عن التعهد بألا يتجدد الإضراب وانخفاض درجات الحرارة اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قتل شخص بإطلاق النار في حي سلوان شرقي أورشليم القدس الليلة الفائتة في حادث عنف على خلفية نزاع بين عائلات، تخلله إطلاق نار ومفرقعات وإلقاء زجاجات حارقة. وقتل رجلان آخران بنيران الشرطة التي هرعت إلى المكان. وجاء من الشرطة أن الاثنين عرضا حياة أفرادها للخطر بعدما مسكا سلاحا أبيض وزجاجات حارقة. وعلم مراسلنا نواف النباري من مصادر محلية أن القتلى هم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد الأعور. كشف موقع والله الإخباري النقاب عن أن جيش الدفاع بدأ بتسريع وتيرة هدم البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بتوجيهات من وزير الدفاع كاتس، وتركز النشاطات على معاقل حزب الله معظمها في القرى الشيعية والتي أنشأها الحزب بتمويل إيراني على مدى أكثر من 20 عاما. استمراراً للهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور بشمال سوريا الأسبوع الماضي، أكد مصدر أمني لإذاعتنا أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو، وهناك قنوات اتصالات سرية بين الدولتين لنقل رسائل ومنع احتكاكات، لكن إذا لم ينجح ذلك فستضطر إسرائيل العمل. وشدد المصدر على أن أورشليم القدس وضعت خطوطا حمراء بشأن التموضع التركي بسوريا، لا سيما بشأن إدخال منظومات دفاع جوي ومسيرات وصواريخ قد تعرض حرية النشاط لسلاح الجو في المنطقة للخطر. وأضاف أن السلاح أغار على مبان ومدارج لمنع وصول اعتاد أو جنود إلى المطار عبر الجو. وأكد المصدر أن الرسالة التي نقلت إلى دمشق واضحة وتقول أن إسرائيل لا تعارض بناء الجيش السوري، لكنها لن تسمح بخلق تهديد جديد بمحاذاة حدودها. أفادت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية بأن مخترقين إيرانيين عطلوا محطة توليد الكهرباء في المملكة لمدة 4 أيام من خلال ما يبدو أنها هجمة سايبر لم يسبق لها مثيل. ويستدل من التقرير أن الهجوم نفذ الشهر الماضي وبالتوازي مع هجمات سايبر على بنى تحتية للمياه في الولايات المتحدة ارتكبها مخترقون مرتبطون بطهران. يشار إلى أن الهجمة في بريطانيا استهدفت منشأة صغيرة لم تؤدي إلى مساس بإمدادات الكهرباء. كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كلييف بحث مع مسؤولين عراقيين تسديد ديون الغاز والكهرباء التي بذمة بغداد كي تسمح بلاده لناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز. وطبقا للمصادر العراق مدين لإيران بأكثر من 12 مليار دولار. في أعقاب الفوضى العارمة في مطار بن غوريون الأسبوع الفائت، نفى رئيس لجنة مستخدمي سلطة المطارات بن حسعيدان أن يكون قد أوعز إلى المستخدمين بالشروع في إضراب مفاجئ، وامتنع عن التعهد بألا يعودوا إلى الإضراب مرة أخرى. وفي مقابلة مع تلفاز كان مساء أمس أشار إلى نقص خطير في القوى العاملة. هنأ رئيس الوزراء نتنياهو ليلة الماضية لاعب الجمباز الإسرائيلي أرتوميو دولجنيات بعد فوزه ببطولة أوروبا للمرة الثالثة والتي أقيمت في كرواتيا. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن وزير الرياضة ميكي زوهر تحدث هاتفيا مع البطل مشيدا بالإنجاز.
3: حالة الطقس.
4: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتنخفض وطأة الحر بعض الشيء، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم. في أورشليم القدس وتل أبيب 31 درجة، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 32، وفي الجولان 36 درجة مئوية. في الثامنة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن في مكان جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير. أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، أحمد أوسات من الإنتاج والبث المرئي روني نور، هندسة إذاعية. في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. ليلة دامية في حي سلوان بشرقي أورشليم القدس، 3 قتلى أحدهم بإطلاق نار خلال شجار بين عائلتين وآخران برصاص قوات الشرطة. إسرائيل تؤكد أنها لا ترغب بالمواجهة مع تركيا أو تحويلها إلى عدو، والكشف عن وجود قنوات اتصالات سرية مع أنقرة لاحتواء التصعيد. واشنطن تستعد لفرض حزمة عقوبات اقتصادية هي الأشد على إيران، والأخيرة تحذر الدول من مغبة المشاركة في الحرب الاقتصادية ضدها. جيش الدفاع يحقق في ملابسات العثور على 4 طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة صوب بلدات الغلاف. وتصريحات النائب منصور عباس بشأن دولة فلسطينية تشعل مواجهة سياسية وموجة انتقادات لدى أحزاب في الائتلاف والمعارضة. القائمة العربية الموحدة تبقي على مرشحيها في المقاعد 5 الأولى دون تغيير، وتحذيرات من إضرابات أو تشويشات جديدة في مطار بن غوريون. اجتزنا 7:07 في استوديو هذا الصباح. نواف النباري، صباح الخير.
1: صباح الخير محمد،
0: أهلا بك. يعني قبل أن نخوض في كافة الملفات السياسية كذلك الدبلوماسية، تعالوا بنا إلى ما يحدث في سلوان أو ما حدث في سلوان. نواف، ليلة دامية هزت تلك المنطقة، 3 قتلى خلال ساعات قليلة في أحداث متلاحقة بدأت بجريمة إطلاق نار على خلفية نزاع بين عائلتين، انتهت بإطلاق الشرطة النار على 2 قالت إنهما شكلا خطرا. ربما تتوفى لديك حيثيات هذه الواقعة، تفضل نواف.
1: نعم محمد، كما تفضلت، للأسف أحداث عنيفة ودامية وقعت الليلة الماضية في شرقية القدس وتحديدا في حي سلوان. قتل خلالها 3 أشخاص في حادثتي إطلاق نار مرتبطتين ببعضهما البعض. الأول خلال شجار عائلي فيما أطلق أفراد الشرطة النار على 2 المشتبه بهم وأردوهما قتيلين بعدما قالت إنهما شكلا خطرا مباشرا على حياة أفرادها. وبحسب المعطيات الأولية التي نشرت حتى الآن، فقد قتل أولا عصام الأعور بإطلاق نار في إطار نزاع محتدم بين عائلتين نشب إثر جدال بين شابين، جدال بسيط عند أحد المحلات التجارية. وبعد وقت قصير وصل أفراد الشرطة إلى موقع الحادث بهدف إعادة النظام ومنع تفاقم الأوضاع الميدانية، غير أنهم واجهوا وفق بيانات الشرطة مشتبهين كانا يحملان أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، إضافة إلى استخدام الألعاب النارية وتفجيرها وإلقاء الزجاجات الحارقة كما جاء في هذه البيانات. الشرطة تقول إن أفرادها شعروا بخطر حقيقي ومباشر على حياتهم، ولذلك أطلقوا النار باتجاه المشتبه فيهما وهما خليل الأعور وأحمد الأعور بهدف تحييد الخطر لتعلن وفاتهما في المكان. أما عصام الأعور كما ذكرنا والذي أصيب في إطار النزاع بين العائلتين فقد أعلنت وفاته لاحقا في المستشفى. قائد لواء أورشليم القدس في الشرطة وصل هو الآخر إلى موقع الحادث وأجرى تقييما للأوضاع فيما باشرت وحدة مكافحة الجريمة في منطقة كيدم التحقيق في ملابسات جريمة القتل، فيما شرع المحققون في جمع الأدلة والقرائن من مسرح الأحداث. وهكذا محمد، سمعت أصوات من موقع الأحداث والتي تقول إن الشرطة أفرطت في استخدام القوة.
2: قلنا لك تعال يا زلمة،
3: كلام بالصوت عادين بضربوا على رجال الإصلاح، ما بدهم الناس تصلح، رجال إصلاح ختيارية كلهم زي ما بتشوف أبو أحمد، ضربوا عليهم كلام بالصوت كلها ختيارية، بضربوا عليهم كنابل عشان يبعدوهم، ما بدهم شيئهم يسلحوا. يعني الشرطة والجيش بدل ما قاعدة تهدي الوضع وتعطي الناس مشان تصلح، بضربوا عليهم كنابل.
1: وتشير الشرطة من طرفها محمد إلى أن الواقعة لم تقتصر على إطلاق النار بل شملت أيضا إطلاق ألعاب نارية كما ذكرنا وإلقاء زجاجات حريقة، الأمر الذي اعتبرته عاملا إضافيا في مستوى الخطر الذي واجهه أفرادها في المكان. لكن السكان يقولون أيضا كما استمعنا أن أفراد الشرطة استخدموا قوة مفرطة دون سبب وكان بمقدورهم السيطرة على الأحداث دون إزهاق هذه الأرواح. وهكذا محمد تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات سلسلة أحداث العنف مع التركيز على تحديد خلفيات النزاعات العائلية والجهات الضالعة فيها في وقت تؤكد فيه أن تدخل أفرادها جاء لمواجهة خطر مباشر وبهدف إعادة الهدوء والنظام إلى هذا الحي. نشير أخيرا محمد لنا قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل يستعد في هذه الساعات لفتح تحقيق حول ظروف مقتل الشابين، فيما يتم نقل جثامين الضحايا الثلاثة في هذه الساعات إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير كما جرت العادة في مثل هذه الظروف. إذن أحداث دامية ومؤسفة في حي سلوان بشرقي العاصمة. إليك محمد.
0: شكرا لك نواف النباري. والآن تعالوا بنا إلى ملفاتنا الإخبارية، أولاها ما يتعلق بالأزمة المشتعلة بين إسرائيل وتركيا، لكن سنعود إلى شمعون أران لاحقا. نريد أن نتوقف مع السيد شادي سمرين ناشط في اجتماع في سلوان. صباح الخير أستاذ شادي. إذن لم يتسنى لنا الاتصال بشادي سمرين لكي نتوقف عند حيثيات الليلة الدامية التي هزت سلوان. شمعون أران صباح الخير.
4: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: أزمة مشتعلة بين إسرائيل وتركيا على خلفية قصف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا قبل أيام. شمعون، إسرائيل تؤكد أنها لا ترغب بالمواجهة مع تركيا أو أن تتحول تركيا إلى عدو لإسرائيل، وعليه هناك اتصالات أو كشف عن وجود قنوات اتصال مع أنقرة لاحتواء هذا التصعيد. المبعوث الأمريكي باراك يثير جدلا بعدما قال إن الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور ربما هدفت إلى استدراج تركيا إلى مواجهة كادت أن تحصل. ربما تزيدنا علما شمعون، تفضل.
4: نعم بالفعل التوتر الإسرائيلي التركي ليس بجديد، هناك قلق كبير يسود المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل من فتح جبهة جديدة على خلفية تبادل التصريحات التي نراها في الأونة الأخيرة بين أورشليم القدس وأنقرة، ولكن هناك نشاطات تركية في شمال سوريا تثير قلقا كبيرا في إسرائيل. الدوافع التي حدث بإسرائيل لقصف مطار أبو ظهور الثلاثاء الماضي كانت محاولات تركية لنصب تكنولوجيات متقدمة في المطار بما فيها منظومات الدفاع الجوي بالإضافة إلى مسيرات حربية والصواريخ، الأمر الذي كان سيعرض للخطر التفوق النوعي العسكري وحرية التحليق لطيارات المقاتلة الإسرائيلية في أجواء سوريا. كما تفضلت كان هناك نقل الرسائل بين إسرائيل وسوريا عبر القنوات الدبلوماسية. رئيس الموساد رومان غوفمان انتهى بمحمد أجرى عدة مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نقل هذه الرسائل. بعد أن لم تستوعب الرسائل والتحذيرات الإسرائيلية اضطرت إسرائيل للعمل بشكل أكثر صرامة عسكرية بعد التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة ونقل هذه المعلومات الاستخباراتية إلى واشنطن بسبب التموضع التركي في شمال سوريا. قامت إسرائيل بقصف هذا المطار لمنع التموضع العسكري التركي في سوريا والتهديد بإسرائيل. بعد الاتهامات التركية لإسرائيل أصدر ديوان رئيس وزراء البيان التالي، جاء فيه إن إسرائيل لا تتأثر من النفاق التركي، أردوغان هو ديكتاتور لا سامي يقوم بذبح الأكراد، يدعم المجازر التي اقترفتها حركة حماس ويقوم بقمع أبناء الشعب التركي. إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد محاولات تركيا الإخلال بالاستقرار الإقليمي وضد أي تهديد موجه إليها. زيد على ذلك أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس عقب هو الآخر على هذا التطور والرد العسكري الإسرائيلي ضد محاولات أنقرة المساس بقدرات إسرائيل بحرية تصرف جيش الدفاع في الأجواء السورية. فقال وزير الدفاع إن جيش الدفاع أوصى عدة مرات بشان هذه الغارات على المطار السوري، ذلك إثر المعلومات الاستخباراتية التي توفرت لإسرائيل وأشارت بشكل واضح إلى مخططات تركية لاتخاذ خطوات ستعارض أمن دولة إسرائيل للخطر. أبلغنا ووجهنا تحذيرات للنظام السوري على أعلى المستويات مسبقا في مسعى لمنع هذه الغارات، ملمحا بذلك إلى المكالمات الهاتفية بين رئيس الموساد غوفمان ووزير الخارجية السوري كما ذكرنا قبل قليل. بالمقابل يقول إسرائيل كاتس، نقلنا معلومات استخباراتية للجهات الأمريكية المختصة، وبعد أن لم تلبى هذه التوجهات والرسائل صادق رئيس وزراء. وأنا يقول كاتس، صدقنا على شن هذا الهجوم الذي تكلل بالنجاح. وفي ختام أقواله يوجه وزير الدفاع انتقادات لاذعة إلى السفير الأمريكي لدى تركيا توماس بارك، توماس بارك محمد، وأيضا المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق. فيرد إسرائيل كاتس على رده على الرد لتوماس بارك الذي يتهم إسرائيل بتعجيج الخواطر. وأيضا يقول لتوماس بارك إن إسرائيل، يقول توماس بارك، أقوال لا تتماشى، والموقف الأمريكي الموقف للرئيس الأمريكي. أقترح أن نستمع إلى ما قاله السفير توماس بارك بصدد إسرائيل وهضبة الجولان.
5: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down?
4: إذن يقول توماس بارك إن إسرائيل في الجولان مع سوريا لا تزال تحتل الجولان خلافا لقرار

0: مدينه اسرائيل تنتقد توماس بارك كما استمعنا من الوزير وزير الدفاع اسرائيل كاتس، وانما جهات في الحزب الجمهوري الامريكي مقربون جهات مقربة من الرئيس ترامب تنتقد توماس بارك وتقول إن هذا الاختيار هذا التعيين هو من أسوأ التعيينات لترامب، تقصد تعيين توماس بارك لهذا المنصب. محمد
1: شكرا لك شمعون أران. البروفيسور محمود يزبك المحاضر المحلل في شؤون الشرق الأوسط، صباح الخير. أسوأ تعيين توماس باركس من قبل الخارجية الأمريكية على ما يبدو. طيب سؤال إليك، هل الظروف الراهنة إقليميا ودوليا سانحة لتصعيد أكثر بين تركيا وبين إسرائيل؟
2: نعم، أنا أولا تعيين جيد أو سيء هذا بنظر المتفرج من هو المتحدث، لكن هناك آخرين الذين يعتقدون أن عارف يعني توماس باراك هو تعيين جيد جدا وناجح، لأنه هو كان مبعوث شخصي للرئيس الأمريكي في لبنان والآن في سوريا وفي العراق، يعني إذا يعني هذه الدرجة له أهمية أن يرسل إلى المناطق الحامية جدا. وسؤالك المباشر، على ما يبدو أن الأوضاع يعني ستأخذ بالتصعيد ولكن ليس إلى درجة المواجهة، وهذا يعني الآن المبادرة هي مبادرة إسرائيلية للتصعيد، وأنا متفق تقريبا اتفاقا كاملا بأنه مصلحة نتنياهو ورئيس يعني الحكومة الحالية ورئيسها هو عملية يعني التصعيد في كل المنطقة، ليس فقط في تركيا أو سوريا ولبنان، إنما المنطقة ككل، لأنه الاستراتيجية على ما يبدو يعني من خلال مراقبة الوضع على أشهر طويلة، الاستراتيجية الإسرائيلية السياسية الإسرائيلية هي يعني جعل المنطقة تغلي ولكن لا تنفجر، وهذا على ما يعتقد ما أظن يعتقد بعض
1: يعني بروفيسور محمود. التوتر بين تركيا وإسرائيل قائم، ولكن توقع المراقبون منذ فترة أن تكون مناكفات وربما احتكاكات بمستوى عالي بين البلدين.
2: نعم، يعني من ناحية كلامية طبعا هذا منذ مدة طويلة موجود هذا الاحتكاك، وطبعا الاحتكاك الكلامي قد يولد مثل ما رأينا الآن احتكاك آخر، وأن تقوم إسرائيل بما فعلت وأن قد تفعلها من جديد، يعني ليس يعني يتوقع أن تقوم بفعلها من جديد، لأنه القسم من شمال سوريا موجود به قوات تركية على الأرض. هذه القوات التركية دخلت إلى سوريا منذ يعني منذ بداية حكم
1: يعني الصراحة. وأعلن الأتراك على لسان إردوغان يريد سوريا مستقرة لأنها دولة جوار، ويريد تدخلا عسكريا ومدنيا من أجل سوريا، لم يعرب عن نوايا أخرى تثير غضب إسرائيل.
2: نعم، هذا ما يعني هو عمليا السياسة التركية أستاذ محمد تقوم على يعني طريقة فيها ذكاء كبير جدا، أنه عدم التصادم المباشر مع العدو أو المنافس، يعني حتى هذه اللحظة نسميه منافس وليس عدوا، ولكن في واقع في نفس اللحظة فرض الوقائع على الأرض. وسوريا وتركيا لن تتراجع عن خطتها يعني لتدريب الجيش السوري وتقويته، وحتى أن يعني تفرض هيمنتها عليه، هيمنتها المقبولة، يعني تركيا مدعوة من قبل الرئيس السوري أن تدخل إليها وتدرب الجيش السوري، وهذه المنطقة التي تم قصفها معدة كانت يعني طائرات تدريب تركية وصنع تركي هذه الطائرات لتدرب الطيارين السوريين، لذلك تم عمليا قصف كل الطائرات السورية، يعني لا يوجد في سوريا ولو نصف طائرة حتى ليس طائرة، ولذلك يعني إسرائيل ما فعلته هي التأشير بأنه قد نفعلها من جديد، ولكن ليس إلى مرحلة أن يعني يكون هنالك مواجهة مباشرة.
1: وعلي يعني كما أردف أو أسلف عفوا شمعون أران، هناك اتصالات غير مباشرة بين الطرفين لتسوية هذا النزاع، وكان هناك تصريح لوزير الخارجية جدعان سار بأنه لا يريد أن تتحول تركيا إلى دولة عدو.
2: نعم بالضبط.

0: عندما يقول صعب، ولكن يعني حتى نتنياهو نفسه حتى هذه اللحظة يريد أن تبقى منافس، ولكن منافس قوي، يعني إلى درجة أن يعني تظهر وكأنه في هنالك أجواء حرب بدون أن تكون حرب. هذا هنا اللعبة السياسية الموجودة في هذه القضية، يعني هنا ضرب المطار أو مكان آخر في سوريا واحتلال أجزاء من سوريا الآن، يعني غير هضبة الجولان، طبعا الجولان محتل، ولكن يعني المنطقة شرقية الجولان هي محتلة، ولذلك تقوم إسرائيل بين كل يعني مرة بالأسبوع مرتين في الأسبوع ضرب أماكن في هذه المنطقة، ورأينا الأخبار التي تحدثت عن قتل شخص حتى في قريب في دمشق. لذلك يعني الحالة في سوريا يعتقد السياسيين في إسرائيل في الحكومة بأن تخدمهم انتخابيا وسياسيا. هنا هي المعضلة الكبيرة التي يعني تواجه كل من يراقب الوضع، أنه هل ممكن أن يفلت الموضوع من بين يدي السياسي أو أنه ممكن إبقاءه تحت السيطرة. وهنا طبعا الأمور قد يعني يحصل فيها تغييرات غير متوقعة، مثل ما يحصل في كل مكان لما يكون في يعني من يحاول أن يدفع بالأمور إلى إلى إلى إلى الهاوية إلى الحافة.
1: ولكن هناك اليوم يعني يختلف عن قبل عامين أو ثلاثة أعوام أو قبل عام، حتى هناك تحالفات استراتيجية أمنية ربما تردع أي طرف من تنفيذ رؤية معينة، على سبيل المثال تركيا واتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وهي صاحبة أضخم يعني اقتصاد، وباكستان النووية، يزيد على ذلك مصر.
0: هذا ما قاله الإسرائيليين نفسهم، المحللين الإسرائيليين يعني وحتى من داخل الحكومة، أن تركيا هي ليست دولة مجرد دولة، إنما واحدة من أهم الدول في الشرق الأوسط وأقواها. وإسرائيل طبعا تعرف الإنجازات التي حققتها تركيا في المجال العسكري، ولذلك القضية هنا أنه ليس الوصول إلى مواجهة كاملة، إنما هذه يعني السياسة الإسرائيلية تعتمد على أن المنطقة موجودة في مرجل معين، وهذا يشكل نوع من يعني الطوارئ في إسرائيل، وهذه حالة الطوارئ المستمرة هي قضية انتخابية أكثر مما هي قضية حقيقية في واقع الأمر. يعني الأمور قد تتصاعد في هذا الاتجاه حتى ننتهي من هذه الانتخابات التي تواجه المنطقة.
1: أشكرك بروفيسور محمود يزبك، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أخي.
2: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: سبع وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. من ملف تركيا وإسرائيل تعالوا بنا إلى ملف الولايات المتحدة وإيران، رسائل تحدي بين البلدين عشية إعلان واشنطن عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تصفها إدارة ترامب بأنها الأشد في التاريخ. في المقابل إيران تصاعد تهديدها لواشنطن، تحذر الدول من المشاركة في الحرب الاقتصادية ضدها. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم يواكب يتابع، يأتينا بالتفاصيل. صباح الخير شمعون.
8: صباح النور محمد لك ولعموم المستمعين. إذن تصعيد تحت السيطرة، وهذا ما تعودنا عليه في الأيام الأخيرة في الأسابيع الأخيرة وبين واشنطن وطهران. الرئيس ترامب ينشر مرة أخرى الليلة الماضية خريطة لمضيق هرمز كتب عليها أرض أمريكية جديدة، آخر خطوة في سلسلة منشورات والتصريحات أدلى بها الرئيس ترامب خلال نهاية الأسبوع، تتلخص بأن إيران لن تملك أبدا أسلحة نووية، وأن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية تماما، وأن الحرب الاقتصادية تجري بشكل جيد. دعنا نستمع إلى جانب من هذه التصريحات.
9: So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now.
8: الجمهورية الإسلامية تواقع لإبرام صفقة، ولكنني لا أعرف إذا أريد تحقيق هذه الصفقة، لأنني أعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية. وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت من المقرر والمفترض أن يقدم يوم غد تفاصيل العقوبات الجديدة المقرر أن تفرضها إدارة ترامب على الجمهورية الإسلامية، عقوبات قد وصفها بيسنت وترامب بأنها غير مسبوقة وتشمل أي دولة أو مؤسسة أو شركة تتعامل مع إيران اقتصاديا وتجاريا. مسار محمد يحمل إمكانية الصدام مع الصين أساسا باعتبارها أكثر وأكبر مستهلكي النفط الإيراني، ولابد أن تشكل حزمة العقوبات الجديدة محور اللقاء بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن الشهر المقبل. يبدو مع ذلك أن الحرب الاقتصادية وقبل أن تعلن رسميا تؤدي إلى ضغوط داخل النظام الإيراني. محسن الغزائي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد الليلة الماضية أن بلاده ستهاجم مصالح أو شركات اقتصادية أمريكية قريبة في المنطقة. في مقابلة مطولة مع التلفاز الإيراني الرسمي، هدد الغزائي أيضا بمعاقبة أي دولة في المنطقة ستشارك في العقوبات الأمريكية. دعنا نستمع.
10: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باید
8: سنبحث الامر معهم اولا، طالبین الا يفعلوا، اذا فعلوا سنهاجم هذه الدول لانها شريكه لامريكا. اضاف رزائي ان حماقه ترامب طبعا وفقا لتعبيره زادت من شهوه العالم للحصول على قنابل نوويه بخلاف الاراده الامريكيه. رئيس البرلمان الايراني قاليباف كتب من جانبه على شبكة إكس أن بلاده تلقت رسائل من بعض دول المنطقة طلبت الاندماج في النظام الإقليمي والاقتصادي الجديد الذي تسعى طهران إلى تشكيله في المنطقة. إيران طبعا محمد تواصل التأكيد على توجيه حصري لحركة السفن في مضيق هرمز، وقليباف شارك مساء أمس في اجتماع ثلاثي شمل الرئيس بيزشكيان ورئيس الهيئة القضائية محسني. الهدف حسب إعلان نشر لاحقا زيادة التنسيق لضبط الظروف المعيشية ودعم الشرائح الضعيفة، مع حذف بطبيعة الحال جواب الشرط في حال فرض العقوبات الأمريكية الصارمة، مع العلم محمد بأن الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار المطلق. محمد
1: أشكرك شمعون بن نعيم. هذا فيما يتعلق بالمناكفات الأخيرة بين طهران وواشنطن. تعالوا بنا إلى قطاع غزة. حسن أبو زايد صباح الخير.
11: صباح النور محمد،
1: أهلا بك. نبدأ من البعد الأول، العثور على 4 طائرات ورقية قرب بلدتين نحل عوز وبئير في غلاف غزة نهاية الأسبوع. الجيش يحقق فيما إذا كانت تستخدم لجمع معلومات استخباراتية أو تمهد لعودة إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من القطاع. نتوقف عند هذه الجزئية، تفضل حسن.
11: نعم، أثارت 4 طائرات ورقية عثر عليها قرب بلدتين حلعوز وبئري المحاذيتين لقطاع غزة حالة استنفار في البلاد، رغم أن الفحص لم يكشف احتواء هذه الطائرات على مواد حارقة أو متفجرات. الطائرات عبرت من قطاع غزة خلال 24 ساعة. المؤسسة الأمنية تحقق فيما إذا كانت تستخدم لجمع معلومات استخباراتية أو تمهد لعودة الطائرات والبالونات الحارقة. مصادر في جيش الدفاع قالت لا يمكن التأكيد الآن أن الطائرات جاءت من القطاع، وبذلك تظل الجهة التي أطلقتها والهدف منها غير محسومتين رسميا.
1: على الصعيد
11: محمد.
1: نعم حسن، هذا فيما يتعلق بالطائرات الورقية. تعال بنا ننتقل إلى الشق الأمني. الجيش الدفاعي يواصل عمليات تصفية لقيادات ونشطاء في الجناح العسكري لحماس رغم التقدم الحاصل فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية.
11: نعم، جيش الدفاع أفاد نهاية الأسبوع بتصفية قائد سرية في كتيبة دير البلح التابعة للجناح العسكري لحماس شريف الحسنات في غارة استهدفته في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. حسب جيش الدفاع، شارك الحسنات خلال الحرب في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحماس، كما واصل في الفترة الأخيرة العمل على تنفيذ مخططات لاستهداف قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين، مما اعتبره الجيش تهديدا مباشرا محمد لقواته وقام بتصفيته.
1: وتعال بنا إلى الشق السياسي في قطاع غزة. مساعي مشاورات متواصلة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. محمد دحلان، اجتماعات كذلك اجتماعات مع المصريين.
11: نعم، تتواصل المساعي والاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى دفع الأطراف نحو البدء الفعلي بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب المتعلقة بغزة، في ظل استمرار الخلافات بين إسرائيل وحماس حول ترتيبات الخطوات، لا سيما مسألة نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش من قطاع غزة. أسامة حمدان القيادي في حركة حماس قال إن الحركة لن تتنازل عن سلاحها، فلنستمع.
12: أما موضوع تسليم السلاح، يعني لم يقل أحد أننا سنسلم السلاح، ولم ترد كلمة في التسليم. الإطار الذي اتفقنا عليه هو حصر وتخزين السلاح الثقيل، يقوم بذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية لحكومة غزة والفصائل المقاومة. لن تخرج رصاصة واحدة خارج قطاع غزة حسب هذا الاتفاق، ولن يسلم شيء من هذا السلاح لأي طرف غير الفلسطيني، هو سيظل عند الفلسطينيين، وهذا جزء من اتفاق شامل يشمل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
11: أسامة حمدان يقول محمد الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، فإذا تقدمت إسرائيل فنحن سنلتزم، فلنستمع.
12: لهذا الإطار نحن وافقنا عليه، لن يصبح نافذا إلا إذا وافق عليه الاحتلال. الآن الكرة في ملعب الاحتلال والوسطاء، حتى اللحظة لم يستطيعوا أن يحصلوا على إجابة من العدو بقول نعم، ونحن أبلغنا الوسطاء وكوشنير قبل يومين، إذا لم يقل علنا نعم ويبدأ الخطوات التنفيذية من وقف العدوان والانسحاب وغير ذلك، نحن لا نعتبر أننا مضطرون لتنفيذ أي شيء. أظن أن هذا الموقف واضح من المقاومة، وهو بكليته لا يعني قولا واحدا تسليم السلاح.
11: إذن محمد، المرحلة الحالية تبدو مرحلة مشاورات مكثفة واختبار للمواقف أكثر منها مرحلة تنفيذ فعلي، فيما يبقى الاتفاق على نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وترتيب التوقيت العقبة الأساسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زايد. وبهذا نقفل الملف الإقليمي ما يتعلق بقطاع غزة، واشنطن وطهران، كذلك إسرائيل وتركيا. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. في مقدمتها ما هو حاصل على الساحة السياسية. تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بشأن دولة فلسطينية أثارت ردود فعل سياسية حادة من قبل الأحزاب في الائتلاف والمعارضة على حد سواء. نواف النباري، صباح الخير.
13: أهلا بكم من جديد محمد. نعم، ساحتان السياسية والحزبية تشهدان مرجلا من التصعيد في المواقف على خلفية تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس، الذي أعلن خلال مؤتمر القطرية 28 القائمة في مدينة الطيبة أمس السبت أن دولة فلسطين قائمة، داعيا الولايات المتحدة وإسرائيل للاعتراف بها، مؤكدا أن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يمر من وجهة نظره عبر الاعتراف المتبادل وإنهاء الصراع. لنستمع محمد بداية إلى جانب من تصريحات الدكتور عباس.
14: ونحن نريد أن يتحقق السلام بين دولة إسرائيل وبين دولة فلسطين. احنا معترفين بدولة فلسطين، ودولة فلسطين موجودة قائمة، موجودة قائمة، كل العالم بيعترف فيها بعد ناقص أمريكا وإسرائيل وبيعترفوا فيها إن شاء الله.
13: تصريحات عباس كما ذكرنا محمد سرعان ما أثرت زوبعة من ردود الفعل الحادة من أوساط سياسية في مقدمتها رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت الذي شدد على أن لا دولة فلسطينية ستقوم في عهد الحكومة التي سوف يشكلها كما قال. أما رئيس الحكومة نتنياهو فاختار لهجة أكثر حسما مؤكدا أنه ما دام رئيسا للحكومة فلن تقوم دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران لا في غزة ولا في هدى والسامرة. واعتبر نتنياهو أن تصريحات عباس تكشف بحسب تعبيره الثمن السياسي المحتمل لأي ائتلاف بين أحزاب من اليسار والقائمة الموحدة. وانضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى جوقة المهاجمين والحملة السياسية مهاجما عباس ومعتبرا أن إقامة دولة فلسطينية تمثل جزءا من مشروع الحكومة المقبلة. في خطابه كما معروف دافع الدكتور منصور عن استراتيجية المشاركة السياسية مؤكدا أن حزبه سوف يواصل محاولة التأثير من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية. إلى هنا محمد.
1: نعم نواف النبار يتنافسون في تصعيد اللهجة الضدية لتحقيق مكاسب انتخابية. ننتقل إلى قضية أخرى. رئيس جهاز الشباك الأمن العام زيني يرفض طلبا بتوفير حماية من قبل الجهاز لزعيم حزب يشار غادي أيزنكوت. ما السبب نواف باعتقادك؟
13: قرار رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني عدم توفير حراسة أمنية رسمية لرئيس حزب يشار أيزنكوت ورئيس هيئة الأركان السابق كما هو معروف جاء رغم مطالب طاقمه بتشديد الحماية على خلفية ما يقولون أنه ارتفاع في مستوى التهديد ولا سيما في ظل التهديدات الإيرانية واحتدام المعركة الانتخابية. طاقم أيزنكوت اتهم جهات حكومية بالامتناع عن توفير الحماية لدوافع سياسية وتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة محذرا من تصاعد التهديدات فيما أوضح الشباك أنه سوف يعين جهة اتصال من الجهاز ويقدم دعما استخباراتيا قبل فعاليات محددة ولكنه لن يوفر له منظومة حراسة متكاملة كما ذكرنا. في تعقيبه أكد أيضا الشباك أن حماية رموز السلطة تحدد وفق القانون وقرارات لجنة الوزراء لشؤون هذا الجهاز مشددا على أنه يجري تقييما أمنيا متواصلا ومتابعة استخباراتية لرصد أي تهديد يحيط بأيزنكوت وإحباطه في حال ظهوره كما يحافظ كما قال على اتصال مشترك ومستمر مع شركة الحراسة الخاصة بأيزنكوت. ختاما محمد هذه القضية يعني تجيء وسط أجواء مشحونة وفي خضم معركة انتخابية حامية الوطيس تفوق في حدتها ربما تلك التي سادت في حينه كما تذكر قبل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين في منتصف التسعينات من القرن الماضي تغذيها خصومات سياسية شرسة في ظل تعاظم الفضاء الرقمي وتكاثر منصات التواصل التي أضحت ساحة للتحريض ربما وتبادل اتهامات دون حسيب أو رقيب. إليك محمد.
1: شكرا لك يا نواف. نواصل مع سياسات داخلية. القائمة العربية الموحدة عقدت مؤتمرها العام أمس في مدينة الطيبة لانتخاب قائمة مرشحيها للكنيسة المقبلة. جرى الإبقاء على نفس المرشحين في المقاعد الخمسة الأولى. عن هذا المؤتمر الضخم يتحدث مراسلنا أحمد أبو سويس. صباح الخير.
15: صباح الخير محمد. طبعا هذا المهرجان هذا المؤتمر كان تحت عنوان 30 عاما على تأسيس القائمة الموحدة. عقدت يوم أمس القائمة العربية الموحدة طبعا مؤتمرها العام كما بينت 28 في مدينة الطيبة بمشاركة قيادات عربية وأعضاء الحزب. ويأتي محمد المؤتمر في ظل الاستعدادات لانتخابات الكنيسة المقبلة حيث جرى انتخاب المرشحين الثلاثة الأوائل والخامس بالتزكية عبر التصويت بنعم أو لا، وهم دكتور منصور عباس في المكان الأول والنائب وليد طه في المكان الثاني والنائب وليد الهواشلة في المكان الثالث والنائب دكتور ياسر حجيرات في المكان الخامس. أما المكان الرابع فقد شهد منافسة بين إيمان نائب إيمان الخطيب وشيماء هنداوي، وأسفرت محمد عملية التصويت عن فوز النائبة إيمان الخطيب لتحتفظ بموقعها في القائمة لدورة انتخابية وأخرى، فيما يعني باركت السيدة شيماء هنداوي لمنافستها النائبة إيمان الخطيب وأكدت بأنها ستبقى تعمل من أجل أبناء مجتمعها رغم خسارتها. فنستمع لها.
16: الخدمة تجاه مجتمعي أيضا وقائمتي لا يقتصر على نتيجة فوز أو خسارة. أنا ولدت في هذا البيت، ترعرعت في هذا البيت، أخدم أهلي ومجتمعي منذ نعومة أظفاري مهما كانت النتائج.
15: نعم مهما كانت النتائج. طبعا محمد دكتور منصور عباس تطرق خلال كلمته إلى عدد من القضايا السياسية مؤكدا أن القائمة العربية الموحدة تمد يدها إلى جميع القوى والقوائم العربية المنافسة من أجل فتح صفحة جديدة والعمل المشترك لخدمة المجتمع العربي. فنستمع له.
17: نفتح صفحة بيضاء تكتب عليها اتفاقية التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار وخدمة مجتمعنا العربي كل من موقعه ومن خلال اتفاقية فائض أسوان وميثاق شرف يضبط العلاقة بيننا.
15: أمن أبو وليد طه فانتقد في كلمته الأحزاب العربية المنافسة على خلفية تعاملها مع القائمة الموحدة داعيا إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك لخدمة المواطنين العرب. فنستمع له.
18: لماذا تبقى في دائرة تنتظر من يشكل حكومة ثم تطالب؟ طيب يا أخي طالب، إحنا معنا الزعلانين على الأقل لا تكذب عندما تنتقد من يمارس الأسلوب الآخر لين وحده.
15: هذا ومن المقرر طبعا محمد استكمال تعيين باقي المرشحين خلال الأيام القريبة المقبلة على أن يخصص المقعد السادس لمرشح من النقب بما يضمن تمثيلا أوسع للنقب داخل القائمة الموحدة في انتخابات الكنيسة المقبلة. طبعا ويشار محمد إلى أنه قبل عدة أيام تم ضم النائب يوف سكولوفيتش إلى القائمة الموحدة في المكان الثاني، ما يعني أن ترتيب المرشحين الذي أعلن عنه في المؤتمر سيشهد تعديلا وسيتم تأخير بقية المرشحين وفقا لذلك. محمد،
1: شكرا لك أحمد أبو سويس، ويطيب لنا أن نرحب بالنائب من القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي والمرشح رقم 3 في القائمة الحالية. صباح الخير أستاذ وليد.
19: صباح النور، أهلا بك أخي محمد وبالمستمعين ومستمعات.
1: عقدتم مؤتمرا عاما واسعا، حضور كبير جدا مقارنة بمؤتمرات الأحزاب الأخرى، لكن وليد لم يتمخض عن أي جديد. لماذا تزكية الأول والثاني والثالث والخامس فيما الرابع تصويت؟
19: أخي محمد، أنت تعرف أن هناك استحقاق دستوري في القائمة العربية الموحدة كل انتخابات، هذا ليس بجديد، وفتح باب الترشيح لكل الأعضاء ولكل الإخوة والأخوات في القائمة العربية الموحدة لترشح على كل المواقع في القائمة العربية الموحدة. وبطبيعة الحال هناك من رأى أنه يريد أن يترشح على الموقع الخامس، وهناك من رأى أنه يريد أن يترشح على الموقع السادس والسابع، وبالتالي هناك يعني كان حرية تامة في موضوع الترشح، لم يكن هناك أي أمر آخر. فتح باب الترشيح لمدة تقريبا أسبوع داخل القائمة العربية الموحدة،
1: ومن يعني أستاذ وليد أحد لم يترشح على المقعد الأول والثاني والثالث والخامس؟
19: نعم، على المواقع الثلاث الأولى لم يترشح أحد، على الموقع الرابع والموقع الخامس كانت هناك ترشحات.
1: نعم.
19: لكن في هذا السياق بالأمس كان المؤتمر العام هو محطة فاصلة في تاريخ القائمة العربية الموحدة، كان هناك حضور كبير من كل مناطق المجتمع العربي من النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية والمدن المختلطة، وهناك يعني توسع كبير من خلال القائمة العربية الموحدة. الآن انتهى.
1: طيب لماذا أستاذ وليد، يعني بدي أقاطعك معلش على مسألة الترشح، لماذا قيل أو كتب من قبل بعض الصحفيين بأنه المكان الأول والثاني والثالث هي أمكنة تمكين أو محصنة؟ ربما هذا السبب في أنه أحد لم يجرؤ على التنافس.
19: لا، المواقع الثلاثة الأولى مفتوحة، من يترشح على القائمة ويأخذ أو يترأس القائمة تصبح المناطق المواقع الأخرى، الموقع الثاني والثالث هي من نصيب المناطق الأخرى. يعني إذا كان رئيس القائمة اليوم من الجليل فيصبح الموقع الثاني من المثلث والموقع الثالث من منطقة النقب، وبالتالي هذه الصورة واضحة في دستور القائمة العربية الموحدة.
1: طيب فيما يتعلق بسيغالوفيتش وضم سيغالوفيتش، حتى الآن الصورة غير جلية، غير واضحة تماما.
19: أنا أقول لك بالنسبة لسيغالوفيتش وغير سيغالوفيتش، من يقرر في هذا الموضوع؟ بالأمس كان هناك قرار في المؤتمر العام صادق عليه المؤتمر العام، هو تفويض اللجنة التنفيذية باتخاذ كل قرار بما يتعلق بالتحالفات سواء كانت على مستوى حزبي أو مستوى فردي. كل هذا الموضوع ينتقل الآن إلى اللجنة التنفيذية. الأمر الآخر هي قضية تركيب القائمة، استكمال تركيب القائمة في المرحلة القادمة، أيضا يتعلق بلجنة تنفيذية من الموقع السادس، فصاعدا ستقوم بذلك اللجنة التنفيذية في الحزب في القائمة العربية الموحدة. وأنا يعني برأيي
1: اللجنة التنفيذية ولن تكون انتخابات أو ترشيح، يعني اللجنة التنفيذية هي التي تركب.
19: نعم، اللجنة التنفيذية هي من تقوم بتركيب القائمة المتبقية من السادس فصاعدا هذا بمسؤولية اللجنة التنفيذية في الحزب. المهم الآن أننا أنهينا المواقع الخمسة الأولى، ننتقل إلى المرحلة القادمة، وأنا باعتقاد أن الأمر المهم الآن يجب أن تكون هناك يعني أن يكون هناك حديث مع الإخوة في القائمة المشتركة، أن ننطلق نحو حملة انتخابية، تكون حملة انتخابية قوية مع ميثاق شرف ومع أيضا مع فائض أصوات.
1: هذا مهم
19: حتى
1: جدا،
19: نستغل كل أخي محمد، حتى نستغل كل صوت في المجتمع العربي، وتستطيع القائمتان أيضا أن تحصل نتيجة جيدة في الانتخابات المقبلة، نستطيع من خلالها استبدال هذه الحكومة المتطرفة وأن نكون في حكومة أخرى نستطيع من خلالها خدمة الناس. أنت ترى الواقع.
1: ما رأيك وليد، ما رأيك في تصريح أيزنكوتو ونتنياهو سارعة تنافسا على إطلاق تصريحات ضدية، قيل بأن يعني من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لا لدولة فلسطينية، وهذان التصريحان وردا وأطلقا بعد تصريح دكتور منصور عباس؟
19: أخي محمد، نحن ندرك ونعي ذلك بشكل واضح، كل هذه التصريحات وهذه الكتابات وهذه التعقيبات لكل قادة إسرائيل الآن هي تأتي ضمن إطار الحملة الانتخابية. نتنياهو تحدث في خطاب بر إيلان عن كل موضوع الدولة الفلسطينية، وأيضا في الحكومة السابقة جلس بيني غانتس مع أبو مازن في رأس العين. هذه الآن نحن أمام حملة انتخابية ستكون صعبة جدا، الحملة الانتخابية لن تكون سهلة، اليمين سيحرض على العرب ونتنياهو أيضا سيحرض على العرب، الكل يريد أن يستثني
1: هذه اللعبة، بات يعيها
19: الكل يريد الآن. هناك أخي محمد، الآن نتنياهو ومجموعة نتنياهو تريد أن تحرض على القائمة العربية الموحدة لتمنع المعارضة من ضم القائمة العربية الموحدة أو شكرا. أن تكون شريكة في الائتلاف القادم.
1: شكرا لك وليد الهواشلي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
19: لا.
1: الآن إلى التحذير من إضرابات أو تشوشات جديدة في مطار بن غوريون بالتزامن مع توقعات بعبور نحو 100,000 مسافر يوميا خلال الأسبوعين المقبلين. خالد دراوشي.
20: رغم نفي رئيس لجنة عمال سلطة المطارات بن حسيدان وجود نية لإضراب جديد، تكشف معطيات داخل سلطة المطارات عن استعدادات لاحتمال إضرابات أو تشويشات إضافية خلال الأيام القريبة في وقت يستعد فيه مطار بن غوريون لفترة شديدة الازدحام. وبحسب مصادر رفيعة في سلطة المطارات، هناك خشية من إضرابات مفاجئة أو تباطؤ معتمد في العمل خلال الأسبوع المقبل، ما قد يؤثر في تحميل الأمتعة وتفريغها وتسليم الحقائب وربط الطائرات بالجسور، وبالتالي التسبب بتأخيرات واسعة في الرحلات. وتسعى سلطة المطارات وفق المصادر نفسها إلى تعزيز الطواقم وإعداد بدائل تشغيلية مسبقة، خاصة مع توقع عبور نحو 100,000 مسافر يوميا عبر بن غوريون خلال الأسبوعين المقبلين. وفي المقابل ينفي بنحاس عيدان وجود إضراب أو تباطؤ رسمي، ويصف التقارير عن ذلك بأنها كذب مطلق، محملا إدارة سلطة المطارات المسؤولية الهزمة، في حين يتهم مسؤول رفيع في وزارة المواصلات عيدان بتوجيه تعطيل أنظمة فرز الأمتعة، ويعتبر ذلك تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء، متهما لجنة العمال باستخدام المسافرين كوسيلة ضغط. أما عيدان فيقول إن جوهر الأزمة ليس إضرابا بل نقص حاد ومزمن في القوى العاملة، موضحا أن العمال يعملون لساعات طويلة تصل إلى 13 ساعة في ظروف من الضغط والإرهاق. وقبل أعياد تشري وجه عيدان تحذيرا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، قائلا إنه من دون تعزيز فوري للقوى العاملة لن نتمكن من اجتياز أعياد تشري. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من فوضى واسعة في بن غوريون شملت تأخيرات طويلة ورحلات أقلعت من دون حقائب، في وقت يستمر فيه الخلاف حول سبب الأزمة بين من يضعها في نقص العمال ومن يراها نتيجة لإضراب غير قانوني.
1: إلى هذا الشأن التعليمي، نقابة المعلمين تعارض بشدة الخطة الجديدة لنقل صلاحيات للسلطات المحلية لتكون مسؤولة عن جهاز التعليم. وسام جبر.
21: نقابة المعلمين ترفض خصخصة صلاحيات التعليم وعقود المعلمين الشخصية، وقد رفضت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد الخطة التي تدرسها وزارة المالية لنقل جزء كبير من صلاحيات تشغيل جهاز التعليم إلى السلطات المحلية، وحذرت من المساس بطابع التعليم الحكومي ومن نقل مسؤولية إدارة المنظومة من وزارة التعليم إلى جهات أخرى. وقالت السيدة يافا بن دافيد إن الدولة يجب أن تبقى صاحبة المسؤولية المباشرة عن جهاز التعليم إلى جانب قطاعات الرفاه والأمن والصحة، وأضافت أن المطلوب هو إجراء الإصلاحات داخل وزارة التعليم وليس استبدال الجهة المسؤولة عن المنظومة. وبحسب الخطة التي تقوم بدراستها وزارة المالية حاليا، قد تنتقل إلى السلطات المحلية مسؤولية تشغيل المعلمين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية، وهم يعملون اليوم كموظفي دولة لدى وزارة التعليم، ومن شأن ذلك أن يقرب نظام تشغيلهم من النموذج المعمول به في المدارس الثانوية، حيث يتبع المعلمون للسلطات المحلية أو للجهات المالكة للمدارس. وقد أكدت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد أن جهاز التعليم يواجه أزمات أكثر إلحاحا في مقدمتها النقص الحاد في المعلمين وتصاعد العنف وأزمة التعليم الخاص، ودعت إلى تعاون جميع الأطراف ووضع خطة استراتيجية وطنية لإصلاح المنظومة. كما عرضت السيدة يافا بن دافيد خطة وزارتي التعليم والمالية لتوسيع تشغيل المعلمين بعقود عمل شخصية تصل الرواتب إلى 20,000 شيكل شهريا في إطار ما يعرف بزملاء التدريس، ومن دون اشتراط خبرة سابقة في التدريس أو الحصول على شهادة تدريس أو حتى على شهادة أكاديمية. وأوضحت السيدة يافا بن دافيد أن العقود الشخصية ليست حلا حقيقيا لأزمة التعليم، وإنما هي تعد بمثابة حل تجميلي. وأشارت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين إلى أن الفكرة الأصلية كانت استقطاب خبراء وأصحاب كفاءة أكاديمية إلى المدارس، بينما صارت الخطة الحالية تسمح بإدخال أشخاص من دون شهادة جامعية.
1: من الشهادة الجامعية إلى الزاوية الرياضية أحمد عوسات.
0: انطلقت الليلة الماضية مباريات الموسم الجديد بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، عندما تغلب عيروني طبرية على هابوعي بتحتيكفا 1-0، وفاز مكابي بتحتيكفا على هابوعي كرياتشموني بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة انتصر مكابي حيفا بيتيا على الصعد الجديد هابوعي رمضان، سجل برونهو مرتين. ويستقبل الليلة الساعة 8:15 هابوعي أورشليم القدس على ملعب روحوفوت مكابي تل أبيب.
2: El Boninho! Welcome to Sami Ofer! Es optika! Vestime!
0: ضمن مباريات الأسبوع الثاني بدوري الدرجة الممتازة بكرة القدم، يستضيف ليلة الساعة 7 نادي الرياض كفر قاسم على استاد باتيام هابوعي العكا، في المقابل يحل مكابه أبناء الريني ضيفا على كرياتيام. الحديث لأحمد جابر مدير فريق الريني.
22: الفريق مش مفروض يخسر بالنتيجة 4-1، بهمش ضد مين إن كانوا عم يهود أو إن كان أي فريق تاني، ولكن الهدف هسه إنه نصحى من بعد الخسارة هاي، والسنة طويلة وإحنا عارفين إنه مش راح كان نفوز بال 37 مباراة كلياتهم. الهدف بعده واضح وصريح هو الصعود للدرجة العليا، وكلنا مال إنه من يوم الأحد بلش نجمع النقاط. احنا دائما بننتقد الادارات العربيه بسبب تغيير المدربين الكبير، وتقولوا فريق الاخاء هبط عشان غير 4 مدربين، وفريق سخنين بغير 6 مدربين، وفريق كفر قاسم بغير 10 مدربين، والفريق اللي بغيرش مدربين ننتقده عشان بغيرش مدربين. بالاخر احنا لازم نكون مهنيين باللحظه اللي احنا موجودين فيها، مش كل فوز لازم يصير في نحمل احتفال، ومش كل خساره لازم نقعد نحط الحزن بالجره ونقول خسرنا هات نغير اللعيبه ونروح المدربين.
0: اوروبيا، ففي الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم خسر مانشستر يونايتد لهال سيتي بهدفين دون مقابل، وبنفس النتيجة خسر كريستال بالاس بمشاركة عنان خلايلي بديلا أمام إيفرتون. وبدور الإيطالي هزم إنتر ميلان مونزا 4 أهداف مقابل هدف. وفي ألمانيا توج بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على دورتموند بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة بالدور الإسباني اقتنص ريال مدريد فوزا بالوقت بدل الضائع على إسبانيون، سجل للمارد المدريدي جود بلينغهام والبديل كارلوس إسبي.
23: كامافينجا تصل إلى ديوميندي، ريال مدريد في هذا المكان فيها مرور والكرة تلعب. الله الله.
0: ومن أبرز المباريات اليوم، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب الساعة 4 مانشستر سيتي وبورموث، وبعدها بساعتين ونصف نيوكاسل ضد ليفربول. وفي إيطاليا يتبارز الساعة 7:30 فروسونيني ويوفنتوس، تورينو ضد ميلان الساعة 10:45، وبنفس التوقيت في فرنسا رين أمام باريس سان جيرمان، والساعة 10:30 إلتشي وبرشلونة بالدوري الإسباني. هنأ الليلة الماضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعب الجمباز الإسرائيلي آرتوم دولغوفيات بعد فوزه ببطولة أوروبا للمرة الثالثة والتي أقيمت في كرواتيا، وهتف وزير الرياضة ميكي زوهر البطل وأشاد بهذا الإنجاز.
1: خلنا هذا المشوار الإخباري، هذه تحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير محمد سلامي، إنتاج وبث مرئي أحمد أوسات، رنين أور، هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا دايما.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أبرز عناوين الساعة: إيران تهدد باستهداف مصالح اقتصادية أمريكية في المنطقة، حماس تدعي بأن الاتفاق يتيح لها إبقاء السلاح بيد فلسطينية في القطاع، سكان غلاف غزة يحتجون على استئناف إطلاق الطائرات الورقية إلى أراضيهم، حادث سير مروع قرب نتانيا، وانخفاض درجات الحرارة اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بمهاجمة مصالح اقتصادية للولايات المتحدة في الإقليم إذا وصلت الحرب الاقتصادية ضد بلاده، وأشار إلى أن إيران لم تهاجم حتى الآن أي مصلحة اقتصادية أمريكية، بل قواعد انطلقت منها هجمات، وأضاف: إذا فرضت علينا عقوبات اقتصادية فسنقصف شركات طاقة أو مصالح اقتصادية أمريكية بمحاذاة إيران وفي أماكن أخرى. تواصل حماس تجديد مواقفها، وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان إنه لن يتم تسليم السلاح الثقيل إلى جهة خارجية، بل حصره وتخزينه بإشراف اللجنة الإدارية لغزة والفصائل، ولن تخرج رصاصة واحدة من القطاع. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن حمدان ادعى في مقابلة صحفية بأن هذا جزء من اتفاق شامل. في أعقاب إطلاق 3 طائرات ورقية من القطاع صوب غلاف غزة نهاية الأسبوع الماضي، قال دانيال حميم من ناحى العوز إن جيش الدفاع لا يقول بوضوح إنها أطلقت من القطاع، وأنا أتساءل إذن من أين أطلقت الطائرات الورقية مع الكتابة باللغة العربية. وأضاف في حديث لإذاعتنا أن هذا يعيدنا إلى 7 أكتوبر الذي بدأ بهجمات خفيفة من هذا النوع، وانتقد القرار بتقليص الحراسة في غلاف غزة، ومع ذلك أشار إلى أن قرية نيرعوز تمر بفترة نهضة. كشف موقع والله الإخباري النقاب عن أن جيش الدفاع بدأ بتسريع وتيرة هدم البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بتوجيهات من وزير الدفاع كاتس، وتركز النشاطات على معاقل حزب الله معظمها في القرى الشيعية التي أنشأها الحزب تمويل إيراني على مدى أكثر من 20 عاما. في مستشفى لانيادو تم إقرار وفاة الشاب العشريني الذي أصيب بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة على طريق رقم 2 عند تحويلة نتانيا ليلة الفائتة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شرطة السير تحقق في ملابسات الحادث. في أعقاب الفوضى العارمة في مطار بن غوريون الأسبوع الفائت، نفى رئيس لجنة مستخدمي سلطة المطارات بنحى سعيدان أن يكون قد أوعز إلى المستخدمين بالشروع في إضراب مفاجئ، وامتنع عن التعهد بألا يعودوا إلى الإضراب مرة أخرى. وفي مقابلة مع تلفاز كان مساء أمس أشار إلى نقص خطير في القوى العاملة.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتنخفض وطأة الحر بعض الشيء، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10. في هذه الأجندة: 3 قتلى في سلوان حيث قتل شخص خلال نزاع، ومن ثم تم إطلاق النار على 2 آخرين من قبل القوات التي كان من المفروض أن تصل إلى المكان لمعالجة هذه المشكلة. سنكون كذلك مع المشهد الانتخابي الذي يزداد ازدحاما وسخونة، والمعركة على الصوت العربي التي لم تعد تدور بين الأحزاب العربية التقليدية وحدها. لدينا الآن تيران قائمتان وأيضا حزب لكلنا مكان. سوف نحاور رولا داود بعد قليل حول أجندة هذا الحزب وهل هم مستمرون حتى النهاية في سيرورتهم نحو الانتخابات، وكذلك سنكون مع انتخابات الموحدة ومع المؤتمر العام الذي لم يفرز مفاجآت في الخماسية الأولى، لكن هذه الخماسية تبقي الباب مفتوحا أمام دخول يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة. في الوقت نفسه طبعا نتحدث عن قضايا متعددة أخرى. سنكون مع طالبات من مقبل يصلنا إلى منصة عالمية في الروبوتيكا والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب المدارس بقوة، ونكون مع خارطة السياحة وخارطة السياسة قبل أن نختتم بالرياضة وليلة كروية جنونية تعيد الدوريات إلى العالم.

0: أنتم مع أحمد عويسات الذي طبعا يأخذنا إلى شاشة التلفزيون. أنتم تشاهدون البرنامج من خلال شاشة التلفزيون بالإضافة إلى الاستماع إليه من خلال الراديو. فاتن حداد طبراني وشريهان بيكي في الإنتاج, معنا أيضا إيلان هولتزهاوزن الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. صباح الخير. صباح الخير للرئيس المشارك حزب لكلنا مكان رولا داود.
1: صباح النور.
0: مستمرون؟
1: مستمرون
0: حتى النهاية.
1: حتى النهاية مستمرون. احنا مستمرون لأنه احنا بنشوف الوضع السياسي القائم, واحنا بنشوف الأصوات الموجودة, واحنا بنشوف الشباب والصبايا اللي لنا تقريبا شهرين نتواجد في بيوتها, في شوارعنا, في بلداتنا, مدننا العربية, البلد المختلطة اليهودية, ونسمع الصوت اللي عم يجي من الشارع واللي فيه للأسف كان فيه كثير يأس من الوضع السياسي, ويأس من هاي الحكومات, ويأس معين من أنه فيش صوت جديد اللي عم بجدد كذلك وعم بعطي رسالة جديدة داخل منظومتنا السياسية.
0: شو أضفته للمنظومة السياسية الموجودة طالما بتحكي عن التجديد؟
1: أعتقد شغلتين تنتين جدا واضحات. أولا احنا بنحكي هون عن شباب وصبايا اللي عملوا خطوة وطلعوا للمعترك السياسي الانتخابي من الميدان, أشخاص اللي تواجدت في الميدان, اللي تواجدت في عدة نضالات أكثر من 11 سنة وبرزت كثير من وقت الحرب على غزة في الثلاث سنوات الأخرانيات, واللي قدرت تجيب صوت اللي هو يعني شوي مش موجود في السياسة الحالية, صوت
0: مش موجود
1: أكثر
0: في الجبهة مثلا.
1: برأيي يعني أعتقد ممكن نسأل الناس ونسمع من الناس إيش هي بتقول, بس أنا بقدر أقول لك شو إحنا قدرنا نعمل وكيف قدرنا نعمل. التواجد في الميدان, التواجد في المشاكل اليومية تبعت الناس, التواجد مع الناس لما يقتل ابنها, لما يهدم بيتها, لما يكون في مأساة بسبب غلاء المعيشة, هاي أماكن اللي يتوقع من سياساتنا.
0: أعضاء الكنيسة العرب يوميا بعملوا, أنا بشوفهم بتواجدوا في كل المناسبات المختلفة, لما يقتل إنسان, لما في جريمة, لما في هدم بيت. يعني شو الإضافة النوعية لهذا المشهد؟
1: يعني أنا بختلف معك في هاي النقطة. إحنا تواجدنا أملك قبل ما نقرر نطلع للانتخابات, كنا نشطاء اللي تواجدوا في, طبعا الكل بعرف في حراك نقف معا, هو حراك عربي يهودي اللي منه انطلقت ناس اللي هي منها أنا, ألونلي, سالي, غدير, إيتمار, يوناتن زايجن وغيرها, وطلعت واقترحت عمليا وقررت تطلع على السياسة ونطلع كحزب. العمل اللي كنا نعمله قبل, أنا بقولك للأسف كنا نتواجد في البيوت اللي قتلت لها أبناء وبنات بلآفة العنف والجريمة, وكل بيت كنا نفوت عليه. نحكيك على منتدى اللي شكلناه اللي فيه تقريبا فوق 150 عائلة ثكلة, كل بيت كنا نتواجد فيه, أول كلمة كنا نسمعها أنتوا الوحيدين اللي أجيتوا, انتوا الوحيدين اللي اجيتوا وقفتوا معنا, اللي اجيتوا عزيتونا, اللي كان
0: هذا الدور اللي كنتوا فيه اللي انت شايفتيه يعني استثنائي. تفوتوا مع دكتور احمد طيبه مؤخرا, شفنا رساله
1: صحيح.
0: رؤساء المجالس اللي طالبوا بضمكوا ايضا صحيح. الى الثلاثيه او الى الجبهه. في نهايه المطاف اليوم في عندنا ثلاثيه, دكتور احمد طيبه مع العربيه للتغيير مع التجمع مع الجبهه في قائمه واحده, وعندنا الموحده اللي امبارح انتخبت مرشحيها الخمسه اللي كانوا كمان في قائمه اخرى. وين انتم بدكم تكونوا؟ هل تنافسكم هو مش حرق اصوات؟
1: احنا بنسمع هذا الجدل اعتقد من اشخاص اللي هي موجوده داخل هتنقول ال النخبة السياسية تبعتنا, إنما من الشارع الصوت مختلف تماما. أنا بدعيك وبدعي الكل يتواجد معنا في يوم واحد بالميدان. إحنا خلال يوم نطلع بين 3-4 بلدات, منخلص النهار بمؤتمر, وفي نوع من الظاهرة اللي بتصير ببلداتنا العربية في اللحظة اللي بيشوفونا, بيشوفوا اللون الليلكي, بيشوفوا لكلنا مكان, في صوت واحد خاصة من الشباب والصبايا من الجيل الصغير اللي شوي السياسات والقوائم الحالية الموجودة ما بتمثل رغبة السياسية.
0: يعني ما يسكن هو خطاب كل الشباب.
1: احنا خطابنا جدا واضح, احنا هالخطوة لما اخذناها لما عملناها واليوم مع استطاعتنا الداخلية اللي عملناها, احنا بنعرف كتير منيح, احنا بنحكي مع الجيل الصغير, احنا بنحكي مع المنتخب اللي بنتخب لأول مرة, جيل 18-26, مش بس هني كذلك احنا بنحكي للنساء في مجتمعنا العربي, مش بس هني احنا كذلك بنحكي لليسار اليهودي اللي بدور فعلا على قوائم اللي فعلا فيها شراكة عربية يهودية حقيقية, واللي ما بتستحي وما بتخجل تحكي عن مصير الناس في هاي البلاد واللي هو ما يخص انهاء الاحتلال وسلام إسرائيل.
0: قديش قوة كل يوم؟
1: احنا اخر استطلاع كان لعنا فرج انه في عنا بين 1.5 لـ2 مانداتم كرستين،
0: يعني حوالي 80,000 صوت
1: تقريبا
0: اقصى حد.
1: تقريبا
0: اقصى حد بشبوش بمرقوش نسبة الحسم.
1: طبعا بمرقوش نسبة الحسم،
0: خطوا الانتخابات لحالكم بتمرقوش نسبة الحسم،
1: اكيد بمرقوش نسبة الحسم.
0: وبالتالي
1: احنا قبل يومين في خطين، الشيء جدا واضح في خطين. احنا قبل يومين كان في نداء جدا واضح من حزبنا اللي اجى ما بعد نداء من رؤساء مجالس عربية، اللي بقول احنا هذا حزب جديد شبابي عم بيشتغل في الميدان، عنده صوت الميدان، عنده ناس الميدان. احنا بنعرف ان استطلاعاتنا انه احنا بداية منطلع الشباب والصبايا والناس اللي قررت انه هي ما بدها تصوت، فعمليا ما في منافسة، ما في منافسة على اللي اجى من بيت جبهة وعارف دي حط جبهة، واللي اجى من بيت تجمعي واللي هو مقرر انه هو يحط تجمع. احنا مش بس
0: الممتنعين،
1: الممتنعين واليأسنين. اعتقد في فرق بين الممتنع الايديولوجي اللي بقول لك انا مقاطع لكوني مقاطع، وما بين اليأسان. اليوم اخر انتخابات احنا شفنا نسبة تصويت كثير واطي في المجتمع العربي، وليه؟ ما انت بتطلع بين الشباب والصبايا اول اشي بتسمعه انا كنت مقرر ما اصوتش، ولما انتوا شفتكم طلعتوا انا بدي اطلع واصوت بس عشانكم. ليه؟ لانه احنا بنجيب هاي الفكر السياسي بجيب.
0: طيب تعال نحكي مع محلل سياسي وبنرجع نكمل الحوار مع رولا داود.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا الأستاذ المحامي والمحلل السياسي عادل بدير. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل، تحياتي.
3: أهلا وسهلا لك وللست رولا والمشاهدين والمستمعين وكل وسطنا العربي الغالي على قلوبنا.
0: شو رأيك بدخول حزب جديد إلى هذه الانتخابات، خاصة لما في عنا قائمتين، قائمة ثلاثية وقائمة الموحد اللي انتخبت امبارح مرشحيها، وبيجي حزب جديد بقول طلع في ناس ممتنعين، في ناس مصوتوش في الماضي وإحنا نراهن على هؤلاء، ما رأيك بهذه الخطوة؟
3: بعتقد أنه أولا لكل إنسان ولكل مجموعة ولكل حزب ولكل من يريد أن يترشح نفسه للكنيسة الطريق مفتوحة، وهذا ليس حكرا على أي أحد، هذه القاعدة الذهبية. ولكن باعتقادي أنا متابعك على فكرة هذا الحزب وأثمن يعني جهودهم في الفترة الأخيرة، هم موجودين في الشارع، ولكن القصة المركزية حسب سمعت الست رولا أنه هم بيقدروا حالهم بين 60 لـ80,000. هسا أنا ما شفت على فكرة، متابع كل الإحصائيات، اللي بيكون عنده 1% يدرج، يعني جانت وغير كانت البوس اللي 1% يدرج في الإحصائيات الموجودة في إسرائيل.
0: نعم.
3: لم أرى ذلك.
0: مشفتينش على شاشة التلفزيون رولا، ليه أنتم مش موجودين على شاشة التلفزيون؟
1: لا إحنا كنا في إحصاء واحد على قناة 13.
3: أنا اللي بدي أوصله للحل إنه باعتقادي إنه لكف يعني لكل مكان واحد بدأت معركتها الانتخابية متأخرة نوعا ما، وإحنا نعلم أن الأحزاب يعني يجب أن تكون لها في مراكز في كل بلدة ويكون لها نشطاء. يعني مثلا الموحد امبارح يعني أبرزت كديش عندها نشطاء في الميدان، ونحن نعلم أنه في نهاية عند كل ما اقتربت الانتخابات يبدأ المصطلح ما يسمى شرب الأصوات، وكل الأحزاب تبدأ بالتخويف وأنه سنسقط وكذا، والمكبرات الصوت في البلاد العربية، وفي النهاية لكل واحد منا مكان سيجد نفسه بنتيجة مخيبة للأمال. لذلك أنا أنصح من تجربتي الغنية في هذا المجال أنه الفترة هاي يقولوا أنه نحن نرجع يعني توجهنا في الانتخابات المرحلة الحالية ونستعد للفترة السابقة ويكون تحالفات. لو أنا بعتقد لو أنه كان في البداية قبل سنة يعني أضافوا للقائمة تبعيتهم كمان شخصيات مستقلة التي لها وزن في باقي البلاد، ومع المراكز والشريحة اللي يعني بدها تشتغل بالانتخابات، يعني ما بدها تقعد وبدها تجيب أصوات وبدها تلحق، كل هاي الأمور سيكون لهم يعني نصيب منيح من الهذا. والمجتمع العربي يتذوق لتغيير، وكل الأمور التي يطرحونها رأي مهم جدا وتحاكي الشباب وتحاكي شريحة كبيرة جدا، ولكن الآن بعتقد لم تغوت هذه الفكرة في المجتمع العربي، وأنه نعلم أن هنالك في ما يسمى تصويت القطيع أو أنه الجميع بيلحقوا في اتجاه واحد، وما بدهم المستوى العربي ذاك الأمرين في الحكومة السابقة. لذلك لن يخاطر ولن يجاسب مع أن الاقتراح مهم جدا وواضح جدا وصريح جدا ويحاكي شرائح كثيرا من المجتمع العربي. لذلك سترولا طبعا ما كان لي الشرف أن أحكي معها مباشرة أو بجوز كان
0: هاي فرصة كمان ترد عليك.
1: تفضل يا سمعتك
3: فيك.
0: لا بتقدر كمان ترد علي لأن كده مع تليفون مع مايكروفون مفتوح.

0: لوقتك. بس أنا عندي يمكن نظرتي للأمور تختلف، وكذلك نظرتنا كحزب جديد تختلف للأمور الموجودة. واحد الخطاب لحرق الأصوات، وهل سيحرقون الأصوات وهل سرح تروح، هذا خطاب اللي متواجد لحتى يردع نشوء أحزاب أو سياسات جديدة. لحظة أنا أكمل الفكرة للآخر.
1: أقولك ليش؟
0: لا أكمل الفكرة للآخر.
1: أنا
0: بعرف
1: هذا نفس السؤال عادل، هذا نفس السؤال كمان اللي سألناه لسامي أبو شحادة قبل الانتخابات الأخيرة.
0: كلنا عشنا الانتخابات الأخيرة وكلنا شفنا إيش صار.
2: لو أنت مثلا ست رولا قلتي إنه إحنا مثلا 150 ألف أو 100 ألف، ممكن أقول لك ماشي على بركة الله، بس أنتوا بتحددوا نفسكم القوة اللي هي بين 60 إلى 80 ألف، وهي مش موجودة في الاستطلاعات الرأي. يعني أنا بتوقع إنه يكون أقل، يعني أنا بتوقع 30-40 ألف 50 ألف، ولكن هذا لا يجدي للناخب العربي. في النهاية أنا وإنت وكل من إنسان بده يطرح نفسه لازم يكون يشوف النهاية.
1: وبالتالي أنتم معنيين يمكن اليوم تتفاوضوا مع واحد من الأحزاب الموجودة أو واحد من القوائم. لا
0: أنا حابة أكمل فكرتي بالأول ومن ثم بعطيك الإجابة، ولكن أعتقد كلنا شفنا قبل يومين كان في نداء جدا واضح جدا صريح لرؤساء القوائم العربية اللي بقول في هون حزب لكلنا مكان، حزب عربي يهودي، حزب شبابي، حزب اللي عم بيقدر يعمل شغل في الميدان، اللي للأسف قوائمنا ما بتعمله بشكل مستمر وبشكل يومي، إنما بتعمله شهرين قبل الانتخابات. إحنا الحزب الوحيد اللي بلش يشتغل من الميدان بما يخص الانتخابات من قبل شهرين، ومتواجد ونطلع ومنكون. وأنا بقول لك إياها اليوم، الاستطلاع الأخير اللي كان الفرجة إنه إحنا ما بين 1.5 للـ2، هذا الاستطلاع كان قبل 3 أسابيع وطلع على القناة 13. قناة 13 ممكن أبعث لك إياه، ما فيش ولا أي مشكلة. ممكن كمان تدخل على شبكات التواصل تبعتنا، في هناك عملية توثيق للبرنامج نفسه. هاي واحد.
1: سؤال هو أكثر جوهري رولا.
0: أنا فاهم عليك.
1: في حال ما ضليتوا.
0: خلينا أكمل الفكرة بوصلك الجواب.
1: لأنه الفكرة طويلة.
0: لا بوصلك الجواب بالآخر. تنين في السياسة. لما الواحد بده يبني إشي جديد، بده يعمل، بده يغير، مجبور يحط حاله في الساحة، ما بيقدر يستنى حدا تاني يجي له تعال وخد محلك. هاي منعرفها كعرب أو كيهود.
2: الفكرة تبعيتي إنه والنداء أكثر تكونوا جاهزين لانتخابات ممكن الانتخابات
1: تكون
2: بعد 6 أشهر.
0: أبداً إحنا ما استعجلنا.
1: قصدك عادل إنهم استعجلوا فاتوا الانتخابات بسرعة.
0: أنا أظن إنه إحنا كل إشي بنعمله سواء إذا كان في الميدان.
2: الماء البارد يعني شوي باستعجال.
0: لا أنا بظن في بعد في شهرين ونص للانتخابات. شهرين ونص كثير إشي بتتغير.
2: ولا واحد يقلب حكومي طيب. وكمان 6 أشهر يكون انتخابات.
0: ممكن جداً، وممكن كمان سنة، ممكن كمان سنتين. أنا معك، هاي مزبوطة 100%. بس وهون ممكن أخلصها. في شهرين ونص للانتخابات. بشهرين ونص كثير اشياء ممكن تتغير. احنا وبرجع بقولها قبل يومين طلعنا نداء للقوائم العربية.
2: أصعب عليك
0: تفضل.
2: لنفترض انه يومين ثلاث قبل الانتخابات وانت شفت انه ما في اي يعني اي تحالفات ولا
1: ستنسحبون
2: هل سيكون انسحاب بالضبط ابو فادي كمل؟
0: انا بقدر اقول لك جواب اللي هو اعتقد ممكن يعني يخلي كل الناس تكون مرتاحه. احنا عم نعمل عملنا هاي الخطوه مش لمغامره، مش لحتى نغامر، مش لانه احنا بدنا نعمل ضجه. احنا عم نعمل هاي الخطوه لانه احنا عم نبني سياسه جديده. والخطوه اللي اخذناها اليوم لانه احنا بنعرف كتير منيح انه انت لازم تحط حالك في الساحه السياسيه. احنا انا بقولها هون للجميع، احنا مستمرين لانه احنا بنعرف شو قوتنا، واحنا رح نكون في نهايه المطاف مفاجاه لكل شخص اللي عم بشكك بهذا الإشي الجديد اللي فعلا موجود في الميدان بشكل مثابر بشكل مستمر سنين، مش بس من آخر شهرين ثلاثة. بس إحنا بنفس الوقت ناس مسؤولة. أنا مسؤولة تجاه ناسي وأهلي، وقبل المسؤولية لناسي وأهلي أنا كمان مسؤولة لنفسي للتيار السياسي. أنا عم بجرب أبني
1: عادل. مداخلة أخيرة تفضل.
2: أنا سمعته في يعني برضه في الناس اللي من عندكم يعني وفعالين عندكم قالوا إنه الفكرة مبكرة ولا يردون يعني أن لا يوافقوا على هذا الاتجاه حاليا، يعني مش وكل إنه ممكن مستقبليا.
0: أنا سمعت كمان إنه في أشخاص كان بدها مشتركة رباعية وما كانش في مشتركة رباعية، ومشتركة ثلاثية كان في عليها جدا عدة مناوشات وبالآخر قامت. فالسياسة هي معترك اللي فيه عدة آراء، ولكن في نهاية المطاف اللي بيقرر هو فعلا العمل الميداني، الأجندة السياسية والقوة اللي أنت بتقدر تحطها.
1: شكرا.
0: وعندنا شهرين ونص لحتى نشوف لهم الأشياء.
1: أستاذ عادل أشكرك، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نحظى دائما بمشاركاتك الطيبة. شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي عادل الدير، المحلل السياسي.
2: أغلى أستاذ تامر.
1: إلى اللقاء. بتعرف عم توصل لي بعض الرسائل منها على سبيل المثال. أرجو يعني كل الاحترام لرولا على طرحها، ذكية متحدثة.

0: سابقا، لكن أرجو أن تسمع النصيحة الآن وتنتظر للمرة القادمة، وأعتقد أنها تحضر للجولة القادمة. يعني جاهزة حالك للمرة الجاية، يمكن هاي المرة فتو شوي متأخر، وبالتالي شخصية كبيرة جدا في المجتمع العربي.
1: في إمكانية أرد طبعًا بجملة.
0: نعم.
1: لما طلعنا على الشوارع ضد الحرب على غزة بعد جمعة من لما بلشت الحرب الإبادة على غزة، الناس قالت لنا اقعدوا بالبيت، ما حداش رح يسمعكوا، رح يعتقلوكوا، رح يعملولكوا، رح يسبولكوا. احنا ما خفناش، طلعنا على الشارع، وأشهر من أشهر وراء أشهر قدرنا نغير ونأثر على الرأي العام. السياسة ما فيها محل كذلك للتردد ولا الخوف، ولكن السياسة مجبورة تكون كذلك ذكية ومسؤولة، وإحنا هاي الناس
0: مسؤولة. قصدك إنه رحين ننسحب لأنه مش رحين نحرق الصوت، هاي مسؤولة مزبوط.
1: هذا معناها اللي ما بقدر أعطيك إياه اليوم. ليه؟
0: لكن متمسؤولة هيك معناها إنه إحنا ما عندنا مسؤولين منحف.
1: إحنا مش رح، إحنا مش كمان مرة، أنا ما فتنا هذا المعترك السياسي لحتى في نهاية المطاف نطلع منه ونضر ناس لو أهلنا.
0: مع أي حزاب عم تتفاوضوا حاليا؟
1: تقريبا كل الأحزاب. احنا كمان مرة انا ما خلناش اكملها قبل يومين، كان في نداء جدا واضح للاحزاب العربية، لا سواء اذا كانوا الثلاثية او الموحدة، واللي قلنا فيه في هون حزب الجديد عنده قوة شبابية اللي ممكن يطلع اكثر ناس لحتى تصوت ويكبر عدد الاعضاء في الكنيسة، واحنا هون بنناديكم لحتى يكون في بناتنا محادثات لحتى نشوف كيف ممكن نتوحد لحتى نحط اكثر اصوات.
0: يعني عم تتفاوضوا حاليا، عم تتفاوضوا حاليا مع الثلاثية على سبيل المثال؟
1: مع الجميع.
0: طب كنت أعطوكم مقعد ملموس مهني بالكاد في عندني، يعني شفت أنت شو اللي صار بين الثلاثية والانقسام لحد ما رأبوا الصدع، فأنت وين تفوتوا؟ أصدق تفوتوا يعني بمكان متأخر، مقعد متأخر؟
1: ما كمان مرة بنحكيها وبتأمل الناس سمعيتني، إحنا لعبتنا مش على الكراسي، مش إذا أنا نمرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، إحنا هون لأن إحنا بنعرف كتير منيح إنه الشباب والصبايا والنساء في المجتمع العربي يأست من الوضع القائم وبطالبت بإشي جديد اللي يطلعها يخليها تطلع وتصوت، وإحنا بنعرف إنه إحنا هاي الناس وهاي الحزب لعشانهن، لهيك إنه إحنا نتوحد مع كمان حزب إحنا ممكن نصيحة. نجيب ما بين كمان تنين لثلاث كراسي، وبشغل كتير منيح ممكن نجيب كذلك أكتر، واللي بعرفنا بعرف كتير منيح إحنا منشتغل منخفش ومنتعبش ومن كلش ودائما متواجدين، فممكن لحزابنا تقرر
0: مين هي ما بدها تعطي،
1: ممكن تقرر إنه هي بدها تفتح يعني بتعرف أبوابها. نعم. لإشي جديد، إشي كمان نسائي
0: مين أقرب عليكم، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع من جهة كقائمة يعني ثلاثية أو الموحدة؟
1: أعتقد في بالتنتين في أشياء مشتركة، يعني طبعا لا يخلو أنه إحنا أيديولوجيا موقفنا من كل ما يخص المجتمع العربي، حقوق المجتمع العربي، المساواة، إنهاء الاحتلال، دولة فلسطينية مستقلة، بس لكن نفس الوقت
0: أنت بتكون جزء من الائتلاف إذا فتوا؟
1: إيه، واحد من التوجه
0: أنه
1: صح.
0: على الهواء مباشرة، أنتم مع برنامج على الأجندة، إعلانات ونعود.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هابي بيرثدي
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة صباح الخير لرئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس.
2: صباح الخير أستاذ نادر، لك جميع الإخوة المستمعين والمستمعات، أيضا لضيفتك الكريمة.
1: كالمعتاد، يعني لم تهدأ العواصف اللي أنت بثيرها كل مرة بتلقي خطاب معين. هذه المرة عاصفة دولة فلسطين على صفحة الأولى في دعوة أحرنوت، كل وسائل الإعلام، شفنا نتنياهو، أيزنكوت، بنكفير، الكل ركب هالموجة وبلش يعقب ويتحدث في هذا الموضوع. هل هذه الموجة وردود الفعل خلتك تراجع شو قلت؟
2: لا، في طبيعة الحال الموضوع ليس موضوع ما قلت، الموضوع أنه القائمة العربية الموحدة فرضت نفسها لاعب سياسي جدي ومركزي في المشهد السياسي الإسرائيلي بشكل عام وفي هذه الانتخابات، وبالتالي سترى أن كل كلمة، كل تصريح يصدر منا يأخذ حيز في الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة، وهذا فعلا تجسيد لما تقوله القائمة العربية الموحدة. يجب أن نكون في داخل الملعب السياسي وأن نحدث تغييرا في داخل الملعب السياسي، والحمد لله نجحنا في هذا الأمر خلال السنوات الماضية ونحن ننجح في هذا الأمر اليوم. الهدف في نهاية الأمر في هذه الانتخابات القريبة أن نحول الكتلة التصويتية العربية إلى قوة تصويتية عربية وقوة سياسية، أن نفرض أنفسنا من أجل استبدال هذه الحكومة العنصرية بحكومة تغيير جديدة نكون شركاء فيها حتى نستطيع أن نعالج قضايا المجتمع العربي.
1: وإذا كان أيزنكوت يرفض إقامة دولة فلسطينية، تستطيع الجلوس معه في نفس الحكومة؟
2: قبل أيزنكوت، حتى خلينا نتحدث عن بنيامين نتنياهو الذي وقف قبل سنوات في قاعات جامعة بار إيلان وتحدث أنه سيعترف بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. شوف، في إسرائيل هنالك دائما محاولة لتجاهل القضية الفلسطينية والصراع وهذا الاستحقاق، وللأسف كل مرة نكتشف من جديد أن هذه السياسة سياسة خاطئة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وإلى حروبات. فكان جدير ببنيامين نتنياهو منذ السنوات التي رأس فيها الحكومة في 2009 أن يعمل على إنجاح هذا المسار.
1: هذا رد على نتنياهو. شو بالنسبة لأيزنكوت اللي ممكن تكون أنت بكرة حليفة له وتفوت على الحكومة تبعته؟
2: مرة أخرى أنا أرصد مواقف كل قيادات الأحزاب، وعلى فكرة حتى مواقف المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي يعرف أنه في نهاية الأمر لابد أن يكون هنالك حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، تحقيق السلام والمصالحة بين الشعبين وإنهاء الحروب. الآن كل رئيس حزب هذا الأمر يعود له، هل سيتعامل مع القضايا الجوهرية أم سيستمر في تجاهلها؟ القائمة العربية
1: مش عم بتصعب شوي أنت مهمة أيزنكوت أنه يتوجه لك دكتور؟
2: القائمة العربية الموحدة واجبها أولا وفي الأولوية أن تهتم في قضايا مجتمعنا العربي، مكافحة العنف، الجريمة، وقف الهدم، وليس فقط تحقيق الأمن والأمان وإعطاء الناس بحق في المسكن الآمن.
1: الآن تصريحاتك حول الدولة الفلسطينية
2: وتحقيق العدالة والمساواة،
1: تصريحاتك حول الدولة الفلسطينية ممكن تأخر في إعلان أيزنكوت أو تصعب على أيزنكوت الإعلان بأنه يريد أن يضمك معه؟
2: شوف، كل تصريح سيخرج من القائمة العربية الموحدة أو من منصور عباس سيتم استخدامه للدعاية الانتخابية. بدون هذا الأمر في تحريض علينا، في محاولة نزع الشرعية عنا، ولكن القائمة العربية الموحدة دائما أثبتت قدرتها على المناورة السياسية وعلى اختراق.
1: واللي فهمته أنكم كمان تصديتوا
2: نفسها لاعبا سياسيا،
1: وتصديتوا أنتم لنزع الشرعية، جبتوا سيغالوفيتش.
2: شوف، شرعيتنا أخذناها من كوننا أبناء الوطن، أبناء مواطنين في دولة إسرائيل أيضا، وبالتالي لا أحد يستطيع أن ينزع عنا الشرعية، وكنا مشاركين في ائتلاف قبل ذلك. ولكن
1: طب شو بدكم سيغالوفيتش
2: بالضبط؟ أنا في اعتقادي في ثلاث يعني أهداف لهذا الأمر إن تم، وإن شاء الله إنه يتم.
1: ولكن في احتمال ما يتمش بعد كل الحديث عنه؟
2: الأهم لحظة، مستني أجاوبك أبو فادي. أهم موضوع بالنسبة لهذه الشراكة أو هو أنها تنقض حالة العنصرية، تعطي جوابا عمليا لحالة العنصرية والإقصاء التي تمارس ضدنا. فنحن بهذه الشراكة نقول إنه نعم.
1: هاي أولا. طيب.
2: لا مكان ثانياً لخطاب العنصرية والتحريض والكراهية. وطبعا في أبعاد انتخابية وأبعاد اللي متعلقة بإنه هذا الرجل صاحب كفاءة في مجال مكافحة العنف والجريمة، عملنا سويا في الحكومة السابقة، هو أيضا قاد حملة مكافحة الجريمة وتفكيك مجموعات.
1: يعني إذا فوت على الحكومة هو راح يصير اليهودي. إذا فوت على الحكومة راح يكون هو وزير الأمن القومي.
2: يعني هذه الأمور احنا دعنا نكمل في الأول يعني تفاهمنا مع الرجل وبعد ذلك نقرر في هذه
1: أي مقعد راح تعطوه الثانية
2: مرة أخرى. هذه التفاصيل احنا الآن نبحثها وعندما تكتمل الصورة أكيد سنعلن عن هذا الأمر
1: بموافقة وليد طه وباقي الأعضاء. بس يعني أنا بسأل عن وليد لأنه رقم 2 أبو محمد.
2: إيه شوف، القائمة العربية الموحدة، أعضاء القائمة العربية الموحدة يعني وضعوا أنفسهم تحت تصرف أبناء شعبهم ومجتمعهم، مستعدين أن يدفعوا أي ثمن وأن يضحوا من أجل أن نصنع لأنفسنا مكانة وعيش كريم وحياة كريمة وأمن وأمان. إحنا اخترنا الطريق الصعب، كل نواب القائمة العربية الموحدة يعني اختاروا الطريق الصعب ومستعدين.
1: كمان الجبهة، كمان الجبهة اختاروا
2: شوف حياة وأمن مجتمعنا العربي.
1: دكتور منصور كمان في الجبهة اختاروا الحياة الصعبة وجابوا عفر كثيف، ورغم انه بجيب لهنش عدد كافي من الأصوات لكن الشراكة العربية اليهودية جبرتهن يجيبوه. هل انتوا جبتوا يوآف سيغالوفيتش من نفس المنطلق، خاصة انه كمان مش راح يجيب لكم أصوات؟
2: شوف احنا مرة أخرى بالأمس أعلننا أننا نمد أيدينا نفتح صفحة بيضاء جديدة في علاقتنا مع الأحزاب العربية. نريد أن تكون هذه العلاقة مؤسسة على كوننا أبناء مجتمع واحد نخدم قضية واحدة، وإن اختلفت اجتهاداتنا في عنا تعددية أكيد، ولكن هذا لا يمنع أن يكتب في هذه الصفحة البيضاء أن يكتب ميثاق شرف، أن يكتب اتفاق للتعاون والتنسيق والتكامل في الأدوار بيننا، وأن يكون هنالك التزام بتوقيع فائض أصوات بين القائمتين. أنا في اعتقادي هذا الأمر يخلق أجواء إيجابية، وأن نخرج في مؤتمر صحفي مشترك ونعلن عن هذا الأمر، أنا في اعتقادي هذا سيرفع نسبة التصويت وسنضبط نضبط الحال الانتخابي من حالة
1: الأخت رولا داود موجودة واضح
2: تحويض وتخوين وتكفير وكل هذه المناكفات، وأن ندخل في علاقة جديدة بين بعضنا البعض لصالح مجتمعنا العربي ولصالح.
1: بس ما هو كمان صحي جدا أن يكون في جدل سياسي، هذا بتعرف هذا بنعيش يعني.
2: لا، في فرق كبير بين الجدل والنقاش السياسي وهذا مطلوب وسيستمر، وبين النقاش اللي هو تخوين وتكفير وتهجمات على الآخرين وعنف سياسي.
1: نعم. في فرق كبير. رولا داود موجودة في الأستوديو، بنعرف أنها بيعملوا حاليا مفاوضات حزب لكلنا معا. حسب الاستطلاعات في عندهم لا بأس يعني عدد لا بأس به من الأصوات، هل أنتم كمان بتفتحوا الباب لحزب لكلنا معا زي ما فتحتوا الباب لسيغالوفيتش؟
3: أعتقد دكتور قبل جوابك بس واحد بحب بس أباركه، أبارك على الانتخابات اللي صارت، على طبعا على اختيار القائمة حاليا هاي. وأعتقد هون بحب أستعمل كمان الراديو كمان تواجدك معنا هون على التليفون، هقول إنه إحنا كمان من لكلنا مكان في أمل كتير كبير بأنه يكون في أكبر كمية من فعلا الجهود المشتركة ما بيناتنا لحتى نقدر فعلا نغير هاي الحكومة، لحتى نقدر فعلا نلاقي حلول ونوجد حلول ونحط حلول ضد العنف والجريمة ولأجل مصلحة شعبنا في هاي البلاد. فيعطيك ألف عافية على كل الشغل.
2: شكرا شكرا رولا ويعطيكم ألف عافية.
1: بتناشدهن بأنه ينسحبوا من المعركة الانتخابية بلاش يحرق أصوات؟
2: حقهن أن يأخذوا فرصتهم أن يخاطبوا الجمهور، وبعد ذلك أنا متأكد أنه رولا والحزب عندهم كفاية مسؤولية أن لا يخوضوا الانتخابات في نهاية الأمر إذا رأوا أنه إمكانية النجاح في هذه الانتخابات ضئيلة، لأنه أنا متأكد أنه هم يفكرون بالتجربة القاسية اللي كانت مع حزبي التجمع وحزب ميريتس أيضا في هذا الجانب. على فكرة مهم أنه نذكر في الانتخابات الماضية معسكر اليمين لم يستطع أن يفوز بأغلبية كبيرة، هو فاز ب 26 ألف صوت يعني أقل من مقعد واحد، ولكن سقوط حزب ميريتس وسقوط حزب التجمع أدى إلى حصول اليمين على أربع مقاعد إضافية، وصل إلى 64 مقعد أمام 56 مقعد للمعارضة.
1: وبالتالي ضروري جدا أن يكون في عند مسؤولية، وقالت رولا طبعا أنه عندهم ما يكفي من المسؤولية. سؤال أخير، دائما أنت تدعو للتجديد دكتور منصور عباس، هاي المرة شفنا نفس الخمسية، لماذا؟
2: شوف، أولا أعضاء القائمة العربية الموحدة يعني كلهن بنعدوا جداد على فكرة، يعني إحنا يعني أكثر واحد فيهم دخل في العام 2019 وسننهي يعني قريبا، ولكن أهم شيء بالنسبة لنواب القائمة العربية الموحدة أنهم تدربوا على هذه العملية السياسية الصعبة أن تكون جزء من ائتلاف، ويعرفون عمليا ليس فقط نظريا ما معنى أن تكون في ائتلاف وفي حكومة. وأنا في اعتقادي أنه التحدي الأكبر فعلا أمام القائمة العربية الموحدة كيف تستطيع أن تكون شريكة في بناء حكومة تستمر لأربع سنوات حتى نستطيع أن نرى ثمار تغيير في السياسات في المجالات المختلفة. ولكن فعلا ميزت نواب القائمة العربية الموحدة في هذه الحالة أن لديهم تجربة، نحن بحاجة إلى هذه التجربة في المرحلة القادمة بالذات إذا نجحنا في أن نفرض أنفسنا شركاء في الائتلاف والحكومة
1: الغربية. رغم كل التصريحات أنه بدناش ياكو بدناش عرب بدناش نشوف عرب في الحكومة يعني القادمة، امبارح أنا سمعت إردان قبله، سمعت إدلشتين، وبتعرف الحبل على الجرار،
2: يعني هذا الأمر موجود في الحملات الانتخابية، ونحن لا نعول على أحد. نحن نعول على مجتمعنا العربي.
1: شكرا.
2: أن يعطي الفرصة للقائمة العربية الموحدة، وتأكد أبو فادي وكل الجمهور يعرف أنه قائمة العربية الموحدة قادرة على أن تفرض نفسها وأن تحل هذه العقد وأن نستبدل هذه الحكومة بحكومة جديدة.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور منصور عباس. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: ورلا، شو قراءتك لهذه التصريحات في كل ما يتعلق فيكو؟
3: أعتقد ما كانش في يعني جواب واضح، كان في أكثر جواب سياسي ودبلوماسي. بس أنا يعني من عدة الأصوات اللي بنسمعها حاليا، إحنا أنا بعرف كتير منيح كذلك كيف الآراء السياسية والسياسي بتشتغل، والسياسيين لهم سنين موجودين في هذا المحل، وأظن النداء هون كثير بسيط ومفهوم ويتماشى مع مجتمعنا وحياتنا اليومية. في عنا نادي مغلق من السياسي والسياسيين، نادي مغلق للصوت الميداني، عم بقول له انه لازم تفتح ابوابك ولازم تعطي محل مش بس للوحدة اللي جزئيا موجودة حاليا، انما كذلك لأصوات شبابية، لسياسات جديدة اللي اجت من الميدان من الناس، لحتى هي تقدر كمان تكمل هاي المسيرة. اعتقد هذا هو نداءنا، والخطوة اللي احنا عم نقوم فيها هي الأول والأخير لإلها فعلا تواجد الشباب صبايا جداد اللي في عندهم عمل، اشتغلوا موجودين والناس شافتهم وشافت إيش عملوا آخر كم من سنة، وكذلك أصوات نسائية. يعني لا يخلو الأمر أنه في عنا مشكل معينة في قوائمنا العربية من ناحية التمثيل النسائي.
1: يعني أنت عمليا تنتقدين الجبهة والتجمع العربي للتغيير أنه أول امرأة عندهم في المرتبة في المكان الثامن،
3: الثامن حسب الاتفاق
1: الأخير.
3: صحيح، يعني في نهاية المطاف لما احنا النساء بتشكل تقريبا أكثر من نص المجتمع، والأول مكان يعني بيكون موجود لإلهن هو فقط في الكرسي الثامن،
1: كيف تنظري له أنت كامرأة؟
3: هاي مشكلة. طلع أنا موجودة في الميدان وأنا بتطلع على الناس اللي موجودة معي وحولي، والنساء هن قياديات جبارات متواجدات في يعني بكل محل، وبرأيي الإشي الصح هو إنه نعطي كمان لهاي المكانة مركزها، محلها الصحيح كذلك بالانتخابات للبرلمان وللكنيسة. هذا برأيي، هذا هو الإشي الصح، هذا هو الطريق الصح. إذا بدك يعني أخذ الإشي لأقصى، أنا برأيي لازم يكون في 50-50 تمثيل رجال ونساء. إذا إحنا بدنا نربنا
1: 50-50، قصدك يعني يعطون حصة الكوتا؟
3: إل
1: حصة معينة إلها؟
3: حصة. طب ليش عندك تمثيل متساوي بين النساء والرجال؟
1: من جهة ثانية احنا بندعو للديمقراطية، الى التنافس، تتنافس المرأة مع الرجل، صح. اذا فازت صحتين على قلبها، اذا لم تفز صحتين على قلبه.
3: انا معك، بس انا وانت بنعرف كثير منيح انه كأقليات
1: ولم تفز، ما حدا ظلمها يعني،
3: بس كأقليات زي ما انا وانت موجودين في دول اللي احنا 21% من نسبة المواطنين فيها، وفي عندنا التفضيل المصحح، بعتقد هذا الإشي بتماشى مع مجموعات اللي هي في عليها نوع معين
1: يعني
3: من
1: التمييز. لو كنت قيادة الأحزاب العربية كنت بتعطي المرأة، أنا عارف المكان الثاني الرابع
3: مليون بالمية.
1: الأول يمكن
3: مليون بالمية
1: كانت عائدة مسلمان في المكان الثاني في الجبهة،
3: كانت وكل الاحترام واشتغلت كثير منيح، بس اليوم لانتخابات 2026 الوضع جدا جدا يختلف. يعني لما احنا بنحكي عن الأحزاب اليهودية أصبحت أكثر يمينا، أحزابنا كمان منفعش تروح لمحل مختلف.
1: رح يأثر حسب اعتقادك على النساء؟
3: طبعا آخر استطلاع قال لك أنه
1: على تصويت
3: فقط
1: النساء،
3: فقط 40% من النساء قبل شهرين فقط 40% من النساء مستعدة تطلع وتصوت. يعني في عندك 60% من النساء اللي بدهاش تصوت. طب هذا فيه له أسبابه، فيه له عدة أسباب، وواحدة منها كذلك
1: عدم تمثيل المرأة،
3: لأنه فيش تمثيل فعلا في محله للمرأة.
1: بس المرأة كمان غير ممثلة في المجالس المحلية، ورغم هيك بتطلع بتصوت.
3: مزبوط صح، وهناك لازم يكون في تمثيل أكبر للنساء. فيش اختلاف هون، لأنه في نوع من التمييز اللي عم بيصير في آخر سنين. بس لما أنت بتيجي على أعلى مكاني أكثر محل اللي هو بيحكي مع ناسك وبيحكي مع أهلك وممكن يأثر عليها، لما في نهاية المطاف ما منشوف تمثيل اللي هو فعلا بحط المرأة بمكان اللي بعطيها، بتعرف بعطيها المكان تبعتها، إحنا عم نوصل رسالة غلط لمجتمعنا للأسف.
1: البعض انتقد تحولكم من حركة شعبية ناشطة بين الناس لفجأة أنتوا تحولتوا لحزب سياسي وصرتكم بتنافسوا وتفوتوا على الانتخابات وما إلى ذلك.
3: أولا إحنا ما تحولنا، حراك نقف معا بعده متواجد، كل الناس بتشوفه اليوم في الميدان عم بيطلع بيعمل تشجيع للتصويت، اللي بنادي الناس أن تطلع وتصوت. هذا اللي كان يعمله الحراك دائما، مش راح يختفي، راح يكمل. هذا بيتنا السياسي وأنا بفتخر فيه. الحركة الخطوة اللي احنا عملناها هي أنه احنا انفصلنا عن الحراك لحتى نبني حزب جديد، حزب لكلنا مكان مكوم لكلانه، اللي باخذ نفس السياسات نفس القناعات من الميدان للكنيسة، على هدف أن نوصلها للكنيسة من الميدان.
1: يعني مش عم تنسوا على الأحزاب نفسها؟
3: لا احنا أصواتنا وناسنا هي فقط من الميدان.
1: تعالت نحكي مع الناشط الجبهوي،
3: اسم نحكي بس ما بعد انت رح تيجي الانتخابات ويوم الانتخابات وبعد الانتخابات حراك نقف معا رح يكمل ورح يضله، مش رح يختفي أبدا. لا هو هدفه كان أن يشتغل بين الناس ومع الناس، بس مش غلط أنه يكون فيه كذلك أصوات اللي بتعمل هذا الشغل. سألناك
1: مرة على المصاري، كيف تدبرين حالكم في موضوع المصاري مثل هاي، يعني مثل هاي الحملات الإعلانية والدعائية الكبيرة
3: للحزب
1: بدها مبالغ كبيرة، بعد أن نتحدث مع الأستاذ سرور محميد الذي ينضم إلينا
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: الناشط الجبهاوي يمكن الثلاثي اليوم سرور محميد، صباح الخير.
4: صباح الخير أستاذي الغالي نادر أبو تامر، لك ولكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك، أنت مبسوط جدا أنه رايحين أنتوا فجأة يعني تعلنوا عن الثلاثية اليوم بكرة بعد بكرة؟
4: مظبوط، أنا مبسوط جدا، رح يكون مؤتمر صحفي ورح يعلنوا بشكل رسمي، وطبعا هذا نزفه لشعبنا وجماهيرنا، وهذا يعني إشي اللي إحنا بتعرف إنه مجتمعنا العربي اليوم بمر مرحلة صعبة ومركبة، مواضيع العنف والجريمة وأزمة السكن والخوارط الهيكلية والفقر والبطالة وقضايا التعليم. أي قضايا أستاذ نادر ليست هامشية،
1: نعم،
4: هي قضايا بتمس حياة كل عائلة وكل شاب وكل مدينة وقرية عندنا في الوسط العربي.
1: بس بتعرف هاي القضايا هي يعني منسحبة مش بس أنتو، هي مشتركة بينك وبين كمان الموحدة اللي اختارت امبارح مرشحيها، بركت لهم باختيار المرشحين؟
4: طبعا أول شيء ببركتش من عبر الراديو من بارك لهم، ويعني احنا عارفين انه يعني الخماسية الأولى أعيدت نفس الخماسية التي كانت، ولكن نبارك لهم يعني هذا الاختيار.
1: عيدت هذا انتقاد ولا عيدت هذا يعني هيك مجرد ملاحظة؟ أنت يعني كنت تقصد يعني أنه كنت بتفضل يكون وجوه جديدة؟
4: نفس الوجوه، نعم كنت بفضل يكون وجوه جديدة نفس الوجوه، ولكن يعني نبارك لهم هذا شأنهم.
1: وبتعرف كمان عندكم المرة هاي المرة جددتوا، لكن المرة اللي فاتت كنتوا نفس الوجوه، يعني أيمن عودة وعيدت ومعوفر كسيف.
4: نحن حزب عريق 100 سنة، توفيق زياد، توفيق طوبي أمي الحبيبي، إلى حنا أبو حنا الله يرحمه، إلى حنا سويد، إلى محمد بركي، أيمن عودي، يعني يتجدد ويتجدد ويتجدد ويتجدد.
1: وهاي المرة عندكم يوسف جبرين وجعفر فرح وعفر كسيف.
4: هاي المرة البروفيسور يوسف جبرين، الأستاذ المحامي جعفر فرح، يعني عندنا كوكبي ما شاء الله من
1: في الأستوديو الأخت رولا داود. حزب لكلنا مكان هل لازم تعملوا معهم بشكل أو بآخر مفاوضات من أجل أن أعرف استيعابهم في قائمتكم الحزبية الثلاثية بصير ساعتها رباعي؟ رولا شو رأيك؟
3: يعني كمان أول شيء صباح الخير أستاذ، يعطيك ألف عافية.
4: صباح النور هلأ أختي.
3: يعني طبعا أنا برجع بقوله إحنا قبل يومين كان في نداء جدا واضح سواء كان للثلاثية لقوائمنا العربية لحتى تقدر يعني تأخذ اقتراح إنه في هون حزب جديد أصوات جديدة اللي بتقدر تطلع فعلا شباب وصبايا من مجتمعنا وتزيد عدد الكراسي اللي ممكن يكون في الكنيسة، اللي كان نداء جدا واضح. يعني أعتقد زي ما بقوله الكرة في ملعب القوائم العربية مش عنا.
1: شو رأيك بدل ما تروح بكرة هاي الأصوات، هي بتقول عنا يعني عدد معين من الأصوات، بدل هاي الأصوات بكرة يروحوا على الكنيسة ويصوتوا وتحرق إن كنت تستوعبون عندكم في القائمة الثلاثية؟
4: لا أقول هناك في لجنة مفاوضات، يعني أنا مش من اللجنة، ولكن أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع. يعني هذا الحزب هو يعني للأسف أنا بقولها، يعني أول شيء حزب اللي هو يعني بعتقد أنه حزب صهيوني، بعدين في عنا بعدين هناك توجهاتهم تختلف. يعني البرنامج يعني قبل شوية أنا سمعت الأخت رولا بتقول إنه فيش عندهم مانع يفوتوا على الائتلاف الحكومي القادم.
1: يعني الواحد كمان فيش عنده مانع، بالعكس
4: نفس الشيء كل واحد هنا مضبوط، ولكن إحنا بنتخرف عن حزب اللي هو كل اللي كلنا مكان. يعني أنا حسب رأيي شو الإشي الجديد اللي بيقدموه الحزب للمجتمع العربي؟ إحنا من يعني شو البرنامج السياسي اللي عندهم؟ الإشي مختلف يعني عن الموجود. شو الأفكار اللي ممكن الموجود اليوم اللي مش موجودة بالأحزاب العربية والحزب والجبهة اللي حزب عربي يهودي؟ شو الهدف؟ يعني كان عندنا ميرت قبله، كان عندنا عدة أحزاب.
1: كله مفتوح، عندك الميكروفون مفتوح، يعني تقدر تجاوبين.
4: يعني كمان
3: أنا ما بحب
4: الناس هدف تمثيل المجتمع العربي.
1: لا هنا إحنا نحب المقاطعة في الراديو. سرور
4: لحظة شوي بس الانقسام اللي ممكن هذا احنا بدنا قوه للصوت العربي، مش بدنا نشتت. يعني الازمات اللي احنا موجودين فيها اليوم من العنف والجريمه والسكن وكل اللي ذكرتها، احنا بحاجه لتجميع القوه السياسيه وليس تبديدها. فالمشكله هو مش نحط حزب جديد، السؤال هون مش انه ننشا حزب جديد.
1: تعرف كان احد الانتقادات اللي قبل شويه ذكرتها رولا، وانا يعني من خلال برنامجي ناقشتها مع العديد من الشخصيات، هي انه مثلا طلع وين عندكم فيش تمثيل نسائي، بتطلع على اول ثمانية، عندكم ثلاثيه في اول ثمانية، في الثمانية في بس امرأة من التجمع فاتت في المكان الثامن.
4: الله، أول شيء حق الترشح، إحنا على كل مكان في عنا كان في الجبهة أو أي امرأة بتشوف حالها تقدر تترشح. عايدة توما شغلت 8 سنوات في الكنيسة، هي امرأة مش كانت مركز اللي هو الثاني معروف، وكانت قبلها عدة نساء، وتامر بوجنسكي فترة طويلة جدا أيضا اللي أقرت عدة قوانين.
1: أنت شافك أنت بتحب الماضي كثير، بتحكي عن الماضي سرور أكثر من المستقبل. تعال نحكي شوي عن اللي بيصير يعني بكرة.
4: عايدة توما ماضي، عايدة توما مش ماضي،
1: كانت في الأربع سنوات الأخيرة.
4: نعم، نهاية وشاحل موجود اليوم في مكان اللي ممكن تفوت فيها على الكنيسة. القضية هو مش القضية نحط الأشياء على المرأة، نحدد الأمور
1: على كل. بلغني الآن أنه اليوم فيش إعلان عن الثلاثية، يمكن أنت شوي مش مبسوط.
4: لا رح يكون إعلان
1: اليوم؟
4: لا مش اليوم،
1: مش اليوم.
4: وانت اما راح يكون لا مش اليوم،
1: احنا كنا متوقعين اليوم لانه كان كثير من الاخبار اللي تحدثت عن ان اليوم سيتم الاعلان عن الثلاثيه. الا اذا كنتوا عم تتفاوضوا مع كلنا مكان.
4: استاذ نادر، انا صراحه بدي احكي لك الامور خليها تكون واضحه. احنا مش بدنا نتنافس على حرق اصوات. احنا خطابنا للشباب، كل حياتنا احنا مع الشباب، كل حياتنا احنا متواجدين في الميدان، كل حياتنا مع الناس. سكرنا شوارع وطلعنا وظهرنا ورحنا وجينا، وهذا يعني العمل الميداني هذا معروف احنا دائما موجودين به. حزب تاريخي من واللي ابنائه محمود درويش وسميح القاسم ومن توما وكمان لليوم بجيب محمد بركي وكل موجودين. يعني احنا كل حياتنا متواجدين بال الميدان ومع الناس. احنا بدنا
1: شو بترد عليه يا رولا؟
4: تجميع القوى،
1: يعني انتم مش اول حزب بفوت على بدايه. شو بترد لما قال لك انتم حزب صهيوني؟
3: بداية يعني
1: خليها بس تجاوبك على
3: في المعترك السياسي دائما في بصير في إشاعات وبصير في عداء وفي بصير في تخوين وبصير في منين بتجيب المصاري وحزب صهيوني. ما أعتقد إنه إحنا بشي محل مكتوب عنه إنه إحنا حزب صهيوني أو إحنا إنه حزب صهيوني. إحنا طبعا مش حزب صهيوني، هاي واحد لحتى إيش يكون جدا واضح، لأنه هذا جزء من العداء ومن الإشاعات اللي بتطلع لما بيكون في قوة جديدة اللي عم بتحط حالة بمركز الأمور، ولا عم بتكون منافسة منافسة لأصوات قديمة، منافسة لأصوات اللي لها سنين، منافسة لسياسات. وهذا العداء بيصير لما في خوف معين من الإشي الجديد اللي عم بيطلع.
1: سبع رؤساء جبهويين طالبوا بضمها للجبهة.
3: سبع رؤساء جبهويين طالبوا بأنه إحنا نكون جزء. يفوتونا يضمونا. ليه؟ لأنه سبع رؤساء من الجبهة شايفين اللي عم بيصير على أرض الواقع، شايفين إنه في حزب
1: شغل
3: جديد
1: الميداني.
3: في شغل ميداني اللي عم بيكون مش بس آخر 3 سنين، آخر 10 سنين. وهن برأيي الإنسان لازم يكون ذكي أكثر من إنه يكون مجرد يعني بدوش يعمل تغيير معين. المصلحة العامة، المصلحة تبعت شعبنا، هي إنه إحنا نقدر نضم أكبر كمية ممكنة من الناس، من التيارات اللي ممكن تطلع ناس وتخليها تصوت. وهذا بقول انه المصلحه هي انه كذلك حزب لكلنا مكان يكون في له محل، لحتى الاصوات اللي موجوده معه اللي هي اصوات فعلا شبابيه يكون لها مكان.
4: بقول لك الاختلاف والتعدديه، الاختلاف والتعدديه وحق ديمقراطي، انا فيش عندي مشكله، وفيش اي واحد، فيش اي احد يملك احتكار تمثيل المجتمع العربي، ولكن التعدديه يجب ان تؤدي الى منافسه على خدمه الناس، مش إذا ضعف القوة الانتخابية العربية.
3: بوافق 100% برأيي خدمة الناس، خدمة الناس بتصير لما انت بتاخد الصوت تبع الناس.
4: ماذا سنضيف؟ ما الجديد؟ ما البرنامج؟
3: عمل ميداني حقيقي، أمل ما بين الناس، تواجد في الميدان، صوت عربي يهودي، صوت نسائي قوي،
4: تشتيت الأصوات وحركها. ما احنا جربنا هذيك المرة، التجمع راح لحاله وشفت شو صار معنا
3: عزيزي. احنا نداءنا جدا واضح،
4: حركوا الأصوات.
3: لا بس احنا عم نرجع على نقطة.
4: يعني
3: أنا مش عم بزاوب، أنا عم بعطي وقائع. نداءنا جدا واضح. إحنا قلنا قبل يومين طلعنا بنداء،
4: كم ما يهدي بالدار بنكون فيها. إذا صار جريمة ولا صار عنف ولا صار كتل، إحنا بنكون مع الناس. سكرنا شارع 6، ظهرنا في القدس يوم يوم، بكينا بالشوارع، سكرنا وادي عارة شارع 65 لساعات ولا أيام، أيام غضب بملفحم كل يوم كانت على مدار أشهر. اي يعني ايش بتحكي؟ شو الجديد في الموضوع؟ احنا بس بدنا نحرك بس اصوات. احنا في الدشاي في الوضع اللي احنا موجودين به، انا بحكي من حركه، احنا بنعرف قديش وضعنا صعب.
3: انا سامع سمعتك
4: بالضروره.
1: احنا خليها بس تجاوبك.
3: احنا ابدا ابدا ابدا مش جايين نحرق اصوات، بالعكس احنا جايين لحتى نكبر عدد الاصوات اللي ممكن تطلع.
1: احنا من الممتنعين، الناس اللي بيصوتوا مش نقنعهم يصوتوا.
3: هل احنا بنرفض؟ هل بنضلنا نرفض انه احنا نفوت ناس اللي ممكن ترفع عن جد عدد الكراسي تبعتنا بالكنيسة لمجرد يعني عداء معين اللي كان فيه، ولا بنفتح الأبواب، ولا بنفتح الأبواب
4: ولا كوادر ولا له حدا؟ كل اللي بيكون جوا 10 20 50 30 ألف صوت ممكن دين يحرك على الفاضي هذا الأصوات.
1: أنا عشانك تفوضوا معهم،
4: إنه قلت إنه هذا مش حكر على أحد، بقدر أي واحد يعمل حزب يساوي حزب. بس شو الهدف من هذا؟
1: سرور، ميثاق شرف، ميثاق شرف بينك وبين الموحدة، خطوة منيحة.
4: انا بعتقد بعتقد التوجهات عندنا في الجبهه وسكرتاريه الجبهه والحزب انه يكون ميثاق شرف ويكون فائض اصوات ان شاء الله. انه طبعا انا مش موقع قرار، ولكن هناك التوجهات من هذا المنطلق. احنا طبعا برضو كمان شغله بدي اقول استاذ نادر، انت بتشوف حتى يعني كان كلنا مكان او الموحده بالنسبه للحكومه، بقول الحكومه قديش في رفض هناك من الحكومه. ازن كنت امبارح صرح اذا انت انتبهت ولا سمعت، يعني انه بيرفضوا حتى يكونوا شركاء في هاي الحكومه. لذلك احنا اشتراك الحكوميه اللي بيرفضوا لنا اياها بدنا يكون لها تاثير سياسي. احنا
1: سرور محمد، يا ريت لو في عندنا وقت كمان نكمل معك. شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه على هذا الحديث البرنامج على الاجنده. شكرا رولا، عندك المجال التخصي في دقيقة ونص.
3: في دقيقة ونص. حزبنا حزب لكلنا مكان، هو كمان مرة حزب اللي عم بسمع صوت الميدان، عم بسمع صوت الناس، وهذا بالضبط قوته وهذا سبب تواجده. اليوم احنا بمعركة اللي جدا مفهوم فيها انه احنا بحاجة لكل شخص يطلع يصوت لحتى نكبر عدد الكراسي والمقاعد لنا في الكنيسة. لهون كمان مرة نداء جدا واضح، احنا منجيب معنا الشباب والصبايا، احنا منجيب النساء اللي اقتنعت انه ما تطلعش تصوت.
1: 26/10 وجدت انه الاستطلاعات بعدها متدنية، تنسحبه؟
3: أنا بقدرش أعطيك هيك جواب اليوم. ليه؟ لأنه إحنا فتنا هذا المعترك، لأنه إحنا بدنا نكمل للآخر، لأنه إحنا مقتنعين إن راح نكون مفاجأة، ولكن نفس الوقت إحنا ناس مسؤولي تجاه شعبنا وتجاه حالنا وتجاه التيار السياسي اللي
1: كثير عم يسألوني في الرسائل المصريات منين بجيب، وبيعملوا كامبيني كبيرة، بيعملوا حملات دعائية عظمى من وين؟ واحد
3: شكرا على هذا السؤال، لأنه كمان مرة عم بعطونا في تخوين هون، بيجيبوا مصاري صهيونية وكل هالحكي. لما أنت بتفوت على الانتخابات كحزب جديد، أنت ما عندك في تمويل من الدولة، بعكس الأحزاب اللي قاعدة بالحكومة في عندها تمويل من الدولة اللي هي دولة إسرائيلية اللي صار على الكلمة صهيونية كذلك. فها هي المصاري اللي بتكون حزب انه اليوم باخذ مصاري من متبرعين فقط اللي يحملون الهويه الجنسيه الاسرائيليه ومن قروضات شخصيه اللي احنا اخذناها. بتحبوا تساعدونا؟ تعالوا احنا حزب فقير اللي بعده في بدايه الطريق.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافيه رولا داوود رئيسه مشاركه حزب لكلنا مكان. الى هنا هذا الشطر من البرنامج، القسم الاول انتهى. احمد عوسات ارسلنا الى التلفزيون، فاتن حداد طبراني وشريهان بيكي في الانتاج، ايلان هولسهاوزن كان معنا من الهندسه الاذاعيه وفي الاعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر ابو تامر. اعلانات، أخبار، ومن ثم العديد من الملفات الأخرى. سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي، عن العودة للمدارس، عن السياحة وما إلى ذلك. شكرا رولا،
3: يعطيك العافية أستاذ،
1: إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: أبرز عناوين الساعة: رئيس المعارضة يؤيد المهاجمة على مطار أبو الظهور ويجب ما وصفه بالغطرسة تجاه الأتراك التي تبعتها. النائب الليكودي يقول إن رئيس الوزراء تصرف جيدا عندما وضع خطوطا حمراء واضحة. نبأ يفيد بأن مستوطنين هاجموا قرية قصرين قرب نابلس. حماس تدعي بأن خارطة الطريق تسمح لها بإبقاء السلاح الثقيل وانخفاض الحرارة اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. برر رئيس المعارضة لبيد الهجوم على مطار أبو الظهور بسوريا، ومع ذلك رأى أن حكومة إسرائيل هي التي أدخلت تركيا إلى المنطقة. وفي حديث إذاعي أضاف أنه كان هناك خياران: إما إدخال الأتراك والقطريين إلى غزة أو إدخال المصريين، واختارت الحكومة الأتراك والقطريين، والآن تشتكي بشأن تزايد مكانة أنقرة في الإقليم. وشجب لبيد التصريحات المتغطرسة ضد تركيا حسب وصفه التي أدلى بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد الهجوم. قال عضو الكنيسة الليكودي عميد هليفي: إننا والأتراك بالفعل جيران. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أشار إلى أن الأتراك يسيطرون على سوريا وأوصلوا الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة. وأضاف أن لدى إسرائيل استنتاجا من 7 أكتوبر ينص على أنه إذا أحسسنا أيديولوجية قاتلة من النوع الذي يسمعه الرئيس أردوغان فهذا سيتطور إلى تهديد حقيقي. وأكد هليفي أن رئيس الوزراء تصرف جيدا عندما أوضح أن هناك خطوطا حمراء. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا سيارة وخطوا شعارات معادية للعرب خلال اقتحام أطراف قرية قصرين جنوب نابلس. تواصل حماس تجديد مواقفها، وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان إنه لن يتم تسليم السلاح الثقيل إلى جهة خارجية، بل حصره وتخزينه بإشراف اللجنة الإدارية لغزة والفصائل، ولن تخرج رصاصة واحدة من القطاع. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن حمدان ادعى في مقابلة صحفية أجراها على هامش زيارته للعراق مؤخرا بأن هذا جزء من الاتفاق في خارطة الطريق. وبحسب التقارير الرسمية التقى حمدان خلال الزيارة سياسيا عراقيا مواليا لإيران يدعى هادي العامري. عاد فريق كرة الطائرة مكابي فتيات عسفيا من معسكري تدريب استمر 7 أيام في إسبانيا وفرنسا. وعلم الزميل أحمد وسات أن 5 فرق محلية رفضت اللعب أمامهن بعدما اتضح لها أنهن إسرائيليات. وقال المدرب أيمن أبو ركن إن اللاعبات واجهن تجربة مخيبة للأمال، وأضاف: نحن فخورون بكوننا إسرائيليين ويجب عدم خلط الرياضة بالسياسة.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتنخفض وطأة الحر بعض الشيء. وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها.
3: حالة الطقس.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا بحضرتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. عدنا إليكم من جديد. نحن مع شطر ثاني من البرنامج، القسم الذي من خلاله نتحدث عن موضوعات متعددة بعدما خضنا في المجال السياسي وما إلى ذلك. انتخابات الموحدة، حزب لكلنا مكان، الجبهة الثلاثية، هل ستعلن يعني هذه المسيرة الجديدة معا أنه ماشيين مع بعض اليوم ولا لا؟ كما يبدو ليس اليوم. إذا جاءتنا طبعا بعض المعلومات في هذا المضمار سوف نحدثكم بها، وتحدثنا كذلك عن كل ما يتعلق بقضية الأحزاب المختلفة في البلاد. والآن تعالوا نكون مع شأنين مغيرين تماما. بداية العام الدراسي الجديد الذي سوف يفتتح، الناس في الانتظار. امبارح وانا ماشي في السيارة شفت في ازدحام مروري شديد للغاية في منطقة اللي عادة فيش في باقي الغربية فيها ازدحامات، انتبهت انه هالولاد بيطلعوا مع اهاليهم بفرحة كبيرة جدا، حاملين الكياس، حاملين القرطاسية، الكتب وما الى ذلك. ذكرني لما اولادي كانوا صغار وكنت اروح اشتري لهم كتب، وهي الاحتفالية انا صار لي محروم منها عدة سنوات لانه الاولاد كبروا، لكن دون ادنى شك انه هاي احتفالية جميلة. كمان مروان انت دون ادنى شك هاي كمان صارت جزء من الماضي عندك. ومروان هو مروان رشرش الموجود معنا، الخبير السياحي، اهلا وسهلا بك مروان، تحياتي. والأستاذ عبدالله ميعاري الخبير في التكنولوجيا مدير مدرسة، أهلا وسهلا بكما. في هذه الأجندة أحمد عوسا طبعا يرسلنا إلى التلفزيون، فاتن حداد طبراني شريهان بيكي في الإنتاج. الآن ينضم إلينا أوسكار من الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. بداية مروان طمنا على مطار بن كوريون، خاصة وأنه يوم الخميس شفنا الازدحام الشديد، الناس تشعر بالأرق والقلق والاضطرابات، الشنتات أجت ما أجتش، الناس فاتت على أعصابها.
1: أول شيء صباح الخير لك وجميع المستمعين. فوضى، هاي الكلمة اللي بقدر أقولها، في فوضى في المطار. الفوضى موجودة كانت كل وقت بس صارت أقوى بالأسبوع اللي فات، لأنه العمال اللي بيشتغلوا في المطار بالذات العمال اللي بنزلوا شنتات من الطيارات وبودوها على القاعة قرروا أنه يعملوا إضراب بسيط، إضراب تلياني بسموه، وهاي الشغلة أدت لازدحام في أنه الشنتات ما توصلش للناس في قلب المطار، وفوضى كبيرة. والناس تعرف لما بيكون الواحد يستنى شغلة وراجع من سفر وتعبان وبده شنته عشان يروح، فالإشي بيأدي العصبية، وهذا الإشي أدى زي تقول أنه كل الناس تعصبنت على اللي بيشتغلوا في المطارات ومش عارفين إيش السبب. يعني ما هن عارفين شو السبب، والسبب هو العمال، العمال اللي بيشتغلوا في المطار. فالعمال هذول بيشتغلوا تحت الشمس 12 ساعة، وبطلبوا وطلبوا من بنحاس عدان اللي كان وقتها والموجود
0: وفصلوا نتنياهو من الليكود حاليا.
1: وهن يعني طالبوا انه يكون في دعم من لكمان عمال اكتر او يشتغلوا ساعات اقل، والاشي متحقق يشو وعملوا الاضراب هذا والادى لكل هاي الازدحام اللي موجود في المطار.
0: استاذ عبدالله معاري، ما اثرش عليك هذا الاضراب؟ ما كنتش يعني في الطريق للخارج ولا في الطريق من الخارج؟
2: لا أنا كنت بالخارج
0: بس رجعت قبل الإضراب.
2: رجعت قبل الإضراب بس ما رجعتش على بن غوريون، ظاهر المشاكل هي عالمية. لا أنا طيارتي برضو تأخرت 8 ساعات وفيش إلى علاقة بن غوريون. الظاهر كيف بقوله سلسلة وتتدحرج
0: في مطار لمطار.
1: في سبب شو مسموا المكان
0: الرادارات،
1: الرادارات في أثينا وقعت، كان في عليها ضغط ووقعت وأثرت على كل الطيران في أوروبا، لأن هدول الرادارات هن المسؤول عن كل الطيران الأوروبي. فعشان هيك الازدحام اللي بحكي عنه مش بس بإسرائيل، موجود في كل أوروبا، حتى يعني اللي بيطير من ألمانيا لتركيا.
0: نحن الازدحام صار تحت في المطارات، ما صارش في السماء.
1: لا طبعا هنا فيش مزح يعني بالشغلة. فعشان هيك صار في كمان سلسلة مشاكل وتأخيرات في كل أوروبا.
0: أنتوا حاليا في نص الموسم، في ذروة الموسم،
1: في ذروته تقدر تقول
0: آخر يوم. قبل شوية سمعت أنت في الأخبار عندنا في راديو مكان، كانت في الافتتاحية، أنه في 100,000 مسافر يوميا في المطار.
1: صح بلان. في طبعا بالذات آخر أسبوع من شهر 8، ليه؟ لأنه كل الناس بدين يطلعوا ويرجعوا قبل المدارس. فالازدحام هذا الأسبوع العشرة أيام الأخرانيات بيكون كتير.
0: شو كتير يعني المكاتب انتو يعني انتو بتكونوا بهاي الفترة بتشتغلوا بشكل اكتر من
1: طبعًا
0: من الايام الاعتيادية؟
1: اكيد أكيد.
0: أستاذ عبد الله جاهزين للمدارس؟ عم بحكي عن المدارس، عن العودة للمدارس. الناس يعني كمان كم يوم ترجع؟ شو اليوم احنا بالشهر صرنا 23، 7 أيام انتو ستجدون أنفسكم راجعين.
2: طبعا احنا خصوصا اللي بيشتغلوا بالإدارة بعتقدش طلعوا استراحة، لأنه كل الوقت احنا لازم نحضر ولازم نهيئ المدرسة من جميع النواحي. غير احنا بنحكيش على البرامج، بنحكيش على الأمور الإدارية، هنالك العديد من الأمور التي يجب أن تهيأ والتي يجب أن تكون قبل بداية السنة الدراسية، من بناء، من ساحات، من بيئات تعليمية، من تجديد الأشياء. ودائما أنا أقول
0: في الأول يجب أن يخيل للمتابع بشكل أو بآخر البعيد عن المدارس أنه اللي بنشغل فيه مدير المدرسة هو قضية البرامج التعليمية للعام القادم وما إلى ذلك، يعني قضية المضمون والمحتوى وشو بده يستناكو. انت بتحكي كمان على البنية التحتية، حتى على يعني قضية ساحاته وممراته وشغلاته.
2: طبعا اليوم مدير المدرسة عليه مسؤولية كبيرة، يعني اليوم دهان المدرسة، اليوم الكراسي، اليوم الطاولات، اليوم عدد الطلاب، التيكن تاع المدرسة،
0: الملاك
2: تاع المدرسة، الساعات، نقل المعلمين. هناك نقص في الساعات يجب أن يكون نقل للمعلم، هناك زيادة في الساعات يجب أن تستوعب معلمين. أمور كثيرة قبل بداية السنة يجب أن تأخذ بالحسبان. وفي التالي
0: امبارح التقيت مع صديق قال لي تنافست الصعداء أنا السنة خارج المدارس لهالدرجة قضيت، وكان في إدارة مدرسة. هل إدارة المدرسة هي هذا الأمر الكبير اللي بيحتاج كل هذه الطاقات الكبرى في داخل الإنسان عشان يكون مدير؟
2: أخي نادر، 1000 مدير طلعوا من جهاز التربية والتعليم في الفترة الأخيرة. يعني كيف أنا بدي أقول لك إياها، فيش إشي هوين بهاي الدنيا. إحنا بنعرف كل الأمور المدرسية هي على عاتق المدير، يعني الطالب عمل إشي المدير مسؤول، المعلم عمل إشي المدير مسؤول، أي أمر يحدث في المدرسة هي في مسؤولية المدير. طبعا شغلي مش هويني، وإنت إذا شفت بالأخبار يعني أنا لفت نظري كل يوم مبارك تهنئة لمدير جديد. يعني هاي السنة بالصدفة أنا مبارح كنت بعرس وجدلنا عليها، بس حتى نأخذ إحنا الإشي الثاني، يعني مكان هذه التهنئة مدير قد ترك العمل. إذن الظاهر أنه نعم هنالك عبء كبير من الناحية التنظيمية ومن جميع النواحي في كل ما يتعلق في إدارة المدرسة، ولكن أنا أقول إنها رسالة، ومن يأخذ هذا الشيء كرسالة أكيد في صعوبات وفي أمور فيها الكثير من التسهيلات. وكيف بقوله الـ الـ الـ الـ الـ الراحة النفسية التي تأخذ في النهاية من هذا العمل الصعب والشاق.
0: انت رحلتك وصلت كوريا الجنوبية؟ لا ما وصلتش كوريا الجنوبية. مروان، في حدا بيطلع على كوريا؟
3: قليل من الوسط العربي
0: كسياحة.
3: كسياحة
0: وين بروحوا أقصى حد غير تايلاند واليابان؟ غير تايلاند واليابان،
3: فيتنام، تايلاند، يابان والمكسيك.
0: اليوم أمريكا طلعوا بكأس العالم؟
3: كأس العالم قلائل جدا، بس إذا بتحكين على شهر عسل مثلا أغلبهم راحوا على المكسيك وتايلاند. تايلاند
0: بعد شوي نسألك ليش كيف شو، خاصة في الصيف لوين راحت الناس، أي الوجهات اللي اختارتها، وهل تغيرت الخارطة قياسا بالسنوات السابقة، وأيضا بعد الحرب هل كان متنفس يختلف، يمكن الثقل هل كان بسبب الضغط اللي كان في الحرب. كل ذلك بعد الإنجاز الطيب التالي.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة تعالوا نتحدث إلى الدكتورة تأييد جمال مديرة المدرسة الإعدادية عمال مقبلي. طالبات المدرسة هناك تألقنا في مسابقة الروبوتيكا العالمية في كوريا الجنوبية ويحققنا مراكز متقدمة. مش بالصدفة احنا سألناكم عن كوريا الجنوبية لأنه في عنا مديرة المدرسة سوف تحدثنا عن ذلك. أهلا وسهلا بك دكتورة تأييد.
5: صباح الخير سستانة لعلك ولجميع المستمعين.
0: بداية عرفينا على الطاقم الطيب معك والجميل اللي حقق هذه الإنجازات الجميلة، وعن المسابقة.
5: إحنا حاليا متواجدات معك جزء من طاقم اللي كان مرافقنا في المسابقة، معي سديل أبو زيد ومعي رفيف حماد وكمان كان شارك معنا طالبيونا وكمان طالبي اسمها منا، هني مش متواجدة معنا ولكن رح يحكي معنا الطالبي رفيف والطالبي سديل.
0: سديل ورفيف موجودين معنا، بس حكي لنا شو هاي المسابقة بالضبط اللي شاركوا فيها وهذا الإنجاز الطيب اللي حققتوه.
5: احنا بدأ طريقنا أستاذ تامر من المدرسة، عندنا برنامج اسمه برنامج الروبوتيكا، الطالبات حاولوا أن يدخلوا لعدة مسابقات في البلاد، شاركنا في المسابقة في التخنو FLL وحصلنا على المرتبة الثالثة، وهناك حسينا أنه احنا نقدر أكثر من هيك وحدودنا هي أبعد من التخنيون، فشاركنا في مسابقة كوريا تأهلنا للنهائيات لهناك، والحمد لله حصلنا على المرتبة الأولى عالميا والمرتبة الثانية عالميا، وبإدارة فريق الكابتن رفيف حماد حصلنا كمان على جائزة الإبداع والبحث في المرتبة الثانية عالميا.
0: طيب تعالوا نتعرف على الطالبات الموجودات معك. سديل أبو زيد حصلت على المرتبة الأولى عالميا في مسابقة الخط الأسود.
5: نعم.
0: خلينا نحكي لك أنا شوي مع سديل ونسألها عن هذه التجربة تبعتها. مرحبا سديل.
6: مرحبا، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك يا سديل، عارفين حالك في الأول.
6: أنا سديل أبو زيد من كابلي، بتعلم مدرسة عمل كابلي الإعدادية وعمري 15.
0: أها، وكانت لك مشاركة مميزة، أحكي لنا عن مشاركتك، شو سويت بالضبط فيها هاي المسابقة؟ شو كان دورك؟
6: كان دوري أنه بهاي المسابقة إحنا بنشارك بعدة مهام، إحنا بنختار المهام، أنا اخترت مهمتين والحمد لله الله وفقني وفزت بمهمة الخط الأسود. بهاي المهمة إحنا بيكون لنا زي مسار معين في مهام ومطلوب مننا نعمل روبوت إحنا نبنيه من الصفر طبعا، اللي هو يؤدي هاي المهام ويمشي بالمسار.
0: وشو الروبوت اللي عملتوه؟
6: عملنا روبوت اللي هو بيمشي على خط أسود، موجود فيه مستشارات، موجود فيه برضو
5: نعم الكافي عندهم مهمة بخط أسود، اللي الطالبات لازم يكون الروبوت بأداء مهمة على مسار معين، وهذا المسار فيه نقاط ممنوع يكون فيها تخطي لهي النقاط أو لهذا الخط الأسود، وعلى الروبوت أنه يمشي هذا المسار من نقطة البداية لنقطة النهاية، مش بس أن ينجز المسار وإنما أيضا كمان في توقيت أسرع.
0: سديل
5: واحد عالميا كانت سديل هي الأولى عالمية.
0: سديل الأولى في العالم كله.

0: أدوار تنظيم الفريق بس والنورشاد، أما يعني كلنا قسمنا الأدوار بيننا وكل واحد يأدي دورها بأكمل وجه وساعدنا بعض كثير.
1: وشو كانت بالنسبة لك المشاركة في هذا الإنجاز الطيب والكبير؟
0: بتجنن، تجربة كثير حلوة، كثير حلو الواحد يسافر ويجرب بلاد برا ويتعرف على ناس جديدة، خصوصي بمجال الروبوتيكا اللي هو مستقبلنا هالعصر.
1: ولما رجعت على مقابلة بتقول أنا كمان هناك بمثل مقابلة، أو لما رجعتوا عم خيبلي استقبلوك واستقبال الأبطال أنت وسديل وطبعا الطلاب الآخرين الموجودين معكو.
0: طبعا
1: نعم. دكتورة تأييد، ماذا يعني لكم هذا الفوز أنتو كمدرسة؟
2: هو يعني لأن ثمرتنا عمل شاق وطريق وحلم كان بدايته قبل 11 سنة، ببداية طريقي كمديرة مدرسة كان الحلم العالمية، وطبعا انا اؤمن انه ما في حدود لاحلامنا كمدراء وكطلاب، واحنا كمدراء عندنا رساله انه احنا نتيح المجال والفرص امام طلابنا حتى يقدروا يحققوا احلامهم، نثبت كمان انه احنا عندنا قدرات كشعب كطلاب كمدارس عربيه في البلاد انها توصل كمان لانجازات عالميه، والحمد لله طالما حطينا قدامنا هدف ما كان ولا اي شيء ممكن يعيق انه انت توصل لهذا الحلم ولهذا الهدف.
1: شو اللي يميز مشروعكم بالمقارنة عارف مع المشاريع الاخرى اللي كانت وانتم حققتوا بعض الجوائز العالميه في هذا المضمار؟
2: حقيقه هو اصرار، مع انه كانت دول اخرى وطلاب اخرين من دول اخرى سابقوا عده مرات في هذه المسابقه وكان لم يحالفهم الحظ، ولكن احنا الحمد لله من اول مره وصلنا الى هناك وحالفنا الحظ، وذلك بسبب الاصرار والعمل الجماعي. حقيقة أنت بدك تنمي عند طلابك مهارات القرن 21 عشان أنت تقدر تنميها، ما بيجي خلال يوم وليلة، الطالبات اللي عندنا موجودات عندنا صار لها 3 سنين من الصف السابع ثامن تاسع، وطبعا هاي الثمرة بعد 3 سنوات أنت تقطفها إذا أنت طبعا بنيت صحيح.
1: شو أكبر تحدي واجه طالباتكم؟ يمكن إذا حابة كمان واحدة من الطالبات تجاوب فيش مشكلة، شو أكبر تحدي واجههن خلال هاي السيرورة تبعتهن يعني في رحلتهن إلى كوريا الجنوبية في مشاركتهن في المسابقة أو أنت من طرفكم كمدرسة؟
0: أول شيء إحنا واجهنا تحديات بقسمين، القسم اللي بالفترة اللي سبقت المسابقة كان في كثير ضغط شغل لوقت ساعات طويلة كثير تركيز، وبرضه واجهنا مشاكل لما رحنا على كوريا يعني برضه بالفترة المسابقة أعطونا وقت ندرب فيه، كان في كثير مثلا مشاكل تغيرات بالقوانين ضغط، وكل هذا الواحد لازم يكون عنده تركيز مع الضغط يحتوي الضغط بدل ما ينضغط وهيك.
1: أستاذ عبد الله حضرتك مدير مدرسة وعم تسمع طبعا دكتورة تأييد جمال وهي تتحدث في هذا المضمار عن اللي صار معهن وعن الإنجاز الطيب اللي حققوه، هذا الأمر بفتح قريحة الإنسان على المزيد من الإنجازات ومن مثل هذه المبادرات. شو بيعني لك أولا كمدير مدرسة وثانيا شو بتحب تسأل دكتورة تأييد؟
3: أول إشي ألف مبارك لمعلمي تأييد ولمدرسة المقابلة وللطالبات البارعات. اليوم معلمي تأييد أنا بقول هذا مش إصرار، هذا رؤية ومنهج تربوي اللي أنت تبنيتيه على أساس أنك تلاقي نفسك للقرن الجديد ولمهارات الواحد وعشرين، وأنت تطلع إلى المستقبل وتحضن المستقبل من الآن. يعني اليوم الصبايا حكوا أمور ولخصوا كثير، وهذا هو الرؤية التربوية اللي إحنا عملين وبدنا إياها. اليوم إحنا بدناش طالب بحفظ، بدناش طالب اللي تلقين بالضبط. اليوم احنا بدنا طالب، اليوم هاي المشاكل والتحديات اللي واجهت الصبايا واجهت المدرسة واجهت المعلم هي التحديات التي ستواجه كل طالب، وردة فعل الطالب أن يتأقلم مع كل صعوبة لكي يصل إلى الهدف، وهذه هي الرؤية الجديدة للتربية والتعليم والرؤية المستقبلية. عن جد معلمي تأييد كل الاحترام إليك، بس السؤال أنا اللي بقوله انه ما نوقفش هون عند الانجاز، احنا ندور على انجاز اخر ونعرف كيف احنا نضل بالقمة، وانت كيف قولوا تتقزم امامك الكلمات معلمي تأييد. اكيد
1: دكتورة شو بدك تجاوبي، شو بتجاوبي الاستاذ عبدالله خاصة انه عم بسألك كمان على الخطوة القادمة، يعني انه وصلنا للقمة ممتاز، سؤال ما بعد القمة شو فيه؟
2: شكرا للأستاذ عبدالله على كلمتك الطيبة. أستاذ تامر أنا رجعت من كوريا مع أفكار كثيرة، ولكن الإشي اللي أنا شفته بكوريا وحابة أشوفه في مجتمعي وحابة أشوفه هنا عندنا موجود في مدرسنا العربية. إيه في كوريا بتحب لما تروح على دولة تروح على مدرسة وتتعرف على مدرسة، ولكن القمة اللي كانت في كوريا إنه أنت ما كنت تحتاج إنك تروح على المدرسة.

0: الاستاذ لتشوف شو بيعملوا بمدارسهم. انت المدارس جثتي ذات في الحياه اليوميه اللي شفناها. غير احنا فرينا في شوارع كوريا وتعرفنا على الشعب الكوري. القيم والاخلاق موجوده في الشارع. انت لا تحتاج انك تروح على مدرسه عشان تشوف شو المدرسه بتعمل. كمان شغلي
1: اللي فيش يعني احنا عندنا بيقولوا تربيه شارع. هناك الشارع هو بحد ذاته كل الاخلاق. يعني تربية الشارع اللي عندن هي على يعني قيم عالية. بدنا نسألك دكتورة كمان إذا واحد من الطلبات حابة تحكي كمان إشي. أي واحد يعني سديل أو رفيف إذا حابة تحكي كمان تضيف شغلة في كل ما يتعلق بتجربتها. إحنا منحب نستفيد. سديل أو رفيف حابين
0: أي تلخيص للإشي
1: ليك
0: يعني. يلا
1: لخصونا هذا المشروع اللي شاركته فيه في كوريا الجنوبية.
2: مشروع البحث؟
1: نعم.
2: كان عندنا روبوت درون مستوحى من ديناصورات في العصر الجوراسي وكيف كان يتكيف مع البيئات المختلفة. وبنفس الوقت دمجنا هاي الأشياء مع التكنولوجيا الحديثة عشان نحل مشاكل المناخ اللي قاعدين نواجهها بوضعنا الحالي.
1: حلو. فكرة استثنائية مبتكرة وجديدة وجميلة.
2: فكان روبوت اللي هو ببحث عن بيئات وبكتشف أخطار معينة وبكرر شو الاستجابة حسب الخطر اللي بشوفه.
1: حلو.
2: مثلا إذا بشوف حريق بيرش مي وبيعطي إنذار لمركز الإطفاء. وإذا كشاف جفاف بينزل بذور مواد تساعد تساعد على الإنبات.
1: حلو.
2: وإذا شايف حيوان مهدد بالإنقراض بيعطي إنذار لمركز الإنقاذ. وبرضو ضفنا إمكانية إنه تساعد شوي من تخفيف أخطار النيز.
1: مين اللي حكت معنا، رفيف ولا سديل؟
2: رفيف.
1: سديل؟
2: رفيف.
1: أهلا يا رفيف. أعطينا سديل كمان اسألها كمان سؤال. سديل معك. شو استفدنا من هاي التجربة في كوريا؟ يعني لما رجعنا احنا رجعنا على مقبلة من كوريا إلى مقبلة، طلعنا من مقبلة رحنا لهناك حاملين هذا الأمل الكبير والحلم العظيم تبعنا. بعد ما شاركت هاي المشاركة وهذا الإنجاز الحلو كيف بتلخصي؟
2: أنا حسب رأيي هاي التجربة كانت بداية رحلة طويلة اللي أنا حابة أفوت فيها. عالم الروبوتيكا والتكنولوجيا وكل هاي الأشياء أنا يعني ما كانتش يجذبني كثير، بس بعد هاي المسابقة وهاي التجربة أنا حسيت إنه هذا المحل تاعي. فأنا لما أكبر إن شاء الله حابة أفوت بهذا المجال أشتغل فيه. وبرضه صراحة المدرسة قدمت لنا كثير دعم اللي ما كانش مفهوم ضمنه. أنا متوقعتش إنه نتلقى صراحة. المديرة كانت معنا، الأساتذة معلمة.
1: أنا بحييكم كمان على الفصاحة اللي بتحكوا فيها والسلاسة والشطارة. يعني طالبات في المدرسة في هاي المرحلة الإعدادية كل الاحترام لكم للدكتورة تأييد الجمال مديرة المدرسة الإعدادية عمال المقبلة. إحنا طبعا فخورين فيكم طالبات المدرسة اللي بتألقوا في مسابقة الروبوتيكا العالمية في كوريا الجنوبية وبتحققوا مثل هاي المراكز المتقدمة. إنجاز طيب وجميل. كل الاحترام. شكرا سديل أبو زيد، شكرا رفيف حماد، وشكرا دكتورة تأييد جمال. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: بالنجاح والتوفيق.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: مروان رشرش لما سمعت مثل هذه الإنجازات الطيبة ذكرك بشكل أو بآخر بكل الموارد اللي كانت متاحة لنا وإحنا صغار وكان في مجال. طلع اليوم بطلع على كوريا بشاركوا بيعملوا روبوت.
4: صح، في تقدم. شو الدنيا بتتقدم، فيش شيء بضل على ما هو. كل الحياة بتتقدم لقدام، فيش شيء برجع لوراء. لما كنا إحنا في المدرسة كان فيش شيء، لا في تلفونات ولا كان في تكنولوجيا ولا كان في إنترنت ولا كان في شيء ولا حتى حاسوب. يعني اليوم كله
1: بس رغم إنه ما كانت عندنا فقر في الوسائل كان فس غنى في الروح. كانت الروح غنية.
4: تتذكر الكلمات المتقاطعة؟
1: كويس. عم بفشي سر مهم إنه إحنا بدأنا من الكلمات المتقاطعة. كانت زمان كلمات متقاطعة، بعدها لليوم موجودة.
4: موجودة.
1: كزاوية في الجرائد موجودة.
4: موجودة. في بيبيعوا حتى كراسات اللي بتقدر أنت تشتريها
1: في اللغة العربية ولا العربية؟
4: بكل اللغات.
1: في بالعربي. موجود في العربي.
4: موجود بالعربي.
1: ممتاز. وبيحكي لك لأنه كان أول من كتب صمم وكتب وابتكر الكلمات المتقاطعة وكان يبعثها للجرائد هو مع مقدم البرنامج.
5: بس اليوم حكى عن الكلمات المتقاطعة، وإذا احنا بنرجع لورا ليش عمالين بيبيعوا كراسات؟ لأنه إثبتت هاي الأمور اللي بتنشط الدماغ وبتساعد على التفكير، ويعني بتبعد المرض الألزهايمر. صح. صح. عشان هنا اليوم احد الامور اللي احنا خايفين منها في التربيه والتعليم هو الاتكاليه على الذكاء الاصطناعي.
1: اذا كان
5: اتكاليه على الذكاء الاصطناعي في مصطلح احنا بنقوله تعفن العقل وتعفن كسل. الدماغ الكسل في العقل مش الكسل الجسماني. اذا اليوم شوف انت اهميه, يعني كثير بيقولوا ايه بعصر الذكاء الاصطناعي يمكن المعلم بده يرتاح, المدير بده يرتاح. لا, اليوم التوعية وتنك توصل بطريقة جدا مهمة والطالب يفهمها هي صعوبة أكثر, على أساس إحنا نصل إنه مش اتكالية إنما تفكير إبداعي وإنتاج, والتفكير الإنتاجي عند الطلاب. يعني اليوم إحنا سلم بلوم قلنا دائما نحكي معرفة فهم وكل هاي الأمور, لا إحنا لازم نتغير. ليش؟
1: هل معلم مروان
6: على سيرة الذكاء الاصطناعي
1: عجبنا إنك ترفع أصبعك طالب مطيع
6: والسياحة في علاقة وطيدة بين التنتين. يعني كيف؟ اليوم كانوا يجوا على المكتب مثلا يقول لي ابني لي رحلة كل يوم شو نعمل فيها في هاي المدينة, شو نعمل في هاي المحل, شو نتعمل. اليوم الناس عم تفوت على الاي اي الذكاء الاصطناعي وهو ببني لهم كل المشوار.
1: هو ريحك ولا هو أخذ شغلك؟ يعني هو بنفسك ولا هو يعني وسيلة لسهلت حياتك؟
6: لا, هو ريحني وريحني كتير, بس من ناحية تانية أنا زعلان
1: إنه إيش,
6: لأن أنا كنت أشرح للناس كل يوم إنه شو يعملوا, كنت أنا مبسوط بالموضوع. يعني أنا
1: والمعلم كان رمز لكل شيء في العالم, اليوم بطل رمز.
5: بس مروان أنا بدي أقول لك مش كل إشي إحنا بنأخذه من الذكاء الاصطناعي هو صحيح
6: طبعا.
5: ودائما هذه المعلومة ممكن أن تكون فخ,
6: وممكن هذا هو الفخ
5: بالضبط.
1: إنه إيش الفخ؟
6: كتير لقيت أنا أغلاط الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمعلومات
1: المحلات
6: طبعا.
1: يعني ممكن أعطينا أنا عارف خريطة لمكان معين, أنا عارف عندك بدك تروح على بلد معين, بيعطيك المناطق الجغرافية المختلفة اللي أنت ممكن غلطك
6: طبعا في
1: مش ضيع توصل مثلا من دولة لدولة.
6: لا مش ممكن بالاسم, ممكن
1: كوريا الجنوبية تلاقي حالك كوريا الشمالية.
6: لا لا مش هيك, ممكن بالترتيب معين ترتيب معين تبع المشوار الأيامات تقسيم الأيامات مثلا, تقول له انا بدي اكون بشمال ايطاليا لسبع ايام, قسم لي اياها كيف لازم اكون.
1: ما بعرفش,
6: بعرف بس مش من 100%, ما في اشياء اللي بعرفها.
1: يعني بضل العنصر البشري اهم
5: طبعا. بس ممكن طبعًا. اليوم احنا بدناش النتيجه, احنا بدنا السؤال. يعني دائما احنا كنا نبحث عن النتيجه, اليوم احنا بنبحث عن طريقه السؤال. بس لا, لما انت بتنطي طريقه سؤال وبتعرف انك تسال بالطريقه المهنيه والطريقه العقلانيه للذكاء الاصطناعي هو بيعطيك. يعني اليوم انا برجع بقول اذا بدك هاي المهارات, هيك انت بتحكي لي عن السياحه. اذا نشوف انا الطالب عشان انا انطي المهارات كيف يتعلم هاي المهارات, هي في جميع انحاء الحياه, هي في السياحه, في الطب, في حاله الطقس, في كل شيء نحن نريد ذكاء اصطناعي. اذا اليوم مروان انا لما بعرف كيف اسال السؤال نسبه الاخطاء بتكون قليله جدا جدا جدا. يعني حتى صحيح. بنتي بتتعلم اسا بالجامعه سالتني بتقول
1: ممكن توصل لصفر من الاخطاء
5: طبعا. بتقول لي يابا كيف انتوا كنتوا تعملوا وظائف بحثيه بدون ذكاء اصطناعي. شوف انت السنة, يعني هي اول سنة ونساوي. اذا شوف انت الزمن وشوف الطلاب, شوف التغيير اللي طرأ على الطلاب اليوم. طيب. احنا بنحكي صار جزء لا يتجزأ.
1: الخوف وين؟ الخوف انه يحل محل
6: الرومانسية. حل محل الرومانسية, ما فيش رومانسية بالسياحة اليوم. تفوت على
1: اي رومانسية؟ عن شو
6: بتحكي الرومانسية؟ انك انت تشرح للزبون انت
1: يعني فيش مرشد سياحي اليوم بطل؟
6: بلا
1: في بعده عادي.
6: بحكيش, بحكي على تخطيط الرحلة.
1: البداية عندك انت في المكتب.
6: وهون بالاضافه للي حكى الاستاذ انه بالنهايه السؤال لما تسال انت الاي اي في بيسالك تحت كمان سؤال اذا انت بتحب افسر لك اكثر.
1: بتقول له
6: تقدر تسال بتقول له وهو بنطيك. يعني ما في ناس ما بيشوفوش هالشيء,
1: بس بقدر اقول لك وين تروح على سبيل المثال. ام انه
6: بقدر بقى هو انا جربته كمان. طبعا انا جربته لانه
1: انا بساله يعني
6: بحكم شغلي.
1: انا بطلع اجازه انا والعيله بقول لهم مرحبا انا بدي اطلع, بحكي مع الذكاء الاصطناعي بقول له انا بدي اطلع رحله وين تنصحني ممكن, ولا انا مضطر اطلع في مروان رشرش او في احد زملائه وهو ينصحني.
6: هو بنصحكاش بوين تروح, انت بس تعرف حالك وين تروح, هو بخطط لك البرنامج.
1: ليش ما تنصحنيش؟ مشكله
6: انت حسب هو تسالك, هو كمان بيرجع بيسالك بقول لك كم من يوم.
5: تتفاجأ مروان,
1: تعال نساله نشوف وين.
5: تتفاجأ مروان اخي نادر,
1: تفضل عبد الله كمل وانا عم بساله وين
5: لما نروح. تستعمل تشات جي بي تي كل الوقت وانت بتعرف وصار يعرفك ويعرف اسمك ويعرف شو اولادك وشو انت بتحب ومن اسئلتك ومن هواياتك. لا, لما انت بتفوت بتقول له انا كشخص يعني اساله هذا السؤال
1: او نسأله. فتحنا احنا الذكاء الاصطناعي الصوتي. سلامات كيف الحال؟
5: شو انت بتعرف عني؟ اذا انا بدي اروح
1: بدي اسالك اذا ممكن هياته يعني سامعين الذكاء الاصطناعي جاوبنا. يعني بدنا احنا وين موجودين ثلاثه، الاستاذ عبد الله معاري، الاستاذ مروان رشرش، ونادر ابو تامر موجودين في الاستوديو وعم ندرس امكانيه انه نطلع رحله، نخطط رحله سواء مع بعض او كل واحد لحاله. بتنصحنا على وجهه معينه نروح عليها؟
7: خليني اشوف لك. اسمع، اذا بدكم رحله بين الاستجمام والاكل والطبيعه، جورجيا ممتازه وقريبه، والبوسنه حلوه كمان. لو بدكم ميزانيه اخف، البوسنة بتطلع خيار قوي كثير، مناظر حلوة والشعب طيب والأكل
1: حلو. وإيش شبه مجاني عندك؟
7: لحظة بس، يعني صعب تلاقي رحلة شبه مجانية، بس في شوية خيارات. مثلا لو
1: شفتي أنا عم بعطينا، شكرا لك أولا، شكرا على المعلومة. أنت كمان بتقدر تخطط لنا الرحلة زي ما بدنا بالضبط؟ يعني كل الأيام لو عطيتك 10 أيام 12 يوم 15 يوم تقدر ترسم لي؟
5: بقولكش لا،
7: بقدر أساعدك.
1: نعم
7: حاضر
1: تقدر تساعد؟
7: طبعا
1: بقدر اساعد. شكرا لك في المرحلة، بنرجع لك بعد البرنامج.
4: اكيد الـ الـ الـ
5: بس سؤال
4: الاي اي بعطي كل الجوابات، فيش مشكله، وبعطي كثير منيح، فيش مشكله. لا انا استعملته
1: ولا جورجيا ليش مثلا جورجيا
4: انا مش هذا قصدته، انا قصدت قصه الموضوع الرومانسي في الموضوع. انه انا درست كل حياتي عشان افوت في هذا المجال وحافظ الخارطه
1: وحافظ الاطلس كله،
4: او يجي واحد يقول لي خلاص انا بوقف عشان يقعد على جانب انت وانا شو اسمه.
1: هذا مؤلم شوي.
4: طبعا مؤلم.
5: اذا شو مع المعلم؟ يعني هذا برضه خوفنا الانقطاع الاجتماعي. يعني اليوم انا اذا بدي
1: دائما رمز للمعلومة، اليوم فجأة كل المعلومات موجودة عنده
5: طبعا،
1: فشو صار دور المعلم اليوم؟
5: هو موجه ومرشد في هذا العالم. بالعكس، المعلم اليوم قيمته ارتفعت
1: أي معلم في عد الذكاء.
5: طبعا أي معلم، المعلم الذي يواكب العصر، المعلم الذي يمشي مع العصر، والمعلم الذي يعرف هذا العصر. يعني اليوم
1: احنا بنعرف هذا العصر. مروان، لوين بهذا العصر عم نروح عادة؟
4: من اي مجال؟
1: شو اي دول؟ يعني اليوم اللي اجوا عندك في الصيف الاخير لوين راحوا؟ على اي دول راحوا؟ مين
4: بقولوا بالانجليزي جاست نيمت، وين بدك؟ كل الكرة الأرضية.
1: مين الأكثر طلبا على وين؟ انا عارف عشان الشيخ على جورجيا
4: على استجمام، على المواقع الاستجمام مثل اليونان. طبعا اليونان رقم واحد.
1: انا بحكي استجمام الصيف تحديدا، لأن الناس كانت بعطلة.
4: وين استجمام الصيف؟ جزر اليونان، عندك أربع جزر باليونان اللي هن أكثر جزر مطلوبة، كريت، رودوس، كورفو، وكوس. هدول أكثر أربع جزر مطلوبة كانت السنة، بالإضافة إلى
1: عائلات ولا أزواج؟
4: عائلات أزواج بروحوا أكتر على مدن، يعني باريس، لندن، أمستردام، روما، هاي الأزواج. أما العائلات أكتر إشي بدهن استجمام، لأنه بدهن أولادهن يكونوا
1: طبعا بدهن
4: يسبحوا
1: سباحة
4: طبعا. وفي عندك باتومي في جورجيا
1: مطلوبة
4: كتير السنة، كان الهايلايت كانت السنة.
1: في سبب معين؟
4: رخيصة كتير رخيصة، أكل طيب، وفي شيء واحد شو يعمله بالنهار وبالليل بالذات. يعني هي منطقة كازينوهات، يعني بتحس حالك أنت اليوم في ميني لاس فيغاس في باتومي بالليل بالذات.
1: فيش حاجة تسافر 18 ساعة عشان توصل، أنت أربع ساعات بتكون هناك.
4: مزبوط.
1: عبدالله أنت وين طلعت أستاذ عبدالله؟
5: أنا طلعت على البوسنة والهرسك وإسطنبول.
1: كيف وجدتها؟
5: دائما انا بقول الرفقه هي الحلوه. ولما كانت رفقه حلوه كانت الرحله بتجنن. الرفقه حتى المكان بهمش، من يكون في المكان هو الاهم. احنا طلعنا عن جد كانت رفقه حلوه، وهنا انا فرصه اني اشكر الجميع على الروعه اللي كانوا فيها. أنا بآمن تكون رفقة مليحة.
1: أنا كمان.
5: وروح وين ما تروح أنت راح تنبسط.
1: بيجوا عادة عندك أنت مجموعات ولا بيجوا كمان أفراد يعني؟
4: لا، في مجموعات، يعني مجمع عيال، عائلات يعني ما بتكونش عيلة واحدة، بيكونوا ثلاث أربع عائلات مع بعض بدهم يسافروا.
1: أنت كمان بتنسق لهم بشكل أو بآخر، ولا بيجوا كمان مع الـ AI جاهزين؟
4: عادة أنا بنسق كل شيء. يعني قلائل جدا اللي بيجوا مع الـ AI.
1: يعني بعدك بتمارس الرومانسية؟
4: بعد بمارس الرومانسية. وده
1: رومانسية العطور بعدك كمان بتمارسها؟ خلينا نعطي فكرة للجمهور إنه مروان رشرش كمان بكتب مقال حول العطور، يعني بشم عطر معين وبكتب عن مميزاته، عن صفاته، عن خصائصه ومقاوماته وما إلى ذلك، وأنت يستعمل كيف ليش؟
4: كنت لحد قبل فترة قصيرة كنت، اليوم شوي خففت من الموضوع لأنه خلاص وصلت ل الماكسيموم من
1: اشباع العطور. اشبع من العطور
4: اشبعت طبعا خلاص،
1: بس في راح بوصل اشبع من العطور.
4: انا اقول لك ليش،
1: انا اقول
4: يعني لك ليش،
1: كل تفتح الروح ومسامات النفس
4: نخو مزبوط، بس كل شهر بيطلع لك شركه جديده اللي هي بتروج عطور لها كل شهر، كل شهر في شركه جديده عالميه بطلنا نلحق. انا يعني خلاص وصلت لمرحله انه
1: قديش انت كل العطور من يعني كل تعرف كل العطور
4: لحد قبل سنة كنت أعرف كل العطور،
1: كل الماركات اللي كانت وما إلى ذلك. كان بدك ميزانية بس عشان تشتري عطور؟
4: الحمد لله عندي عطور
1: يعني
4: أنا اشتريت
1: وأنا عملت لك فحص مرة بتذكر؟
4: مزبوط،
1: جبت معاي عطر قلت له هذا عطر مش ممكن تعرفه لأنه أنا اشتريته بشكل نادر جدا.
4: وعرفه
1: عطر مش بس عرفه عنده منه هو لو عرفه لو بيعرف ريحته بسيطة فرجاني يعني رحت لعنده على البيت موجود عنده العلبة العطور نفسها واحد يعني بشكل متكافئ تماما.
4: صحيح.
1: إعلانات ونعود للتلخيص.
3: الجمعة على قناة مكان،
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: كيف راجعين على المدرسة هالمرة عبد الله؟ بأي نفسية؟ خاصة إنه بنسمع كتير معلمين بتوجهوا لطبيب مهني اللي يعفيهن من جزء من الوظيفة تبعتهن.
2: أول إشي بنتمنى السلامة لجميع المعلمين اللي بروحوا. إحنا يعني بقول لك يمكن ولا معلم عندي أنا على طبيب مهني ولا معلم تقريبا. هذا بدل إنه إحنا بشغل صعب وبطلع للمعلمين يرتاحوا. وطبعا المعلم اللي رايح على طبيب مهني هو مش رايح على أساس إنه بده يرتاح، على أساس إنه من ناحية صحية وبده يكمل مسيرته. أنا بقول لك هاي السنة عن جد أنا راجع بكل محبة بكل فخر بكل، بالعكس عمال أفكر كيف ممكن أهيئ طلابي أكثر وأكثر للعالم وللمستقبل القادم. اليوم عمال حتى بالبرنامج كيف أعمل البرنامج ملائم، اليوم كيف ألائم ما بين التعليم وما بين الحصانة النفسية، كيف ألائم ما بين التعليم وبين المحافظة على الخصوصية الشخصية في هذا العالم.
1: تعرف أنه في سياحة رياضية
2: طبعا،
1: مش ريادية كمان، رياضية
2: طبعاً. طبعا
1: لوين بسافر؟ مروان واحد من اللي بسافروا كمان، بالإضافة له كونه خبير في شؤون السياحة وعنده مكتب سياحة، هو كمان بسافر عشان يحضر ألعاب يوفنتوس.
3: صح، تورينو.
1: أنت بتسافر هناك
3: طبعا،
1: أنت ومجموعة
3: طبعا،
1: هي موجودة يعني في سياحة من النوع؟
3: طبعا أكيد كل وقت.
1: لوين؟
3: برشلونة مدريد.
1: برشلونة مدريد أكيد،
3: برشلونة ومدريد شوي. أول شيء مبروك الفوز امبارح بشق الأنفس. طبعا في كمان حتى مانشستر وليفربول ولندن في سياحة رياضية
1: وأرسنال موجود. اللي شفت كمان في ناس عم بيطلعوا على منطق، على
3: تقدر تقول كل الدوريات الكبيرة، حتى بايرن ميونخ. يعني
1: بايرن ميونخ نعم، انا التقيت مع ناس
3: مشجعين عرب بس هون بالبلاد بشجعوا بايرن ميونخ.
1: مذهل. تعال تنشوف ماذا يقول الخبير الرياضي الان.
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، اهلا وسهلا بك الخبير والمحلل الرياضي دكتور زاهر عكرية.
4: صباح الخير استاذ نادر، لك ولضيفك الكريم ولجميع المستمعات والمستمعين المشاهدات والمشاهدين.
1: واحنا شفنا انه ليلة اولى تقلب كل التوقعات وبسرعه البرق، ريال مدريد ينجو يمكن بشق الانفس، هذا شئنا القول. في الدقيقه 90 يونايتد يسقط امام هال، وتوتنهام بثلاثيه امام برنتفورد.
4: نعم، نتائج اللي يعني نقول كانت متوقعه بعض الشيء، عدا عن المفاجاه الكبيره بالنسبه لمورينيو وريال مدريد وعشاق الملكي. انا باعتقادي الفوز على اسبانيول في المباراه الاولى في اقر داره بنتيجه 2-1، يعني كدنا نقول ان ما جرى في 2013 سيحدث او سيتكرر مره ثانيه في هذا الملعب السابق، ملعب قاسي جدا بالنسبه لمورينيو. يعني اخر تعادل كان بين الفريقين بالنتيجه 1-1 حصل حتى الدقيقة 91 بالأمس، وكان مع مورينيو. وآخر 22 مباراة جمع بين الفريقين في 19 انتصار للفريق الملكي. فأنا تفاجأت، طلع نقول الملكي ظهر بطريقة مختلفة عما تعودنا عليه في الموسمين السابقين، سيطرة تامة، إهدار للفرص. يعني إحنا بنحكي على فرص بالجملة للفريق الملكي، ولكن بعض الصدأ لازال يغطي أقدام مبابي المهاجم الأفضل والأبرع في المونديال. فينيسيوس كفينيسيوس اللي عودنا في السنة في الموسم الأخير، فينيسيوس يعني أكثر ينشغل وينهمك في كل ما يتم التعامل معه من قبل الجمهور أو لاعبي الفريق الخصم، أكثر من انهماك وانشغاله في التركيز في المباراة والتسجيل والتحضير. كان بإمكانه أن يسجل بالأمس. ظهر دولر كما ظهر في المباراة التمهيدية، كان الأفضل في الملعب. بيلينغهام طبعا، بيلينغهام وبيلينغهام المونديال حتى الإصابة، يعني بيلينغهام ودولر كانوا ممتازين. اللاعبين قدموا مستوى متوسط، ولكن شاهد وتابع خلال المباريات القادمة اسم لاعب ليفانتي اللي سجل هدف الفوز الدقيقة 91 متر و 94. هذا اللاعب يعني يسجل بالفترة، أنا باعتقادي هذا رقم 9 أساسي، هذا مهاجم بالفطرة مهاجم يجيد التسجيل، ومورينيو مورينيو بده مهاجم بالفعل اللي بالآخر يحط الطابة في الشبكة.
1: لكن احنا يعني شفنا كأنه فريق نفس الفريق في العام من العام الماضي، يعني ما تغيرش شيء، يعني رغم كل أنا عارف سوق الانتقالات ورغم كل اللاعبين اللي اشتروهن ورغم تغيير واستبدال المدرب، شفنا فريق ينازع يصارع حتى الدقيقة 90 عشان يحاول يغلب.
4: كمان مرة نتحدث عن مباراة أولى لريال مدريد، أي نعم هي الجولة الثانية في الدوري الإسباني ولكن نتحدث أو في الليغا، ولكن ريال مدريد هي مباراة أولى له، مباراة رسمية أولى، بنحكي على تشكيلة اللي مختلفة نوعا ما. يعني إذا أنت بتحكي عن سيلفا في الوسط، نعم سنشاهد طبعا نسخة أفضل من سيلفا في المباراة القادمة، ولكن فالفيردي لاعب ارتكاز، بنحكي على بيلينغهام جولر وفينيسيوس طبعا خلف امبابي، ظهير الأيمن دومفريس قدم طبعا أداء جيد.
1: اسمع يا دكتور اسمع، خلي الجميع يسمع كمان معنا.
5: كل المدريدية يتقدمون للأمام وكل لاعبي إسبانيول يتراجعون للخلف، الآن في ضربة حرة مباشرة تلعب هكذا بشكل جميل. الله ريال مورينيو، ريال مدريد في هذا المكان فيها مرور والكرة تلعب، الله هنا أن ترتدي قميص ريال مدريد للمرة الأولى، هنا اسمي.
1: دكتور عندي مجموعة من الأسئلة، أولا شكرا لزميل أحمد عوسات اللي كمان زودنا ببعض الأسئلة. سقوط يونايتد أمام هل سيتي، أول مشاركة العنان خلالي مع كريستال بالاس، وأيضا الليلي ماذا ينتظرنا؟
4: نعم نتحدث عن طبعا اليونايتد، اليونايتد في انتقاد لاذع طبعا لكاريك، خسر أمام الصاد جديد هل سيتي 2-0. اليونايتد لم يقدم شيء باعتقادي، هاي كبوة لليونايتد لأنه في المرتبة دي اليونايتد كان ممتاز جدا، ولكن سنتابع ونشاهد ماذا سيحدث في الأسبوع القادم. على اليونايتد إن أراد أن يكون ضمن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي أن يستعيد قواه، بعد ما تعرف اليونايتد كمان غير في تشكيلته، يعني بنحكي على فريق اللي حصل على تيليمانس البلجيكي وعلى سانتوس البرازيلي، ويعني هذا هو وتوتنهام كمان صار توتنهام بالأمس 3-0 كانت مفاجأة بالنسبة لي، لأنه توتنهام بدل 12-13 لاعب، يعني سافينيو كمان البرازيلي في طريقه لتوتنهام ومع ذلك يخسر بنتيجة 3-0. عنان خلال طرب الشارك بديلا، يعني دخل في الدقيقة 55 كان جيدا، كاد أن يطبخ هدفا. سنتابع عنان في كريستال بالاس، رح يكون مفاجأة بالنسبة، مفاجأة طيبة بالنسبة للاعب وبالنسبة لجمهور اللاعب وكبيرة ونحن من هؤلاء طبعا، كان أفضل من الظهير طبعا البديل، وباعتقادي المباريات طبعا كل ما شارك أكثر عنان سيعود سينضم إلى التركيب الأولى. أنا أشوفه خلال 3-4-5 مباريات وموجود في كظهير أيمن أساسي في كريستال بالاس، يعني ما فيش ولا أي شك في ذلك. مباريات قوية كمان، فينا مباريات قوية اليوم، نعم فينا مباريات قوية اليوم، نحكي على ما تحدثناش عن دورتموند وبايرن ميونخ لأننا تعودنا دائما أنه كأس السوبر يكون ميونخ دائما تفوز في مباراة كأس السوبر على دورتموند، طبعا هذا يمكن ما كانتش مفاجأة. الدوريات كلها انطلقت، في الدوري الإيطالي كانت مباراة الأبرزي نابولي كيفن دي بروني طبعا استطاع أن يحقق الانتصار بقدميه لنقله على جنوا طبعا. اليوم مباراة قوية لأتلتيكو مدريد أمام فياريال، في أن مباراة طبعا صعبة لبرشلونة أمام ميلتشيس، أنت بتقول لي طبعا آخر مباراتين طبعا فوز لبرشلونة، ولكن برشلونة بدون يعني بدون مهاجم صريح. نحكي على حمزة عبد الكريم، حاجة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي كان في المباراة تمدين جيد جدا،
1: وبدنا كمان كلمة عن عنان خلايلي.
4: عنان قلنا عنان ممتاز جدا، دخل بديل بالأمس،
1: ما كانش الوقت كافي يمكن يفرجينا اللي عنده كمباراة أولى.
4: لا هو راح يكون على فكرة، هو راح يكون راح يشارك في المباراة، أنا باعتقادي قلت وأقول وسأكرر عنان راح يكون أساسي، ودخل بدل مونياز طبعا في قلت في دقيقة 55-56 دخل، كان جيد جدا، يعني حصل على علامة اللي هي أفضل من يعني أفضل علامات في كريستال بالاس، يعني نحكي على نيكيتا كان مع 7.2 وكان 7.1 زي كمان، يعني من أفضل اللاعبين اللي شاركوا في المباراة بالأمس. أي نعم خسارة 2-0 ولكن هو مش مسؤول عن الخسارة، كل هذا أن يساهم نعم في التسجيل، في التسجيل على الأقل في تخليص الفارق في الدقائق الأخيرة، إذا أعطي طبعا من قبل ساز المدرب مدرب كريستال بالاس اللي يؤمن فيه بعلان كثيرا، إذا أعطي الفرصة وكان في التركيب الأولى يعني يكون على حساب، خلينا نقول على حساب كانفوت على حساب مونيز كظهير أيمن أو كخط وسط أيمن، فأنا باعتقادي عن هذا حيكون مفاجأة طيبة لكريستال بالاس وحيساهم ويساعد هذا الفريق على أن ينبلش أو ينخرط ضمن الفرق على الأقل وسط. لا
1: احنا نبلش ننخرط في الليغا خلاص يعني، بلشت امبارح وهيك أو أول امبارح كمان مع أرسنال. فشكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. أرسنال فازت بثلاثية نظيفة، نعم شكرا جزيلا. وتوتنهام كمان مدججة بأسماء طيبة هذا الموسم. شكرا لك دكتور زاهر عكري، يعطيك العافية.
4: العفو، يعطيك
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون فيما يلي مع ضيفي البرنامج اللذين يحدثان عن قضايا متعددة، ولا شك بأن الموضوع الأهم هو قضية الطالب في عهد الذكاء الاصطناعي. هل في لك نصيحة له شو بإيش لازم يتميز لما في عنا ذكاء اصطناعي؟ شو الصفة لازم احنا ندور عليها تضلها عند الطالب؟
2: طبعا بهذا العصر احنا لازم ندور وننتج ويكون عندنا طالب عنده نقد ابداعي، عنده طريقة تفكير مغاير، وطالب بالامكان ان يتأقلم في جميع الظروف وان يتغير في جميع المناسبات. لماذا؟ هنالك العديد من المهن التي ستتغير وحسب
1: ستنقرض
2: وتتغير. مثلا الوكيل السياحة مروان مش راح يستغنوا عنه إذا تابع العصر وعرف يكون مع الذكاء الاصطناعي. إذا اليوم كيف يقولوا الطالب عنا إحنا نادر طيب. بلشت معلم أنا بنهي معلم، بلشت طبيب بنهي طبيب، بس بقول لك هذا الجيل ثلاث أربع مرات بده يغير وظيفته على مدار طيب.
1: في عنا تطور أمني. خلينا نكون مع زميل حسن أبو زيد الذي انضم إلينا. تحياتي حسن.
6: صباح الخير نادر.
1: حادث طعن في العوجة؟
6: نعم، حادث طعن قبل قليل في منطقة العوجة في الأغوار شمال مدينة أريحة. فلسطيني وصل إلى مكان قرب محطة وقود وقام بطعن مواطن إسرائيلي مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، تلقى العلاج في المكان ومن ثم نقل إلى عيادة في المنطقة لتلقي العلاج. قوات كبيرة من جيش الدفاع هرعت إلى المكان وتقوم بأعمال تمشيط واسعة النطاق بحثا عن المنفذ. حتى الآن لم تعرف هويته ولم تعلن أي جهة خلفية الحادث. الاعتقاد بأن الحادث وقع على خلفية قومية متطرفة، ومن الجانب الفلسطيني لم تعلن نادر أي جهة فلسطينية المسؤولية عن تنفيذ هذا الاعتداء. إصابة مواطن إسرائيلي بجروح متوسطة نتيجة لطعنه بسكين في منطقة العوجة الشمال مدينة أريحة في الأغوار.
1: نعم شكرا نادر. شكرا حسن أبو زيد. طبعا إذا كان عندك أي شيء جديد نحن حتى العاشر هنا. شكرا يعطيك العافية. مروان، حبيت أتعقب على كلمات الأستاذ عبد الله خليلي في معاري في كل ما يتعلق ب
3: وذكر وإحنا كمان لازم نوصل لدرجة أنه نبدع
1: الذكاء الاصطناعي. أنت بتستخدمه؟
3: بستخدمه طبعا بستخدمه.
1: بس السؤال ليش بستخدمه لما انت اشطر منه؟
3: سؤال حلو. مرات بستخدم مرات بستخدم، انا بعرف كل شيء، انا بعرف بسهل عليه كثير اشياء، انا مش كل شيء بعرف طبعا اكيد قديش بعرف. هو الذكاء الاصطناعي اسمه ذكاء اصطناعي، يعني شو بدنا نعمل معه؟
2: وكان زبون ايش بدي فيك اذا انا بعرف زيك بالذكاء الاصطناعي؟ فانت لازم تكون
1: مميز
2: بالضبط، مميز وتعرف اكثر.
1: هذا المطلوب كمان من المعلمين والمديرين كله
3: طبعا، وهذا موجود يعني. لا يعني مع كل التواضع انا في شغلات الذكاء الاصطناعي اللي هي جانبية بقدرش يعرفها.
1: طب
3: على الآخر يعني
1: السائح العربي عم بتغير في عاداته في طلباته في في في أي شيء؟
3: مش الكل مش الكل، في التقليديين ما ضلوا تقليديين يعني ما فيش تغيير عندهم يعني، بيطلبوا اسطنبول بيطلبوا انطاليا قبرص التركيه موجودين هذول كل وقت وبيضلوا يطلبوا مش راح يغيروا. في اشياء في ناس اللي هي بدها تفت يعني عندها افاق مسيعه اكثر من غير هنا اللي بدهن يشوفوا محلات غير. يعني اليوم صار في طلب حتى على اسكندنافيا صار في طلب على جنوب امريكا في
1: ترندات
3: في
1: يعني فجأة بيكتشفوا محل جديد والكل بصير يطلع عليه.
3: فيتنام كانت أكبر ترند يعني السنة إنه كل الناس سمعوا بأنه فيتنام حلو
1: وبلش فيتنام
3: وبلش يطلعوا فيتنام
1: غير كوريا الجنوبية.
3: كوريا الجنوبية
1: مش ترند. الإنجاز الطيب شو بالنسبة لك إنجاز أستاذ عبد الله في المسيرة التربوية؟
2: إنجاز أنا بقول التعليم والإدارة هي رسالة. إنجاز الطيب إنه عن جد أولادنا نشوف إن في أماكن رائعة اللي نزيد حصانتهم النفسية وييجوا على المدرسة بمحبة ويروحوا بمحبة يحبوا نفسهم يحبوا البيئة اللي هن موجودين فيها. الإنسان والإنسان اللي بيحب البيئة الموجود فيها وبيحب نفسه وعنده انتماء للمكان اللي موجود فيه إنسان رايح ينتج ورايح يصل ورايح يحقق المستحيل. أنا بقول الإنجاز وأكبر إنجاز هو محبة الطلاب ولما بتكون محبة أنت بتصل لكل النتائج وجميع الأشياء الصعبة تتقزم أمام هذه المحبة.
1: بعد كل هذه السنين شو الواحد بتعلم في السياحة مروان أنت كصاحب مكتب كخبير في المجال في تجديدات؟
3: بالنسبة لإيش؟ يعني أنه تجديدات من أي
1: يعني أنت لما بتتيجي تلخص مسيرة 30 سنة 20 سنة 25 سنة بتلخصها بإيش؟ بجملتين ثلاثة هيك
3: مش عارف شن المقصد من سؤالك أن تلخص كل الحياة المسيرة
1: يعني السياحية. سألني مثلا عن مسيرة الصحافي بقول لك أنا عارف مهنة مثيرة بتجنن حب استطلاع
3: فضول طبعا في أحلى من السياحة أصلا؟ فش أحلى من السياحة. أنا بفكر أنه أحسن موضوع أحلى إشي بالعالم
1: تكتشف اكتشاف مغامرات شغلات
3: تسافر وتكتشف وتطلع محلات جديدة وطبعا السياحة يسأل أنه أنت أصلا تطالع تنسى كل همومك اللي في البيت وتخلي ورا كل هموم.
1: إن شاء الله نكون دائما يعني من مكان إلى مكان أفضل. أهلا وسهلا فيكم دائما في استوديو مكان راديو وتلفزيون. إلى هنا هذه الحلقة من برنامج على الأجندة فاتن حداد طبراني شرهان حجير بيكي أحمد عويسات كان معنا في التلفزيون أوسكار من الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. شكرا لمروان رشرش وعبد الله ميحاري.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أبرز عناوين الساعة: مصاب بحالة متوسطة نتيجة اعتداء طعن إلى الشمال من أريحة، مصر تشجب البناء في المشروع الاستيطاني إيوان، واشنطن بصدد الإعلان غدا عن حزمة عقوبات اقتصادية على إيران، مطار بن غوريون يعود للعمل كالمعتاد، وانخفاض الحرارة اليوم وارتفاعها غدا. أخبار العاشرة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أصيب مواطن إسرائيلي بجروح متوسطة إثر تعرضه لاعتداء طعن بالسكين في منطقة العوجة قرب أريحة، ونقل المصاب إلى المستشفى، وشرعت قوات الأمن بأعمال التمشيط بحثا عن المعتدي الذي لاذ بالفرار من المكان. وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن المواطن المصاب يبلغ من العمر 24 عاما، وتعرض للاعتداء أثناء تواجده في مركز تجاري على الطريق الرئيسي المتاخم للعوجة. أفادت مصادر فلسطينية قبل قليل بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية قرب أبراج عين جلوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أنه لم تتضح بعد نتائج الغارة. قال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إن من يحاول اختبار حدودنا يجب أن يلاقي بسرعة قوة جيش الدفاع، وردا على إطلاق الطائرات الورقية الثلاثة من القطاع صوب غلاف غزة نهاية الأسبوع الماضي، قال إن عناصر حماس مستمرون في تحدي جيش الدفاع والواقع الأمني في الميدان، ولا يجوز لنا أن ننتظر لمشاهدة كيف ستتطور الأمور وأن ننتظر الطائرة الورقية القادمة. وحذر دافيدي من مغبة الانسحاب من الخط الأصفر. استنكرت مصر نية إسرائيل البناء في منطقة A1، وجاء من وزارة الخارجية في القاهرة أن الوزير بدر عبد العاطي شجب في مكالمة هاتفية أمس مع نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ التوسع الإسرائيلي في الأنشطة الاستيطانية وتصاعد عنف المستوطنين وما وصفه بالانتهاكات في القدس الشرقية. ورأت مصر أن المشروع يهدد بتقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. تستعد الإدارة الأمريكية للكشف عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها إجراءات لم يسبق لها مثيل. ومن المقرر أن يعقد بيسنت مؤتمرا صحفيا غدا للكشف عن الإجراءات الجديدة. وكان رئيس ترامب قد توعد بضرب إيران اقتصاديا بقوة، وحذر الدول التي تواصل توفير الدعم لها من تداعيات اقتصادية. يستدل من تفاصيل جديدة حول حادث العنف في حي سلوان بشرقي أورشليم القدس أن الحديث يدور عن نزاع بدأ قبل شهر على موقف سيارة، وقتل البارحة عصام الأعور، وبعد ذلك وصل أبناء عائلته إلى منزل العائلة الثانية. وبحسب الشرطة بدأوا بإلقاء زجاجات حارقة وإطلاق مفرقعات، وعندما وصلت إلى المكان الشرطة وجهت هذه الوسائل ضدها، وشعر أفراد الشرطة بأن حياتهم عرضة للخطر وأطلقوا النار مما أدى إلى مقتل مشبوهين. قبل افتتاح السنة الدراسية بأسبوع اتهم المدير المنتهي ولايته لمدرسة ريني كيسن بأورشليم القدس ساجي كوهن، اتهم وزارة التربية والتعليم بأنها لا تقدم الدعم الكافي للمديرين والمعلمين عندما تحدث بل تحدث أعمال عنف في المدارس. وفي حديث لإذاعتنا كان أضاف أن هناك خوفا مما سينشر في وسائل الإعلام، وعلي لا يستطيع جهاز التعليم منح الدعم الحقيقي لأفراد الطواقم التعليمية. عاد مطار بن غوريون العمل كالمعتاد مع عدد مقلص من التأخيرات وعدم إلغاء رحلات خلال يوم مضى، ويستشف ذلك من بيانات رسمية نشرها المطار في موقعه الإلكتروني.
2: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتنخفض وطأة الحر بعض الشيء، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم في أورشليم القدس وتل أبيب 31 درجة، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 32، وفي الجولان 36 درجة مئوية. في 11 مستمعينا الكرام، للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.
3: موسيقى مكان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
9: أبرز عناوين الساعة: استمرار البحث عن مرتكب اعتداء الطعن في غور الأردن، العثور على طائرة ورقية إضافية في غلاف غزة، نبأ يفيد بمقتل فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية في القطاع، الوزيرة ستروك تحذر من إمكانية إقامة حكومة تعتمد على منصور عباس، وانخفاض الحرارة اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. تقوم قوات كبيرة من جيش الدفاع بأعمال التمشيط وملاحقة المخرب الذي طعن بالسكين شابا إسرائيليا صباح اليوم في قرية العوجة قرب أريحة، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة. وتبين من التحقيق الأولي أنه أوقف سيارته في القرية لشراء أغراض، وتم نصب حواجز عسكرية على طريق رقم 90 وفي محيط قريتي العوجة وفصايل في غور الأردن، وإغلاق بعض مداخل مدينة أريحة، أورد النبأ مراسلنا حسن أبو زايد. أفادت القناة 7 بالعثور على طائرة ورقية صباح اليوم في أراضي كيبوتس كفار عزة بغلاف غزة، بعدما أطلقت على الأرجح من القطاع. ورصدت نهاية الأسبوع الماضي 3 طائرات ورقية في غلاف غزة. أفادت وسائل إعلام في غزة بمقتل إسماعيل أبو فول وإصابة آخرين بجروح إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محطة السولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اقتحموا محيط مساكن الأهالي في خربة غوين جنوبي الخليل، ولم ترد تفاصيل إضافية. وفي وقت سابق أشارت مصادر فلسطينية إلى أن مستوطنين أحرقوا سيارة وخطوا شعارات معادية للعرب خلال اقتحام أطراف قرية أسرين جنوب نابلس. يواصل تصريح رئيس الموحدة منصور عباس بشأن اعتراف بدولة فلسطينية إثارة أصداء في الحلبة السياسية. وقالت الوزيرة أوريت ستروك من الصهيونية الدينية إنه يجب الإصغاء جيدا لأقواله باللغة العربية، وأضافت أن حكومة تعتمد على عباس بل ستعتمد على عباس مثل ما يقترحه أيزنكوت لن تضطر إلى إقامة دولة فلسطينية بل مجرد الاعتراف بها. ودعت ستروك إلى تقويض السلطة الفلسطينية. لقي رجل عمره 71 عاما حتفه غارقا في بحيرة طبرية صباح اليوم، واضطرت طواقم طبية إلى إقرار وفاته في المكان.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتنخفض وطأة الحر بعض الشيء. وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها. في 12 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
12: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
13: الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
13: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
13: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
16: رجاءً هدوء.
15: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: لأجلنا.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، بدنا نحكي اليوم عن علاقة الليتورجية بالكنيسة في التقليد البيزنطي. بتميز التقليد البيزنطي بفهمه العميق للعلاقة العضوية بين الليتورجية والكنيسة، بحيث لا تعتبر العبادة مجرد ممارسة طقسية أو شعائرية، بل حدث مؤسس لوجود الكنيسة نفسها. فالكنيسة بحسب اللاهوت الشرقي تتحقق في الليتورجية، لأن جماعة المؤمنين وقت يجتمعوا ليحتفلوا بالأسرار بيعلنوا حضور المسيح القائم وبيدخلوا في شركة روحية مع الله والقديسين. أولا، الليتورجية كتجل للكنيسة. اللاهوت البيزنطي بيشوف انه الكنيسة تدرك نفسها او تفهم نفسها من خلال الاحتفال الليتورجي، وبشكل خاص في الإفخارستية يلي هو السر المؤسس للحياة الكنسية، لانه الليتورجية منا عمل خارجي بل هي تحقيق للكنيسة في الزمان والمكان. بيقول القديس نيكولاوس كاباسيلاس القرن الرابع عشر في الليتورجية الإلهية: لا يقدم المسيح لنا فحسب، بل نحن أنفسنا نصبح فيه وبه نصير جسده. من هون الكنيسة ليست كيان سابق على الليتورجية، بل تولد منها باستمرار، والجماعة اللي بتتناول جسد الرب ودمه تصبح جسده الحي في هذا العالم. في اللاهوت البيزنطي الكنيسة ما بتنفهم على أنها مجرد بنية مؤسساتية أو تنظيمية، بل هي حدث ليتورجي يتجسد في الزمان والمكان. يعني أنه الكنيسة تتحقق وقت يجتمع المؤمنين حول المذبح كرمال يحتفلوا بالأسرار الإلهية، خصوصا بسر الإفخارستية يلي بعيد تجديد الشركة بين الله والإنسان. الإفخارستية منا طقس ضمن حياة الكنيسة، لأنه هي الحياة الكنسية ذاتها، لأنها بتجعل من الجماعة الكنسية جسد المسيح السري في العالم. بهذا المعنى بيقول يوحنا زيسيولس في كتابه الوجود الكنسي: الكنيسة لا تعرف من خلال تاريخها أو بنيتها القانونية، بل من خلال الإفخارستية، لأن الكنيسة هي كيان إفخارستي قبل أن يكون كيان مؤسساتي. من هون الليتورجية منا مجرد وسيلة بتعبر فيها الكنيسة عن إيمانها، بل هي الفعل اللي بينشئ الإيمان ويكون الكنيسة. فالكنيسة تولد من المائدة المقدسة، لا من عقد اجتماعي أو سلطة بشرية. الليتورجية هي المكان اللي بتحقق فيه حضور المسيح القائم في الجماعة المؤمنة، مثل ما تجسد الكلمة واتخذ جسد بشري، هيك بتجسد المسيح اليوم في الكنيسة من خلال جسده ودمه في الإفخارستية. الكنيسة هي الجسد الحي للمسيح، والإفخارستية هي غذاء هذا الجسد ودمه الذي يهب الحياة للأعضاء. فالمسيح هو الكاهن والمذبح والذبيحة في آن معا، والكنيسة وتحتفل بالليتورجية تدخل في عمل المسيح الخلاص المستمر. من هون بيتضح أنه الكنيسة منا جماعة تتذكر المسيح الغائب، بل بتعيش حضوره الفعال والمستمر في كل حدث إفخارستي. كمان الليتورجية بحسب التقليد البيزنطي منا وسيلة لتحقيق الشركة بين المؤمنين، بل هي الكنيسة في وضع الفعل الكامل. كل جماعة إفخارستية هي الكنيسة الجامعة في صورتها الكاملة، لأنه فيها بيتحقق سر الجسد الواحد في الروح الواحد. هذا اللي عبر عنه القديس إغناطس الأنطاكي في رسالته لأهل أفسس: حيثما يكون الأسقف هناك تكون الكنيسة، وحيثما تكون الجماعة هناك تكون الكنيسة الكاملة. الكنيسة لا تحدد بالمكان أو العدد، بل بالمشاركة في الإفخارستية. هالإفخارستية يلي بتوحد المؤمنين في جسد واحد بغض النظر عن تشتتهم الجغرافي أو اختلاف طقوسهم. من هون بيجي المبدأ اللاهوتي في الفكر البيزنطي: الكنيسة تبنى من الإفخارستية، لا الإفخارستية من الكنيسة. بنفس الوقت في التقليد البيزنطي ينظر إلى الليتورجية على أنها فعل ثالوثي بامتياز، فالآب هو اللي يرسل الابن، والابن بقدم ذاته ذبيحة، والروح القدس بحقق هذا السر في الكنيسة. بعبر عن هذه الفكرة قديس باسيليوس الكبير في صلاة الأنافرة، بيقول: إننا نرفع إليك هذه الذبيحة العقلية، ونضرع إليك أن ترسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ليجعل هذا الخبز جسدا كريما لمسيحك، وهذا الكأس دما كريما لمسيحك.

هالبعد الثالوثي بأكد إنه الليتورجية منا فعل إنساني، هي دخول الجماعة في حياة الثالوث الإلهي. من خلال الإفخارستية بتصير الكنيسة أيقونة للثالوث، حيث الوحدة لا تلغي التنوع بل تحقق الشركة الكاملة بين الأشخاص في المحبة. تقليد البيزنطي بيرفض الفهم الاختزالي للعبادة كاستذكار رمزي لماضي المسيح، بل يرى فيها أنامنيسيس بالمعنى العميق للكلمة. أنامنيسيس يعني تذكر يعيد الحدث إلى الحاضر. كنيسة بالليتورجية ما بتروي قصة الفداء بل بتعيشها من جديد، لأن الروح القدس يجعل ما تم في الجلجلة حاضرا الآن في الجماعة. والقديس يوحنا الذهبي الفم يوضح هذا المعنى حين يقول: نحن لا نقدم ذبيحة أخرى غير تلك التي قدمت، بل نقدم دائما الذبيحة نفسها غير الدموية، لأن الذي يقدم هو هو المسيح نفسه. من هون لترجية منا تكرار رمزي لحدث ماضي، بل حضور مستمر للحدث الخلاصي في حياة الكنيسة.

لهذه الحلقة الخاصة عن انتقال السيدة العذراء إلى السماء، أعد لنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون ما يلي.

0: يعد مفهوم انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء من أهم المعتقدات المسيحية حول مريم العذراء. يشترك هذا المفهوم أيضا بين مختلف الطوائف المسيحية.
1: لا يحتوي العهد الجديد على أي نص صريح عن موت أو انتقال العذراء مريم، لكن تم تفسير بعض المقاطع الكتابية لاهوتيا لوصف المصير النهائي لوالدة يسوع.
0: لم يكن الإنجيل الذي روى وفاة العذراء أو موتها، إنما إنجيل انتقال العذراء أو رقاد مريم، وهو كتاب يعود تاريخه إلى المسيحيين من أصل يهودي في القرن الثاني والثالث، حيث قاموا بتكريم هذا القبر حتى القرن الرابع. ولما انتقل القبر إلى المسيحيين من أصل يوناني وسرياني، أخذوا يكرمون هذا القبر بصفته قبر العذراء، ثم تحول مكان القبر إلى مزار.
1: وأول وثيقة ذكرت مزارا فوق قبر العذراء هي وثيقة قبطية تعود إلى القرن الخامس، وفي منتصف هذا القرن انتقل الاحتفال إلى مزار العذراء في كنيسة الجسمانية.
0: وأصل العيد أن كنيسة القدس كانت تقيم منذ القرن الخامس في مثل هذا اليوم عيدا لوالدة الإله، عرف فيما بعد بعيد رقاد مريم، ثم بعيد انتقال القديسة مريم منذ القرن الثامن. وقد عم هذا العيد الإمبراطورية البيزنطية ما بين 588-603، وأدخله إلى كنيسة روما البابا ثيودوروس الأول 642-649، وهو من الإكليروس الأورشليمي.
1: ظهرت عقيدة انتقال العذراء إلى السماء في كتابات أباء الكنيسة، خاصة في كتابات القديس يوحنا الدمشقي، متسائلا كيف يمكن لتلك التي حملت في أحشائها الحياة ذاتها التي لا بداية لها ولا نهاية ألا تعيش إلى أبد الأبدين. أما القديس بطرس ديميانوس فيقول في صعودها جاء ملك المجد مع أجواق الملائكة والقديسين لملاقاتها بزفة إلهية.
0: من المعروف أن وفاة القديسة الطاهرة مريم تمت عندما بلغت من السن 58 عاماً وثمانية شهور وستة عشر يوماً، وعندها كان الرسول توما في الهند. وكما قلنا، لحكمة إلهية لم يحضر انتقال السيدة العذراء، ولكن سحابة حملته لملاقاة جسد القديسة مريم في الهواء، وسمع أحد الملائكة يقول له: تقدم وتبارك من جسد كلية الطهر. ففعل كما أمره الملاك، ثم ارتفع الجسد إلى السماء، وأعادته السحابة إلى الهند ليكمل خدمته وكرزته هناك.
1: فكر القديس توما أن يذهب إلى أورشليم لمقابلة باقي الرسل الذين أعلموه بنياحة السيدة العذراء، فطلب منهم أن يرى بنفسه الجسد قائلا: إنه توما الذي لم يؤمن بقيامة السيد المسيح إلا بعد أن وضع يديه في أثر المسامير، فلما رجعوا معه وكشفوا التابوت لم يجدوا إلا الأكفان، فحزنوا جدا ظنين أن هناك من سرق الجثمان. فطمأنهم توما وقال لهم: بل رأيت جسد العذراء الطاهرة محمولا بين أيدي الملائكة، هذا ما جاء في كتاب مدينة الله السرية كما أوحت به مريم العذراء للمكرمة ماري يسوع دجري.

أحد مبارك لكل الإخوة والأخوات المستمعين، معكم المرشد السياحي مخول مخول. بما أننا والكنيسة الشرقية تحتفل في رقاد السيد العذراء، سأخذكم معي في جولة إلى منطقة الجسمانية الموجودة في مدينة القدس، وفي تحديدا في وادي القدرون أو وادي يوشفات، اللي فيه هناك كنيسة أرثوذكسية مذكورة، أو نحن نعرف أن هناك منطقة رقاد.

رقد السيد العذراء. رقد السيد العذراء هو انه رقدت في الجسد ولكن برضو صعدت بالجسد والروح الى السماء، عشان هيك نحن بنسميها كنيسه الرقاد، كنيسه رقاد السيد العذراء. هذه الكنيسه قديمه تقريبا من اقدم الكنائس البعده موجوده وعلى حالها من القرن السابع الميلادي. وهذه الكنيسة بنزلوا لها بدرج، طبعا نحن بنيجي على منطقة الكنيسة الجسمانية بعدين ناخد عشمالنا وننزل على درج ومنفوت على يميننا. قبل نفوت على الكنيسة على يميننا في مغارة الجسمانية اللي نسميها الكاتشمانيم أو معصرة الزيتون، تدار من قبل الفرنسيسكان الكاثوليك. وإذا منزلنا في على الدرج هذا بنزل لتحت على مكان رقاد السيد العذراء. هذه الكنيسة فيها أيقونات قديمة جدا. هلأ في الدرج وحنا نازلين في على يميننا وعلى شمالنا قبور اللي مكرسي لأهل السيد العذراء اللي هن القديس حني ويواكيم. بعدين ننزل في عنا من الأيقونات الجميلة جدا جدا اللي تحكي عن حياة السيد العذراء وعن كمان كيف بشرها الملاك واختارها ربنا لتكون أما له. هذه الكنيسة جميلة جدا وفيها كمان أحد الأيقونات العجائبية. إذا ننزل على آخر الدرج ونوصل على منطقة الهيكل على شئة اليمين في عنا مكان الرقاد زي قبر صغير، وبعدين من وراء في كمان إيقونات وفي الإيقونة الشهيرة جدا يسموها إيقونة السيد العذراء العجائبية اللي يقال إنه عملت عجائب مع كتير كتير من الناس. فأقول لكل الإخوة إنه هناك تنزلوا وحضروا معك الشموع عشان إحنا دائما بنضوي شمعة في كنيسة الرقاد ومنصلي لأمنا مريم العذراء اللي دائما تحمينا تحمي أولادنا تحمي عائلاتنا وتحمي اتحاد كنيستنا دائما بشفاعة ابنا يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم.

0: كلمة الأحد ما بين التجلي ورقاد السيدة العذراء، يقدمها لنا سيادة المطران عطلة حنة، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في مدينة القدس.
1: من المدينة المقدسة ومن قلبها النابض وكنيستها العريقة، كنيسة القيامة المجيدة، نبعث بتحيتنا ومعايدتنا بمناسبة عيد رقاد ونياح السيدة العذراء. هذا العيد المبارك الذي يأتي بعد فترة صوم، نصوم تقريبا أسبوعان استعدادا لهذه المناسبة المقدسة. وفي فترة الصوم الذي يأتي استعدادا لعيد رقاد السيدة، نحتفي أيضا بعيد التجلي الإلهي على جبل طابور، هذا الموقع المقدس الذي ما زال حتى اليوم شاهدا على هذه المناسبة وعلى هذا الحدث الروحاني الإيماني العظيم، حيث تجلى وظهر الرب يسوع المسيح أمام تلاميذه. السيدة العذراء في كنيستنا المقدسة لها مكانة سامية ومكانة عظيمة، والمؤمنون يعتبرونها بأنها أمهم، بأنها شفيعتهم، بأنها حاميتهم، بأنها هي التي تصلي من أجلهم ومن أجل افتقادهم ومن أجل أن يكونوا دوما في صحة وعافية وقوة. عندما يدخل المرء إلى الكنيسة الأرثوذكسية، وهذا طبعا من تقاليد كنيستنا، يرى أن هنالك الإيقونستاس حامل الأيقونات أمامه. نرى أولا أيقونة الرب يسوع المسيح، والذي هو الألف والياء، وهو المخلص والمعلم، وهو بالنسبة إلينا كل شيء، هو الفادي الذي اقتبل الآلام واقتبل القيامة من أجلنا. ولذلك أيقونة السيد هي الأيقونة الأولى التي نلاحظها في كنيستنا. وبعدئذ تأتي أيقونة والدة الإله ثيوتوكوس، كما وصفها المجمع المسكوني الرابع، والدة الإله لأن الذي ولد منها لم يكن إنسانا عاديا، بل كان الإله والمخلص والفادي. إذن أيقونة السيدة تأتي في المرتبة الثانية. وبعدئذ أيقونات القديسين مار يوحنا المعمدان وكل القديسين الآخرين الذين تكرمهم كنيستنا المقدسة. والدة الإله بالنسبة إلينا القديسة مريم التي نحتفي بعيد رقادها ونياحها، دائما في كل صلواتنا وفي كل أدعيتنا نذكرها، نطلب منها الشفاعة والبركة والمعونة، نطلب منها أن تصلي من أجلنا. طبعا هنالك كنيسة الجسمانية في القدس حيث ضريح السيدة الفارغ، نحن نؤمن أن والدة الإله صعدت إلى السماء نفسا وجسدا، ولذلك فإن القبر في الجسمانية هو قبر فارغ لا يوجد فيه أي جسد، ولكن هذا المكان المقدس الذي يذكرنا برقاد السيدة العذراء في كل يوم، في كل يوم وعند الساعة السادسة صباحا تقام خدمة القداس الإلهي، تكريما لأمنا البتول وتكريما لمكانتها وطلبا والتماسا لبركتها وصلواتها. أود أن أعايد كل المحتفلين، كل المعيدين بهذه المناسبة. طبعا هذه المناسبة هي للذين يحملون اسم مريم ولكل المؤمنين، هذا عيد يخصنا جميعا ولا يختص فقط بمن يحملون هذا الاسم الذين يعيدون بنوع خاص. نسأل أمنا البتول في هذا اليوم بأن تتشفع من أجلنا، من أجل كنائسنا، من أجل أرضنا المقدسة ومشرقنا وعالمنا، من أجل سلام نريده ونتمناه، من أجل السلام الذي نتوق إليه جميعا. وكل عام وأنتم بألف خير.
0: عند الدخول إلى كنيسة رقاد السيدة العذراء ونزول الدرج الممتلئ بالشموع المضيئة التي وضعها عشرات آلاف المؤمنين من البلاد وجميع أنحاء العالم، ينتابك شعور قوي بالإيمان والتعمق في مضامين حياة المسيح ووالدته العذراء القديسة مريم. فاقبلي منا الشموع والورود يا كلية الرأفة والقداسة. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الأربعاء على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
5: أبرز عناوين الساعة: دمشق تقول إنها تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا وتمد يدها للدبلوماسية. استمرار البحث عن الفتى الذي ارتكب اعتداء الطعن في غور الأردن. الكشف عن محاولة لشق ممر تحت الجدار الأمني بشمال أورشليم القدس. باكستان بمسعى إضافي لاستئناف المفاوضات وارتفاع الحرارة قليلا غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار الثانية عشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريح لوكالة الأنباء رويترز إن سوريا تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، وأوضح أن الاتصالات معها توقفت بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على قاعدة أبو الظهور في شمال البلاد. وأضاف الشيباني أن سوريا مهتمة أولا وقبل كل شيء بوقف الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، وهي تمد يدها للدبلوماسية وتدعو إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية. تواصل قوات الأمن لحاقة الإرهابي الذي طعن شابا إسرائيليا عدة مرات في قرية العوجة قرب أريحة، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة. وتبين من التحقيق الأولي أن الأخير أوقف سيارته في القرية لشراء أغراض، وكانت معه في سيارته زوجته ورجل آخر، وتم نصب حواجز عسكرية على طريق رقم 90 وفي محيط قريتي العوجة وفصائل في غور الأردن، وإغلاق بعض مداخل مدينة أريحة، وتشارك قطع جوية لجيش الدفاع في المطاردة. وعلم مراسلنا حسن أبو زيد أن عمليات التمشيط انتشرت إلى مناطق أخرى في هدى والسامرة. اعتقلت قوة من حرس الحدود أمس مشبوهين حاولا شق ممر تحت الجدار الأمني في منطقة كفر عقب بمحيط أورشليم القدس بواسطة آلة حفر كهربائية، وحاول الاثنان إنشاء معبر بين يهودا والسامرة والعاصمة. يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير غدا إيران، وذكرت قناة الحدث السعودية أنه سيحمل رسائل أمريكية لطهران ستحاول كسر حالة الجمود الحالي واستئناف المفاوضات.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها. في الواحدة مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا
6: عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
7: بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب.
6: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
6: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
6: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الاكارم اينما كنتم. اهلا بكم الى حديث الظهيره لهذا اليوم الاحد 23 من شهر اب اغسطس من العام 2026. عمليه طعن بالقرب من بلده العوجه أسفرت عن إصابة شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، وجيش الدفاع يقوم بأعمال التمشيط والبحث عن منفذ العملية بينما لم تعرف بعد تفاصيل الخلفية. القائمة العربية الموحدة أمس انتخبت في مؤتمرها العام قائمة مرشحيها التي لم يظهر عليها أي تغيير. المؤتمر صادق أيضا على بند التحالفات. في حزب الليكود يطمح قسم الأقليات بالظفر بأحد المقاعد المحصنة التي يحتفظ بها رئيس الوزراء لنفسه، وبالتالي هو سيختار بعض الشخصيات المؤثرة والتي لديها القدرة على تحسين وضعية الحزب قبيل الانتخابات. أهلا تحيات لكم في كل مكان. في الإنتاج فاتن حداد، طبراني في الهندسة الإذاعية إيلان هولتساوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أيضا معنا من راديو المصور حين عزرة. في البداية ينضم إلينا مراسلنا نواف النباري حتى يطلعنا على آخر التفاصيل المتعلقة بعملية الطعن التي وقعت بالقرب من بلدة العوجة وأسفرت عن إصابة شاب بجروح وصفت بالمتوسطة. أهلا وسهلا بك نواف.
1: أهلا بكم رائد. نعم، في عملية عدائية جديدة تعيد إلى الواجهة المخاوف من تجدد موجة الاعتداءات، أصيب صباح اليوم شاب إسرائيلي في العشرينات من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن بالقرب من قرية العوجة شمالية أريحة في منطقة غور الأردن على هامش الطريق العام رقم 90، فيما باشرت قوات جيش الدفاع والشرطة عمليات تمشيط واسعة لتعقب المعتدي الذي فر من المكان سيرا على الأقدام. وبحسب البيانات الرسمية دفع الجيش بتعزيزات كبيرة للمنطقة وبأفراد من وحدات خاصة، وشرعوا في عمليات التمشيط داخل قرى العوجة وفصائل القريبة وبعض أحياء مدينة أريحة، وقاموا بإغلاق الطريق العام ومداخل هذه القرى بالتزامن مع إقامة حواجز أيضا وإغلاق محاور داخل القرية وفي محيطها، فيما أكد الجيش أنه على تواصل مستمر مع السكان ومع الأجهزة الأمنية في المنطقة، كما وضعت الشرطة يدها على محتوى كاميرات المراقبة في المحلات التجارية القريبة. وفق نجمة داود الحمراء فقد وقع الاعتداء قرابة الساعة 9:28 صباحا، حيث كان الشاب قد توقف في المكان برفقة شخص آخر لإجراء ولشراء بعض الاحتياجات والأغراض من المكان، كما اعتاد العديد من الإسرائيليين الذين يمرون في هذا الطريق بالتوقف قليلا وشراء بعض الحاجيات من المكان قبل أن يتعرض للطعن. ونقل المصاب بعد تلقي الإسعافات الأولية إلى مستشفى شعرية سيدك في العاصمة، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، كما وصف ذلك الناطق بلسان نجمة داود الحمراء زكي هيلر.
2: קיבלנו דיווחים על גבר שנתקר כפר אוג'ה על כביש 90. צוות שלנו שהוזנק למקום הגיע מהר והחל לטפל בגבר בן 24, ולאחר טיפול רפואי במקום יחד עם אותו כוח רפואה של צה"ל מפנים אותו לבית החולים שערי צדק שמצבו מוגדר בינוני.
1: وجاء لاحقا المركز الطبي شعرية سيدك أن وحدة الطوارئ استقبلت رجلا يبلغ من العمر 24 عاما بحالة متوسطة إثر إصابته في حادثة الطعن التي وقعت في منطقة غول الأردن، وأفاد المركز بأن حالة المصاب مستقرة وأنه بكامل وعيه وأصيب في الجزء العلوي من جسده، كما تحدث عن ذلك مدير قسم الطوارئ في المستشفى.
3: ביחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק התקבל פצוע מאירוע דקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מבקירה בפלג גופו העליון. הוא הגיע במצב יציב בהכרה מלאה ועבר להמשך טיפול ובדיקות דימות בבית החולים.
1: وعلم لاحقا أن أفرادا من عائلة المصاب كانوا برفقته بما فيهم زوجته وأشخاص آخرين، ولم يصب أحد منهم بأذن. رائد، هذا الحدث يأتي في وقت تشير فيه المعطيات إلى تراجع ملحوظ في عدد الاعتداءات من هذا القبيل في مناطق الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، إذ انخفض عددها من 6 في مارس إلى 4 في أبريل، ثم إلى اعتداءين في كل من مايو وأيار ويونيو حزيران الأخيرين بحسب بيانات جهاز الأمن العام الشباك. ومنذ بداية العام قتل 4 أشخاص إسرائيليين في مناطق الضفة الغربية مقارنة بعشرين قتيلا خلال عام 25 و35 ضحية في عام 24 وفق المعطيات الرسمية. ومع ذلك ترى الأجهزة الأمنية أن وقوع اعتداء جديد بها بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي يفرض استمرار حالة التأهب وتعزيز عمليات الرصد والملاحقة. ختاما، وبينما تتواصل عمليات البحث عن المعتدي في منطقة العوجة كما ذكرنا، تتركز جهود أيضا قوات الأمن على تحديد مسار فراره ومنع انتقاله لمناطق أخرى في وقت تؤكد فيه الدوائر الأمنية أن الهدوء النسبي المسجل خلال الفترة الأخيرة لا يعني زوال التهديد، وأن التعامل مع أي مؤشر على عودة الاعتداءات يتطلب جاهزية ميدانية أيضا، وقد تمتد عمليات التمشيط إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. إلى هنا،
0: شكرا لك زميل نواف النباري، شكرا جزيلا لك على التفصيل. شكرا. الآن نحن نذهب إلى الاستعدادات للانتخابات، انتخابات 26، انتخابات الكنيسة القادمة التي تقترب منا كثيرا. نحن في العد التنازلي عمليا، ومعظم الأحزاب قامت بانتخاب قوائم مرشحيها، اللهم إلا يعني حزب يشار برئاسة عايزين كوت، حتى الآن لم يقدم لنا هذا الحزب اللائحة أو القائمة النهائية لمرشحي الحزب. كذلك إسرائيل بيتنا سيفعل ذلك في مطلع الأسبوع القادم. أمس التأم المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة واختار المرشحين الخمس الأوائل، لم يكن ولم يظهر على القائمة الخماسية على الأقل أي تغيير يذكر. ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة السيد فادي عجاوي، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا فيك رائد، إلى كل جميع المستمعين.
0: هناك من أبدى بعض الملاحظات بالنسبة للخماسية الأولى باعتبار أنها يعني بقيت على حالها ولم يحدث أو يطرأ عليها أي تعديل أو أي تغيير، كيف ترد أنت على من يقدم هذه الملاحظات؟
4: أولا أقول أنه بالنسبة للقائمة العربية الموحدة، طالما يعني النواب عندنا لم يتجاوزوا الفترة المسموح فيها دستوريا، فيحق لهم الترشح. ولغاية الآن كل أعضاء الكنيسة عندنا، يعني أكثر واحد الدكتور منصور عباس تقريبا 7 سنوات، وحسب الدستور تستطيع من 8 سنوات حتى 8 سنوات أو دورتين، وبالتالي كان يحق لهم الترشح وترشح. وللأمانة القائمة العربية الموحدة كل النواب قاموا بأداء برأيي بحسب المؤتمر العام وأعضاء القائمة العربية الموحدة. يعني نحن لا نؤمن أيضا بالتغيير لأجل التغيير، الكلام النهج هو أهم من الأشخاص، والموحد تذهب بنهج كبير. ولاحظ مجتمعنا حتى الحضور في المؤتمر العام رائد كان خيالي، ما بعرف إذا بتعرف الأرقام، عدد أعضاء المؤتمر العام 1050، أنت عارف قديش كان الحضور؟
0: 1020.
4: يعني بتحكي أكثر من 97%، وهذا يدل طبعا أنه الناس حقيقة تواقة للنجاح ولطريق الموحدة، فبغض النظر عن الأشخاص. ولكن أنا يعني حتى برضو للأمام، ننظر للأمام، في المرة القادمة باعتقادي سيكون تغيير كبير، لأنه غالبية الأعضاء الكنيسة اللي عندنا راح يكونوا أنهوا يعني فترتهم دستورية، ونحن نلتزم التزام كامل بالدستور. والأمر الأهم كمان، أتوقع في المواقع 6 و7 و8، وأنا باعتقادي هي مواقع ممكن
0: واقعية.
4: طبعا أرى أنه 6 و7 و8 هذا هدفنا أصلا في الانتخابات، سيكون أيضا أشخاص جدد على أمل ذلك. ولكن
0: فادي الآن أيضا المؤتمر كما فهمت وكما لاحظت أيضا صادق على ما يعرف ببند التحالفات، يعني من حق المسؤولين ومتخذي القرارات في القائمة العربية الموحدة من البدء في عملية تكوين صورة للتحالف مع بعض الجهات أو الشخصيات. هل في ظل الجهود التي تتعاظم من أجل ربما ضم شخصية مؤثرة أو بعض الشخصيات الوازنة والمؤثرة، هنالك حديث عند مثلا سيغولوفيتش، هل يعني الفرص والحظوظ تبدو كبيرة بعد انتهاء المؤتمر العام يوم أمس؟
4: يعني الحقيقة تم تفويض اللجنة التنفيذية في القائمة العربية الموحدة في البث في هذا الأمر، وأيضا في كل الترشيحات من المقعد 6 حتى 10. وبالنسبة لموضوع سيغولوفيتش، لا يخفى الأمر أن كان في هناك مفاوضات وفي تواصل ولقاءات بين الدكتور منصور عباس وسيغولوفيتش، طبعا بموافقة القائمة العربية الموحدة ومؤسساتها. وهذا الموضوع أيضا سيتم البث فيه باعتقادي في الأيام القادمة حول التحالفات كما حدث في السابق. أذكرك أيضا في زمن مازن غنايم أيضا كان هو تحالف عمليا، وبالتالي أيضا يتم القرار من خلال اللجنة التنفيذية. كل الأمور ستوضع على الطاولة، وأذكرك في القائمة العربية الموحدة تثبت يوما بعد يوم إنها يعني حزب مؤسسات. يعني في انتخابات بالأمس أيضا أظهرت النتائج إنه في مؤسسات تقرر، وفي عندك 1020. لاحظ إنك أنت تأثر على 1000 شخص مش زي ما أنت بتأثر على 100 ولا 50 شخص. وبالتالي كل ما وسعت القاعدة وأعطيت القرار أكثر لعدد أشخاص أكبر، يكون التأثير من الشخصيات النافذة يكون أقل. وهذا
0: خلينا نوضح الأمور فادي، فيما إذا تم الاتفاق يعني والتوصل إلى تفاهمات مع سيجولوفيتش حتى ينضم إلى القائمة العربية الموحدة وهو يطالب بالمقعد الثاني بالتأكيد، يعني كيف سيتم الأمر؟ معنى ذلك أنه ستتم إزاحة المرشحين، يعني الثاني بيصير ثالث والثالث رابع والرابع خامس؟
4: خليني أكون يعني أنا أول مش باللجنة التنفيذية، ولكن أستطيع أن أقول لك لدى اللجنة التنفيذية صلاحية دستورية في أن تتخذ القرار المناسب. يعني ما بعرف للأمانة، ما بعرف إذا بيرجعوا الثاني أو الثالث والرابع. ومرة أخرى إحنا نتحدث عن حتى الآن ما في عندنا
0: فرضيات، هاي فرضيات
4: كلها فرضيات. ما في عندنا قرار في موضوع سيجلوفيتش أو غيره للأمانة. يعني هناك قلت لك في الأيام القادمة باعتقادي، لأنه أصلا يعني القوائم سيتم إقفال القوائم باعتقادي 8-9 على ما أظن تقديم القوائم. فبالتالي نعم ستكون في بحر هالأيام سيكون اتخاذ قرار. أنا أؤمن أنه وحكينا وحكى الدكتور منصور أنه أبواب القائمة العربية الموحدة مفتوحة للجميع للجميع. احنا قائمة اليوم تتوسع، القائمة العربية الموحدة بتحكي مع الجميع ان كان اطراف، وما بدي احكي طبعا في قضية انه من اخواننا الطوائف الاخرى، احنا كلنا شعب واحد. فما بالك احنا بنحكي مع اطراف في الطرف الاخر وفي المجتمع الاسرائيلي، فما بالك المجتمع العربي.
0: القائمة المشتركة الثلاثية حتى الان على لسان يعني كبار المسؤولين فيها وكبار المرشحين ايضا تقول بأنه الباب لا زال مفتوح أمام القائمة العربية الموحدة حتى تكون يعني الضلع الرابع.
4: طيب حتى أكون واضح معك، أولا إحنا نتمنى كل خير لإخواننا في الثلاثية. برأيي الوقت، هذا رأيي، إنه الوقت يعني ما في وقت كبير حتى نرجع إلى هذا الأمر. بالعكس يعني إحنا بدنا نبدأ في العمل، وبرأيي الإخوان الثلاثية اتخذوا قرار شجاع وطيب ونحن نهنيهم عليه يتواصلوا. برأيي اليوم المجال أكثر إلى توقيع فائض أصوات وإلى ميثاق شرف وإلى عمل حقيقة، عمل وحدوي. في اليوم نهجين مختلفين ولكن يمكن أن يلتقوا في مكان ما. إحنا مش أعداء لا سمح الله، بالعكس نحن نقول بكل حب لإخواننا في الثلاثية تعالوا نمضي على اتفاق فائض
0: أصوات. بس أنا لسه بقولوا تعالوا انضموا إلينا.
4: وإحنا أنا جوابي لك كان واضح، حرام كل ما ضل دقيقة 90 نصل لهذا الوضع. بالعكس نحن نقول لإخواننا تعالوا مرة أخرى نتجه بقائمتين بفائض أصوات باتفاق، يعني ما ضل وقت للأمانة حتى يعني يكون رباعي.
0: بلكي هني بالآخر توجهوا للشارع وقالوا إنه إحنا رحبنا وفتحنا صدورنا للقائمة العربية الموحدة وهي رفضت.
4: أول إشي للأمانة ما بدي أدخل في هذا الإطار لسبب بسيط جدا، إنه يحق لهم أن يفعلوا ما يشاء ويطرحوا، ونحن دائما يعني صدورنا مفتوحة لأي يعني مبادرات إيجابية، ونحن ولا مرة أغلقنا الأبواب. ولكن أنا أقول إنه الوقت جدا ضيق لنقوم بهذا الأمر. يعني تخيل إسا نعود لسجال مواقع وكراء، تخيل يعني. فلا برأيي إنه من الواجب ومن الأفضل لمصلحة مجتمعنا الآن اليوم نوقع فائض أصوات مع اتفاق يعني ميثاق شرف، إنه نشتغل مع بعضنا حقيقة، يكون تقاسم أدوار تكامل، لأنه معركتنا مش ضد بعض، بالعكس معركتنا مع بعض اتجاه اليمين الفاشي حتى نحقق إنجاز. وعلى فكرة استطلاعات الرأي بتقول إنه في فرق كبير حقيقة بين قائمة رباعية وقائمتين. على فكرة لاحظ الاستطلاعات، العرب ممكن يجيبوا 15 و16 و17 بقائمتين.
0: سؤال أخير، في حديث إنه ممكن يكون في مرشح من مدينة

0: بالتأكيد مؤلم أنه باقي الأحزاب يعني طلع جبهة تغيير تجمع ما في مرشح من الناصر. لا شك أنه الناصر بحاجة في الفترة هاي أنه يتم احتضانها من قبل الأحزاب العربية، يعني لا يكفي تجاهل الدولة ومؤسساتها، بتأمل ما يكون. فأنا مؤمن أنه في الموحدة دائما تضع يعني نصب أعينها أنه يكون توزيع جغرافي، لاحظ في المواقع توزيع جغرافي تخدم مجتمعنا في المكان الصحيح، ونحن نثق بذلك إن شاء الله.
1: شكرا لك فادي عجاوي، عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة، على المداخلة. شكرا. الآن نذهب إلى فاصل.
2: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: الآن إلى حزب الليكود الذي انبثقت عن الانتخابات الداخلية فيه مشكلة تتعلق بقسم الأقليات، حيث أخفق الجميع من الوصول لمكان مرموق أو مكان مضمون. والآن هنالك محاولة لدى هذا القسم بالضغط على رئيس الوزراء من أجل أن يمنح هذا القسم أحد الأماكن والمقاعد المحصنة التي يحتفظ بها لنفسه رئيس الوزراء. تبقى أمامه طبعا عدة أيام من أجل أن يختار شخصية من الأقليات، ولديه إمكانية، عنده تقريبا 6 مقاعد في اللائحة في القائمة. ينضم إلينا الآن المستشار البرلماني والاستراتيجي السيد عصام سبتان. أهلا وسهلا بك.
4: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: عم تضغطوا على رئيس الوزراء بالفعل من أجل أن يمنح أحد أبناء الأقليات مكان مضمون في القائمة؟
4: كان هناك اتفاق مبدئي يعني قبل الانتخابات أن كل من لن يترشح للانتخابات هذه سيكون يعني نتنياهو سيضعه أمام قائمة المرشحين أو الأشخاص الذين سينتخبهم. أقول لك بصراحة سيد نتنياهو وعد أن يكون هنالك شخص من الأقليات أن يكون في القائمة، يعني يمكن رقم 29 أو 30 في هذه القائمة حتى يكون في مكان مضمون، حتى يستطيع أن يمثل الأقليات والوسط الغير عربي في الكنيسة القادمة، لأننا نحتاج أشخاص قادرين أن يكونوا في رأس النبعة حتى يستطيعوا أن يخدموا هذا المجتمع.
1: في عنده مجال عمليا، في عنده 6 مقاعد بقيت شاغرة، وبإمكانه أنه يختار يعني أحد الشخصيات من المجتمع العربي إذا كان طبعا يريد أن يتوجه للمجتمع العربي. هل الليكود عمليا وضعه جيد في المجتمع العربي؟ بإمكان المجتمع العربي أن يمنح هذا الحزب مثلا مقعد أو مقعد ونصف إذا كان لديه ممثل في مكان واقعي؟
4: أولا المجتمع العربي لن ينسى أن حزب الليكود هو كان دائما وخاصة رؤساء السلطات المحلية والمجتمع العربي كافة أن حزب الليكود هو الذي أزرم ودعم بميزانيات وأمور كثيرة. أقول لك أن سيدنا نتنياهو سيعرض الأسماء، وأحد الأسماء البارزة لن أقولها فهنا في هذا البث أننا من الأسماء التي ساعدت وأزرت كانت قريبة على المجتمع العربي، فهذا الأمر الذي سيعطي أبناء المجتمع العربي القوة لأن يؤمنوا بأن حزب الليكود قادر أن يضمهم ويكون قريب منهم في هذه الفترة وفي الانتخابات القادمة.
1: تحكيت على المكان 29 أو 30 أو 31، بس أنت عارف في الاستطلاعات حزب الليكود وضعه غير جيد، يعني لا يحتاج

0: يحظى بأكثر من 23 أو 24 مقعد طبعا حسب الاستطلاعات.
1: دائما في الاستطلاعات السابقة أعطونا ما يعني أماكن منخفضة أكثر من هذا، ولكن أثبتنا الجميع أن في حزب الليكود في ساعة السفر يعني المجتمع والمجتمع الإسرائيلي كافة يؤمن أنه أن السيد نتنياهو قادر على إدارة الدولة والحكومة بشكل جيد. وأنت مدرك أننا في بعد 7 أكتوبر المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر يمينا، يؤمن بأهمية الدولة وقومية الدولة. لهذا يعني أيضا نحن كأبناء المجتمع العربي نحاول أن نكون جزء من هذه الدولة والحكومة، ونحاول أن نثبت للجميع أننا قادرين أن نكون من جزء من هذه الحكومة التي تستطيع أن تعطي الامتيازات الكاملة لأبناء المجتمع العربي. المجتمع العربي يحتاج الأفعال وليس الكلام، وأنا لن أروج لأي مكان، ولكن أقول لك يعني على على على غير على مر سنوات طويلة الأحزاب العربية كانت مجرد كلام، لم تفعل أي أمر للوسط العربي الذي هو يحتاج الكثير والكثير من الامتيازات والخدمات. ومجتمعنا يعني أنا أراها بالنسبة لنا كحزب الليكود هو يعني نصب الأعين عليه ونصب يعني يجب علينا أن نفعل لأجله، فهو يحتاج الكثير منا.
0: ولكن شو سبب خيبة الأمل سيد عصام أنه المرشح العربي أو المرشح ابن الأقليات ما استطاع ما قدر أنه ينخرط في أماكن متقدمة؟ شو السبب اللي خلاهن كلهن يعني يخرجوا من الانتخابات البرايمرز بخيبة الأمل الكبيرة؟
1: أولا أقول لك أخي هذه ليست خيبة أمل، هذا كان يعني متوقع من البداية أن الأرقام التي أدرجت يعني رقم الجليل أو رقم الأقليات هو رقم 31، ولكن مع الأسماء التي ستدرج في عنوان سيد نتنياهو سيكون لهم أماكن يعني أكثر مرتفعة، ولكن هذا ليست خيبة. نحن نعرف في حزب الليكود أن المجتمع العربي يجب أن يكون لديه ممثل من قبل قائمة محفوظة لدى السيد نتنياهو، ليست يعني انتخابات. فالسيد يعني رأينا السيد أيوب قرة وغيره ترشحه، فنحن نؤمن أن يجب أن يكون في حزب الليكود وجوه جديدة قادرة على استيعاب واستقطاب الوسط العربي. هذه الوجوه يعني التي تؤمن ولديها شراكة مع الوسط العربي، وليس شراكة إسرائيلية فقط، ولكن شراكة مع الوسط العربي مع أبناء الوسط العربي.
0: ما دمت معنا عصام سبتان، أنت مستشار برلماني واستراتيجي وأيضا مطلع على ما يدور في الأروقة المختلفة وفي الغرف المغلقة أيضا داخل حزب الليكود. هنالك محاولات بالفعل ضم موشي كحلون باعتباره شخصية اجتماعية اقتصادية مؤثرة، وهو يريد أن يحسن من صورته داخل المجتمع الإسرائيلي. حزب الليكود يسعى إلى ضم شخصيات بارزة ووازنة، هل هذا الكلام صحيح؟
1: موشي كحلون من الشخصيات التي في الماضي أعطت لحزب الليكود هو السيد إلي كوهن الذين كان في نفس الحزب قوة. واليوم أنت ترى أن السيد نتنياهو أيضا يستقطب الكثير من المصوتين الذين يؤمنون بأنه قادر، والسيد موشي كحلون نعم تكلم مع السيد نتنياهو في السابق وتم تنسيق الأمور بأنه من الشخصيات التي قادرة على استقطاب الكثير من المصوتين، وهو شخصية أعطى بكونه عندما كان وزيرا للاتصالات أعطى الكثير وحسن صورة المجتمع الإسرائيلي وأيضا أعطى امتيازات كثيرة. فلهذا نعم،
0: بس موشي كحلون حتى الآن يرفض الاقتراح.
1: أنا أقول لك بصراحة ستكون هنالك مفاجأة، موشي كحلون سيدخل الليكود لأنه هذا حزب الليكود هو البيت الدافئ له.
0: إذن في نهاية الأمر قد يعني وافق على العرض الذي تلقاه كحلون؟
1: نعم سيكون هناك اتفاق.
0: شكرا لك عصام سبتان مستشار برلماني واستراتيجي على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن إلى شؤون التربية والتعليم. مركز الحكم المحلي يبادر إلى تأهيل 600 مساعدة في رياض الأطفال من أجل الانخراط في جهاز التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسي المقبل. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
3: أفق بتنوع أفق في الحركة هو مسار مهني جديد أمام العاملات في رياض الأطفال، يهدف إلى تأهيل المساعدات في رياض الأطفال والحضانات للطفولة المبكرة من أجل الحصول على شهادة أكاديمية جامعية في التربية للطفولة المبكرة وشهادة تدريس. وبحسب المخطط فإنه سيتم ضم أكثر من 600 مساعدة تعليمية من 50 سلطة محلية خلال العام الدراسي الجديد القادم إلى هذا البرنامج الخاص، إذ ستتمكن المشاركات فيه من الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في التربية للطفولة المبكرة إلى جانب الحصول على شهادة تدريس، فيما ستحصل كل مشاركة على منحة سنوية بقيمة 6000 شيكل للمساعدة لتمويل الدراسة. ويعرض الحكم المحلي البرنامج كحل مزدوج لأزمتين تواجهان جهاز التعليم: توفير أفق مهني لل العاملات اللواتي أمضين سنوات في وظائفهن دون مسار واضح للترقي، وزيادة عدد المربيات من خلال تأهيل موظفات لديهن خبرة فعلية في العمل داخل رياض الأطفال. رئيس مركز الحكم المحلي السيد حييم بيبس قال إن كثيرا من الأهالي يعرفون المساعدة الموجودة في الروضة التي تعمل إلى جانب المربية والطاقم وتكرس سنوات من حياتها للأطفال من دون أن يكون أمامها مسار واضح للتقدم المهني. ويرى القائمون على البرنامج أن الاستثمار في العاملات الموجودات أصلا داخل النظام قد يكون وسيلة فعالة لمواجهة أزمة القوى العاملة بدل الاعتماد فقط على استقطاب موظفات من خارج الجهاز. من المتوقع يشكل البرنامج في حال نجاحه وتوسيعه مصدرا إضافيا لتأهيل مربيات إلى جانب منح مئات مساعدات التعليم فرصة لبناء مستقبل مهني أكثر تقدم داخل جهاز التعليم.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة: حذرت مصادر طبية من خطر لدغات الأفاعي خلال فصل الصيف بعد وصول طفلين إلى المركز الطبي هعيمك خلال أسبوعين فقط إثر تعرضهما للدغات الأفاعي. التفاصيل في تقرير مرسلنا سامح قدري.
4: يحذر الأطباء من خطر التعرض لدغات الأفاعي التي قد تشكل خطرا على الحياة، خصوصا خلال أشهر الصيف عندما تنشط الأفاعي وتختبئ في أماكن قريبة من المنازل. ومؤخرا استقبل المركز الطبي هعيمك طفلين تعرضا لدغات أفاعي خلال أسبوعين فقط. طفل في 12 من عمره من نوفا جليل لدغ من أفعى من نوع الصل الأسود أثناء اللعب مع أصدقائه، فيما أحضر طفل آخر في 12 من عمره من إحدى بلدات مرج بن عامر، وهو يعاني من تورم شديد في ساقه التي تحول لونها إلى الأزرق. وفي الحالتين تلقى الطفلان علاجا سريعا واستقرت حالتهما. الدكتور رونين فوم طبيب كبير في قسم طب الطوارئ للأطفال في المركز الطبي هعيمك في العفولة قال خلال الأسابيع الأخيرة وصلت إلينا عدة حالات من لدغات الأفاعي، ومن المهم التأكيد أن الأفاعي لا تظهر فقط في فصل الربيع بل تنشط أيضا خلال الصيف وتختبئ في أماكن مختلفة. ولتجنب اللدغات يجب عدم ترك أكوام النفايات أو الأغراض في محيط المنزل، وعدم إدخال اليد إلى أماكن لا نرى ما بداخلها مثل تحت الحجارة او خلف الاغراض.
5: אז המקום להדגיש קודם כל כדי להימנע מהקשת ידברו נגיד שבחצר בסביבות הבית לא יהיו ערמות זבל או ערמות דברים שנחשים יכולים להסתתר שם.
4: וכאן الطفل البالغ من العمر 12 عاما قد روى انه راى شيئا بنيا داخل درج في المكان الذي كان يلعب فيه قبل أن يكتشف أنه أفعى لدغته، وسرعان ما بدأ موضع اللدغة بالتورم. ووصل صائد الأفاعي إلى المكان وحدد أنها نوع من الصل الأسود، ونقل الطفل إلى وحدة العناية المركزة للأطفال قبل أن تتحسن حالته وينقل إلى قسم الأطفال للمراقبة والعلاج. ويقول الدكتور رونين فومب إذا تعرض شخص لدغة أفعى يجب أولا تهدئته وتثبيت الطرف المصاب قدر الإمكان، ثم الاتصال سريعا بنجمة داود الحمراء ونقل المصاب إلى المستشفى حيث يمكن مراقبة حالته وتقديم العلاج المناسب بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة عند الحاجة.
5: דבר ראשון להרגיע את הבן אדם, לקבע את האיבר הנפגע, בצורת האפשר בכדי שהערס לא יתפשט ולקור כמה שיותר מהר למגן דוד אדום.
4: וינصح الاطباء بالابتعاد عن الافعى وعدم محاوله الامساك بها او ايذائها واذا ظهرت في المنزل او في الساحه يجب استدعاء صائد الافاعي.
0: والصيف لا يزال أيضا يقدم لنا درجات حرارة مرتفعة جدا ويدفع عدد كبير من المسافرين لقضاء الإجازة التي لم تنتهي بعد في الكثير من الوجهات. يوم الخميس حصلت مفاجأة غير متوقعة في ساعات الظهيرة عندما قرر فجأة المستخدمون بالتوقف عن العمل, عمليا إضراب احتجاجي, وهذه الإجراءات أدت إلى حالة من الاختناقات وحالة من الاكتظاظات داخل أروقة مطار بن غوريون الدولي, وكان هناك سخط وغضب لدى كل المسافرين الذين تأخرت رحلاتهم عن المواعيد المقررة. هناك ثمة مخاوف أيضا من إضرابات مفاجئة في قادم الأيام. ينضم إلينا الآن الخبير الاستراتيجي في شؤون الطيران السيد أمير عاصي. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك.
0: الخوف من تكرار نفس السيناريو موجود لدى كثير من المسافرين الذين طبعا يستعدون لتحزيم الأمتعة والسفر في الأيام القادمة, ما هي التوقعات؟
6: بداية يعني ما حدث الخميس الماضي يجب أن لا نتعامل معه كحادثة وانتهت, يعني المطار عاد للعمل نعم, لكن السؤال
0: شو بعرفنا شو بأكد لنا,
6: لكن السؤال الكبير هل انتهت الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. أوكي, فلما سامعني
0: سامعك مليح.
6: فلما بقي المكس في القوى العاملة والخلاف بين لجنة العمال وإدارة سلطة المطارات دون حل جذري, لا نستطيع أن نقول للمسافر أنه احتمال تكرار الاضطرابات أصبح صفرا, خصوصا أننا يعني ما زلنا في موسم سفر كثيف جدا يقارب ما يعادل 100,000 مسافر يوميا. وهنا أكرر, المسافر لا يجوز أن يصبح رهينة أو ورقة ضغط في خلاف بين الإدارة ولجنة العمال. ومن حق أيضا العامل الذي يعمل في ظروف عمل إنسانية من حقه المطالبة طبعا بحقوقه, لكن في المقابل مطار دولي يخدم عشرات آلاف المسافرين يوميا يحتاج إلى خطة طوارئ تمنع انهيار المنظومة بسبب أي نزاع داخلي. أنا أنظر إلى ما جرى يوم الخميس أنه كان إنذارا, وإذا تكرر هذا السيناريو مرة ثانية فلا نستطيع أن نسميه مفاجأة.
0: إذن كان هناك أزمة كبيرة سيد أمير عاصي, كثير من المسافرين تأخرت مواعيد إقلاع الطائرات وأثر طبعا على مجرى كل الرحلة أو مجرى كل الإجازة, فهل هؤلاء سيتم تعويضهم مثلا إذا كان في هناك خسائر معينة؟
6: موضوع التعويضات للمسافرين طبعا هناك منظومة هناك
0: هاي بدها مسار قانوني يعني
6: طبعا يعني هذا طبعا مسار قانوني, يعني بطلب من المسافرين طبعا يحافظوا على كل الأوراق اللي بتكون موجودة معهم بالنسبة للمصاريف اللي كانت عندهم, يعني في هناك خلينا نقول استرداد للتذكرة في قانون خدمات الطيران اللي يمنح المسافر حقوقا بحسب مدة التأخير ما إذا كانت الرحلة قد ألغيت, وإذا وصل التأخير إلى 8 ساعات أو أكثر فالقانون يتعامل من حيث المبدأ كإلغاء للرحلة, يعني إذا تعدت 8 ساعات هذا يعتبر إلغاء. في حالات الإلغاء توجد حقوق قد تشمل استرداد قيمة التذكرة أو رحلة بديلة أو خدمات مساعدة بحسب الحالة, لكن توجد نقطة قانونية مهمة جدا, إذا أثبتت شركة الطيران إنه الإلغاء نتج عن إضراب أو إغلاق عمالي محمي قانونيا فقد يسقط الحق في التعويض المالي طبعا, أو إذا كان الإلغاء خارج عن سيطرة شركة الطيران فمع بقاء حقوق أخرى طبعا وفق القانون. لذلك إضراب محمي هذا نقطة مهمة جدا, وإذا اتضح لاحقا أن ما حدث لم يكن إضراب محميا أو كانت هناك مسؤولية أو تقصير من جهات أخرى فقد يصبح النقاش القانوني مختلفا. لهذا لا أنصح المسافر يعني أن يقول من البداية ما إلي تعويض لأنه كان في إضراب, قدم أول مطالبك ودع الجهة اللي ترفض التعويض تشرح, لأن حاليا في لجنة اللي عم تبحث شو الأسباب اللي أدت إلى إلى إلى هذا الإضراب. من حيث المبدأ يمكن أن تطرح دعاوى, سيكون على المحكمة أن تفحص إذا كانت الخطوة العملية قانونية, هل كانت محمية, هل كانت متناسبة, هل كان الضرر متوقع, هل كان بالإمكان منع ذلك, أي نقاط بالنسبة لهذا الموضوع.
0: نعم. سيد أمير عاصي، أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر مهم جدا لقطاع واسع من المجتمع العربي بما يتعلق بالمعتمرين والحجاج، كما فهمت أنه سيسمح لهم بالسفر إلى الديار الحجازية من مطار بن غوريون مباشرة، متى سيبدأ بتطبيق هذه المنظومة؟
6: بداية الشهر المقبل 5 سبتمبر ستعود هذا الخبر ما وهذا السفر ما انتظرناه طويلا ومهم جدا لأهلنا، حيث أنه يوجد آلاف من المسافرين ينوون السفر لأداء العمرة. نحن بالتعاون والتنسيق طبعا مع لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة على إعادة هذا الخيار للسفر جوا في مسار منظم مستقر يحفظ كرامة المسافر بصورة آمنة ومريحة. طبعا هاي مش موضوع قضية رفاهية، يعني اللي جرب السفر البري يعرف ماذا تعني ساعات طويلة على الطريق والانتظار في المعابر وتبديل الحافلات والمبيت في الأردن والحقائق.
0: أحيانا 24 ساعة بيحكوا لي 24 ساعة سفر متواصلة أو مع يعني توقف في محطة أو في محطتين، أما 24 ساعة سفر بر
6: يعني أنا لا أقول المعتمر ذاهب لأداء عبادة، فخلونا نسهل عليه الطريق، هاي القاعدة اللي أنا بمشي عليها، مش نخليه يبدأ العمرة بعمرة ثانية على المعابر. وعندما يعني نتحدث عن العمرة فنحن نتحدث أيضا عن كبار السن، عن نساء، عن عائلات، عن أهلنا، عن أشخاص يبدأون رحلة دينية يعني وروحية ليست يعني يعني ليست بالسهلة، وليس من المنطقي أن يصل المعتمر إلى هذه الوجهة منهكا قبل أن تبدأ رحلته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر الحج راكبا على راحلته اللي هي الناقة. يعني لماذا؟ حيث ليرى الناس مناسكه وليتعلموا منه. واليوم يعني ربنا أنعم علينا بالطائرات، حتى الطواف حوالين الكعبة صار في عربات كهربائية، يعني التسهيل وصل للحرم نفسه. فالمعتمر ذاهب طبعا لإداء عبادة، خلونا نسهل عليه الطريق، مش نخليه كيف ما ذكرت. وما أقوله هذا لا يعني إلغاء للسفر البري، هذا خيار أمام المسافر. ما يناسبه أو من يناسبه السفر البري يستطيع اختياره، ومن يريد اختصار الوقت والمشقة يجب أن يكون أمامه خيار جوي منظم من خلال السفر من مطار بن غوريون. بيسلم جواز سفر أردني في مطار بن غوريون، بيطلع على طيارة منظمة مع مجموعة تحمل قرابة 265 مسافر كل رحلة طيران، بيوصلوا عمان، من عمان بيكملوا مباشرة على الديار الحجازية من غير مبيت عمان، وبأغلب الرحلات حتى من غير نزول من الطيارة. يعني الطيارة بتعبي الفيول اللي هو الوقود وبتكمل. فالمنافسة والخيارات في النهاية تصب في مصلحة المسافر، وكان هناك تعاون كبير طبعا من لجان الحج والعمرة، وهذا يعني مهم جدا. ويعني إذا بدي أنا أنظر للملفين الأول والثاني اللي بدينا فيهن اليوم، سواء كنا نتحدث عن أزمة المطار أو عن سفر المعتمرين، المسافر يجب أن يكون في مركز القرار. فما رأيناه الخميس الماضي يحدث عندما يدفع المسافر ثمن خلافات الآخرين. وفي ملف العمرة لدينا فرصة لعمل العكس تماما، أن عندما تتعاون كل الجهات المختلفة نخفف على الناس، والهدف بسيط، أقل انتظار، أقل مرمطة، أقل معابر، وأكثر تنظيم.
0: هذا سيكون اعتبارا من شهر سبتمبر، شهر 9 القادم،
6: بداية من الشهر القادم كل 10 أيام ستكون هناك رحلة من مطار بن غوريون
0: على متن طائرة أردنية تابعة للملكية الأردنية،
6: على متن طيران الملكية الأردنية بالطبع. يعني هذا الطيران واقف منذ أكثر من سنتين.
0: سيكون توقف في عمان، سيكون توقف في عمان فقط، ومن ثم يعني
6: توقف قصير، وبعض الرحلات لن يكون فيها توقف، سيكون هناك يعني إكمال، لأن الطيارات مغلقة ومنظمة ومنطقة للحجاج والمعتمرين.
0: طيب، هاي بشرة طيبة وبشرة سارة جدا للمعتمرين الذين سيتوجهون إلى الديار الحجازية اعتبارا من شهر سبتمبر القادم. شكرا لك أمير عاصي، خبير استراتيجي في شؤون الطيران. شكرا،
6: وإن شاء الله تكون سفرات الجميع آمنة
0: وموفقة
6: وموفق إن شاء الله، بيتحلوا بالصبر دائما.
0: شكرا لك أمير، شكرا جزيلا.
6: أهلا أهلا.
0: شكرا بي. شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: في الأمس كانت الافتتاحية للدوري الإنجليزي البريمير ليج، وكانت باكورة مشاركات عنان خليلي في الدوري الإنجليزي من بوابة كريستال بالاس، هذا النادي العريق، لكنه خسر بالأمس بهدفين مقابل لا شيء. وعنان خليلي قدم أداء جيدا رغم أنه دخل كبديل، لكن توقعات بأن تكون المباراة القادمة بالنسبة له يعني مشاركة بالتركيب الأول. ينضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي سمير عيسى، أهلا وسهلا بك سمير.
7: تحياتي رائد إلى كل جميع المستمعين.
0: قديش تعطي علامي؟ كانت علامته جيدة في ختام المباراة بالمقارنة مع سائر اللاعبين.
7: نعم بدون شك تأقلم بشكل سريع جدا، لأنه لاعب طرف عادة لاعب الطرف سهل جدا أنه يتأقلم، وأعتقد أنه عنان خلايلي في الدقائق اللي هو دخل في الدقيقة 57 الدقائق اللي لعبها عنان، أعتقد أنه أثبت أنه ملائم من ناحية بدنية أولا وتكتيكية لهذا الفريق. خسارة أنه هذا الفريق تعرض إلى خسارة في بداية الدوري أمام إيفرتون، لأنه إيفرتون بصراحة بكل مقاييس كرة القدم كان أفضل من كريستال بالاس.
0: صحيح.
7: أنا توقعت أنه يأتينا عنان 20 أو 25 دقيقة، ولكن على ما يبدو أنه تأخر الفريق بنتيجة 2-0 راهن على عنان. أعتقد أنه الرهان كان ناجح، عنان كان بواحد على واحد استطاع أن يفلت من جهة اليمنى ويحضر كرة لرأس المهاجم، تقريبا كان في البداية حضر هدف.
0: ولكن هل بتقديراتك المدرب سيعتمد عليه كظهير أيمن في المباريات القادمة؟
7: نعم، أعتقد أنه فريق اللي بدفع هذا المبلغ اللي دفعه على لاعب عمره 21 سنة لن يجازف بإقالة.
0: المبلغ هو 30 مليون يورو مزبوط؟
7: نعم 30 مليون يورو لن يجازف بإجلاس هذا اللاعب على دكة الاحتياط. عنان من ناحية بدنية ملائم جدا للدوري الإنجليزي، أنا متأكد ولا يساورني شك بأنه عنان سينسجم بشكل رائع ومميز بعد بشكل 43 دقيقة اللي شارك فيهن في الأمس. أعتقد أنه ملائم لهذا الفريق وراح يثبت جدارته، وراح نشوف عنان بأفضل حالاته في المباريات القادمة إن شاء الله.
0: الصائد الجديد هل سيتي فاجأ فريق اليونايتد بثلاثية 3-0، كمان في كان فوز مفاجئ لإبسويتش كمان الصائد الجديد، وليتس أيضا فاز كصاعد، يعني الفرق الثلاثة اللي صعدت للبريمير ليج يبدو أنه كانت جاهزة 100% لمقارعة ومواجهة الأندية العريقة. توتنهام خسر أيضا بثلاثية أمام برنتفورد، يعني عمليا في هناك نتائج غير متوقعة حصلت في البريمير ليج.
7: أنا دائما كنت عندك في البرنامج أقول أنه البريمير ليج يختلف عن كل الدوريات الأوروبية بأنه كل فريق يستطيع الإطاحة بالفريق الآخر. لا يوجد فريق في البريمير ليج اللي سيفوز في كل المباريات، حتى الأرسنال وحتى مانشستر سيتي وليفربول. شوف على سبيل المثال، الكل توقع أنه اليونايتد يفتتح الموسم بشكل ممتاز بعد النهائي أو في الدوري السابق الموسم المنصرم، شفنا نتائج كتير جيدة لمانشستر يونايتد، والكل أعلن أنه اليونايتد سيعود إلى سابق عهده. لم يحضر الفريق بشكل جيد وخسر أمام هالسيتي فريق صاعد جديد. على ما يبدو أن الفرق الصاعدة جديدا الحماس عندهم أكبر بكثير من الفرق اللي عندها نوع من الإشباع في هذا الدوري. الدوري الإنجليزي يعتمد أكثر على الجانب البدني، والحماس والحرارة الشديدة اللي موجودة عند اللاعبين هي جزء مهم جدا في حياة المباراة. أعتقد أنه هذا مش مفاجئ، لو أنه فاز بنتيجة 1-0 ممكن نقول مفاجئ، ولكن عندما تتغلب على الفريق الآخر بنتيجة 3-0 عمليا أنت فزت بالأداء وفزت بالنتيجة.
0: أنتقل إلى سبيشل وان مورينو العائد إلى ريال مدريد، يعني هاي النسخة الجديدة له في النادي الملكي، ما زال الشغف موجود عنده. أنا شفته امبارح يعني على الخطوط يجلس، ومبين أنه عنده الرجل شغف وعنده عشق، وفي كثير من الطاقات الإيجابية التي يمنحها إلى اللاعبين، حتى لو كان الفوز في الدقيقة الأخيرة معنى ذلك أن النادي لديه شخصية.
7: بدك تاخذ بعين الاعتبار رائد والشيء جدا مهم اللي راح أقوله، إنه سبيشال وان اللي هو مورينيو كان من أفضل المدربين قبل 4 أو 5 سنوات، وكان في أفضل الفرق الأوروبية إن كان في إيطاليا إن كان في إسبانيا وإن كان حتى في إنجلترا لما كان مع تشيلسي. ولكن خد في الفترة الأخيرة شفنا نوع من الهبوط عند مورينيو حتى وصل إلى الدوري التركي.
0: صحيح.
7: ولكن عندما قدم مع فريق باشكتاش الدوري التركي ليقابل ريال مدريد، ريال مدريد صعب كثيرا أمام هذا الفريق التركي وفاز بشق الأنفس بالنتيجة 2-1. هذا الشيء أعاد إلى أذهان المسؤولين في ريال مدريد صورة مورينيو القائد الرهيب المسيطر في غرفة الملابس، لأنه كانوا بدهم المدرب اللي عنده شخصية قوية يقدر يسيطر على المشاكل اللي كانت في غرفة الملابس. أعتقد أنه مورينيو ملائم جدا لريال مدريد، وسنرى مورينيو بقمة عطائه هذا الموسم. تذكر كلامي.
0: إذن مورينيو الإنسان الذي لا ينتهي، يعشق كرة القدم، متيم بها، وهو لديه الشغف ولديه الإمكانية،
7: عنده شغف وجوع للنجاح.
0: مظبوط.
7: إذن صفة جدا مهمة،
0: بإمكانه أن يقود ريال مدريد إلى كل الإنجازات والنجاحات. شكرا لك سمير عيسى على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
7: إلى اللقاء.
0: الآن ينضم إلينا السيد حسن عيسى صاحب شركة بيو لإبادة الحجرات والقوارض، عطفا على ما ذكر قبل قليل بالنسبة لظهور الأفاعي والتحذير الذي صدر عن وزارة الصحة من خطورة اللدغات. ينضم إلينا حسن عيسى، أهلا وسهلا بك.
8: السلام ورحمة الله، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: الصيف في ذروته درجات الحرارة المرتفعة تدفع الأفاعي إلى الخروج من أوكارها سيد حسن؟
8: كلام سليم صديقي. مع ارتفاع درجات الحرارة احنا نهاية فصل الصيف، يعني احنا بنقدر نقول بالذروة تبعت درجة الحرارة، فمتوقع جدا بكل مكان حتى بمحاذاة البيوت ان نصادف أفاعي اللي بتطلع بحثا عن الطعام وعن الشراب، خاصة عن الشراب في هذه الأوقات الحارة، هي بحاجة للماء وتقترب من البيوت بحثا عن الماء. فالحفاظ على بيوتنا خالية من تجمعات المياه، خالية من أماكن التي ممكن أن تلجأ إليها الأفاعي لتحتمي بها وتمرق خلالها فترة التزاوج. نعرف أن فترة التزاوج تبعت الخاصة بالأفاعي هي من شهر 9، احنا قريبين إليه كثير، فمهم جدا نحافظ على أماكن محاذاة بيوتنا.
0: سيد حسن، في أيضا بعض البيوت، بعض المنازل وحتى بعض المؤسسات والمدارس التي يعني مكان تواجدها هو في الأرياف أو في أطراف القرى والمدن وهي قريبة من المناطق الحرجية، يعني هذا أيضا يرفع ويزيد من خطر تواجد الأفاعي فيها. بتعرف الجمعة الجاي يعني افتتاح السنة الدراسية، فهل ينبغي أن نحضر ونهيئ أنفسنا لكي تكون المدارس خالية بالمطلق من وجود الحشرات والأفاعي؟
8: أخي رائد اسمح لي أن أشكرك على هذه الملاحظة، وهذا كلام في محله. إحنا على مشارف بداية السنة الدراسية الجديدة، نسأل الله أن تكون سنة خير ونجاح وتفوق وتميز للجميع. مع ذلك كما نجهز طلابنا للسنة الدراسية الجديدة من ناحية قرطاسية، علينا على المؤسسات البلديات السلطات المحلية مدراء المدارس أن يفحصوا ويجهزوا مدارسهم محاذاة مدارسهم لهذه البداية لتكون سنة آمنة. نعرف أن كل مكان المدارس تركت حوالي أكثر من شهر ونص في خلال فصل الصيف، وممكن في هذه الفترات أن تكون مش فقط الأفاعي، كمان أشياء أخرى، قوارض أو زواحف ثانية اللي لجأت للمدارس خلال الفترة. فمهم جدا تجهيز المدارس، فحصها، رش المدارس، إبادة الحشرات والقوارض، تنظيف المدارس قبل بداية السنة الدراسية. وخاصة كما كانت ملاحظتك أخي رائد، هناك بعض المؤسسات التربوية التي تكون بمحاذاة أماكن مفتوحة، أماكن حرشية، أماكن وعار، اللي بتكون هناك خطر وجود مثل هذه الآفات أكبر بكثير. ففي هذه الأماكن علينا أن ننتبه ونجهز مدارسنا قبل بداية السنة الدراسية، وهذا هو الوقت المناسب. فأي فرصة أنا ببعثها للجميع، كل المسؤولين، كل واحد بموقعه، كل واحد بمكانه، أنه ينتبهوا لهذه الأشياء. مهم جدا نجهز مدارسنا، نتابع الموضوع، نصلح أشياء اللي بدها تصليح، مسالك تصريف المياه، المجاري تكون كيف لازم، تكون سليمة، تكون تشققات، تكون تسربات، كل هاي الأشياء ممكن تتأدي وتسهل عملية وصول مثل هذه الأفات إلى داخل المدارس أو داخل البيوت، ومنه لا سمح الله إلى طلابنا. وكما قالوا، درهم وقاي خير من قنطار علاج.
0: ممتاز ممتاز، شكرا لك أيضا على هاي المداخلة وهاي الملاحظات. سيد حسن عيسى صاحب شركة بيو لإبادة الحشرات والقوارض، هو الوقت المناسب بشكل أو بآخر من أجل تحضير المدارس والمؤسسات من هذه الناحية، والتأكد من
8: أن
0: الأفات غير موجودة أيضا في المدارس.
8: إن شاء الله. تحياتي للجميع، وإن شاء الله في خير وسلام ونجاح وتفوق للجميع.
0: شكرا سيد حسن عيسى.
8: تحيات.
0: شكرا جزيلا.
2: حديث الظهيرة، وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من حديث الظهيرة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج: فاتن حداد طبراني من الراديو المصور حين عزرة من الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن، ولكم مني رائد دياب في الإعداد والتقديم أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
5: أبرز عناوين الساعة: أنباء غزة تتحدث عن تلقي إنذارات إخلاء قبل قصف وسط قطاع غزة، استمرار البحث عن الفتى الذي ارتكب اعتداء الطعن في غور الأردن وهويته معروفة، الوزير عميحاي يؤكد أنه لا يجوز السماح لتركيا بالتموضع على حدودنا، باكستان بمسعى إضافي لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وارتفاع الحرارة قليلا غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار الواحدة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. جاء من غزة قبل قليل أن سكانا من منطقتي الزويدة ودير البلح وسط القطاع تلقوا مكالمات هاتفية تطالبهم بإخلاء منازلهم تمهيدا لتنفيذ غارة يعتزم سلاح الجو شنها على مستودعات تقع في هذه المناطق، والتي تستخدم على ما يبدو كبنى تحتية لحماس الإرهابية. وحسب البلاغات فإن الموقعين هما مستودع عفانة في الزويدة ومستودع WFB برنامج الأغذية العالمي في دير البلح. تواصل قوات الأمن ملاحقة الفتى الإرهابي الذي طعن شابا إسرائيليا عدة مرات في قرية العوجة قرب أريحة، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة، وتستعين القوات بقطع جوية. وعلم مراسلنا حسن أبو زايد أن عمليات البحث توسعت إلى أماكن أخرى في مناطق السلطة الفلسطينية. وشدد قائد مخفر الشرطة في الأغوار الليفتنت كولونيل إيلان بارحاي أن هوية المعتدي معروفة، ومن المرتقب أن يعتقل خلال الساعات المقبلة. قال الوزير عن عثمان يهوديت عمي حاي إلياهو إنه لا يجوز السماح لتركيا بأن تتموضع في سوريا. وفي حديث لإذاعتنا أوضح أن أنقرة تعلن جهارة أنها تريد القضاء على إسرائيل، ولا يمكن أن نتيح حضورا تركيا أو إسلاميا متطرفا أو إيرانيا على حدودنا. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريح لوكالة الأنباء رويترز إن بلاده تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، وأوضح أن الاتصالات معها توقفت بعد الهجوم الأسبوع الماضي على قاعدة أبو الظهور في شمال البلاد. وأضاف الشيباني أن سوريا مهتمة أولا وقبل كل شيء بوقف الهجمات الإسرائيلية على أراضيها. يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير غدا إيران، وذكرت قناة الحدث السعودية أنه سيحمل معه رسائل أمريكية لطهران لكسر حالة الجمود الحالي واستئناف المحادثات. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية الإيراني زار بكين قبل 6 أيام والتقى نظيره، ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل أوفى. أعلن يوناثان بولارد صباح اليوم عن انضمامه إلى حزب إسرائيل أولا برئاسة عضو الكنيست شارين هاسكل لخوض الانتخابات العامة المقبلة. يذكر أن بولارد يحمل الجنسية الأمريكية، وكان محبوسا لمدة 30 عاما لدى الولايات المتحدة لإدانته بالتجسس لصالح إسرائيل. اعتقلت قوة من حرس الحدود أمس مشبوهين حاولا شق ممر تحت الجدار الأمني في منطقة كفر العقاب بمحيط أورشليم القدس بواسطة آلة حفر كهربائية، وحاول الاثنان إنشاء معبر بين يهودا والسامرة والعاصمة. أغلقت شرطة الجنوب 3 مصالح تجارية لمدة 10 أيام في حورة نهاية الأسبوع الماضي خشية أن تشكل خطراً على الجمهور، وذلك في إطار النشاط الشرطي لمنع تفاقم النزاعات الجنائية وحوادث إطلاق نار على محلات تجارية وحوادث إضرام النار. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن المحلات التجارية 3 تعرضت لإطلاق النار على خلفية نزاع جنائي بين عائلات.
6: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها. في الثانية مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل بصراحة سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
6: طيب ما

0: وبصراحة.
1: تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين.
0: وبصراحة
1: تعالوا نحكي بصراحة.
0: بما أنه بصراحة وبما أنه ما في أحلى من الصراحة.
1: ما في أحلى من الصراحة وما في أحلى أنه الواحد يحكي اللي بقلبه. ونحن بما أنه هالنساء وهالرجال ما في غيرنا، أوكي الحمد لله ما في غيرنا، فبين المرأة وبين الرجل ليش بالغالب، والأسئلة اللي طبعا بدها تكون كمان للمستمعين من خلال برنامجنا اليوم تعالوا نحكي بصراحة، ليش بالغالب كل الأمور دايما إذا بدنا نقول على شخصيات، إذا بدنا نقول على مناصب، إذا بدنا نقول على إنجازات، دايما بنحكي إنه الرجل والله وصل وعمل، وإشي طبيعي ما هو رجال، إشي طبيعي ما هو الرجال. وشو مع النساء؟ شو مع السيدات؟ شو مع المناصب اللي بتوصلها السيدات؟ شو مع دراستهن؟ شو مع كونها امرأة، زوجة، أم، أولاد، بيت، مسؤوليات الزوج، وكمان فوق هذا كله بتشتغل برات البيت وقايمة بكل واجباتها، هذا وين؟ هل الرجل فعلا الزلمة إذا بتقولي له أعمل شغلتين أو ثلاثة مع بعض خلص تخرب الدنيا، بخبط لك لكل الأمور، بطل يقدر يركز بإشي. المرأة فيها من ناحية قوة، من ناحية تركيز، من ناحية عقل، من ناحية إصرار، كل شيء فيها تعمله. فليلة اليوم بعدنا منفرق بين المرأة وبين الرجل. إذا كان شيء منصب كبير منقول آه ما هو وصل للمنصب ومبسوطين عليه، وإذا كانت المرأة بنقول واو كيف وصلت. ليش بعدنا بنستغرب إنه المرأة عندها قدرات مثل الرجل ويمكن أكتر كمان؟ كنت منيح وكنت نظيف وكنت مثل ما لازم وزيادة، بس كمان المرأة في إلها مكانتها، في إلها مكانتها اللي لازم نحن على طول كمان ندعم، وإحنا لازم على طول نقدر. ولكن بعدنا عم نشوف إنه هيك أحيانا الناس بتستغرب إنه واو كيف وصلت وكيف قدرت، ليش إحنا قادرين نعمل كل شيء وإحنا ساكتات؟ وقت اللي بيكون بدنا نحكي عن أي موضوع دايما منقول الرجال. هلأ السؤال إلكو لليوم لبرنامجنا بصراحة لكل مستمعينا الكرام، اليوم لما بكون في لمنصب معين بكون تختاره أو رجال أو سيدي، مين كنتوا بتختاروا؟ وإحنا عم نتحدث عن تنين بنفس الكفاءة، تنيناتن مع شهايد بنفس الموضوع، مع كفاءة، مع قوة شخصية واللي بدكوا إياه، ولكن عند الاختيار مين كنتوا بتختاروا؟ ولا بتختاروا المرأة في محلات معينة ورجال في مناصب معينة؟ وإذا أجينا نحكي عن موضوع السياسي مين بتختاروا؟ وليش بتفتكروا إنه في موضوع السياسي المرأة مش هالقد ممكن إنه تعطي وممكن إنه تحارب وممكن إنه تدعم، فأنتوا على طول بتروحوا للرجال؟ حسب رأيكم هل في مراكز وفي مناصب اللي المرأة ما فيها تكون موجودة فيها وتثبت نفسها، ولا إذا أنتوا أعطيتوها المجال كمجتمع ممكن جدا إنه تنجح وتثبت نفسها بدون ما تحارب أيضا الرجال وأيضا المجتمع إنه بعدكم مش مأمنين بالمرأة؟ فكروا شوي منيح منيح وجاوبونا وشاركونا اليوم بصراحة. 072-33-55-99-3 072-33-55-99-3 اليوم بدنا نتحدث بصراحة حول هالموضوع، المرأة والرجل في اختيارهن لمنصب، مين كنتوا انتوا بتختاروا؟ هل عندكوا ثقة كاملة بالمرأة؟ ولا بعد تفتكروا انه في مواقع صعب انه هي تتماشى فيها او تفرض سيطرتها وكلمتها ورأيها فيها؟ 072-33-55-99-3 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والانجليزية، تعقيباتكم هناك. اجمل تحية من اسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج شريهان حجير بيكي لينا شحادي رزق، من الهندسة الإذاعية عم رفقنا اليوم أوسكار. في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

في اختيار أي إنسان لمنصب مين كنا منختار؟ حسب الكفاءة؟ لو كانوا اثنيناتهم مثل بعض نختار الرجل ولا المرأة؟ وعلى أي أساس بعتمد اختيارنا؟ ضيفتنا لليوم الساعة 2 إلى ربع بتكون معنا نيفين أبو رحمون دلاشي، محاضرة وباحثة وسياسية ونائبة برلمانية سابقة في الكنيسة، أول مرشحة للجنة المتابعة مع كل صعوبات الموضوع، مع أنه نتيجة معروفة مسبقا ولكنه تحدي وإثبات لمكانة المرأة.

0: فعلا نؤمن بقدرات المرأة والوقت الكلام ووقت الفعل نتخبى. لا، الرجال أحسن، الرجال أقوى، الرجال عندن سيطرة أكثر، عندن ذكاء أكثر، عندن وقت أكثر. حتى لو كان هذا كله عندن، مو على حساب مين بيجي؟ مش حساب المرأة. 072-33-55-99-3 نأخذ أول اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
1: سوزان دبيني، مساء الورد.
0: أهلا فادي، كيفك؟
1: أخبارك يا سوزان؟
0: هلا هلا، بألف خير، أنت كيفك؟
1: يعني إذا الواحد بجي يسمع سوزان دبيني بيحكي كل إشي، إنه سوزان دبيني قوية جدا.
0: تسلم تسلم، شكرا كتير. خلينا نسمع رأيك بالموضوع، بين الاختيارات وفي الحياة الطبيعية، في حياتنا عادة، هل فعلا بنعطي المرأة قيمتها، ولا دايما بضل في عنا خوف وقت ما يكون في أشياء جدا مهمة بنروح بنختار الرجال؟ ليش؟
1: طبعا سوزان احنا بنعرف المرأة وصلت مناصب كتير كتير مهمة في هاي الدولة.
0: أوكي.
1: بس احنا بنشوف انه يعني كمديرة مدرسة وكمديرة بنك وكمديرة انه مؤسسة حكومية اعطوها، بس اللي احنا بدنا نسأل
0: لحظة، كل هدول ايش عملوا؟ اعطوها؟ مين اللي اعطاها؟ مين اللي اعطاها؟ لو انها ما كانتش قد حالها وما قدرتش تثبت حالها كان وصلت لهاي المناصب؟ كيف بتقول اعطوها؟
1: أنا بدي أسأل سؤال يا سوزان دبيني، لماذا المرأة لم تحصل على رئاسة بلدية في وسط العربي؟
0: أيوة، هذا اللي أنا بدي أسألكم إياه اليوم. ليش؟ أنت لو كان قدامك رجال، لو كان قدامك سيدة ولا منصب، خلينا نقول رئيس أو رئيسة بلدية أو مجلس محلي، مين كنت بتختار؟ وبصراحة فادي،
1: أنا بدي أحكيكي بصراحة أخت سوزان، أنا بختار رجل.
0: ليش؟
1: طبعا احنا نعرف انه اليوم قوة الرجل بهذا المنصب اقوى من المرة، لانه احنا نعرف قديش المشاكل بتصير بوسط العربي.
0: طيب
1: احنا نعرف انه اليوم اذا المرة بدها تيجي مثلا يا سمح الله على مخراج وتطيع لواحد ثاني،
0: طيب
1: يعني نعرف قديش بدها تكون كتير كتير مصائب، يعني اذا طخوا عليها يا سوزان بدها تكمل بالمنصب طوال اقدم التقاليد.
0: احنا عم نحكي على مجتمع، لحظه فادي، احنا عم نحكي على مجتمع هالقد صار انه اذا بدنا نختار مرأة او رجل، المرأة بتتحملش رصاصها، رجال بتحملها، فهو بنختار الرجال. احنا عم نحكي من ناحيه كفاءات فادي، مش من ناحيه مجتمع اللي بده ربط حزام لحتى يقدر يمشي بالمسار الصح.
1: انا جربت اكثر من مره يعني مع مره اشتغلت مع هي كمنصب كمديره مدرسه وكمديره بنك، بنزلها الطاقيه. انا بدي احكيكي بصراحه،
0: أوكي.
1: يعني بهاي المناصب 100% هي قد الكفء، بس احنا كمنصب رئيس لجنه المتابعه او رئيس لجنه القطريه او رئيس بلديه، هي مهمه كثير كثير خطيره للمراه في وسطنا اللي عمال العنف يزداد، المراه مش راح تقدر.
0: إذا كنت عم تحكي إنه العنف عم بيزداد بالفترات السابقة، ليش ما كانش فيه ولا مرة اختيار لمرأة؟ على شو كنتوا خايفين؟
1: طبعا أخت سوزان أنت بتعرف المناصب كل رئيس بلدية حسب الحمولة اللي عنده.
0: أيوة، هون ما عادش في موضوع كفاءات فادي. أنا كتير سعيد أنك عم تتحدث عن الموضوع هالقد بصراحة، هون بطل موضوع كفاءات، موضوع مين في وراه يدعمه معناته هو بأخذ المركز أو المنصب هذا. بس هذا لوفير، هذا مش عدل بحق النساء اللي هني اتعلموا واشتغلوا واثبتوا حالهن وصلوا لمناصب عالية، لما نيجي نحكي نقول لا الرجال احسن وممكن يعتمد عليه، المرة بتخاف انه خايفين يتخوا عليها. هذا مش سبب فادي.
1: اخت سوزان، الوسط العربي صعب مره تاخذ هذا المنصب، يعني اليوم بدها اول شيء يكون وراها حموله، وراها دعم، وراها اليوم.
0: طيب تعال قول لي، اسمعني تعال قول لي شو المناصب اللي فادي من سخنين بشوف انها غير مناسبه انه المراه تكون فيها، وانه المراه مش قد هاي المناصب، وين بتشوف انه مستحيل المراه تكون؟
1: انا اكثر من مقابله عملت مع سوزان دبيني بصراحه، المراه اليوم اخت سوزان صعب تكون في منصب بلديه.
0: اوكي، في البلديات لا. طيب
1: منصب رئيس لجنه قطريه صعب. انا بدي اقول لك شيء، يعني انا يعني انا بدي اروح على بلديه سخنين، اعطيك مثال صغير اخت سوزان سمحتي لي، بدي اسال عن رئيس بلديه سخنين السيد مازن غنايم، ولا مره تواجد في بلديه سخنين الا كل يوم يمكن 90% او 50% غياب مشاكل الوسط العربي. يعني هاي المره بتقدر تحمل خطه ثقيل على كتفها وتمشي بوسط عربي للد لنتانيا لبير السبع المشاكل، هاي المره صدقيني صعب. يا كم مديره منصب
0: فكرك المراه لما هي بترشح نفسها لمثل هال الأماكن والمناصب هاي بتكون متأكدة من حالها ولا لا؟ ولا بتستنى لرجال أو حدا يجي يقول لا والله حرام صعب عليها؟ لا إيش المرأة بتكون متأكدة إنه هي قد الحمل هذا ولا لا يا فادي؟
1: أنا قبل شهرين حكيت مع معلمة قلت لي أنت كقوي ومعلمة كتير كتير جبارة كتير، ليه بتنزلش لمنصب رئيس بلدية أو نائبي؟ قالت لي هاي المنصب كتير كتير صعب علينا بوضع الوسط العربي كتير كتير صعب. لو قلت لي قبل 10 سنين أو قبل 15 سنة بقول لك كان إلى دور كبير إنه تمسك هذا المنصب، لأنه ما كانش كتير هاي المشاكل بوسط العربي أخت سوزان أو كنائبي. كنائبي انه في سنه حتى نيابي المره يعني بطهاش يعني نيابي
0: حتى نائبي كمان مستحيل يكون.
1: طبعا طبعا يعني اخت سوزان هذا منصب.
0: طيب خلينا نسمع كمان باقي الاراء. فادي الف شكر لك، فادي من سخنين شكرا كثير انك كنت معنا.
1: اخت سوزان لك اسمحي لي بدي ابعث الشكر لمدير المتنبي حمد سيد احمد على دعمه وعلى توزيع الشنتات على كل طفل محتاج شنتي في مدرسه المتنبي.
0: الف
1: الف شكرا له
0: كل الاحترام.
1: تسيير المعارف
0: كل الاحترام. شكرا كثير يا فادي. هلا فيك، تحياتي، باي باي. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بسرعة.

0: للمديره.
1: بس ما انت قلتي مدير من الاول.
2: بالضبط.
3: طب روح يا اخي مديري.
0: فاهمه؟ اذا عصوره المدير عم نختلف، فما بالك بالمناصب العليا اللي ما فيش فيها تمثيل نسائي.
3: لا وعصوره عم يختلفوا، مش عم نحكي على الكفاءه.
1: بديش العب. فشو على الحكي وانا كمان.
0: شو صار؟
3: العب.
0: يلا.

0: مكان توكس كل أربعة بعد نشرة الأخبار على قناة مكان. سحر، اليوم إحنا عم نتحدث عن مكانة المرأة، عم نتحدث عن الأماكن المناصب اللي ممكن المرأة توصلها. سمعنا فادي عم بيقول هي ممكن بس إحنا خايفين عليها، بتعرف الإجرام ومش الإجرام والشغلات هاي. كيف أنت اليوم بتشوفي وضع المرأة ولا أي منصب إذا جربت أو قدمت بدها توصل ممكن إنه الناس تقول لا، ممكن المجتمع يرفض إقبالها على هذا المنصب؟
1: اولا لو هم بيطلعوا اليوم المراه لوين وصلت، الكلام هذا ما بعودش بنذكر. اليوم هي بتقود طائره، هي بتقود سياره،
0: بكل المجالات، بكل المجالات،
1: بتقود حافله. يعني ما في شيء بعيد عنها. هم يمكن بيفكروا انها عشانها المراه البنيت على انوثه يعني ونعومه، والرجل على خشونه وانه تحمل المسؤوليه. بنسوش انه المراه متحمله مسؤوليه اذا كانت تعمل معلمه او اقل او اكثر من هذا المنصب، انها بترجع كمان تقوم باعمالها اللي الواجبه والملتزمات اللي عليها، اللي هي كام وكحافظه اسره ومكونه مجتمع. يعني لازم يطلعوا انها قويه جدا، مش بس بالبنيه، كمان بالاصمام، بالتصميم.
0: شو اللي بمنعهن انهن يامنوا بقدرات المراه؟ شو اللي بمنعهن؟ احنا قلنا هلا، انت ذكرتي من خلال جملتك الاولى والثانيه، قلتي انه ممكن تكون قويه وممكن تكون انوثه وناعمه، ويمكن هذا اللي بخوفهن. بنسوا انه المراه لما بدها تكون قويه بتكون ب 600 زلمه، ولما بدها تكون الانوثه والزوجه والحبيبه بتكون أحلى من النسمة، وهذا الشيء مش موجود عند الرجال. يا إنه بيكون هذا الرجل القوي مع الشخصية مع العقلية مع كله، ولكن صعب إنه يكون بين الحنان مثل المرأة، مع إنه في كتير رجال اللي عندهم حنية، وبين الرجولة اللي لازمة المرأة فيها تتأقلم بكل الحالات. ليش المجتمع بعده برفض وبيخاف من إنه المرأة تمسك منصب معين؟
1: أحكي لك بصراحة،
0: بس بصراحة
1: اللي أنا شايفته أقسم بالله بس غيري منها. بغار منها، بغار إنها تكون أقوى منه، بغار إنها تمسك زمام الأمور أكثر منه. هو بيخاف منها إنها تكون أقوى منه، حتى هي ترضي وجوده، لأنه المرأة أول هي بتقدر تكون أنت ما تكون في كتير رجل، وأنت ما تكون أنت، بس هو ما بيقدر يكون أنت في بعض الأحيان.
0: بس حسب رأيك إنه الرجال إذا، أو في مجتمعنا إذا الرجال بالنسبة الأكبر هن برفضوا أو ما بيقبلوا إنه المرأة تكون في منصب سياسي عالي، هذا بيكون غيري ولا بيكون عدم ثقة في قدراتها؟
1: لا مش عدم ثقة، يمكن ثقة أكثر، يمكن يكون فيها ثقة أكثر، خوفه إنه هي ترجو وجوده. هي إذا مسكت كل شيء ومسؤوليات الرجل البديهية اللي معروف عليها ومتعارف عليها، بطل وجود. عن جد بطل وجود، يبقى وجود بتمشي مكانته. أنا بالنسبة إلي إنه المرأة في كل المجالات وفي كل الأحوال هي تقدر تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وتقوم أي منصب كان، إلا ممكن يفكر بمنصب قضائي إنها تفكر وتحكم بمحض أم والحنان والعاطفة.
0: لا لا لحظة، في عنا من ناحية القضاء في عنا كتير اللي وصلوا لهاي المرحلة وهن قاضيات في محاكم، وهن القرار بإيدن، والقرار اللي بعطوه دائما صائب وما بيكون حتى في جدل عليه، لأنه بفكروا من كل النواحي. شو أنت بالنسبة إليك عدا موضوع القضاء، وين كنت بتشوفي أنه المرأة لا بهذا المنصب بتقدرش تقوم بالواجب؟
1: بأي منصب؟ والله أنا بشوف كل المناصب تقدر تقوم فيهم، إلا ممكن يعني أشياء

0: تفصيله، يمكن تكون اشياء زياده عن قدرتها بالنسبه لبنيتها، هنا بنيه ناعمه. ممكن الميكانيكا مع انه في موجود الميكانيكا، ممكن رفع الاطفال
1: الميكانيكا موجود. في كتير من السبايا اللي من قبل سنوات مش جديد هلا كانوا عم يتصوروا وبيطلعوا صورهن وهن اللي بيصلحوا السيارات وهن اللي بيشتغلوا بالكراجات، والإشي كان طبيعي جدا. من ناحيه البناء في كتير من السيدات اللي ايدها وايد زوجها بيبنوا بيتهن بلوك بلوك وحجر حجر، وهذا كمان اتغلبوا عليه. هدول الأشيين بس اللي بتشوفي إنه صعوبة إنه المرأة تكون فيهن؟
0: يعني خلص عشان بنيتها، عشان بنيتها يعني
1: والله بنيتها ما يغرك ما يغرك يا سحر. وانت قادرة المرأة لما بدها تكون بكامل أنوثتها بتدوب اللي قبالها، ولما بتكون رجل بتكون رجل أكتر وأقوى من 60 رجل.
0: أنا بالآخر بقول إنه إذا هو بده يوقف بطريقة إنها تكون تمثل يعني مماثلة إله وبس، لا إنه غيره بس
1: غيره
0: قوم عليه.
1: طيب هلأ بنسمع كمان باقي تعقيبات. شكرا كتير إليك يا سحر. شكرا يا عيوني يا ميت. هلا الله يسعدك. باي باي.
2: إذا أنت ترك
1: تعالوا نحكي بصراحة 072-35-55-99-3 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

0: هل قد قدرات المرأة السيدة الفتاة؟
1: إذا أنت تركتيني.
0: نرجع للاتصالات ومعنا كمان اتصال. مساء الخير.
2: أهلا وانتك العافية.
0: أهلا وسهلا يعافيك يا رب. مين معي؟
2: معك.
0: مين معي؟
2: ويليام.
0: أهلا ويليام، أهلا وسهلا فيك. ويليام خلينا نسمع رأيك بالموضوع.
2: أنا بقول إن المرأة والزلمة نفس الإشي، وحسب طبعا وين المرأة يعني إحنا بنرجع حتى للتاريخ، كان في كثير يعني إنه أنا إناث من الملكات اللي أداروا دول حتى، يعني مش بس إنه بأي منصب إن كان يعني.
0: أوكي. يعني على إيش بيعتمد على إيش بيعتمد ويليام؟ إذا أجينا تحدثنا عن المرأة وإمكانية المرأة، هل بيعتمد فعلا على دعم الرجل إلها، ولا بيعتمد عليها هي على شخصيتها حتى لو كان الرجل مش عم بعطيها الدعم الكافي؟
2: طلع هي مرات هي عليها هي نفسها حسب هي شو متعلمة، شو شهاداتها، شو قدراتها. ومرات طبعا الزلم اللي بدعم هذا أخرى بيعطيها زيادة يعني دعم، بيعطيها زيادة يعني تنجح بحياتها طبعا.
0: بس بالنسبة للرجال عادة بشكل عام، لما بيكون في قرار مصيري بيقبلوا قرار المرأة الزوجة أو الأخت في هذا الموضوع ولا لا؟
2: أنا كيف بعرف يعني إنه في كثير محلات كانت تكون يعني المرأة هي المحلات معينة اللي هي تقرر، ويكون قرار أحسن من قرار أي رجل. هذا بيعتمد على ذكائها، على إدارتها للشغل اللي هي فيه يعني. الشرط يكون الزلم يكون أحسن منها يعني. يمكن برضو تكون مرأة بهذا الموقع وهي تقرر أحسن من الزلم يعني.
0: كل الاحترام.
2: يعني قرر أحسن من المرأة حسب كل واحد ولك ويعرف يعني.
0: وين المكان؟ وين المكان اللي ويليام صعب يتخيل مرأة موجودة فيه بأي منصب؟
2: تخيلش يعني بذات بعض الزمن كل محل ممكن تلاقيها يعني.
0: وبكل محل ممكن تقوم بالواجب مثل ما لازم. عن جد تؤمن بالمرأة يعني. ما هو طبعا حسب القدرات، ولكن لو خيروك بنفس بتنين بين الرجل وبين المرأة بنفس الكفاءة لمنصب معين، هل بتطلع مين رح ينجح فيه ولا لا؟ ولا بتعطي كمان تشانس للمرأة انه تكون موجودة فيه؟
2: طبعا بعض الشمس للأحسن يعني، ممكن هي تتغلب عليه ممكن هو يعني. لا بعض الشمس للاثنين يعني، مش لانه زلنا لازم ادعمه، ممكن هي برضه يكون احسن ممكن هو يعني.
0: كل الاحترام يعني. شكرا كتير ويليام، شكرا يعطيك ألف عافية. يا هلا، تابعنا دايما نكون معنا. تحياتي. باي باي. الله يعافيك. تحياتي. باي باي. بناخذ كمان اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
3: مساء الخير.
0: مساء الفل. يا هلا،
3: معك حسين.
0: أهلا يا حسين، مين عم تحكينا؟
3: الكرمل.
0: من الكرمل، أهلا وسهلا. يا حسين، رأيك بالموضوع؟
3: أنا أقول إن المرأة بحق لها تكون في أي منصب إن كان.
0: أوكي.
3: ويعني عم نشوف نحن اليوم في كثير نساء اللي هي في مناصب عالية في الدولة وغير يعني في محلات سياسية كمان. ويعني بينحسدوا على المنصب هذا، وقديش هن رائعين وبيعطوا كل ما فيهم.
0: عندك إيمان حسين بالمرأة إنه إذا كانت ذات كفاءة عالية مثل الرجل ممكن تكون بأي منصب الرجل بحلم فيه وهي تكون المسؤولة فيه؟
3: إيش بعد مرة؟
0: عندك إيمان بالمرأة اللي يبقى عندها كفاءة عالية وواثقة من نفسها وعارفة شو اللي بدها إياه إنه تكون بأي منصب أي رجال ممكن يحلم حلم إنه يكون فيه، والمرأة تأخده لأن ذات كفاءة وشخصية ومش ناقصها شيء؟
3: أكيد.
0: على مين بيعتمد؟ عليها ولا على المجتمع اللي لليوم بعد في عنا نسبة للأسف الشديد بهالمجتمع اللي بفتكروا إنه المرأة لا صعب تكون بهذا المنصب؟ كيف بدها تكون بهذا المنصب؟
3: أنا بقول لك عندنا في المجتمع العربي بس عشان التعصب الديني والشقة من ناحية الدين، أما تيجي بشكل عام هي بحق لها تكون في أي محل.
0: يعني الموضوع الديني هو اللي بوقف أحيانا عائق أمام المرأة أنه تتقدم وتحصل على أي منصب بديها؟
3: أكيد.
0: ولكن المجتمع والرجال والمجتمع اللي كانوا يحكوا عنه مجتمع ذكوري اليوم بتقبل وجود المرأة بالضبط مثل ما هي، وبتقبل كيانها وإثباتها لنفسها.
3: إيه طبعا طبعا ما في ناس اللي بتبقى عقلهم رجعي يعني أما الأغلبية لا، اليوم العالم كلها متغير
0: تتقدم. حسين شكرا كتير لك، تابعنا دايما نكون معنا، يعطيك ألف عافية. يا هلا، باي باي، الله معك. بناخد كمان اتصال 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة، المرأة أم الرجل؟ هل لازم يكون في منافسة بيناتهم؟ وهل المرأة فيها توصل لأي منصب بدها إياه وتثبت نفسها هناك، ولا بعتمد على إحنا كمجتمع إذا مندعم أو ما مندعم، وإذا منشجع أو منحبط من عزيمتها؟ مساء الخير، مين معنا؟
4: مساء النور، معكو شوقي من حرفيش.
0: أهلا يا شوقي، أهلا وسهلا، كيفك؟
4: أنا تمام، كيفك أنت؟
0: بألف خير من الله. أي شوقي، خلينا نسمع رأيك بالموضوع.
4: أنا حسب رأيي منصب مثل منصب رئيس أو رئيسة بلدية هو مش منصب اللي بأثر على الشخص بشكل شخصي أو حتى على عائلته أو إخوته أو الحلقة القريبة. هو منصب اللي بأثر على بلدية كاملة، على ما على مدينة أو على قرية صغيرة.
0: طيب،
4: وأنا كمواطن بنفس البلدية ونفس القرية ما كنتش رح أطلع على المرشح على إنه زلمي أو مرة، كنت رح أطلع على الخبرة تبعته، على الخطة، على القيادة اللي هو رح يعملها. لأنه في إحنا عنا متلازمة عن جد، عند مش بس عند المجتمع العربي، متلازمة بشكل عام بالعالم كله، متلازمة القوالب النمطية أو القوالب النمطية الجندرية حتى بسموها، اللي هي إحنا منشوف جنس معين ودغري عقلنا بيعطينا صفات اللي إحنا بننسبها لهذا الشخص. مثلا لما نشوف، لما نسمع رجل دغري منفكر بقوة أو شجاعة، ولما نسمع مرأة دغري منفكر بعاطفة أو بأنوثة، وهي الأشياء مش دايما صحيحة. يعني في ملان نسوان اللي ممكن يكونوا من ناحية شجاعة أشجع بكثير من زلام، ويكونوا عن جد حسن منصب لها مناصب مش بس كرئيسة بلدية، كمان كرئيسة دولة. هذا حسب
0: فإذا تأثيرنا إحنا من ناحية تفكيرنا هو اللي ممكن يعطي الأثر السلبي على تقدم أي امرأة. لما إحنا بدنا نفكر إنه هي لا، وهي مش راح تزبط، وهي يمكن ما تقدر، وهي يمكن تخرب بشغلات، والرجل بيكون أفضل وبيكون أقوى، هذا كله داخل عائلنا إحنا. حسب رأيك رح يجي وقت اللي تصبح المرأة والرجل بمستوى واحد؟
4: كل عود ولا حدا أخذ مسؤولية على حاله وعمل إيبوس لعقله ولتفكيره وصار يطلع على البني آدم كقدراته وصفاته والريكة تبعه بالحياة، مش راح يصير أي تغيير، لا إسا ولا بعد 10 سنين ولا بعد 100 سنة. التغيير بنبض من الشخص نفسه، من الشخص نفسه هو اللي بسمع التغيير بنفسه، بعدين التغيير بالمجتمع، وشوي شوي التغيير بالعالم كله أو بالبيئة الواسعة اللي هو ساكن فيها. يعني إذا إحنا ما بديناش نغير تفكيرنا مننا إحنا كإنسان كفرد، ولا إيش راح يتغير.
0: بالنسبة إليك بس سؤال أخير قبل ما أنهي معك شوقي، خلينا نأخذ موضوع أولادنا، الأولاد والبنات في البيت، هل إحنا فعلا بنعملهن اثنين مثل بعض؟ هل بنحكي معهن مثل بعض؟ هل بنعتمد عليهن مثل بعض؟ ولا كمان إحنا من الأساس، من بداياتنا، من بداية تربيتنا لأولادنا، بنعمل هذا الفرق بيناتهن؟
4: أوبتسي اثنين، إحنا من الأساس نعمل هذا الإشي، بس مش لأنه الأهل غلط، لأنه الأهل كمان كان عندهم أهل، وكمان كانوا أولاد صغار، وكمان تربوا على هيك، وهذا بالنسبة لي غلط عن جد. هو كل شيء بيبدأ من البيت، بيبدأ من الحلقة الصغيرة ومن البيئة اللي أنت ساكن فيها وكبرت فيها. أنا بالنسبة لي إذا أنا بالعتيد رح أخلف بنت أو ولد أو اثنيناتهم، رح أطلع عليهم نفس الإشي، نخون اللي ربنا خلقنا جنسين منفصلين وخلق لكل واحد بونا جيد صفاته، بس عدين احنا كأوبتيوت مثلا اللي اعطيها لأولادي رح يكون عندهم نفس الأوبتيوت بالضبط، نفس الهزمنيوت بالضبط.
0: انا سعيدة جدا باتصالك شوقي، تابعنا دايما نكون معنا، شكرا كتير لك عزيزي. شكرا.
4: شكرا لك،
0: يا هلا، يعافي قلبك. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني، من بعدها بنرجع منواصل حلقتنا لليوم من برنامج تعالوا نحكي بصراحة، المرأة او الرجل، وهذا المنصب اللي بنشغله دائما بقوله للرجال، والمنصب الثاني هداك اهون، هداك ممكن يكون للستات. نرجع لكم بعد الاعلانات.
5: هيك بتكون الاجواء في قسم الاخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع اشراقه الشمس تحديدا في السادسة صباحا.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كوني مرة. بسعدنا تكون معنا على الخط الهاتفي نيفين أبو رحمون دلاشي، محاضرة وباحثة وسياسية ونائبة برلمانية سابقة في الكنيسة وأول مرشحة للجنة المتابعة، مع كل صعوبات الموضوع، مع أنه النتيجة بين حسين يعني نوعا ما معروفة مسبقا، ولكن تحدي وإثبات لمكانة المرأة. نيفين مساء الخير.
1: هلا، شكرا كثير لك.
0: أهلا وسهلا فيك نيفين أبو رحمون. إحنا عم نتحدث اليوم موضوع جدا خاص، هو موضوع مكانة المرأة، أي منصب ممكن توصل المرأة، وإنت أول مرأة وصلت لعدة مناصب اللي كانت عمليا تحدي لنفسك، تحدي لمجتمع. خبرينا شوي عن الموضوع.
1: صحيح، حاول عن الاستضافة. موضوع فعليا بهاي المرحلة تحديدا مهم.
0: نيفين،
1: خروج المرأة للرئيس العام هو خروج صعب، يعني بغض النظر عن المجال.
0: نيفين، فيني أطلب منك تكوني بمحل نقدر نسمعك بوضوح، لأنه مش عم بسمعك منيح.
1: يلا شوي،
0: إذا بتعملي معروف كوني في محل اللي يكون فيه اتصال حتى نقدر نسمع بهمنا، نسمع كل كلمة منك. نيفين أبو رحمون، محاضرة باحثة سياسية، نائبة برلمانية سابقة في الكنيسة وأول مرشحة للجنة المتابعة، مع كل صعوبات الموضوع. بعد شوي نيفين بتكون معنا لينا. أوكي، بتأمل أنه نقدر نوصلها بأسرع وقت لنقدر كمان نسمع عن تجربتها بهالموضوع، وقديش ممكن الإنسان يوصل بنجاح لو مهما كان صعوباته، لو مهما كان هالمنصب.

0: خلينا نحاول مرة ثانية لنكون مع سيدة نيفين أبو رحمون دلاشي. مساء الخير نيفين.
1: مساء النور. هلا سوزان.
0: أوكي هلا عم بسمعك. لا أبدا ولا يهمك. طيب نيفين، أنت مرقتي في مرحلة نجاحات وكنت الأولى في عدة مناصب، مجرد المحاولة إيش بتعطي الإنسان بالذات المرأة؟ خبرينا شوي عنك، خبرينا عن نجاحاتك، عن المناصب الأولى اللي أنت شغلتيها مع كل التخوف اللي كان.
1: صحيح، أول إشي كنت أقول بالبداية شكرا للاستضافة، موضوع مهم في هاي المرحلة. وحكيت إنه الخروج للحيز العام كمرأة هو قرار شجاع في ظل كل المعيقات اللي يعني بتكون أمام المرأة، تحديدا إذا تحدثنا عن الالتزامات، حتى إذا بدي أحكي أنا اليوم عن المجال السياسي ومجال يعني عمل مضمه، نتحدث عن ساعات طويلة، عن عدد من العطاءات يعني المتتالية. وبالتالي هذا القرار كان نتيجة إدراك إنه الخروج للحيز العام هو مهم لنا كنساء، إنه نكون جزء من تصميم هذا الحيز العام، جزء من إنه التمثيل السياسي ما يكون شكلي ولا ديكور، إنه إحنا قادرين نحمل مشروع سياسي ونتحدث باسم نسائنا وكمان شعبنا على كافة كل القضايا. وبالتالي القرارات مش سهلة سوزان، بحكي لك بصدق.
0: أكيد.
1: حتى إذا بدي أتحدث عن المرحلة الأخيرة، التجربة الأخيرة اللي كان اللي حكيت عنها، ترشحي لرئاسة لجنة المتابعة، هو قرار صعب بس بنفس الوقت شجاع، لأنه زي ما حكيت إنه النتيجة هي محددة مسبقا بفعل الترتيبات الموجودة على المستوى التنظيمي داخل المتابعة. وبالتالي كمرأة بالعكس أنا بشوف إنه في أفضلية لنا، يمكن إنه إحنا نخوض من أجل المسار وليس من أجل النتيجة فقط، بمعنى إنه حتى الأثمان هاي إحنا قادرات إنه نخوضها، حتى نعمم حالة وعي إنه مهم لنا كنساء إنه نكسر سقف الزجاجة يعني، ونفرض تحدي أمام نفسنا وأمام مجتمعنا وأمام المنظومات اللي موجودة على المستوى الاجتماعي والسياسي، إنه إحنا كنساء بدنا نكون جزء من صنع القرار من الحيز العام. وبالتالي هي قرارات يعني ليست سهلة لا على المستوى الشخصي، حتى إذا بدي أعود يعني لليلة الانتخابات، أنا بتذكر إنه كان في تخبط وتردد هل أنسحب أم لا.
0: كان في عندك فكر حتى ولو مجرد فكرة أنك تنسحبي؟
1: الانسحاب هو لأنه في هذا الجانب العاطفي اللي مرات بتقول إنه أنا أوكي يعني الترشح هو معناه قديش الناس رح تفهمه بفعله الحقيقي، يعني بفعل إنه المسار نفسه. بس لا، أنا صممت يعني حتى أستمر للنهاية بغض النظر عن النتيجة، لأنه الهدف كان إنه أوصل رسالة يعني للسياسيين والمجتمع لنسائنا، بأنه إتاحة الحيز العام لأنه بحضورنا وتمثيلنا يجب أن يكون بكل الطرق، وأنه نفرض نفسنا، وخصوصا أنه وجودنا أنه ليس لأننا نساء فقط، ولكن لأنه عندنا كفاءات وقدرات وعندنا مشروع منحمله من أجل إحداث تغيير في هذا الحيز العام، وهذا
0: نيفين.
1: الأساس يعني
0: نعم.
1: كان القرار.
0: نعم. نيفين، أنت واحدة من النساء أو يمكن أول النساء اللي كسرت عدة حواجز، وانت اليوم اصبحت بكل انجازاتك وبكل نجاحاتك مثال يحتذى به عند المجتمع العربي بالذات في موضوع النساء. كيف اليوم نيفين ممكن انه توصل هاي الرسالة؟ شو المرأة المفروض انه تتميز بشو؟ شو الاشياء الدعم اللي لازم تاخده النفسي بالاول؟ دعم العائلة، انا بعرف انه العائلة كمان وقفت معك، يعني الزوج بالعائلة كلها، بكل المجالات، بكل المراحل. هل فعلا المرأة نيفين أبو رحمون ممكن إنه توصل للهدف اللي بدها إياه وللمنصب اللي بدها إياه وتثبت نفسها فيه بقدراتها، مش لأنه فلان ساعدني ومش لأنه فلان كان وقف معي؟ وبشو حاجة، بشو بحاجة المرأة فعلا بوقتنا هذا لتقدر تكون هي وبس بكل قرار بتاخده؟
1: يعني نقاط مهمة كتير سوزان، يعني عم تسلط الضوء على عمق المسألة. أولا واضح إنه إحنا كنساء يعني مهم إنه نكسر هذا الحاجز دائما. أنا دائما بحب أحكي عن المجال اللي أنا جاي منه اللي هو المجال السياسي، هو الأصعب،
0: هو الأصعب
1: يعني
0: فعلا.
1: المجال اللي يعني يعتبر ذكوري على مستوى العالم وفي مجتمعنا. أنا لما نتحدث عن عمل سياسي، عن خطاب سياسي، عن برلماني، دغري بنفكر أعضاء كنيسة أو رجال فقط. ولكن باعتقادي إنه في السنوات الأخيرة إنه خدنا مسار كان مخاض كتير طويل وكتير كبير في تعميم حالة وعي إنه حتى نساءنا قدرات في أن يكونوا جزء من صنع القرار السياسي. هذا ليس سهل، فيه أسبان بدون شك. وجودي في العمل السياسي من جيل مبكر، يعني أتحدث عن 16، كنت حينها يعني أفكر في الصف 11، أنه يعني بيكون في مراحل، يعني في فعل تراكمي من أجل الوصول إلى قناعات بأنه أنا قادرة أني أتخذ هذا القرار، لأنه بشوف نفسي أنه
0: كان في عندك
1: عندي
0: شك؟
1: دور قيادي.
0: كان في عندك شك؟ أنت دائما كنت حتى بأفكارك، حتى بتصرفاتك، حتى بالخطوات اللي بتقومي فيها كنت قائدة، والكل كان يحكي بهذا الموضوع، بس أنت بينك وبين داخلك كان في عندك شك، كنت بحاجة أنك تتغلبي عليه لتقدر تواصلي؟
1: مش موضوع شك، وإنما قلق أو تخوف طبيعي جدا لأي إنسان طبيعي اللي بيخوض مسارات اللي هي فيها مخاط صعب. والسياسة هي مقارعة يومية، إحنا متحدث عن مقارعة، إذا كنا في الكنيسة مع الكنيسة ضد السياسات، إذا كنا مع الأحزاب ضد المنظومة، ففي مقارعة يومية تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى شجاعة، إلى فكر أيضا. أنا باعتقادي هاي الأدوات كانت موجودة، كانت تحتاج إلى صقلها، إلى تصويبها في أنه هذا العمل يكون في الصحيح. لسؤالك سوزان كمان بمسألة الدعم، بدون شك أنه إحنا كلنا دائما بحاجة هذا للدعم العاطفي والمعنوي، وأنه إحنا قادرات نخوض كل المسارات إذا كان في عنا يعني عالي حاضبة أو أشخاص اللي مأمنين كمان بهاي القدرات. بدون شك أنه المرأة قادرة على أنها تقرر وتعرف أهدافها، ولكن الحاضنة كمان الاجتماعية مهمة على مستوى الناس، الحارة، الجيران، العائلة. وأنا بفكر أنه عائلتي بالفعل، إذا نتحدث اليوم عن يعني زوجي رائد رفيق الدرب، أو حتى عن عائلتي قبل أهلي، أنه كانوا مأمنين بقدرات نزين. التخوف كان موجود دائما يعني، وحتى لليوم بشكل واضح أنه السياسة هي صعبة كمان، مش لأنه إحنا نساء كمان على مستوى الأسنان وفي هذا القلق، بس كمان دائما في هذا الصوت المخفي بأنه هذا القلق هو طبيعي، ولكن نتيجة كمان إيمان بقدراته وفي همسة دائما أنه استمر وكمل، وإحنا يعني مبسوطين بهاي الإنجازات.
0: طيب نيفين أبو رحمون، إحنا بقي معنا دقيقة ونص، بدي أسمع منك كلمة أخيرة، شو كنت توجهي كلمة أخيرة لكل النساء اللي عم يسمعوكي؟
1: أول شيء يعني رسالتي لكل نساء مجتمعنا وشعبنا، إنه أنا بفكر إنه من تجربتي لسنوات عرفت كثير نساء من مجالات مختلفة وأثبتوا جدارتهم في المجالات على كل المستويات، إنه وجودهم في الحيز العام باعتقادي بهاي المرحلة ينقذ مجتمعنا، بالعكس يأمنوا بهذا الدور رغم كل المعيقات والتحديات. ولكن أنا بفكر إنه جزء من شجاعة القرار إنه إحنا كمان نشوف هاي التحديات، إنه إذا شفناها هذا لا يعني العزوف عنها أو التراجع، بالعكس إنه نقبلها ونستمر فيها. ورسالتي إنه كتير مهم إحنا نكون جزء من العمل الاجتماعي والسياسي في الحيز العام، لأنه بلداتنا تظل العنف والجريمة، مهم إنه أكيد. إحنا نكون جزء من تخطيط وتصميم ملامح جديدة لهاي البلاد.
0: نيفين أبو رحمون، ألف شكر لك إنك كنت معنا، عن جد بتشرفينا دائما ونفتخر بك نحن والمجتمع كله. شكرا كتير نيفين.
1: شكرا كتير،
0: هلا يا عيوني، الله يسعدك، باي باي. لهون أحباء انتهى لقاءنا، شكرا لكل اللي كانوا معنا ورافقونا. بكرة 9 مسهرية، 3 على الساعة 1 هدوء نسبي، والأربعة على 1 هايت بارك، مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.

0: وانتو شو نسبه صيفكو؟ 9% ناعمه وطريه او 11% حامضه وجامده؟
1: عناوين الساعة من مكان. منصور عباس يتمسك بموقفه الداعم لحل الدولتين. أنباء جنوب سوريا تفيد بتوغلين إسرائيليين في منطقة حوض اليرموك. استمرار تدهور قيمة العملة الإيرانية. بازشكيان يقر بأن بلاده تواجه صعوبات والحرارة ترتفع قليلا في المناطق الجبلية والداخلية.
2: الأخبار.
1: سلام من الله عليكم. الثانية في أورشليم القدس. أكد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس تمسكه بموقفه الداعي إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين رغم العاصفة السياسية والإعلامية التي أثارتها تصريحاته بهذا الشأن. وفي حديث للزميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة، اعتبر عباس أن حجم ردود الفعل على أقواله تعكس المكانة التي باتت الموحدة تحتلها في المشهد السياسي، وقال إن هدف الموحدة في الانتخابات المقبلة هو تحويل الأصوات العربية إلى قوة سياسية مؤثرة تساهم في استبدال الحكومة الحالية والمشاركة في حكومة جديدة بما يتيح معالجة قضايا المجتمع العربي وعلى رأسها العنف والجريمة والإسكان والمساواة. تفيد الأنباء الواردة من جنوب سوريا بتنفيذ قوات عسكرية إسرائيلية عمليتي توغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي منذ مساء أمس. وذكر أن القوات تألفت من آليات ومشاة، وقد انسحبت القوات دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات. في ظل نية واشنطن تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية حيث هبطت اليوم إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، فبيع الدولار الواحد بنحو 2 مليون ريال. وقارن محللون الريال الإيرانية بالرايخ مارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فايمار قبل نحو 100 عام. وقرر الرئيس مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات، وقال في خطاب متلفز: نواجه حربا شاملة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. في بغداد أعلنت وزارة العدل البدء بخطوات دبلوماسية بهدف إعادة نحو 6000 سجين أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. وقال المتحدث باسم الوزارة إن هؤلاء السجناء ينتمون إلى 60 دولة عربية وأجنبية، موضحاً أن الجنسية السورية تتصدر قائمة الجنسيات. وأضاف أن الخطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها.
2: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانين الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: أجا
5: هدوء.
6: هابي بيرثدي
7: يا جماعة، بس شوي
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش، حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلامي.
1: حلقة جديدة اليوم نتذكر فيها فنان كبير،
2: أحد أبرز نجوم السينما المصرية في زمن الفن الجميل، كمال الشناوي.
1: الحلقة مخصصينا اليوم نتذكره بذكرى رحيله. رحل عن عالمنا 22 آب أغسطس 2011، وهو من مواليد 26 ديسمبر 1918.
2: كمال الشناوي،
3: تعرفي إن أنا بحسد الجيل بتاعكم؟ إحنا على أيامنا ما كانش في حاجة اسمها حب. أنا مثلا جوزت وبعدين حبيت مراتي، أجمل حاجة في الدنيا والحب، مش كده؟ خسارة نضيع كلام فاضي. أنت لو بتحب إسماعيل واجب عليك تنصحيه يبتعد عن السياسة. هو انضم الإخوان إمتى؟
4: إسماعيل؟
3: التقارير بتقول إنه إخوانجي، وأنت كمان لك علاقة بالموضوع.
4: ده مش صحيح.
3: أمال إيه اللي صح؟
4: إحنا لا إخوان ولا غيره.
3: أمال أنتوا إيه؟
4: إحنا طلبة في حقيقة طب وعندنا امتحانات.
1: كمال الشناوي شارك بأكثر من 200 فيلم غازي.
2: ونقول أول معلومة عن كمال الشناوي، إنه كان مطرب قبل ما يصير ممثل.
1: رسام بعرف كمان،
2: وكمان عملية رسام، وكان أستاذ معلم مدرس فنون تشكيلية ورسام.
1: كيف دخل على السينما؟
2: دخل على السينما من خلال شقيق المخرج نيازي مصطفى، كان هو أصدقاء معه، وكان هو يحب التمثيل يعني، حتى لدرجة مرة عمل رحلة لطلابه على استوديو مصر عشان هو يشوف الاستوديو. ودخل الاستوديو غرف الممثلين، وحسب ما ذكر دعا لربه انه على هو يا رب
1: هو واحد منهم،
2: انه يقعد يكون هاي قطه. وبالفعل اول فيلم كان غني حرب عام 1947، اخراج نيازي مصطفى. عمليا بلش كبطل، وبعدين خلينا نقول انه هو عمليا مثل مع ممثلات اكبر منه. اللي اجته انقاذ هي شاديه.
1: شاديه اللي عمل معها كمان ديو، بنشوف فيما بعد انه كتير افلام شارك شادية فيها،
2: حوالي 25 فيلم. عاملين شادية بلشت معه نفس العام 1947 بفيلم أزهار وأشواك والعقل في إجازة، وشكلوا مع بعض ثنائي ناجح المنتجين يعني تلهفوا عليهن.
1: نسمع أول مقطع بحلقة اليوم من فيلم ليلة الحنة 1951 مع شادية وإخراج أنور وجدي.
2: أنور وجدي،
5: حري أنا طول عمري مش هنسى إيديك الحلوين اللي كانوا بيعملوا لي. عارف انت لو كنت ممرضه في القصر العيني كنت كل يوم اعمل حادثه عشان اتمتع بايديك الحلوين دول وهم بيعالجوني.
6: يا سلام، بقى تعرض حياتك للخطر علشان ايديا.
5: ده الخطر كله في البعد عنك. الانسان لو اتقطع 80 حته ولسه فيه الروح ما يهمش، لكن لو فضل سليم الجسم وطلعت روحه يبقى ايه الفايده؟ حريه، انت الروح وانا الجسد، ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا طول ما أنت جنبي.
1: أنور وجدي بنعرف كان منافسي بناتهن وما كان يحبوا بعض في البداية.
2: خلصار بالضبط. نقول أولا المنافسة على أساس أنه أن كمال الشناوي يعني بلش يسحب البساط، تعال نقول من تحت أقدام أو قدمي أنور وجدي. وقال عنه كمال الشناوي في حديث صحفي
1: عنده كرش.
2: بالضبط، قال انه عنده كرش، وقال له انور وجدي انت ما شفتش قديش انا جعت. فانور وجدي الزار كان اكبر من كل الخلافات، اكبر دليل انه كتب له الف له واخرج له هذا الفيلم يعني، وحطه بطل
1: ليله الحنه.
2: ليله الحنه مع شاديه. ومثل ما قلنا انه كمال الشناوي ظهر كبطل عام 1947 غني حرب وحمامه السلام مع شاديه. عام 1948 تسع افلام، و49 سبع افلام، 1950 11 فيلم.
1: تواجد قوي لإله
2: بالضبط، يعني عاملين هو ده سبب كبير اللي خلاه يترك الدراسة. شاف انه يعني السينما
1: ناجح ومطلوب،
2: مطلوب والسينما يعني أجرة أعلى. وإلى
1: حكيت لي انه كان يغني بالأول، نشوف هذا الاشي بالأفلام فيما بعد.
2: بالضبط، عاملين غنى مع شادية سوق على مهلك سوق، وغنى مع صباح زي العسل ألحان محمد الموجي، وغنى كمان بفيلم أنا ومراتي والجو مع شويكار عام 1969 اللي لحن فيه يعني كبار الملحنين أمثال حلمي بكر. يعني
1: بالخمسينات طبعا هو نجم كبير صار. نسمع مقطع من فيلم كمان نجح حلو، المرأة المجهولة، وكمان دور مع شادية.
2: ونقول شادي هون انه هو خلال يعني سنوات عديدة جسد تقريبا نفس الدور، الشاب اللطيف الحبوب الوسيم
1: البنات بتحبه.
2: بالضبط، فهون يغير، بلش يغير جلده الفني
1: المرأة المجهولة.
2: بالضبط، وقدم دور واحد شرير. وكمان بالآخر حتى الشكل يعني مش وسيم. فخلينا نسمع، أكيد المستمعين بيعرفوا الفيلم وراح يتخيلوا معنا شكله بالفيلم.
7: أنا هعمل الشغلانة دي لوحدي وخليك انت بعيد.
0: وبعدين نبقى نقسم بالنص.
6: شغلة ايه؟
0: هتقابل مع جوزك واتفاهم معاه وهو كله نظر بقى.
6: احمد هيطردك، احمد ما يكلمش واحد زيك.
0: ساعتها يا ستي بلاش هو، اروح على طول للاستاذ سمير وتشوف بقى قلبه الحنين هيعمل ايه لما يعرف ان امه عايشه وما ماتتش زي ما قالوا له.
6: انت ايه؟ دينك ايه؟ انت مش بني ادم، ما عندكش دم يا شيخ، خاف من ربنا. مش كفايه اللي عملته فيا انا وسعاد؟ مش كفايه انك السبب في خراب بيتي؟ ده انا استحملت ده كله وقفيته علشان خاطر ابني. جاي دلوقت عايز نحدم كل اللي استحملته وقفيته؟ ده انت لو عملت كده موت نفسي قبل ما توصل له.
0: كلام فارغ اللي بتقوليه ده.
6: حرام عليك، انت عارف ظهوري في حياة ابني فضيحة، فضيحة كبيرة له. ليه عايز تحطم مستقبله وسعادته زي ما حطمتني؟
0: على كل حال فوتك بعافية. ده
6: مش هتروح له يا عباس.
0: ليه بقى؟ انا حر.
6: يعني ناوي تعملها؟
0: ما عملتهاش ابقى عبيط. اذا كنت انت يا بنت الناس مستغنية، انا محتاج دي فرصة ما تتعوضش يا عبيطة.
6: مش هتخرج يا عباس.
0: ده بيتهيالك يا فاطمة.
6: قلتلك مش هتخرج.
0: ابعدي عن سكتي بقولك.

0: سمعنا مقطع من فيلم المرأة المجهولة لشادية وكمال الشناوي نجم حلقة اليوم من سينما الشويش اللي قدم عام 1959
1: بالضبط. ومنشوف شادي انه هو مستمر يعني بعدد كبير من الأفلام. لو أخذنا الخمسينيات مثلا عام 1953 تسع أفلام، 52 تمن أفلام، عام 1954 عشر أفلام، وعام 1955 تمن أفلام. ونشوف أنه شارك كتير من الفنانات والفنانين، نقول مثلا غير شادية ليلى مراد، كسامية جمال، صباح، مريم فخر الدين، وحتى أيضا فريد الأطرش اللي ما بحطش حده أي بطل منافس يعني كبير، فشارك خليه يشارك معه بفيلم رسالة غرام عام 1954. واستمر عمليا بالستينات بتغيير جلده، فمنوصل للصوى الكلاب اللي فيه كمان هناك دور الشرير، عقباله كان عمليا شكري سرحان دور الشخص الطيب والضحية.
0: خلينا نسمع مقطع من اللصوى الكلاب.
1: اللصوى الكلاب قصة نجيب محفوظ، إخراج كمال الشيخ.
2: أظن غباء منك تيجي جرب لعيبك مع واحد فاهمك وحافظه كويس. أنا كنت مستنيك، أنا بنفسي فتحت لك الشباك اللي تخش منه. كنت أتمنى أكون سيء الظن، لكن سوء ظني في محله. أنت مفيش فايدة منك، هتفضل حقير وهتموت حقير. أحسن حاجة سلمك للبوليس.
3: لا لا لا هرب بيه.
2: أنت جيت عايز إيه؟ ها؟ أنت بتكشف عن عداوتك، نسيت الإحسان ومبقاش في قلبك غير الحقد والحسد. أنا عارف أفكارك زي ما أنا عارف حركاتك كويس.
3: أنا دماغي لسه بتلف من ساعة ما خرجت من السجن.
2: كذاب، ما تحاولش تخدعني. أنت افتكرت إن أنا بقيت واحد من الأغنياء اللي كنت بهاجمهم عشان كده جاي تعاملني زيهم؟
3: أبدا أبدا مش كده.
2: أمال جيت ليه؟
3: مش عارف، أنا مش حاسس بنفسي. أنت مش هتصدقني.
2: طبعا، لأنك عارف إنك كذاب. ما صدقتش كلامي وصدقت غرورك وحسدك. انت حر، هتلاقي نفسك في السجن تاني.
0: سينما الشويش حلقة اليوم عن الفنان النجم كمال الشناوي. سمعنا مقطع من اللصوى الكلاب. بنكمل مع الأفلام اللي قدمها بالستينات والسبعينات. غازي،
1: منشوف بالستينات من أبرز الأفلام اللي قدمها لقاؤه بأول أفلام حسين كمال المستحيل.
0: ما حقق في نجاح كبير هالفيلم.
1: بالضبط، كان الفيلم يعني مركب ومعقد، خلينا نقول بالنسبة للجمهور المصري والعربي. كما قلنا أنه استمر عمليا بتغيير جلده، ومنشوف أنه كمان شارك عام 1963 بأفلام أجنبية، على ضفاف النيل مع اليابان، وكايرو فيلم بريطاني مع فاتن حمامة
0: اللي كانت فيه فاتن حمامة.
1: بالضبط، فيعني
0: بس ما قدر يحقق النجومية زي عمر الشريف.
1: بالضبط،
0: كان بعيد عنها النجومية العالمية.
1: ومنشوف شادي، يعني احنا ذكرنا قبل شوي انه 9 افلام و10 افلام و11 افلام، منشوف بمنتصف الستينيات عام 1964 فيلم واحد فقط.
0: شو صار؟
1: عمليا هجرة الطيور، ما يسمى الطيور المهاجرة
0: على لبنان.
1: على لبنان معظم الفنانين من ممثلين ومخرجين هاجروا إلى لبنان. عمليا الصناعة السينما في مصر
0: خفت
1: وتقريبا توقفت. فأكبر دليل أنه كمال الشناوي
0: فيلم واحد.
1: فيلم واحد عام 1964. وكمان عام 1966 منشوف فيلم واحد. ومن أفلامه الجميلة بالستينيات بيت الطالبات مع ناهد شريف عام 1967. وعندنا أيضا فيلم الرجل الذي فقد ظله كمان مع كمال الشيخ ومع ماجدة.
0: بالسبعينات
1: تراجعت نجوميته، خلينا نقول
0: كبر كمان، تنساش.
1: كبر عمليا في جيل جديد، مثل ما هو سحب البساط من تحت أقدام أنور وجدي وآخرين، نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي سحبوا البساط من تحت أقدامه.
0: انتقل للأدوار الثانية ولا بعده بيلعب بطولات؟
1: أدوار مركزية بس مش البطل.
0: مش
1: يعني
0: البطل.
1: يعني أكبر دليل نقول دمي ودموع وابتسامتي
0: ب 73
1: بطولة حسين فهمي ونجلاء فتحي عمليا وكمال الشناوي.
0: خلينا نسمع مقطع من دمي ودموعي وابتسامتي.
4: وبعدين معك يا ناهد، مش كفاية أني بسيب شغلي وبجيلك من آخر الدنيا عشان تعملين مرشد سياحي؟
5: مش لازم تفرجني على البلد ولا هتفسح لوحدي يعني؟ ممدوح ومش فاضي، وطول ما انت مسافر ببقى زهقان.
4: ما شبعتيش مصح؟ ده مفيش حته ما شفتهاش.
5: ما هو يا ريت الاقي حاجه نشغل فيها وانت مسافر.
4: حاجه زي ايه يعني؟
5: لو معايا فلوس كنت عملت مشروع منه اتسلق ومنه ما بقاش تحت رحمة ممدوح.
4: مشروع ايه؟
5: مثلا افتح بوتيك. انا اتعرفت هنا على كل العائلات الكبيرة وكلهم هيبقوا زبايني.
4: الفلوس مش مشكلة، تحت امرك. انت عارفة ما تأخرتش عليك في اي طلب.
5: اي طلب؟
4: اي طلب.
5: يعني لو قلت لك تعين اخويا هنا اول ما يتخرج هتعينه؟
4: يا سلام، ودي حاجة كبيرة قوي. ده انا خليت ممدوح مدير عام الشركة عشان خاطرك، مش هقدر اعين اخوكي.
5: ولو قلت لك بابا يمسك فرع الشركة في مصر هتوافق؟
4: مفيش مانع.
0: سينما الشويش، حلقة كمال الشناوي.
1: الكرنك من ابرز علامات يعني.
0: كمان نجيب محفوظ.
1: كمان نجيب محفوظ، اخراج علي بدرخان. والدور هذا شادي انعرض بالاول على احمد مظهر وغضب بشده لانه بده، كان المفروض يجسد شخصيه سيئه او سلبيه.
0: فرفض اللي بتنتقد نظام عبد الناصر.
1: بالضبط، وبالضبط ونظام او يعني المخابرات المصريه في الستينيات بقياده صلاح نصر. وافق كمال الشناوي وادى الدور عمليا يعني بجداره كبيره، ببراعه. بالضبط. من شو من الافلام اللي شارك فيها بديعة مصابني؟ اخراج حسن الامام مع ناديه لطفي. بنشوف ايضا احد اهم افلام سهير رمزي وسعيد مرزوق المخرج، المذنبون عام 1976. عام 77 ما قدمش ولا اي شيء. بنشوف هون بلش يفوت على المسلسلات بنهايه السبعينات، 78 فيلم واحد اللي هو القضيه المشهوره اللي هو اعاده لفيلم قديم لحسن الامام، زائد اربع مسلسلات. 79 ولا اي اعمال. عام 1980 مسلسلين، زينب والعرش طبعا هذا انشهر هذا المسلسل،
0: سهير رمزي.
1: سهير رمزي وأنف ثلاث عيون
0: المسلسل.
1: المسلسل عمليا هذا الدور جسده محمود ياسين بكفيلم. كمال الشناوي بفكر بالبقى له يمكن أكتر كعمر يعني حسب ما مكتوب بالقصة.
0: كانت يسرى وهالة صدقي وإلهام شاهين معه
1: وليلى علوي.
0: ليلى علوي صح.
1: أيوة. منشوف انه كمان مكمل بالثمانينات واللي انقذوا مشاركته لبطلات امثال نبيل عبيد ونادية الجندي. نادية الجندي مثل معها مثلا عزبة الصفيح، ملف سامية
0: شعراوي.
1: بالضبط. مع نبيل عبيد انتحار صاحب الشقة الوحل، وايضا الحنكيش اللي كمان فيه جيل جديد امثال فاروق الفيشاوي وحاتم ذو الفقار.
0: خلينا نسمع مقطع من الحنكيش اللي قدم عام 1986.
1: يلا.
6: أبوك عنده أكتر من 5 مليون جنيه مدفونين هنا.
7: والفلوس دي مدفونة فين؟
6: في الأرض.
7: فين يعني؟
6: في الفيلا اللي كنا ساكنين فيها زمان إذا كنتوا لسه فكرنا.
7: الفيلا بتاعتنا؟
6: وأنا بقى اللي دفنهم فيها.
7: طب مش يمكن حد لقاهم وخدهم؟ ده مر سنين طويلة قوي.
6: المكان اللي هي فيه زي ما هو، زي ما عملته، زي ما حطيتها فيه. أنا درست كل حاجة من ساعة ما وصلت.
7: أيوة، بس تكون الفيلا مستحيل. الفيلا ساكن فيها ناس كبار قوي وعليها حراسة بصفة مستمر.
6: ده شغلي بقى أنا يا عمر.
0: كمال الشناوي حكينا مثل

0: طعم الإرهاب والكباب والوزير كمال الشناوي.
1: كباب؟ دول عايزين يتغدوا كباب. هنكفي الجرمق ده كله كباب منين؟
2: خطر، خطر جدا يا معالي الباشا انهم ياكلوا كباب. الحلقه هيجيبهم فوق يا فندم.
3: ايوه يا معالي الباشا، الغدا كباب، العشاء سكلوب بانيه، هم يقعدوا فوق مستريحين واحنا مزروقين في الشارع ليل نهار.
1: سعادتك الحصار لازم يكون كامل يا فندم. انا بقول نقطع الميه.
4: طول بالك يا سياده اللواء، الامور ما تتحلش بالشكل ده. انا بقول نجيب لكم علب كنتاكي ثلاث قطع
5: دلوقتي. انا خالي المسؤوليه، الحكومه مش عايزه اجيب لكم كباب، عايز اجيب علب كنتاكي. ارجوك اتمسك بموقفك.
1: الكباب يعني الكباب، لو طوعت الحكومه هترسي على فول وطعميه،
6: تبقى مصيبه.
1: لا تتراجع،
5: ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. ارجوكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم، الحكومه كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب الكباب
7: الكباب الكباب
5: الكباب الكباب
7: الكباب الكباب
5: الكباب الكباب، نخلي عشكم باب
7: الكباب.

0: الواد وقدم هالدور دور الوزير بمحروس الواد محروس بتاع الوزير كمان مع عادل إمام, هذا كان عام 96
1: بالضبط. منشوف 93 أربع أفلام, واحد من الشطار مع نادي الجندي, 94 فيلم واحد قدم الصاغة مع فيفي عبدو, 95 ثلاث أفلام لحم رخيص, ضأضأ وريكا وكاظم بي مع جالة فهمي, من 96 لل 98 فقط مسلسلات, ب 99 مثل ما ذكرت قبل شوي الواد محروس بتاع الوزير.
0: ونذكر انه اخر افلامه كان ضاضة مع هاني رمزي كان عام 2006
1: بالضبط,
0: وقت لعب دور رئيس الجمهورية
1: بالضبط,
0: من وزير اترقى لرئيس الجمهورية
1: بالضبط, اخراج علي عبد الخالق. وعام 2001 جحيم تحت الارض عاملين كمان شارك فيه, من 2001 صاعدا كله مسلسلات. نقدر نقول انه عمليه من عام 1947 لعام 2006 ضلوا متواجد
0: كمال الشناوي.
1: كمال الشناوي فإنه يعني مش إشي عادي, في كتير من أبناء جيله اختفوا يعني,
0: صح.
1: زي شكري سرحان كان مختفي,
0: صح.
1: فهو
0: ضلوا شغال,
1: هو ضلوا شغال. نقدر نقول
0: نذكر إنه توفى ب 22 آب 2011 نتيجة مرض السرطان. منذكر أنه هو كمان أنتج أفلام غازي وكتب عدة أفلام بالسينما المصرية, ما اكتفى بس بالتمثيل.
1: بالضبط, أنتج حوالي 5 أفلام من بنات النساء الليل مع زوجته بمطلع السبعينيات ناهد شريف. هو جوز عمليا, إحنا نسينا نذكر أخت شادية, ويعني كان مشكل ثنائي عاطفي مع شادية على الشاشة, ولكن في
0: الحياة مع
1: أخته. متجوز أخته, ولكن الناس ما كانت عارفة, فكرته وكأنه جوز شادية يعني.
0: مين كمان من النجمات كان مرتبط فيهن؟
1: في هاجر حمدي الراقصة اللي ارتبط فيها كمان أيضا عماد حمدي, وفي يمكن خارج الوسط الفني هو عنده ولدين.
0: أفضل فيلم,
1: أفضل فيلم أنا بختار المرأة المجهولة.
0: المرأة المجهولة,
1: وانت شو بتختار شادي؟
0: الكرنك.
1: أوه الكرنك. طبعا طبعا طبعا.
0: نسمع أغاني كمان كان مشارك فيها أو غنوا له إياها.
1: غنى مع شادية سوء على مهلك سوء, الحان منير مراد.
0: الأغنية من فيلم بشرة خير اللي قدم عام 1952
1: بالضبط. قلنا نسمع
0: سينما الشويش كمال الشناوي, عم نسمع أغاني إسا زي العسل. نسمع
1: من فيلم طريق الدموع اللي هو
0: عام 1961
1: بالضبط, وبجسد وبيحكي قصة ومشوار حياة أنور وجدي. كان كمال الشناوي بده يجيب ليلى مراد وليلى فوزي اللي كان متجوزن أنور وجدي. ليلى فوزي وافقت, ليلى مراد ما وافقت, فجاب محل صباح. الفيلم فشل,
0: ما كانش ناجح
1: بالمرة.
0: نسمع الأغنية حلوة على كل الأحوال زي العسل. نسمع
1: زي العسل.

0: تكتب كويس قوي اللي بعد.
1: تسمع اغاني غازي اسا من اغاني اللي غناها كمال الشناوي، كان صوته حلو.
2: ايه بالضبط، طبعا ذكرنا انه كان مطرب. غنى مع شادية سوق على مهلك سوق.
1: نسمعها

0: على مهلك سوق مع شادية غنى هالأغنية الحلوة هوية.
1: أفيشات من زمن فات.
0: فيلم صور ممنوع.
2: السينما المصرية شادية قدمت أكثر من تجربة واللي هي كانت عبارة عن فيلم واحد بيحتوي على ثلاث قصص. 1972 محمود ياسين وشهيرة التقوا بإحدى القصص لأول مرة وكانت بيناتهم قصة حب عمليا. بعد الفيلم تم الزواج بين محمود ياسين وشهيرة. توقع إنه هي تصير نجم كبير يعني واللي صار بالعكس، هو اللي صار نجم كبير وهي توارت وراء الكواليس. خلينا نقول
0: الفيلم رهنت فيه ماجد الخطيب كونه كانت منتجة بمالها الخاص، وتحدد فيه المنتجين، تحدد الرقابة اللي منعت استمرار عرض هالفيلم.
2: طبعا السينما المصرية قدمت تعنقول عام 1960 الفيلم البنات والصيف اللي بيحتوي على ثلاث قصص. عام 1966 فيلم ثلاث لصوص كمان ثلاث قصص لحسن عبد القدوس. عام 1968 ثلاث قصص، هيك اسم الفيلم.
3: اطلبوا معي من المخرج أن يقدم وجهة نظري أنا على الشاشة.
0: بعد أفيشات من زمن فات نكمل سينما الشويش لليوم.
2: أحدث أفلام السينما المصري محمود الثاني.
0: بلش عرض هالفيلم ب 12 آب، الفيلم الكوميدي الشبابي، وانطلق عرضه في الخليج والعالم العربي يوم الخميس 20 آب.
2: اللي فهمته عمليا انه هو تغلب على كل الافلام المعروضه حاليا، صح؟
0: حاليا صح. اسا بنسمع الايرادات، بس قبل خلينا نسمع تفاصيل اكثر عن هالفيلم.
1: افلام جديد.
0: فيلم جديد بيستقبل السينمات في مصر غازي، فيلم جديد اسمه محمود الثاني.
2: احداثه بتدور حول شخصين متناقضين ولكن بيحملوا نفس الاسم، وهذا الاشي بيوصلن لمواقف غير متوقعه وغريبه وطريفه بنفس الوقت.
0: احمد غزي البطل، مع احمد بحر اللي هو كزبره، كارولين عزمي، تامر هجرس، اخراج عبد العزيز النجار، مخرج جديد، وإنتاج طارق الجنايني اللي أنتج الحريفة. بنذكر أنه أحمد غزي وكزبرة شاركوا اثنيناتهم بفيلم الحريفة اللي عرض عام 2024 الجزء الأول منه، وأواخر 2024 كمان عرض الجزء الثاني منه، حقق 127 مليون جنيه إيرادات.
4: أنا مش فاهم حاجة يا باشا.
5: أديك مليون جنيه.
2: أحمد بحر اللي هو عمليا كزبرة وعصام صاصة بغنولنا بيان هام باي باي يا أندهل
0: من فيلم محمود الثاني.

0: استوصلنا الإيرادات، إيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد مين غازي؟
1: بعده سيفن دوغز بأكثر من 271 مليون جنيه.
0: سكر وكناريا محمد إمام حقق 104 مليون جنيه، لحد إسا نجاح كبير لابن عادل إمام.
1: الكلام على إيه؟ أكثر من 93 مليون جنيه.
0: خلي بالك من نفسك لأحمد السقا وياسمين عبد العزيز، حضرت هالفيلم ياسمين عبد العزيز الفيلم لإلها، أحمد السقا ممل شوي بهالفيلم، حققوا مع بعض 63 مليون جنيه.
1: هذا بالمرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة شمشون ودليلة، أكثر من 35 مليون جنيه.
0: الفيلم اللي راهن عليه أحمد العوضي كتير وقال أنا رح أكون رقم واحد، بس الظاهر أنه مش رقم واحد، بس 35 مليون جنيه بالمرتبة الخامسة. بالمرتبة السادسة كمان فيلم حضرته الجواهرجي منى زكي ومحمد هنيدي، 23 مليون جنيه بأسبوع التالت.
1: طبعا هذا لقاء بعد انفصال أو ابتعاد بين منى زكي وهنيدي من سنوات طويلة عمليا. صح.
0: خسارة انه التقوا من جديد.
1: خسارة. جاي اسألك كيف كان الاداء وكيف كان منى زكي؟
0: منى زكي شاطرة بس مش لإلها الفيلم هذا.
1: اوكي.
0: ومحمد هنيدي اللي بيقدم كوميديا قديمة راح زمنها الصراحة.
1: الظاهر عمليا راح زمن. زمنه وزمن. صح. محمد سعد وعدة كوميديانات. ايوه اوكي.
0: المرتبة السابعة بإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات محمود الثاني.
1: محمود الثاني أكثر من 22 مليون جنيه خلال أسبوع واحد فقط.
0: اسمع إسا أغني من فيلم جديد اخترنا رحمي محسن ونوردو بغنوا لنا سر وجعنا
1: من فيلم إذما.

0: أغنية من فيلم إسا اخترت كده رضا. هالأغنية من فيلم الشهير كده رضا اللي غناها هشام عباس عام 2007،
1: بطولة الفيلم لأحمد حلمي ومنى شلبي.

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

هالأغنية لجماعة عبد الحليم حافظ وشادية سمعناها من فيلم معبودة الجماهير. لهون منختم حلقة اليوم من سينما الشويش. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة مما كان. منصور عباس يتمسك بموقفه الداعم لحل الدولتين. الدولار الواحد يباع في طهران بأكثر من 1,000,000 ريال. بازشكيان يقر بأن بلاده تواجه صعوبات. العراق يستعد لإعادة آلاف السجناء الأجانب إلى بلدانهم، والحرارة ترتفع قليلا في المناطق الجبلية والداخلية. بعد قليل كل التفاصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
1: سلام من الله عليكم. الثالثة في أورشليم القدس. أكد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس تمسكه بموقفه الداعي إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين رغم العاصفة السياسية والإعلامية التي أثارتها تصريحاته بهذا الشأن. وفي حديث للزميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة، اعتبر عباس أن حجم ردود الفعل على أقواله يعكس المكانة التي باتت الموحدة تحتلها في المشهد السياسي، وقال إن هدف الموحدة في الانتخابات المقبلة هو تحويل الأصوات العربية إلى قوة سياسية مؤثرة تساهم في استبدال الحكومة الحالية والمشاركة في حكومة جديدة بما يتيح معالجة قضايا المجتمع العربي وعلى رأسها العنف والجريمة والإسكان والمساواة. تفيد الأنباء الواردة من جنوب سوريا بتنفيذ قوات عسكرية إسرائيلية عمليتي توغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي منذ مساء أمس، وذكر أن القوات تألفت من آليات ومشاة، وقد انسحبت القوات دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات. في ظل نية واشنطن تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث بيع الدولار الواحد اليوم لأول مرة بأكثر من 2,000,000 ريال. وقارن محللون الريال الإيرانية بالرايخ مارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فايمار قبل نحو 100 عام. وأقر الرئيس مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات، وقال في خطاب متلفز: نواجه حربا شاملة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. في بغداد أعلنت وزارة العدل البدء بخطوات دبلوماسية بهدف إعادة نحو 6,000 سجين أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. وقال المتحدث باسم الوزارة إن هؤلاء السجناء ينتمون إلى 60 دولة عربية وأجنبية، موضحا أن الجنسية السورية تتصدر قائمة الجنسيات. وأضاف أن الخطوة ترمي إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها.
2: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل 33، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، وفي اللد والرملة تصل إلى 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف في حي سلوان على خلفية نزاع بين عائلات، 2 منهم برصاص الشرطة. وزير الدفاع كاتس يعز جيش الدفاع بالعمل بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه غلاف غزة. رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يؤكد تمسكه بموقف بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية رغم العاصفة السياسية والإعلامية. دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا، ومصدر إسرائيلي يؤكد أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق بعد سينما الشويش. الموعد إسا مع الأغاني والموسيقى الجديدة، الأخبار الفنية كمان، كل هذا للأربعة.

0: تامر حسني هذا بلشنا معه مع وش الخير أول أغاني على الطريق لليوم، وهي كمان واحدة من أغاني الناجحة من ألبومه الجديد مش حتكرر.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

مسكره وبلاها. سانت ليفانت هذا مع محمد عساف صوروا لها الأغنية كمان كليب نغش حلو في مخيم الوحدات بالأردن. أخبارنا الفنية اليوم مع الثلاثة ونص كالعادة رح نحكي على الشاب رزقي صاحب أغنية أنا الغلطان زعلان من نجاحها. هاني سلامة الممثل المصري اللي بعود للفن وللسينما. نصيب زيتون كمان بمناسبة خاصة. كل هذا على ثلاثة ونص مع زميلي عارين بسول. أغنية من زمان اليوم أغنيتنا رح تكون من عام 1955 قبل نهاية البرنامج وعنا إسا ريميكس على الطريق.

0: شبه البنات. دول البنات عمرو دياب هذا من ألبومه اللي أصدره هالصيف 12 أغنية، هاي أنجحن حبيتك اسم الألبوم. كملين مع أغنينا لنسمع إسا كمان أغنية حلوة ناجحة أيامات هالصيف، جينا من مصر من لطيفة التونسية.
1: عالطريق

والأخير صديق البرنامج حكينا لكم في هالألبوم 10 أغاني يعتبر من واحد من أنجح ألبومات هالصيف. عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات بعد منود لنكمل معكم على الطريق للأربعة.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان، شادي بلان على الطريق.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

أصالة نصر غنتنا الأصالة أحلى أغنياتها. كمان شوي أخبارنا الفنية، بس قبل عبد الباسط حمودة، عمر كمال معه.

0: 아따리
1: تيجي انت ما تيجي احمد سعد هذا من البومه الاخير الالكترو سمعنا تساونس سيابس نهاتنا كمان شوي 3:30 موعد الاخبار الفنيه

العراق هذا محمود التركي غنى للانبساط. إن شاء الله تبقوا مبسوطين على طول. 3:30 ساعة استيهاتنا راديو مكان الوقت السمع الأخبار الفنية.

0: كنت غلطاني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
0: وشادي بلان.
1: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
0: مرحبا شادي.
1: أنا الغلطان.
0: أنا

0: لسه غلطاني وعدو كمان للفنان
1: خصيمي للشاب رزقي اللي اعتزل قبل 20 سنة وإسا رجعت تفاعت إسا أغنيته أنا الغلطان ما شنتي
0: شفت سانت ليفانت وأبوه بغنوها
1: طلع مش ضايل حدا مش مغنيها أول إشي هاي الغناية ملزقت لي من أكتر من 20 سنة
0: حبيها قبل أنت ما تصير ترند
1: شهرت بالتسعينات أو للألفينات ووقتها فاعت منيح والناس حفظتها وحتى بتذكر إن وقتها كان ماخد يمكن جزء من اللحن من سميرة سعيدة
0: صح قالوا هيك وقتها نسمع نقارن
1: المهم هو متضايق عرايو أنا اعتزلت وبليز بطلب منكم وجميعا تحترموا هذا القرار وبطلب منكم كل واحد إسا بنشروا هاي الغناية هو خصيم لإلي
0: شاب رزقي
1: شاني خصيم
0: عدو
1: يعني بطل أصحاب طب بلاش ما تكون أصحاب
0: بالإلي هالصحبي قصدك
1: يعني أنه عادي مش هو أصدر الأغنية
0: صح صارت ملك عام هاي
1: شكرا ملكنا إحنا لا
0: صح
1: طب أنا حفظيتها يعني أمحاها أعمل ديليت بتزبطش
2: وأنا خصيم أي واحد نشر هذيك الأغاني
0: نحكي عن السينما وهاني سلامة هالفنان المصري اللي غايب صار له فترة طويلة
1: صح راجع للسينما مبسوط وعم بيشتغل على تصوير العمل الجديد الحارس وعم بيصور بهاي الأيام بلبنان ضيلن بس 4 أيام
2: وفي شخصيات كتير وإن شاء الله حدوتة حلوة قوي عمر عبد الحليم هو يعني مش عايز أحرقه قوي بس هو يعني في سسبنس شوي
1: ومعجوق لأنه في كتير أبطال وفنانين حلوين معه بهذا العمل زي مرام علي مريان حسين أحمد الرافعي وبعد دكتور وصراحة أنا نسيت منه منيح لي راجع
0: صح
1: أنت حاطت له أفيش
0: صح
1: لفيلم قديم
0: صح حالة
1: يمكن
0: حب
1: زمان
0: كان
1: معروف
0: نجم كبير طبعا اكتشفوا يوسف شاهين لما قدموا بأفلام المصير وبعدين كبطل بفيلم الآخر
3: ياسمين أنا مش وحش قوي اوعى تسيبيني لو حد قالك علي حاجة ما تصدقيش عشان أنا مش كده
4: حازم أنا مش فاهمة حاجة خالص
3: عارف مش مهم تفهم دلوقتي
0: احكي عن نصيف زيتون أبو الياس صاحبك
1: مهرجان السوري أوكي لأبو الياس نصيف زيتون
0: أنا فهمتش هذا كليب ولا كليب أغنية
1: يعني
0: ولا
1: أنا صراحة مش عارفة أنت قلت لي حفل متواضع مش مزبوط حفل أبدا مش متواضع مهم جوز دانيلا رحمي ممثلة من أصول أسترالية وعايشين بلبنان مبسوط عامل غناية كزدورة هدية مبسوط بحياته وعم نشوف لحد اليوم عم نشوف لحد اليوم بس كفت إجر للولد
0: ما شفناهوش
1: لا بس كفت إجر عم نشوف زي مريم فارس
0: بكفي
1: عامل له عماد أما شو عماد يعني كليل كبير
0: لابسين أبيض
1: كل لابسين أبيض وعشط البحر وفيديو كليب وفوتوشوب وألبومات تصوير والولد تعمد والياس تعمد قولوا قويها
0: كمان مبروك في عندك أغنية
1: هدية
0: نصيف زيتون
1: مننا إحنا بمناسبة العماد
0: ما حسدتيهن بتأمل
1: لا نصيف زيتون دانيلا رحمي والبوب والياس
0: تمام
1: باي
0: باي باي
5: جاي وجايب لك حال هدي خذ اللي بدك يا ورد اللي بدك يا
6: عالطريق

نصيف زيتون حكت لنا عارين عن العماد اللي عملوه لابنه الياس. هسا ادم ابو جبل عميلنا سيري. شوي منكون مع اغنيه من زمان.

0: آدم أبو جبل غنى لنا سيري. كملين مع أغنينا أغاني جديدة عطري دايما. إسا اللبناني جوزيف عطية مغروم.
1: عطري عطري

0: نتعرف على الأغاني الجديدة أنا وإنتو يوميا من الأحد للخميس بعد الثلاثة، بعد أخبار الثلاثة على الطريق. إسا الوقت لنرجع بالزمن لزمان لنسمع أغني من زمان، شو رأيكم؟ يلا
1: أغاني زمان.
0: من الألحان بتوقع عرفته فريد الأطرش، الفنان الكبير الموسيقار الكبير، غنى عام 1955 هالأغنية الحلوة اللي فيما بعد كمان غناها الفنان عادل مأمون اللي لحنها فريد الأطرش لإله بالأساس، بس غناها قبله. انت وحشني.

وليد الأطرش قلنا لنا هالأغنية الحلوة عام 1955 كنا معها أغنية من زمان. نرجع إسا بسرعة للإيقاعات الجديدة أغاني صيف 2026 راغب علامة مزاجيين.

0: مزاجية راغب علامة واحدة من أغنيتين أصدرهن هالصيف.
1: عالطريق
0: بس بينضم لنا سامو زين.
1: عالطريق
0: عالطريق
1: عالطريق عالطريق.

تخافي من بكره بيبي سامي. هذا احنا عنا مجال لاغاني اخيره نتامل انبسطتوا معنا من اختياراتنا واغانينا.

0: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لأوسكار ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. بكرة إن شاء الله منعود ونلتقي معكم زي ما حكيت على التنتين.
1: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم
0: ولا أنت بس. نختم مع الهيت.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: الشنطة موجودة،
4: المقلمة
3: موجودة،
4: المي
3: موجودة،
4: الزوادة
3: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة من مكان: استهداف إرهابي وسط قطاع غزة، سكان من قرى السويداء جنوب سوريا يحتجون على استمرار تهجيرهم، الدولار الواحد يباع في طهران بأكثر من 2 مليوني ريال، سلطات اليونان لا تزال تواجه قضية المهاجرين، والحرارة ترتفع قليلا في المناطق الجبلية والداخلية.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قال مصدر عسكري إنه تم استهداف إرهابي في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة كان يخطط لارتكاب اعتداء. بدورها أفادت مصادر فلسطينية بمقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص من جراء غارة إسرائيلية على مخزن في الزوايد وسط القطاع. في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوب سوريا، نظم اليوم العشرات من سكان قرى المنطقة اعتصاما احتجاجيا على استمرار تهجيرهم من منازلهم، وللمطالبة بتهيئة الظروف لعودتهم وخروج القوات المتمركزة في مناطقهم. وأدى الاعتصام إلى إغلاق جزئي لحركة السير المتجهة من السويداء نحو دمشق. وذكر تلفزيون سوريا أن الطريق أغلق من قبل عناصر تابعة للمكتب الأمني للحرس الوطني الذي يقوده سلمان الهجري نجل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الشيخ حكمة الهجري. في ظل نية واشنطن تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث بيع الدولار الواحد اليوم لأول مرة بأكثر من 2 مليوني ريال. وقارن محللون الريال الإيرانية بالرايخمارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فايمار قبل نحو 100 عام. وأقر رئيس مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات، وقال في خطاب متلفز: نواجه حربا شاملة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. قال مسؤولون يونانيون إن 35 طالب لجوء لاذوا بالفرار من مركز احتجاز بالقرب من الحدود مع بلغاريا وسط صدامات اندلعت بينهم وبين الحراس، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على بعضهم. إلى ذلك أعلن في أثينا عن نقل حوالي 400 طالب لجوء من كريت إلى مركزي احتجاز في لسبوس وساموس بالرغم من خشية السلطات المحلية في الجزيرتين من اكتظاظهما بمهاجرين.
2: حالة الطقس في كان بوكس: كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 5.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف في حي سلوان على خلفية نزاع بين عائلات، 2 منهم برصاص الشرطة. وزير الدفاع كاتس يعز جيش الدفاع بالعمل بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه غلاف غزة. رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يؤكد تمسكه بموقف بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية رغم العاصفة السياسية والإعلامية. دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا، ومصدر إسرائيلي يؤكد أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
6: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. اجتماع للجنة المتابعة لعرب النقب، وذلك لبحث آخر التطورات المتعلقة بهدم المنازل وتحريج الأشجار على أراض تعود لملكية عرب النقب. جمعية كفا تبادر لإطلاق مشروع لتوزيع الكتب المدرسية والحقائب على العائلات المستورة، وذلك في أقل من أسبوعين على افتتاح العام الدراسي الجديد. مكان في الجنوب، سنكون مع آخر الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد في عدد من القرى العربية في النقب، ومدينة راهط تحتضن مؤتمر بدويات من الجذور إلى الريادة. وعقد لقاء بين قادة اللواء الجنوبي في الشرطة وبين أئمة المساجد في منطقة النقب. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5:00. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شيم عوندو كركر، ومعكم رأى الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. والبداية من قرية اللقية، حيث عقد اجتماع للجنة المتابعة لعرب النقب، وذلك لبحث عدد من القضايا التي تقلق وتقض مضاجع المواطنين العرب في التجمعات السكنية العربية المعترف بها وتلك غير المعترف بها. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. مساء الخير طلب.
7: مساء الخير أخي حسن لك وللمستمعين الكرام.
6: ما أهم ما جاء في هذا اللقاء الطارئ الذي عقدتموه في اللقية؟
7: الأهمية هي تداول أحداث النقب والتحديات التي يواجهها، وأيضا دورنا كمجتمع عربي، وأيضا العمل على الأبعاد المختلفة لمواجهة التصعيد، كما لمست أخي حسن مؤخرا، من ليس فقط حملات ومداهمات تستهدف البيوت العربية، وإنما عملية تحريش الأراضي في منطقة أبو غنيمة بير الحمام، والتي حقيقة هذه الأراضي لها أصحابها الذين قدموا دعاوى ملكية يفلحون هذه الأرض، والحيازة ووضع اليد لهم، وهو أمر جديد وغريب، حيث أنه في الماضي كان التحريش يستهدف أراضي لأملاك غائبين وليس أملاك لمواطنين يعيشون على هذه الأرض، يسكنون على هذه الأرض ويفلحونها. وفي أعقاب كما تعلم عملية خيمة الاعتصام والحراك، وكخطوة انتقامية تم توزيع عشرات أوامر الهدم ضد أبناء عائلة أبو غنيمة التي نحييهم جميعا على صمودهم موقفهم وأيضا نضالهم المستمر. وبالتالي كان اللقاء لبحث سبل دعم العائلات المستهدفة، أيضا تعزيز البنية الاجتماعية من خلال تعزيز لجان الإصلاح، والعمل الجاد والجدي لفض الخلافات بدون أن تصل إلى مراحل من عنف وصراع في ظل المرحلة العصيبة التي يعيشها أهلنا في المقام.
6: طلب، ما الجديد يعني عادة وحتى الآن؟ القانون سمح لعائلات بالبقاء في أماكن أقامت فيها منازل ومر على هذه الفترة أكثر من 3 سنوات، ما الجديد يعني الآن؟ منزل حتى لو أقيم قبل عشرات السنين يصدر ضده أمر هدم ويهدم تحت أي بند؟ وهل هناك جديد في القانون الذي يسمح بهدم منازل؟ ولا أقصد هنا لجان التخطيط والبناء وإنما لجان أخرى.
7: أخي حسن، في الآونة الأخيرة يتم تفسير القوانين بما ينسجم مع رغبات السلطة التنفيذية وسلطة التنفيذ بشكل خاص التي أقامها بن غفير والتي يترأسها، حيث أنه في الماضي كان إذا شخص يملك الأرض يضع يده على الأرض، لنتحدث عن الملكية، الملكية قد يكون مختلف عليها، الدولة تدعي أنها صاحبة الملكية، المواطن العربي يدعوا أنهم أصحاب الملكية. ومنذ عام 1972 حيث تم تقديم دعاوى ملكية على أكثر من 1,000,000 دنم في النقب، نادرا ما كان يتم تحويل دعاوى الملكية للمحكمة المركزية للبت في قضية الملكية. وبالتالي هذه الدعاوى موجودة لدى دائرة تسوية الأراضي ولم يتم البت بها. وكان العامل المركزي ليس قضية الملكية وإنما قضية وضع اليد، وكان المواطنين العرب بشكل فعلي هم من يضعوا اليد على الأرض. الآن جاءت المحكمة المركزية في دير السبع، وهذا قرار صدر فقط في المحكمة المركزية في محكمة الصلح، ومن ثم تم اعتماده في المحكمة المركزية، بأن أي استخدام جديد يعتبر كأنه عملية اعتداء على الأرض، ما يسمى بإشاء. وبالتالي
6: استخدام جديد يعني ترميم منزل، لا أقصد توسيع وإنما ترميم،
7: ترميم توسيع مثلا إذا قمت بزراعة الأرض بالقمح والشعير هذا لا يكفي، مع انتهاء موعد الحصاد كأنه تنتهي الحيازة، ومع الزراعة الجديدة كأنه يبتدي عملية الاعتداء الجديدة. بمعنى بأن قضية ما يسمى التجاوز أو في قضية وضع اليد قد يعني لا يمكن حتى ولو استخدمت الأرض عشرات السنوات بهذا التفسير، وهذا التفسير غريب، لأن قضية الاستخدام مربوطة بنوعية الأرض. هنالك أرض ملائمة للزراعة، هنالك أرض ملائمة للري، وقد يكون وضع اليد من خلال التسجير، وقد يكون وضع اليد من خلال الرعاية، وقد يكون وضع اليد من خلال تسييج الأرض أو عدة طرق. ولكن الآن يتم أن وضع اليد من خلال البناء أرض غير مبنية.
6: أين ذهب الدولة بنفسها؟ طلبت من السكان البدو أصحاب الأراضي أن يقدموا دعوات للتسوية، أين ذهبت هذه الدعوات؟ يعني من المفترض أن تنظر فيها الدوائر الحكومية وتقرر مدى أين الملكية لهؤلاء السكان، الاعتراف أو عدم الاعتراف، أين ذهبت؟
7: يعني أخي حسن، يعني في عام 72 تم فتح الملف لتقديم الدعوة، وكانت هنالك مسؤولة في النيابة العامة تدعى بليعة ألبك، وقالت نحن لا نعترف بملكية العرب في النقب على الأرض، ولكن مستعدين أن يعني كخطوة إنسانية إيجاد صيغة للتعويض الجزئي بملكية أو بتعويض مالي. العرب في النقب رفضوا هذا التوجه، وبالتالي لم يتم تحويل القضايا للبت في المحكمة المركزية. والقضايا التي أحيلت إلى المحكمة المركزية كانت أول قضية في منطقة عرب الهواشلي بالقرب من قرية قصر السر، القاضي محكمة العليا آنذاك حليمة أصدر قرار يعتبر سابقة قانونية أن الأرض في النقب موات، وبالتالي مهما تم استراح الأرض ووضع اليد فإن هذا لا يمنع حق في الملكية، وهذا أمر يعني ينافي حتى القانون العثماني. وبالتالي بهذا القرار بهذه السابقة أي شخص عربي يتم تحويل دعاوى الملكية للمحكمة المركزية ذات الصلاحية بالتأكيد هو سيخسر. رأينا ذلك مع الأخ المرحوم نور العقبي، ورأينا ذلك في عدة محاولات لنقل الدعاوى التسوية للبت فيها في المحكمة المركزية، وبالتالي لا المواطنين العرب يريدون تحويل القضايا للمحكمة نتيجة لعدم ثقتهم في عدالة المحكمة في هذه القضية. وأيضا المؤسسات الإسرائيلية باستثناء الآن في مخطط شكلي الذي يحاول إيجاد صيغة جديدة لسلخ الأراضي أو ما تبقى من أراضي الملكية بأيدي العربية.
6: معنى ذلك طلب أن الحل هو سياسي فقط، يعني فقط يعني لا تعولون لا تعولون على
7: أخي حسن. أنا برأيي أن أتفق معك تماما، تم تسييس يعني في قضية الأرض. القوانين التي تصدر من أين؟ تصدر من الكنيسة، من يجلس في الكنيسة السياسيين، وتم تسويغ يعني هذه القوانين بما ينسجم مع تطلعات المؤسسة الصهيونية وصلخ المزيد من الأراضي العربية تحت حجج وذرائع شتى لوضع اليد عليها وإخراجها من دائرة الملكية العربية إلى دائرة الدولة أو إلى دائرة الكيرن كيامت الصندوق القومي. نعم. إذا تم تحويل الأرض إلى الكيرن كيامت لا يمكن لأي مواطن عربي أن يستفيد، بإمكان أي يهودي في العالم أن يستفيد من الأراضي المسجلة باسم الكيرن كيامت. نعم. باستثناء المواطن العربي.
6: واضح، لكن طلب هذه هذا الإجحاف يعني لم يولد فقط في فترة هذه الحكومة، جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى حكومات اليسار وحكومات حزب العمل يعني لم تنصف المواطنين العرب في النقب، ونحن اليوم نعرف أوضاع القرى العربية القائمة التي يسمونها قرى تطورية هي فنادق وفي حالة من ناحية تطوير سيئة جدا. لا أتحدث هنا عن أكثر من 150 ألف من معدومي الخدمات من سكان القرى غير المعترف بها، وهذه ليست ورثة الحكومة الحالية فقط، وإنما الحكومات السابقة أيضا كان لها دور في ملاحقة المواطنين البدو. نذكر الدوريات الخضراء، من أسسها، من أقامها في حينه. طلب.
7: نعم أخي حسن، أتفق معك، بمعنى أن في قضايا الملكية وقضايا الأرض هناك مفهوم صهيوني يسمى إنقاذ الأرض من الغرباء. ألو؟
6: نعم معك، أسمعك.
7: يعني يسمى بالعبري جئولات أدماء، إنقاذ نعم. الأرض من الغرباء. وبالتالي أن تسمع المصطلح بأنه قضية أنه المواطن العرب هم الغزاء، والكل يدرك بأننا نحن منذ ألاف السنين في هذا المكان، وجاء الرومان وجاءوا من بعدهم. نعم. من جاء من الفرس، وجاء بعد ذلك العثمانيين، وجاء البريطاني، ونحن موجودين. وبالتالي يعني نحن نقول من أيام أبونا إبراهيم الخليل نحن موجودين. وبالتالي القضية المفهوم الصهيوني بمعنى أننا نحن الغرباء وإنقاذ الأرض من الغرباء، هذا متداول لدى كل الحكومات الإسرائيلية، جزء من المفهوم والرواية الصهيونية، وتعطيها مع قضية الملكية وقضية الأرض.
6: نعم. طلب نحن
7: الذي قد يختلف بين حكومات هو الآلية والأسلوب. في النقب كما تعلم نحن نشكل 40% من مجموع السكان، وفي المقابل 60% موجودين على أكثر من 172 تجمع سكني متنوع، بمعنى هنالك كيبوتسات لليهود. نعم. لا توجد كيبوتسات للعرب، هنالك قرى زراعية لليهود لا توجد قرى زراعية للعرب، هنالك مدن تطوير لليهود لا توجد مدن تطوير للعرب، هنالك مدن لليهود. يوجد عندنا 7 قرى معترف بها منذ سنوات، في عقاب الحكومة رابين وغيرها استطعنا انتزاع اعتراف ب13 قرية، ولكن حتى 13 قرية لم يتم تطوير بنية تحتية. نعم. وهذه القرى العربية أخي حسن تتصدر لائحة البطالة والفقر لانعدام أي. نعم. بنية اقتصادية بها.
6: نحن على سؤال أخير وباختصار رجاء، نحن على عتبة الانتخابات، وهل كل هذه الأوضاع المأساوية التي يعانيها السكان العرب في النقب البدو من شأنها أن ربما تخرج هؤلاء خلافا وبشكل مغاير للانتخابات للاقتراع هذه المرة؟
7: أخي حسن بكل تأكيد في دولة إسرائيل يتحدثون عن مساواة، لا توجد مساواة، هنالك مساواة في يوم واحد يوم الانتخابات لنتنياهو ولهيرتسوك صوت، وللحج في القرية غير معترف بها صوت، ولكل صوت نفس التأثير. هذا الصوت هو الذي يقرر من يكون في الحكم، وهو الذي يؤثر على سياسة الحكومات. في ظل عدم وجود دستور يضمن حقوق الأقليات، فهذه الحقوق تضمن من خلال وجودنا داخل دائرة صنع القرار، ولنا في حكومة رابين عبرة عندما كنا كتلة مانعة واستطعنا تغيير في مخصصات تأمين وطني وفي تجميل هذه البيوت وفي اعتراف وفي بداية عملية سلام على الفلسطينيين، كانت أجواء تختلف.
6: نعم.
7: وتم اختيار رابين من قبل اليمين. الآن المطلوب أن يدرك المواطن العربي بأنه صوته في الانتخابات يؤثر على مصيره في المستقبل، وأن الانتخابات البرلمانية ليست أقل بل أكثر أهمية
6: من الانتخابات المحلية. نعم واضح. شكرا جزيلا لك المحامي طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه. شكرا.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
6: مكان في الجنوب، كيف يعقب السكان في منطقة النقب على الانتخابات التي جرت يوم أمس في القائمة العربية الموحدة وانتخاب أعضاء الخمسة أعضاء الأوائل في هذه القائمة؟ الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد يوسف الزيادين، ناشط جماهيري ورئيس اللجنة المحلية لقرية وادي النعم. مساء الخير يوسف.
8: يسعد مساك أخي، يسعد مساك، حياك الله، حياك الله.
6: نعم، رأينا يوم أمس كان هنالك انتخابات في القائمة العربية الموحدة، وقبل أيام كان هنالك شراكة، التوقيع على شراكة ثلاثية بين التجمع والجبهة وأيضا التجمع والجبهة. وكيف ترى هذه القوائم؟
8: أخي العزيز، أول شيء بالنسبة للانتخابات اللي صارت عند الموحدة يعني ما تغير شيء، يعني نفس الناس هم ونفس الأعضاء هم الألف عضو اللي بيمشوا ويجيبوا فيهم، يعني ما في تغييرات. ومع ذلك احنا نبارك هذا الوضع رغم انه مش ديمقراطية، يعني فكرة لازم يكون أقل شيء وقائمة زي هذه لازم يكون عندها يعني أقل شيء 100,000 منتسب يكون مسجلين، وتصير انتخابات حقيقية، مش كل واحد بينافس على المقعد تبعه لحاله. كيف صارت هذه ولا مرة؟ ومع ذلك احنا نبارك ونتمنى انهم يخشوا الكنيسة ويكون لهم دور ويكون تأثير. وبالنسبة لقضية المشتركة وحل المشكلة، هاي المشكلة

0: وين العالم اللي توقف مع الناس؟ الناس متبهدلين، عرب النقب البدو متبهدلين أكثر ناس، وحتى ممثلينهم محدودين وممثلينهم لا حول ولا قوة لهم مع الأحزاب الكبيرة الموجودة اليوم هذه، وهذا والله إنه وضع صعب جدا.
1: نعم يوسف، الأحزاب تقول يعطونا يعني القوة، ادعمونا في هذه الانتخابات، لأن حل قضية المواطنين العرب في النقب هو حل سياسي، يعني الدوائر الحكومية لن تنصفكم يقولون، والمحاكم هنالك خطورة في الذهاب إلى المحاكم في قضية المسكن والأرض، إذن الحل هو سياسي.
0: الحل سياسي، لكن هذول مش ماشيين لا في حل سياسي ولا حل اجتماعي. بقى أنا مخزن أصوات مسويني في الجنوب، أنا مخزن للأحزاب كل مرة، طب 70 سنة وفوق 30 سنة وإحنا في العمل السياسي، وهم يأخذوا أصوات من الناس ويقعدوا. اليوم صارت قضية عرب النقب قضية انتخابات مشان جمع الأصوات، صوتوا وإحنا نحل المشكلة، وراح نصوت ومش راح يحل المشكلة، نفس النتيجة راح تظل. هذا الكلام ما بيصير. أنا في اعتقادي إنه بدون حراك شعبي، حراك شعبي قوي، ما بتنحل المشكلة. طب احنا عندنا يمكن حوالي 400 بيت انهدم في مناطق السر ومناطق العزازمة، ظلم زور وبهتان، الناس مركزين في الشمس في الحراء، ولا واحد بفكر فيهم.
1: كيف سيؤثر يعني هذه الأوضاع التي تتحدث عنها، كيف ستؤثر على، ستكون عامل مشجع يعني حافز لي يقوم هؤلاء بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، يهرولوا إلى صناديق الاقتراع كما يقولون؟
0: أي أخي العزيز، الناس زهقت وهي تهرول، هرولوا عشرات المرات على ما في حل، ما في حلول. طب اليوم الناس متضايقين الحين، ومتضايقين الناس اليوم تلفنوا، ما خلوا إنسان. أنا في تل أبيب تلفنوا علي وتلفنوا على كل الناس، يا عالم احكوا، يا عالم افزعوا، وين السياسيين؟ ولا واحد فاعل، ولا واحد شايف الناس. حرام، البدو مظلومين أكثر ناس في الدولة، البدو مظلومين، وفي ناس بيبيع شعارات وطنية وشعارات مش عارف إيش على الفاضي. هذا الكلام ما بيصير.
1: لكن رأينا يعني في بعض الحالات وفي الأحيان يعني لم يتغيب أعضاء الكنيسة، رأينا بعضهم ذا وصل إلى المضارب، وصل إلى الأماكن التي هدمت فيها المنازل، لكن يعني هم ليسوا حكومة، يعني لا يستطيعون منع ذلك.
0: أخي العزيز أنت تصل وتتصور وتروح وتلقي كلمتين وتمشي، هذا كلام ما بينفع. أنت سياسي وممثل للناس، لازم يكون عندك أسلوب أنك تجيب إنجازات للناس. ليه احنا زهقنا وإحنا نقول يجب تدويل قضية عرب النقب، يجب تدويلها، يجب التوجه للمسؤولين، التوجه لرئيس الدولة. أنا اليوم بفكر بقول إنه لازم إحنا كسكان نتوجه لرئيس الدولة ونقول تعال حل مشكلتنا، وقف الهدم، لأن الشهرين اللي جايات حاسمات. الشهرين هذا بنكبير حيهد فين يمكن 10,000 بيت جداد، وبنكبير هم بيقولوا بيسوي دعاية انتخابية، مش دعاية، هاي عقلية تودي هد بيوت، والعقلية عنده ذكري، عرفت مني؟ فأعضاء الكنيسة بيقدروا، لجنة المتابعة بتقدر، الكل بيقدر يساهم، بس ما حد ودي يشتغل، اللي ودي يشتغل لمصلحته بس، وهذا غلط.
1: نعم يوسف، دعنا نستمع إلى جزء من كلمة عضو الكنيسة منصور عباس يوم أمس في المؤتمر، ومن ثم نواصل.
2: أسهل شيء على إخوانكم نواب القائمة العربية الموحدة يكونوا في المعارضة، وظلها ثيابهن نظيفة وسمعتهن مليحة، وما حدا يسب ويشتم ويطعن ويخون ويكفر، ما في مين بيكفرنا أيضا، أهون شيء. ولكن إخوانكم أبنائكم أبناء القائمة العربية الموحدة ومن خلفنا الحركة الإسلامية وكل الشرفاء من أبناء شعبنا ومجتمعنا، وأنتم في مقدمتهم وعلى رؤوسهم، اخترتم هذه الطريق التي تمكن لمجتمعنا العربي وتجعل لإلنا كرامة حقيقية، مش يظلوا بأقدامهم يدوسوا على رؤوس شبابنا في الشوارع رجال الشرطة الفاسدين. هذا كله بده يتغير. كل إنسان عربي بده يعرف إنه إله ظهر بعد الانتخابات القادمة. لذلك إخواننا الكرام، لأجل هذا الاستعداد من قبل إخوانكم أبناء القائمة العربية الموحدة ونوابها، أن نمضي في هذا الطريق الصعب الشاق اللي فيه إهانات وفيه تعدي، وللأسف البعض القليل من أبناء النقب انساقوا في هذا الكلام، وهذا مخالف لعادات وتقاليد أهل النقب. ولكن نصبر ونحتسب ونقول أننا من أجل حبنا لكل أبناء شعبنا ومجتمعنا وخصوصا لأهلنا في النقب سنمضي في هذه الطريق، وطنيتنا أن نحمي أرواحنا وأرواح أبنائنا.
1: يوسف، نعم، انتقاد يعني لبعض

0: الأحاديث التي انتقدت الحركة في الآونة الأخيرة أو القائمة عفوا.
1: أخي العزيز والله هذا كلام كله تسويق كلام فاضي. طب ما كم كان في الحكومة هذا قبل كم سنة كان في الحكومة؟ مين اللي
0: كان في الحكومة؟ سنة وسقط
1: الحكومة. وطيب طب مرروا قديش؟ مرروا أكثر من قرية في أيام ما كان في الحكومة. في قانون لم الشمل مرروه كان في الحكومة. في القوانين اللي بيهدوا فيه البيوت اليوم مرقنوا هو في الحكومة كمان.
0: منع التحريش في الأطرش.
1: ما لا دقيقة تطيب. ما منع النضال اللي منع التحريش. نضال الجماهير، نضال الشعب هو اللي منع التحريش مش هو.
0: يوسف لا أريد أن أقول أن هنالك إنجازات كانت للحكومة.
1: أخي العزيز أنا أسمع مني، أنا ودي أقول لك حاجة. أنا موجود في الميدان وأنت بتعرف الكلام هذا بعرفه. أخي العزيز لا يستطيع عضو كنيسة عربي وقف هدم بيت لا اليوم ولا بكرة ولا قبل 10 سنين ما بيقدر يوقف ولا حاجة. إحنا نعرف الوضع سيء والحكومات كلها عنصرية وأتمنى إنه يتغير الوضع. اليوم هو ودي يخش الحكومة ما بنبارك إنه يخش الحكومة، بنبارك إنهم يغيروا وبنبارك انه يصير تغييرات جذريه، ولكن بدون ما يكون في يسار قوي في الدوله ما بتقدر تسوي ولا حاجه. مع الحكومه اليمينيه اذا اليمين بيسيطر ما بنقدر نسوي ولا حاجه ولا بيقدر يغير لا هو ولا غيره.
0: نعم، يعني اي الى اين وجهتكم؟ هل ستهرولون الى الانتخاب صناديق الاقتراع كما يقال؟ هنالك قائمتان عربيتان واضحه يعني، وهنالك ايضا قوائم اليسار والمركز.
1: أخي العزيز أنا من عندي أنا بقولها على الملأ للكل، بدون من ساعد في انتخاب يسار قوي جدا ضمن شروط وضمن ضوابط ما بنقدر نغير ولا حاجة. بنظل زي اللي بيحصد في الهواء في نفس المكان بندير، لأنه احنا كعرب ما بنقدر. طيب يا زلمة احنا إذا الواحد ابنه بينحبس بحط محامي يهودي ساير، وجاي تقول لي ما في؟ اذا ما في صار قوي ما بيزبط. ما ونبارك لنجاح القوائم كلهن ونبارك الديمقراطيه اللي اصلا مش ديمقراطيه.
0: شكرا لك يوسف الزيادين ناشط جماهيري ورئيس اللجنه المحليه لوادي النعم، شكرا جزيلا.
1: حياك الله. حياك الله علي.
2: جتنا البنيات جراس.
0: بعد قليل سنكون مع مواضيع أخرى من بينها التجهيز لافتتاح العام الدراسي وأيضا عقد لقاء بين قادة اللواء الجنوبي في الشرطة وبين أئمة المساجد في النقب.

0: مكان في الجنوب. فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
2: أجا
4: أجا أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، عدنا إلى لقاء بين قادة اللواء الجنوبي في الشرطة وبين أئمة المساجد في النقب لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالعنف وأيضا بعمل الشرطة. للحديث ينضم إلينا رجل الإصلاح ورجل الدين الشيخ عاقل الأطرش. مساء الخير.
8: مساء الأنوار لك ولجميع المستمعين.
0: عقل، ما هي أهم المواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع بين قادة الشرطة وبين أئمة المساجد؟ ماذا طلبتم وماذا طلب منكم؟
8: نعم، نحن يعني كما هو المعتاد في هذه الظروف الصعبة والصعيبة والتي ينتشر ويستشري فيها العنف، وكان يعني البنود الأولى هي محاربة ظاهرة العنف التي باتت تهدد المجتمع وباتت أيضا تقلق الجميع ومضاجع الجميع. ومن هنا كان دور رجال الدين وأئمة، خاصة أئمة المساجد، لهم دور كبير لأنهم يملكون الإمكانيات يعني لتمرير الرسائل الإنسانية والرسائل الإيجابية في هذه المواضيع، خاصة مواضيع يعني تثبيت الأخلاق ونشر الفضيلة في مجتمعنا. حينما يعني يقومون بإحياء الفضائل يكون هناك بعض الروادع التي نحتاج إليها في قيادة وتسيير هذا المجتمع. نحن طالبنا من رجال الدين الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور، لأن نحن مقبلون على فترة انتخابية وصراعات حزبية وما شابه، ونحن أحوج ما نكون فيه إلى الأخلاق الفضيلة والحميدة وإلى الأخلاق التي يمكن لها أن تثمر يعني إيجابيات في مجتمعنا.
0: نعم، طرحتم أيضا قضايا تتعلق بعمل الشرطة، خاصة في كل ما يتعلق الشيخ عقل بمعاملة الشرطة لقوافل الأعراس وما حدث للعريس والعروس الذين اقتيدا إلى محطة الشرطة في شرطة البلدات.
8: نعم، هذا التصرف غير مقبول على رجال الدين وغير مقبول علينا جميعا. هذا التصرف كان شاذ عن القاعدة، ولا يجوز معاقبة العريس لأنه يعني أحد الأفراد في هذه الزفة وفي هذا العرس ارتكب خطأ معين. الشرطة يجب أن تتوجه إلى من ارتكب الخطأ وليس للعريس والعروس.
0: نعم، ما ذنب العروس والعريس؟ نعم، في إذا ما قام أحد من السائقين في القافلة بمخالفة ما؟
8: نعم نعم، نحن نعتبر هذا العقاب هو عقاب يعني لا يوجد مثل هذا العقاب بتجريح هذا الإنسان أو النيل من كرامته في في في في يومه الأول من عرسه في في في ليلة العمر كما يسمونها. ولكن الشرطة ارتكبت خطأ ونرجو أن لا يعود هذا تعود هذه الأخطاء لكي لا تهدم فرحة العروس والعريس، وإنما العروس والعريس لهم كل الاحترام والتقدير ولهم كل التهاني والتبريكات وليس لهم كل السجون ومحطات الشرطة.
0: ماذا طلب منكم أنتم؟
8: نحن يعني طالبنا أن يكون هناك تعاون إيجابي بين الشرطة وبين أئمة المساجد وخاصة يعني السكان، وأن تتصرف الشرطة بأخلاقية وأن تتصرف الشرطة كما يجب أن تتصرف في هذه الحالات.
0: نعم، وأنتم بطبيعة الحال ستستغلون المنابر في المساجد من أجل التوجه إلى الشبان وإلى السائقين في مثل هذه الأحداث.
8: نعم، نحن سنقوم بتأدية الرسالة الإنسانية والرسالة رسالة الفضيلة والأخلاق على الوجه المطلوب من رجال الدين كأئمة.
0: نعم، شكرا لك الشيخ عاقل الأطرش، وأنت شاركت في اجتماع الأئمة مع قادة الشرطة، بوركت جهودكم.
8: حياك الله، هلا بي، تحياتي للجميع.
0: شكرا.
3: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب إلى جمعية كفا التي بادرت إلى إطلاق مشروع لتوزيع الكتب المدرسية والحقائب المدرسية على العائلات المستورة. نقول مساء الخير لإبراهيم الحسنات، مدير عام جمعية كفا. مساء الخير لإبراهيم. إبراهيم الحسنات رئيس جمعية كفا، سنتحدث معه عن الحملة التي أطلقتها جمعية كفا لتوزيع الكتب المدرسية والحقائب على العائلات المستورة دعما للأطفال وتخفيف عن كاهل أسرهم. بعد قليل سنكون مع إبراهيم الحسنات.
5: جتنا البنيات جراسون

0: مساء الخير لإبراهيم
1: حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، عودة إلى إبراهيم الحسنات. مساء الخير إبراهيم.
2: حياك الله أستاذ حسن.
0: نعم، حدثنا عن جمعية كفا، عن المشروع الذي أطلقتموه لتوزيع الكتب الدراسية ونحن أقل من أسبوع لافتتاح العام الدراسي.
2: نعم أخي حسن، كما هو كل عام قمنا هذا السنة بإطلاق مشروع الحقيبة المدرسية والمستلزمات. قمنا بجمع الحقائب الجديدة والقرط.
0: نعم،
2: الطلاب وتوزيعها طبعاً، وبدأنا بتوزيعها قبل حوالي 20 يوم.
0: نعم، هنالك زيادة ملحوظة على عدد المتوجهين إليكم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
2: نعم، مما لا شك فيه أن هنالك ارتفاع وازدياد في السنوات الأخيرة عقب الأوضاع كما تفضلت، الأوضاع التي تسود البلاد سواء من غلاء في المعيشة أو بسبب الحرب، أو الحرب 17 أو الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية. هناك طبعا تضمر واسع جدا من الحالة الاقتصادية، ونرى ذلك طبعا يترجم إلى زيادة المتوجهين للمؤسسات الخيرية لتلقي المعونات.
0: نعم، والسؤال إبراهيم كالعادة الذي نسأله كل عام، هل لديكم القدرة يعني بتوزيع المساعدات على كل من يصل إليكم، والعدد كما قلت يتضاعف كل عام؟
2: أكيد لا، الجواب طبعا سيكون كما هو كل عام، لا تستطيع أي مؤسسة كانت واحدة أن تغطي، ومن ضمنها طبعا مؤسسة كفا، أن تغطي جميع الطلبات لجميع المتوجهين إلينا. هناك عدة مؤسسات مشكورة تنشط في هذا المجال، نسأل الله أن نستطيع كلنا معا أن نغطي جميع من يستحقون أو جميع من هم بحاجة لهذه المستلزمات.
0: ماذا توزعون هذه الأيام؟ يعني كتب دراسية ولا فقط دفاتر وحقائب؟
2: هذه الأيام نقوم طبعا بتوزيع الحقائب المدرسية الجديدة والقرطاسية، وأيضا لبعض العائلات التي تعاني طبعا من وضع مادي صعب جدا نقوم بالمساعدة مالية بشراء كتب لأولادها، وأيضا نقوم بتوزيع الطرود الغذائية والخضروات والفواكه ومواد التنظيف في هذه الأيام، طبعا استعدادا لندعم العائلات ونساعدهم يستعدوا كما يجب لافتتاح السنة الدراسية.
0: نعم، وأهل الخير يعني كثر أيضا حتى في هذه الأيام الصعبة.
2: والأكيد هو نعم، لأننا بعد الله سبحانه وتعالى ومن ثم أهل الخير لا نستطيع فعل أي شيء ولا جمع أي شيء ولا مساعدة أي شيء، فكل ما يأتي هو أولا من الله سبحانه وتعالى، وثانيا من أهل الخير، أهل اليد البيضاء.
0: نعم، هل المجتمع العربي لوحده هو من يتبرع لكم، أم أن هنالك جمعيات يهودية أو أشخاص يقومون بمساعدتكم؟
2: أخي حسن، نحن كمؤسسة رسمية تمتلك جميع الوثائق ومعترف بها من الدولة ومؤسساتها، نقوم بالتوجه ليس فقط لرجال أعمال محليين، بل أيضا إلى مؤسسات يهودية من الوسط اليهودي، وأيضا من صناديق دعم من البلاد وخارج البلاد، ونتلقى طبعا بعض الدعم من صناديق الدعم الخارجية، وأيضا من مؤسسات كبرى في إسرائيل كمثل مؤسسة لاتيت ومؤسسة ليكت إسرائيل، وأيضا من وزارة الشؤون الاجتماعية.
0: بركت جهودكم إبراهيم الحسنات، مدير عام جمعية كفا، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
1: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، مدينة راها تحتضن مؤتمر بدويات من الجذور إلى الريادة. نرحب بعايشة الزيادنة حجاجرة، مسؤولة مشاريع الحصانة والبناء المجتمعي بشركة المراكز الجماهيرية. مساء الخير عايشة.
3: أهلا يا هلا وسهلا نور.
0: حدثينا عايشة عن فكرة إقامة هذا المؤتمر.
3: أول شيء مثل الخير للجميع. المؤتمر بلش من بعد شغل سيروة 3 سنين من خلال برنامج الحصانة في شركة المراكز الجماهيرية الممول عن طريق وزارة تطوير النقب والجليل. بدينا بلقاءات اللي هي كانت كفكرة أن نسوي ورشات للنساء ونجتمع فيها أكثر، لأن ما في عندنا مكان يجمعنا كل النساء مع بعض، نساء البلد نفسها. بعدين طورنا في السنة اللي التالية من البرنامج، طورنا أن يكون أكثر في لقاءات بين بلدات اللي هي مجاورة، يعني مثلا كسيفة مع عرعرة، رهط مع حورة. واليوم احنا بصدد نوسع المنتدى من منتدى محلي لمنتدى اللي هو شوي خلينا نقول مش قطري بس نوعا ما مجاور، بلدات مع بعض لليوم لمنتدى يكون أكثر تابع لكل النقب. فهو مكان لقاء للنساء كلياتهن عشان نحكي عن الأشياء المشتركة بيننا ونحاول كمان نعرف بالضبط قديش في أشياء مشابهة بين النساء بالنقب.
0: نعم، من المشاركات في هذا المؤتمر وأطلقتم عليه اسم حلو بدويات من الجذور إلى الريادة؟
3: المشاركات في البرنامج هن بدويات، احنا فكرنا في حاجة اللي هي تجمعنا كلياتنا في النقب، فهي فعلا تجمعنا ان كلياتنا بدويات، حتى اللي ساكنين بالنقب وبالاصل مش بالنقب بس ساكنين بالنقب كثير وقت، فاحنا بنعتبرهم يعني منا. ليش اطلقنا عليه بدويات؟ لان رغم انه مثلا في اليوم زي كأنه نظرة مسبقة على لما بتحكي بدوي، ف زي كأنها كلمة هيك غلط معينة انه شخص مش متعلم او شخص مش متطور، بس بالعكس مليان عنا قدرات، مليان عنا مجتمع، مليان قيم جميلة، والبداوة بنفسها بتحوي نخوة وبتحوي كثير مسميات جميلة. فاحنا حابين كثير نحافظ على موروثنا الثقافي البدوي وعاداتنا الجميلة، ومن هون جت التسمية تبعتنا لبدويات.
0: نعم، شو الرسالة اللي راح تخرج من هذا المؤتمر عايشة؟
3: اليوم احنا بصدد اطلاق منتدى على مستوى كل النقب، والهدف فيه بالضبط ان احنا نقدر نشتغل مع النساء في كل النقب. عشان نقدر نشتغل مع النساء في كل النقب احنا لازم نقيس بالضبط قديش في عندنا اسس بناء مجتمعي موجودة في نقابنا، بما منها قيم مثل الانتماء او قيم مثل الترابط. اليوم ما في عندنا مكان لقاء للنساء في مجتمعنا للأسف، وبالعادة حتى زمان كان النساء يلتقن في الشقة يعني في المحرم بيشربن قهوة مع بعض وقودة مع بعض. اليوم حتى هذا الشيء مش موجود، لأن قاعدين نتحول من مجتمع بتعزز العزوة لمجتمع جدا وحداني اندفدوالي. فالهدف ان احنا نقدر نجمع كم قديش ما بنقدر من النساء لحتى نقدر مع بعض نتطور. طبعا اللي احنا بنحكيه هو مش معناه ان احنا بدنا نبدل الرجال، مهم جدا لي اوضح هاي النقطة، لان دايما في تخوف من كلمة نسائي ونسوي وكل المسميات هذول. ما في هدف عنا نبدل ولا اي رجل ولا جايات عشان ناخذ وظيفة حد
0: معين. نعم، يطمئن الرجال يعني.
3: لا، خليهم يرتاحوا.
0: نعم، هل وصلت عايشة النساء البدويات يعني الى ما يصبن اليه يعني اللي بيحبوه يعني رأي يرغبوه؟
3: انا مفكر في كثير نساء بدويات وصلت لاهداف ولكمان لمجالات مرموقه ووظائف جدا ممتازه، اذا كان في العمل الاهلي، اذا كان في مؤسسات المجتمع المدني، او اذا كان حتى في مكاتب وزاره. بس انا مش بالضبط جاي احكي على ان النجاح هو انك توصل لوظيفه معينه، انا جاي بحكي ان النجاح كمان لام اللي هي ست بيت قاعده في الدار بس اولادها طلعوا بتربيه جدا صحيحه، هذا بالنسبه لي نجاح. فانا جاي اعزز المراه وين ما هي موجوده، ومش اطلب منها تغير محلها عشان احكي لها انت نجحتي. هذا بالضبط الراي اللي احنا جايين نطوره من خلال البرنامج تبع الحصانه المجتمعيه. كل وحده وين ما هي موجوده ودنا اياها تحس ان هي عندها قيمه وعندها كل أسس النجاح اللي احنا بنساعدها بس توصلهن وتفهمهن هن موجودات عندها، بس شوي بدنا ننبش عليهن.
0: نعم، دوركو انت تتحدثي عن حصانه، دور النساء في تخفيف ربما من مسلسل العنف، كارثه العنف اللي بتواجهنا، خاصه العنف بيبدا في المدارس، في الاعداديات، في الثانويات، وبنتقل للاحياء للحارات.
3: اوكي، هون لازم اكون جدا حذره في الشيء اللي انا بقوله حاليا. انا مش بقول ان النساء مش كل المسؤوليه عليهن، عليهن مسؤوليه بس مش كل المسؤوليه في التربيه على الاب والام اللي موجودين في الدار طبعا، وعلى المدارس في كثير مسؤوليات إذا كان على الدولة من ناحية بالضبط كل قصة الميزانيات وكل قصة الـ قديش إحنا بنحاول أو بنبني برامج اللي بتمنع العنف. بس في دور كثير كبير لي كأم أنا اليوم أو لأي أم موجودة في الدار بأن لما يرجع ولدها إيش سويت اليوم في المدرسة، كيف كان يومك، هل صار في شيء اللي مهم تخبرني إياك. كل الأسئلة هذول هن أسئلة اللي لو كان في شيء بسيط بداية ممكن يمنعن. بحب أذكر مثال كان عندنا في واحدة من القرى بس بدون ما أذكر أسماء العائلات. نعم. إن كان في إشكالية معينة بين عائلتين وبعد ورشة كانت موجودة هناك، لما حكينا عن هذول الأمور المشكلة انحلت جوا الورشة، ولأنه قدرنا عن طريق إن احنا سوينا لقاء بين النساء هذول وقدرنا نخلي بينهن قناة يحكن من خلالها، روحنا على الدار المشكلة لا تطورت لأولاد ولا تطورت لأزواج. فبدل ما نسبب مشكلة أو تكون في مشكلة كبيرة فهمنا أن نقلص المشاكل، وهذا واحد من الأسباب تبعات البرنامج تبعنا. نعم. قديش إحنا نقدر نتعرف النساء يتعرفن على بعض لأنه إحنا بإيدنا الصراحة نغير.
0: رائع، شكرا لك عايشة الزيادنة مسؤولة مشاريع الحصانة والبناء المجتمعي بشركة المراكز الجمهورية. شكرا جزيلا لك، بورك جهودكم،
3: يعطيكم العافية.
1: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب. لموضوعنا الأخير نقول مساء الخير لسويلم العمرني نائب رئيس مجلس الشقة بالسلام المحلي.
4: المستمعين
0: نعم سويلم، استعدادات على قدم وساق لافتتاح العام الدراسي وكما علمنا بناء مدارس جديدة، لكن هذا البناء لا يسد حاجة الطلاب وهنالك نقص.
4: في شكل السلام نجد نقص طلاب حتى هذه اللحظة يعني.
0: نعم.
4: نعم. احنا مكتفين من ناحية اكتفاء ذاتي، عندنا اكتفاء ذاتي جميع الطلاب اللي نستقبلهم إن شاء الله السنة الدراسية القادمة يعني.
0: بما فيهم الطلاب اللي يصلوا من خارج القرية؟
4: نعم، نحن تعرف أنت يمكن فوق 50% هم طلاب خارج القرية.
0: نعم.
4: ولكن نحن نستوعب إن شاء الله وعندنا خطط لبناء مدارس، ولكن أنت بتعرف الظروف اللي تمر فيها الدولة من بعد الحروب 7 أكتوبر لا جدنا يعني أغلب المقاولين ما عندهم اليوم عمال من أجل بناء المدارس ولا يتقدمون حتى على العروض. عندما نعرض يعني نطلب مثلا بناء مدارس لا يتقدمون على هذه العروض.
0: نعم، في سبب يعني لعدم وجود عمال من الضفة هذا القصد يعني؟
4: نعم نعم، يوجد قصد كبير من هذا الزلايد عمال من الضفة، ولكن يعني جميع المقاولين يعني عاجزين من بناء مدارس. يعني احنا في عندنا مدرسة ثانوية ومدرسة ابتدائية أكثر من 3 سنوات ننتظر.
0: لديكم ميزانية وخطط لإقامة ولم تستطيعوا بسبب العمال؟
4: نعم نعم نعم، يوجد لنا خطة وجد ميزانية وجد يعني كل شيء مجهز، ولكن لا توجد عمال من بناء هذه المدارس.
0: نعم، لكن رغم ذلك تقول سيكون لكل طالب مقعد في بداية العام الدراسي.
4: نعم، احنا مستعدون نقدم لكل طالب سواء من شقيب السلام او خارج شقيب السلام ويتعلم في بلد شقيب السلام، نجد له مقعد ونجد له يعني غرفة تعليم تليق بهذا الطالب.
0: نعم، بالنسبة لرياض الأطفال،
4: الأطفال هي عندنا زيادة الحمد لله رب العالمين في الصفوف، ولكن الأعداد هي 100%. أنت كما تعلم في السنوات الأخيرة بدأ عندنا ينزل عدد الولادة في المجتمع البدوي، وهذا بدأ يساعد المجالس المحلية.
0: لم أسمع ماذا قلت؟
4: بدأ عدد الولادة في المجلس في الوسط البدوي بدأ ينزل العدد.
0: انخفض يعني نسبة الولادة؟
4: انخفض العدد الولادات في النقب، وهذا بدأ يساعد المجالس المحلية. يعني اليوم العائلات لا تنجب أكثر من 2 أو 3 أو 4 يعني الماكسيموم.
0: نعم، الأزواج الشاب الصغير. نعم.
4: بالضبط بالضبط، يعني احنا في يوم من الأيام ستبدأ يعني في 10 سنوات قادمة ستكون مدارس فارغة لا توجد فيها طلاب يعني يتعلمون في هذه المدارس.
0: نعم، ويعني عادة يعني ما شهدناه في السنوات الأخيرة إنه كل عام يعني مثلا في رهط تبنى مدرسة جديدة بسبب زيادة الطلاب، أنت تقول هذه معطيات يعني لكل القرى ولا فقط لشقيب السلام؟
4: والله تقريبا لكل القرى، ولكن تنظر يعني اليوم الوضع المادي والوضع الاقتصادي هو يجبر الناس على أن تنجب أطفالك أكثر من العدد المطلوب. يعني اليوم تعرف الأزواج الشابة تعمل المرأة تشتغل ولا الزوج يشتغل وهكذا، يعني لا يوجد لهم حتى وقت لتربية أطفالهم. يعني بنشاهد هذا في بيوتنا.
0: ناهيك ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب، يعني بدون بدون عمل الزوجين ما في حياة.
4: بالضبط. اليوم يعني الزوجين لم يعني إذا ما بيشتغل الزوجين اليوم البيت بيكون بيت مقسم من جميع النواحي، يعني لا تولد فيه عيشة، يعني عيشة كريمة.
0: نعم. بالنسبة لتسجيل الطلاب، تمت العملية خلال العطلة الصيفية أم هنالك بعد الهوامش؟
4: لا، نحن نبدأ دائما في شهر 2-3 تسجيل كل الطلاب الرياض الأطفال. من شهر 2 تبدأ عندنا التسجيلات والترتيبات، يعني من أجل استقبال هذا الطلاب. يعني من شهر 2 نبدأ احنا التسجيل عندنا،
0: يعني بمعنى آخر جاهزون لواحد تسعة.
4: احنا جاهزون الحمد لله رب العالمين. وتعرف الحين في مثلا ترميمات يعني بسيطه مثلا في المدارس كما تعلم، يعني احنا للاسف الشديد الطلاب عندنا في جميع المدارس العربيه لا ينظرون الى مدرسه هي انها ممتلكات عامه.
0: واضح.
4: يعني يكون بالتخريب مثلا الابواب. نعم. تخريب الشبابيك، تخريب اي اشياء.
0: نعم. واضح واضح سويلم، ادركنا الوقت. شكرا جزيلا لك، بركت جهودكم في كل الاحوال.
4: شكرا حبيبي.
0: بهذا الحديث مع سويلم العمرني ناتي الى ختام برنامج ما كان في الجنوب. كانت معكم في الاعداد والانتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكيركر، كان معكم على الميكروفون حسن ابو زيد. لقاؤنا القادم يوم الاحد القادم في الساعه 4 هنا في راديو مكان. الى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
10: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل قرب قيسارية، استهداف إرهابي وسط قطاع غزة، نبأ يفيد بأن باكو تعمل على تخفيف التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة، سكان من قرى السويداء جنوب سوريا يحتجون على استمرار تهجيرهم، وسلطات اليونان لا تزال تواجه قضية المهاجرين.
0: راديو مكان الأخبار.
10: الخامسة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. في منطقة قيسارية قتل رجل أربعيني من ذوي السوابق إثر تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية مرجحة لدى خروجه من مطعم في محطة وقود، وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة. قال مصدر عسكري إنه تم استهداف إرهابي في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة كان يخطط لارتكاب اعتداء بدورها. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص من جراء غارة إسرائيلية على مخزن في الزوايدة وسط القطاع. أفاد موقع واينت الإخباري أن أذربيجان تعمل على تخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا. وفي حديث مع الموقع أعرب مصدر أذري عن قلق بلاده من التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة اللتين تعتبرهما باكو حليفتين لها. يذكر أن أذربيجان قد قامت العام الماضي بالوساطة بين وفدين أمنيين من إسرائيل وتركيا بخصوص تنسيق العمليات في سوريا. في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوب سوريا، نظم اليوم العشرات من السكان أو سكان القرى قرى المنطقة اعتصاما احتجاجا على استمرار تهجيرهم من منازلهم، وللمطالبة بتهيئة الظروف لعودتهم وخروج القوات المتمركزة في مناطقهم. وأدى الاعتصام إلى إغلاق جزئي لحركة السير المتجهة من السويداء نحو دمشق. وذكر تلفزيون سوريا أن الطريق أغلق من قبل عناصر تابعة للمكتب الأمني للحرس الوطني الذي يقوده سلمان الهجري، نجل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الشيخ حكمة الهجري. قال مسؤولون يونانيون إن 35 طالب لجوء لاذوا بالفرار من مركز احتجاز بالقرب من الحدود مع بلغاريا وسط صدامات اندلعت بينهم وبين الحراس، وتمكنت قوة الأمن من إلقاء القبض على بعضهم. إلى ذلك أعلن في أثينا عن نقل حوالي 400 طالب لجوء من كريت إلى مركزي احتجاز في لسبوس وساموس بالرغم من خشية السلطات المحلية في الجزيرتين من اكتظاظهما بمهاجرين.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد. على كانبوكس.
10: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
12: أربع دقائق تقريبا بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم في الطاقم اليوم لنشحد رزق روبي وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: مقتل شخص في حادث إطلاق نار قرب كيساريا قبل قليل، استمرار عمليات التفتيش والتمشيط بحثا عن مرتكب عمليات الطعن في غور الأردن التي أصيب فيها مواطن إسرائيلي بجروح متوسطة، وزير الدفاع يعز إلى الجيش للعمل بقوة وحزم ضد ظاهرة إطلاق البالونات المفخخة من غزة، وزير الخارجية السوري في حديث صحفي يتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريب. بعد مقتل 3 أشخاص في شجار، حالة من التوتر الشديد تسود حي سلوان شرقي أورشليم القدس ومحاولة لمنع تدهور الأوضاع. في الملف الإيراني، استمرار تدهور قيمة العملة الإيرانية في ظل نية واشنطن تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. وعندنا بعد الفوضى في مطار بن غوريون الأسبوع الماضي، استعدادات لاحتمال تجدد الإضرابات والتشويشات. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال جولة المساء الإخبارية. نستهل بعملية وجريمة إطلاق النار قبل قليل التي وقعت قرب منطقة كيساريا. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا تامر كيلاني. مساء الخير لك تامر. تامر الكيلاني إذن ينضم إلينا. مساء الخير تامر.
13: غالية، كل التحيات لك لجميع المستمعين.
12: أهلا، نتحدث عن إقرار وفاة شخص بعد إطلاق النار عليه.
13: نعم بالفعل غالية، تتجه الأنظار نحو كيساريا، هناك وقعت هذه الجريمة قبل وقت قصير، ويخشى أن تكون تداعيات كبيرة لهذه الجريمة في عالم الجريمة المنظمة في منطقة الشارون. الشرطة أعلنت أن الشخص الذي أصيب بإطلاق النار قبل وقت قصير داخل محطة وقود في كيساريا توفي متأثرا في جراحه، لتتحول هذه الحادثة إلى جريمة قتل. بحسب المعلومات المؤكدة والمتوفرة، فإن القتيل هو يانيس يوشفايف، وهو شخصية معروفة لدى الشرطة وتعد من الأسماء البارزة في عالم الجريمة في إسرائيل، وينحدر من أورا عكيفا. يوشفايف الضحية كان خلال العامين الأخيرين هدفا لعشرات الاعتقالات على خلفية شبهات بالتورط في سلسلة من الأحداث الإجرامية، وبينها إلقاء قنابل يدوية باتجاه منازل ومصالح تجارية في الخضيرة أورا عكيفا وإطلاق النار حتى على منازل. رغم توقيفه في عشرات المناسبات، لم تقدم بحقه لائحة اتهام في تلك الملفات، وكان يتم الإفراج عنه، لكنه معروف كرئيس المافيا الكوكازية أو القفقازية في منطقة الشارون. بحسب المعلومات أيضا، هو يصنف نفسه بأنه رجل أعمال شرعي، وأيضا معروف أنه دائما يتنقل بمركبات فارهة مثل سيارة البنتلي. الشرطة أشارت شبهات إلى أنه كان شخصية كبيرة في عالم الجريمة. قبل قليل وصل لنا توثيق من هذه الجريمة، حيث مشاهد الضحية كان يخرج من مطعم في كيساريا بالقرب من محطة الوقود، ومن مسافة السفر عندما كان يخرج اقترب إليه شخص لم يكن ملثما، هذا الأمر لافت جدا، كان يرتدي قبعة، اقترب منه من الخلف من الظهر ووضع المسدس على رأسه بشكل مباشر وأطلق رصاصة واحدة، ما أدى إلى مقتله على الفور في المكان. حتى هذه اللحظة الشرطة تقوم بعمليات تمشيط وأيضا قادة لواء الساحل في الشرطة يجرون في هذه اللحظات جلسة تقييم خاصة مع القادة الموجودين في الميدان. الشرطة نشرت حواجز وأقامت عدد من نقاط التفتيش والتمشيط في مطاردة واسعة بحثا عن المشتبه بهم في تنفيذ عملية الاغتيال. يعتقد أن من نفذ هذه الجريمة معروف، والشرطة تقول أنه خلال وقت قصير لربما سيتم اعتقاله. يعني بالتالي فإن التحقيق لا تركز فقط على تحديد من أطلق الرصاص، وإنما أيضا معرفة الجهة التي تقف خلف هذه الجريمة والدافع إليها. غاية إذن العنف ليس فقط في المجتمع العربي، بينما هناك ارتفاع واضح ومقلق أيضا في البلدات اليهودية.
12: شكرا لك زميل تامر الكيلاني مراسل الشؤون الجنائية، شكرا لك تامر. ونحن الآن إلى عمليات التفتيش والتمشيط الواسعة التي تنفذها وحدات خاصة من الشرطة وجيش الدفاع في منطقة أريحة لإلقاء القبض على مرتكب عمليات الطعن التي وقعت اليوم في بلدة العوجة بغرب الأردن، وأصيب جراءها مواطن إسرائيلي بجروح متوسطة. التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
14: قوات الأمن لا تزال تحقق في ملابسات عملية الطعن التي أصيب خلالها اليوم شاب إسرائيلي في العشرينات من عمره بجروح متوسطة بالقرب من قرية العوجة في منطقة غور الأردن، فيما تواصل قوات جيش الدفاع والشرطة عمليات تمشيط وبحث واسعة النطاق لتعقب المعتدي الذي فر من المكان. وقد تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وبأفراد من وحدات خاصة لاستكمال عمليات التقصي الميدانية داخل قرى العوجة وفصائل وبعض أحياء مدينة أريحة، بالتزامن مع إقامة حواجز وإغلاق محاور داخل القرية وفي محيطها. وفق المعلومات التي توفرت لاحقا، فقد كان الشاب قد توقف في المكان برفقة أفراد عائلته وزوجته لشراء بعض الحاجيات، وقال شقيقه إنه نجا بعجوبة وحاول الدفاع عن نفسه بقطعة من الفخار كانت بحوزته عندما انقض عليه المعتدي، وحينها نزل من المركبة صهر الذي كان برفقته.
15: שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם. הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו הם יצא.
14: هذا وقد نقل المصاب بعد تلقي الإسعافات الأولية إلى مستشفى شعري تصدق، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، وجاء من المستشفى بعد ذلك أن حالة المصاب أصبحت مستقرة. وفي الختام، يأتي هذا الاعتداء في وقت تشير فيه المعطيات إلى تراجع ملحوظ في عدد الاعتداءات من هذا القبيل في مناطق الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية بحسب معطيات جهاز الأمن العام شباك. وترى الأجهزة الأمنية أن وقوع اعتداء جديد بعد أسابيع من الهدوء النسبي يفرض استمرار حالة التأهب وتعزيز عمليات الرصد والمتابعة الميدانية.
12: ونحن الآن إلى التوتر بين إسرائيل وتركيا. مصادر سياسية إسرائيلية تؤكد عزمها على منع تموضع القوات التركية عند حدود دولة إسرائيل، سواء كان ذلك على الحدود مع سوريا أو في قطاع غزة. عن الرسائل الإسرائيلية لسوريا وتركيا وآخر ما استجد على هذا الصعيد، معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
16: أهلا بكم جميعا يا غالية.
12: ما زال التوتر قائما بين البلدين؟
16: نعم، التوتر لا يزال قائما. فنعود بعض الشيء إلى الوراء غالية. إسرائيل نقلت بداية رسائل تحذيرية، إسرائيل تعارض وكانت تلاحظ بأن موضع عسكريا في شمال سوريا، حاولت كما يبدو أن تقوم بنصب كاميرات ونصب منظومات الدفاع الجوي، أيضا منظومات متقدمة للغاية وصواريخ ومسيرات حربية. كل هذه الأمور كان من شأنها أن تعرض أمن دولة إسرائيل للخطر، وكذلك أن تحد من حرية عمل القوات الإسرائيلية المقاتلة في الأجواء السورية لاستهداف كل التهديدات والمخاطر المحدقة بإسرائيل. بداية نقلت رسائل تحذيرية، وذلك من خلال المكالمات الهاتفية التي أجرها رئيس الموساد رومان غوفمان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وبعد أن لم تستوعب هذه الرسائل، قامت إسرائيل
12: نحن نسمعك بشكل متقطع شمعون، إذا كان بالإمكان تحسين موقعك ليتسنى لنا سماعك وسماع التقرير. طبعا بدأت تتحدث عن تصريحات وزير الخارجية السوري.
16: نعم، وزير تحدثنا عن الرسائل التي نقلت من إسرائيل إلى تركيا بواسطة سوريا. رومان غوفمان وزير رئيس الموساد نقل هذه الرسائل إلى وزير الخارجية السوري أسد الشيباني، وبعد أن لم تستوعب هذه الرسائل تم قصف هذا المطار، مطار أبو ظهور، يوم الثلاثاء الماضي. هذا هو بصدد ما قامت به إسرائيل.
12: ولكن ما بعد هذه الهجمات الإسرائيلية على المطار، نحن نتحدث عن أن وزير الخارجية السوري ما زال يعني لم يفقد الأمل في كل ما يتعلق بتجدد هذه المحادثات، وهو يقول بأن سوريا تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا.
16: نعم بالفعل، بغض النظر عن هذه الضربات الإسرائيلية، السوري أسعد الشيباني يقول إنه يتوقع ويؤمن بأنه ستستأنف قريبا المفاوضات بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني. نحن نذكر المستمعين غالية بأن إسرائيل من خلال محادثات ولقاءات رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية سابقا، وأيضا مع أسعد الشيباني كذلك وزير السفير الإسرائيلي في واشنطن، هو الذي شارك أيضا في بعض هذه اللقاءات مع الشيباني في الماضي للتواصل إلى اتفاق أمني، لم تستكمل هذه المفاوضات. وانتبه بأن أسعد الشيباني وزير الخارجية يقول إن الاتفاق مع إسرائيل كان في مراحله النهائية وعلى وشك الإنهاء الإجمال نهائيا. فهو يقول إن واشنطن تمارس نفوذ وضغوطا على إسرائيل، ويضيف أن سوريا تمد يدها للتفاهم والسلام الدبلوماسي والدبلوماسية والاستقرار الإقليمي. طرحات مثيرة للاهتمام، لا سيما وأنها تأتي غدات قيام إسرائيل بقصف المطار المطار السوري في شمال سوريا. على كل حال، نحن نرى بأن حتى الآن ليست هناك ردود إسرائيلية لهذا الأمر. فيما يتعلق باستئناف المفاوضات حول هذا الموضوع، إسرائيل بعد 65 يوما ستسير إلى الانتخابات، ليس من الواضح ما إذا ستستأنف أم لا.
12: ولكن وتحدثنا هنا عن تصريحات وزير الخارجية السوري، ولكن تصريحات لافتة أيضا كانت وزير الولايات المتحدة في تركيا توم باراك حول كل ما يحدث في هضبة الجولان وما يسميه أن إسرائيل ما زالت تحتل الجولان السوري.
16: نعم، ربما ليس الوزير وإنما السفير
12: عفوا
16: الأمريكي لدى تركيا. اقترح أن نستمع إلى أقوال توماس باراك، هو السفير الأمريكي في تركيا وأيضا مبعوث خاص لرئيس ترامب إلى كل من سوريا والعراق، فلنستمع.
17: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down?
16: إذن يقول السفير الأمريكي توماس باراك إن إسرائيل في الجولان لا تزال تحتل الجولان كما يقول، خلافا لقرارات الأمم المتحدة وخلافا للنظام الدولي الذي يقضي بأن الجولان أرض سورية. ويتساءل توماس باراك إلى متى ستستمر هذه التوغلات ومتى ستنخفض حدة التوتر. أقوال توماس باراك بهذا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في مارس أذار من عام 2019، أي قبل أكثر من 7 سنوات، بكون إسرائيل هي السيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان. السفير باراك مقرب للغاية من النظام التركي والسوري والقيادتين في أنقرة وفي دمشق، ينتقد مرات عديدة إسرائيل. هناك انتقادات لاذعة من قبل مسؤولين في الحزب الجمهوري الأمريكي للرئيس ترامب ضد هذا التعيين. السؤال الأكبر الذي يطرح هو بأن، ونختتم بذلك غالية، بأن الرئيس ترامب يعلم علم اليقين كل هذا التوتر الشديد بين إسرائيل وأنقرة والذي على وشك الانزلاق نحو مواجهة، فهو لا يحرك شيئا ولا يحرك ساكنا بهذا الصدد، وهو مقرب للغاية من الرئيس التركي أردوغان يشيد به. وهذه التساؤلات في إسرائيل، لماذا لا يعمل الرئيس ترامب لخفض مستوى التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة غالية؟
12: شكرا لك شمعون أران، شكرا لك.
16: شكرا لك.
12: ونحن الآن في أعقاب استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدة غلاف غزة، تتزايد المخاوف من تحول هذه الظاهرة إلى تهديد أمني، فيما أوعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى الجيش بالتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
18: بعد نحو 8 سنوات تعود ظاهرة الطائرات الورقية إلى الواجهة في البلدات المحاذية لقطاع غزة وسط حالة من الهلع بين السكان، بعد رصد نحو 8 طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة باتجاه المناطق الحدودية. وهرب سكان التجمعات القريبة من قطاع غزة عن مخاوفهم من عودة هذه الظاهرة، معتبرين أنها تشكل مصدر تهديد حتى في حال عدم حمل الطائرات أي مواد متفجرة، كما يقول إيلان موراغ من سكان غلاف غزة.
19: بصراحة كل عفيفون اليوم وبصراحة كل بالون مخار وبخاكخ بالونات تبرا وبخاكخ مهمات على الجدر وبخاكخ زتيل אחד شاف أو שניים أو פצמר ואז 7 באוקטובר 2029. כאילו זה מה שזה יקרה, כאילו, וזה נכון שהצבא צריך להסתכל על זה קצת אחרת.
18: ובחסב المعطيات فن الطائرات التي وصلت مؤخرا لم تكن محملة بمواد متفجرة، إلا أن بعضها حمل رسائل وعبارات اعتبرت تهديدية، ما أثار مخاوف من احتمال تطور الظاهرة وتحويلها إلى خطر أمني أكبر. والحديث لدانيال رخاميم من كيبوتس كفار عزة.
20: نحن لا يمكننا نسبول شوف بام شليخة של عفيفونين كفي شזה هيا לפני 7 באוקטובר. זה התחיל עם עפיפונים תמימים לכאורה וראינו גם איך זה הסתיים עם עפיפוני תבערה, בלוני נפץ, והשבעה באוקטובר שקרה לאחר מכן. אנחנו לא יכולים להשלים עם מדיניות החלה.
18: وفي هذا السياق زار عضو الكنيسة عوديد فورر من حزب إسرائيل بيتنا منطقة غلاف غزة، حيث التقى عددا من السكان واستمع إلى مخاوفهم في ظل استمرار التوتر على الحدود. وتطرق فورر خلال الزيارة إلى ظاهرة الطائرات الورقية التي أطلقت مؤخرا من قطاع غزة باتجاه البلدات المحاذية. عضو الكنيسة عوديد فورر:
21: اي افشار لاشليم اما عفيفونين الا اللي مجيين لكان كنيسوي كلين برور של החמאס לקראת השימוש שלו בכתבמים ברחפנים וביום נוסף שיהם כאן על היישובים. ממשלת ישראל הבאה שתקום תהיה חייבת להחזיר את הביטחון לחבל ארץ הזה, תהיה חייבת להחזיר את היוזמה לידיים של צהל ולפרק את החמאס מהנשק שלו.
18: وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان ظاهرة البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة قبل عدة سنوات وتسببت في اندلاع حرائق واسعة في الأراضي الزراعية والحاق أضرار مادية في بلدات غلاف غزة. وفي حين عملت الجهات المختصة على مواجهة الظاهرة واحتواء الأضرار الناجمة عنها، في عقاب ذلك وعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى الجيش بالتحرك بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استمرار هذه الظاهرة. وقال مصدر عسكري أنه في عقاب العثور على طائرة ورقية أخرى في منطقة غلاف غزة بالقرب من كيبوتس كفار عزة أطلقت من قطاع غزة، وتعامل الجيش بجدية مع الطائرات الورقية التي أطلقت من القطاع خلال الأيام الأخيرة.
12: ومن التوتر في قطاع غزة نحن الآن إلى التوتر في الخليج. إيران تقول إن لا جديد في العقوبات الاقتصادية والتهديدات الجديدة المنطلقة من الإدارة الأمريكية وتشدد على الحل عبر الحوار. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
22: أهلا بك غالية وبجميع المستمعين.
12: رد لافت فيما تستعد الخزانة في واشنطن لإعلان عقوبات وصفت بغير مسبوقة شمعون.
22: نعم، من المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم غد بالأحرى سيقدم تفاصيل العقوبات الجديدة التي تنوي إدارة ترامب فرضها على طهران بهدف العودة إلى التفاوض، وأكثر من ذلك الموافقة على الشروط الأمريكية. طبعا نذكر أولا العزوف تماما عن برنامجها النووي، وثانيا فتح مضيق هرمز، ما قد يتعرض غالية مع إعلانات

0: الآن تعليم
1: إذن ليس فقط سيناريو معروف وإنما تكرار لسياسات سابقة قد فشلت ونحفظها. يقول العرقجي عن ظهر قلب ونعلم تماما كيف نواجهها. هذا دليل آخر يضيف العرقجي على عجز أمريكا بطبيعة الحال وعلى أن الأمريكي يفهم أن لا سبيل للحل القائم على الكرامة والعدالة سوى الحوار المحترم والمحترم مع الشعب الإيراني. تصريحات عرقجي غالية تخفف قليلا من حدة ما سبقه من أقوال المسؤولين الإيرانيين نهاية الأسبوع الماضي من تهديدات بضرب مصالح أمريكية تجارية في منطقة الخليج، إضافة إلى تهديد أي دولة خصوصا في المنطقة توفر المساعدات وتشارك في العقوبات الأمريكية الجديدة. مع ذلك يجب القول الضغط الظاهر لدى القيادة الإيرانية إزاء الظروف المعيشية الرديئة للمواطن العادي بعد 6 أشهر من الحرب. اجتماع ثلاثي عقد أول أمس بين الرئيس بيزشكيان ورئيس البرلمان كاليباف ورئيس الهيئة القضائية كان الهدف منه حسب إعلان نشر لاحقا زيادة التنسيق لضبط الظروف المعيشية ودعم الشرائح الضعيفة مع حذف جواب الشرط بطبيعة الحال في حال فرضت العقوبات الأمريكية الصارمة، مع العلم بأن الاقتصاد الإيراني كما ذكرنا غالية آنفا على حافة الانهيار. يجب ربما في الختام نذكر بأن العقوبات الأمريكية المفروضة ستشمل أي دولة ومؤسسة أو شركة تتعامل مع إيران اقتصاديا وتجاريا، وهذا يدع واشنطن إدارة ترامب عمليا على مسار محتمل للصدام مع الصين أساسا باعتبارها أكثر مستهلك للنفط الإيراني. ولابد أن تشكل هذه القضية حزمة العقوبات الجديدة محور اللقاء المرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن الشهر المقبل.
2: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
3: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف في حي سلوان على خلفية نزاع بين عائلات، 2 منهم برصاص الشرطة. وزير الدفاع كاتس يوعز جيش الدفاع بالعمل بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه غلاف غزة. رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يؤكد تمسكه بموقف بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية رغم العاصفة السياسية والإعلامية. دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا، ومصدر إسرائيلي يؤكد أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء الإخبارية، والآن نفتح الملف الحزبي.
9: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.

0: ما زالت تصريحات النائب منصور عباس يوم أمس أثناء مؤتمر الحزب تثير ردود فعل في الحلبة الحزبية، وأكد رئيس القائمة الموحدة دكتور منصور عباس تمسكه بموقفه الداعي إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين رغم العاصفة السياسية والإعلامية التي أثارتها تصريحاته بهذا الشأن. وفي حديث للزميل نادر أبو تامر ضمن برنامج على الأجندة، اعتبر عباس أن حجم ردود الفعل على أقوال يعكس المكانة التي باتت الموحدة تحتلها في المشهد السياسي، وقال إن هدف الموحدة في الانتخابات المقبلة هو تحويل الأصوات العربية إلى قوة سياسية مؤثرة تساهم في استبدال الحكومة الحالية والمشاركة في حكومة جديدة، بما يتيح معالجة قضايا المجتمع العربي وعلى رأسها العنف والجريمة والإسكان والمساواة. وللمزيد حول تصريحات النائب عباس ووقعها بالأخص على المجتمع الإسرائيلي، ينضم إلينا البروفيسور دورون نافوت، باحث في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا ومدير المركز العربي اليهودي. شلوم بروفيسور نافوت.
1: شلوم غاب.
0: שלום לך. אתמול התקיימה כמובן הוועדה הכללית של רעם לבחירת מועמדים לכנסת. כמי שמעורה בפוליטיקה הערבית, פרופסור נבות, נכחת שם?
1: כן, האמת שכן, הייתי שם, ואפילו הייתי כשמנסור נעם ושמעתי אותו.
0: אוקיי.
1: לא הבנתי כמעט כלום, אבל הרגשתי, ראיתי, קלטתי את האנרגיה כשהוא דיבר על למדינה הפלסטינית, וחוץ מזה היה מאוד מוצלח ומרגש לדעתי.
0: היו הרבה יהודים? או שהיית היהודי הבודד?
1: אני חושב שהייתי היהודי היחיד עם עוד יהודייה בשם שיר נוסצקי, שהיא פעילה לקידום שותפות יהודית ערבית ואקטיביסטית, והיא גם...
0: הנוכחות שלך לא כוללה הצבעה?
1: לא בינתיים. אבל זה היה נוכחות של בן אדם שחוקר פוליטיקה, ורואה במה שקרה אתמול משהו מאוד מאוד חשוב. עכשיו ברשותך אני אהיה טיפה רציני, מאוד מאוד חשוב, לא רק לרעם, אלא גם לכל האזרחיות והאזרחים הפלסטינים, הערבים בישראל, וגם ליהודים ולישראלים יהודים, כמוני וכל מי שדואג לעתיד המדינה ולעתיד האזור.
0: אבל אתה יודע, פרופסור נבות, אתה יודע טוב מאוד שההצהרות של עבאס, לפחות לישראלים היהודים, לא בדיוק נופלת על אוזניים קשובות, ואין שם הרבה אהדה למה שהוא אמר אתמול, וזה עורר סערה מאוד גדולה. אני רוצה לנסות להבין איתך, למה דבריו של עבאס מעוררים כל כך הרבה הדים והרבה תגובות?
1: באופן כללי, כי מנסור עבאס בעצם זה אולי הבן אדם הכי משפיע פוטנציאלית על עתיד הפוליטיקה בישראל, כי בעצם מנסור עבאס יכול לעטות את הכף לכאן ולכאן, וזה בגלל שמנסור עבאס זה הפוליטיקאי הערבי פלסטיני היחיד שמצליח לדבר אל המפלגות הציוניות. וזאת גם הסיבה שהתבטאויות כאלה שלו, שהן טריוויאליות אגב, בהרבה מובנים, זה טריוויאלי. וזה דברים שהוא אמר אותם בעבר, וכתב אותם, והציג אותם. אני מדבר על המדינה הפלסטינית.
0: כן.
1: השותפים הפוטנציאליים שלו במחנה הציוני, לצערי, חושבים שמדינה פלסטינית זה, את יודעת, זה משהו לא בסדר. א', זה דבר ערכית. בסדר גמור. דבר שני, מנסור עבאס מעולם לא הסתיר את התמיכה שלו במדינה פלסטינית, כולל בדיבורים שלו בעברית, כולל בדיבורים שלו בזמן האחרון, כולל בתוכנית שהוא הגיש, תוכנית לפיוס. ועדיין, את יודעת, יש פה איזה מערכת בחירות, שהמפלגות הציוניות מתחרות ביניהן מי יותר לאומני, למעט הדמוקרטים.
0: ולדעתך הצהרות האלה שהם אתמול, איך הם ישפיעו בכלל על כל מערכת הבחירות, על המטרה של מנסור עבאס שיהיה חלק מהממשלה?
1: אני מאוד מאוד מקווה ומאמין גם שזה לא ישפיע לרעה. גדי איזנקוט צריך לקחת בחשבון, ובטח, וכולם.
0: יש הרוע הראשון שהגיב.
1: נכון, ואני רואה את זה כסוג של משחק. זה לא שאתמול מנסור הקים מדינה פלסטינית. זה גם לא שמחר תקום מדינה פלסטינית, את יודעת, שישראל מכירה בה ועוזרת לקרום עור וגידים. אבל מנסור ורם אומרים משהו מאוד מאוד פשוט. האינטרס הישראלי זה שתקום פה מדינה פלסטינית, זה אינטרס ישראלי. זאת הדרך היחידה לחיות פה בשלום, מדינה לצד מדינה. זה גם אינטרס של הציבור היהודי. יש פה תפיסה מאוד הגיונית, וזאת אחת הסיבות, שוב, mm-hmm. למה יהודי כמוני חוקר פוליטיקה הולך לוועידה של רע"מ? כי רע"מ עושה פוליטיקה, כי רע"מ מבינה פוליטיקה, כי רע"מ מבינה שפתרון אמיתי לאלימות בתוך ישראל, ופתרון אמיתי לאלימות בין העמים, זה להקים מדינות, מדינות שמסדירות את נושא האלימות. זה כל כך פשוט. יש פה משהו נורא נורא נורא פשוט בחשיבה, נורא פשוט ונכון בחשיבה של רע"מ בראשות מנסור עבאס, כן. ולמרבה הצער, משהו נורא נורא עקום בחשיבה הפוליטית של רוב הציבור היהודי והציוני. Mm-hmm. זה האמת המרה והקשה, ואני אומר את זה כחוקר פוליטיקה, אני אומר את זה כראש המרכז היהודי ערבי, אני אומר את זה לכל מי ששומע ושומעת, לכל מי שרוצה לשמור על השפיות שלו. שתי מדינות זה משהו שהוא אינטרס של שני העמים, ומהמקום הזה גם רעה מדברת. ובגלל זה אגב אני באתי ואיבדתי, את יודעת, עניין ותמיכה בכל הפרויקט הפוליטי.
0: ברור. ועוד שאלה שחשוב לי לשאול אותך, אנחנו כמובן גם אתמול בוועידה הזאת, עבאס הכשיר את הדרך גם לצרף אנשים מחוץ לרשימה, ומדברים על סיגלוביץ'. באיזה מידה לדעתך סיגלוביץ' בכלל יתרום לרע"מ אם הוא יצטרף למפלגה?
1: אני חושב שהתרומה הפוטנציאלית של סיגלוביץ' היא מאוד גדולה מכמה היבטים. היבט אחד, סיגלוביץ' הוא חוץ מזה שהוא פוליטיקאי, בעבר שלו הוא היה קצין משטרה מאוד מאוד בכיר, ויש לו יכולת מוכחת לטפל בפשע מאורגן ובפשיעה, גם בציבור היהודי וגם בציבור הערבי. אני רוצה להזכיר לכולנו שהוא היה סגן שר, ובתקופה הקצרה שהוא היה סגן שר, היה ירידה בהיקף מקרי הרצח ובפשיעה בחברה הערבית. זאת אומרת שפעם אחת התרומה של סיגלוביץ' היא מעשית, היא תכלס. תרומה אחרת של סיגלוביץ' זה לקדם את הפרויקט הפוליטי של שותפות יהודית ערבית. זה להכניס פוליטיקאי יהודי ציוני לתוך מפלגה ערבית פלסטינית. זה ממש השקעה שותפות. ודבר שלישי זה לגיטימציה. ולגיטימציה לצערי זה לא דבר שהוא קשור ללגיטימיות. זה לא שרע"מ בלי סגלוביץ' היא מפלגה לא לגיטימית, או שבל"ד היא מפלגה לא לגיטימית.
0: אבל יותר קל לחבור לקואליציה.
1: אבל לגיטימציה זה לא קשור ללגיטימיות. ולגיטימציה בישראל, באמת המוטרפת מאז השבעה באוקטובר, עוברת דרך שיתופי פעולה יוצא דופן כאלה.
0: ושאלה אחרונה לגבי הגושים שאנחנו רואים, אנחנו יודעים שיש משותפת משולשת ויש את רע"מ מצד השני, אנחנו גם שמענו אתמול את מנסור עבאס, כנראה שמשותפת בנויה על ארבע מפלגות לא תהיה, אבל לפחות לדעתך יהיו הסכמים בין השניים, למשל הסכם עודפים ודברים כאלה, או שגם זה עבוד כמו בפעם הקודמת?
1: זה לא עבוד וזה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב וחיוני, אבל המשותפת המשולשת, חדש, בלד וטיפי, יש לה קושי אמיתי עם מנסור עבאס. יש לה קושי אמיתי עם הפרויקט הפוליטי שלו, והאתגר של המשותפת המשולשת, זה מצד אחד לכבד את הדרך, לכבד את העניין הזה של היריבות הפוליטית ואת ההסכם עודפים שהוא צורך. מצד שני, הם לא רוצים לתת למנסור עבאס יותר מדי לגיטימציה. לא רוצים לנרמל את הדרך שלו. אז פה ההתחבטות של המשולשת, של המשותפת המשולשת. אני מאמין ומקווה שלמרות ההתנגדות שלהם לפרויקט הפוליטי של מנסור עבאס, מה שיגבר אצל שלוש המפלגות לדעתי, זה האינטרס הפלסטיני, האינטרס הערבי, האינטרס הישראלי, וזה לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, וזה גם לחתום על הסכם עודפים.
0: ואנחנו כמובן נעקוב אחרי כל ההתפתחויות. תודה לך, פרופסור דורון נבות, חוקר בבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, וראש המרכז היהודי הערבי. תודה.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב לך. תודה.
1: ערב טוב.
0: אذن بعد ما قاله البروفيسور نافوت من جامعه حيفا هو يتحدث عن كل ما يتعلق هو تواجد يوم امس في مؤتمر القائمه العربيه الموحده وهو تواجد هناك كباحث طبعا ويتابع كل ما يتعلق بموضوع الاحزاب العربيه وتحدث عن القائد منصور عباس وعن كيف هو يؤثر وله تاثير كبير في السياسه الاسرائيليه وهو يعني من ناحيته هو من يستطيع أن يحدث التغيير أيضا, ويتحدث هو الوحيد الذي يتحدث مع الأحزاب الصهيونية في البلاد. وسألته كيف سيؤثر تؤثر تصريحاته يعني على هذا التأثير وهذه الشراكة مع الأحزاب الصهيونية, ويقول بأن ما قاله منصور عباس هو أمر يعني بديهي بالنسبة لكل شخص, كل ما يتعلق بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية, ويقول هذا الأمر في نهاية المطاف هو مصلحة إسرائيلية, وهذا ما يتحدث عنه منصور عباس, وأبدا لم يخفي هذا الموضوع في كل الخطط التي طرحها. أيضا تحدث عن هذا الموضوع كما ذكرنا, دولتان جنبا إلى جنب هما مصلحة للدولة الإسرائيلية أيضا كما يقول البروفيسور نافوت. هذا طبعا مختصر لما تحدث عنه البروفيسور نافوت, ونحن نواصل في جولة المساء الإخبارية. الآن نريد أن نكون مع ما حدث في سلوان يوم أمس, وحيث تسود حالة من التوتر الشديد حي سلوان شرقي القدس في أعقاب الشجار الدامي الذي وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص, فيما يواصل رجال الإصلاح جهودهم لتهدئة الأوضاع ومنع تدهورها. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: ليلة دامية شهد حي سلوان في القدس الشرقية, تحولت خلالها مشاجرة عائلية إلى موجة من العنف وإطلاق النار أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
3: أنا بعيد عنهم تقريبا 700 متر فوق, الرصاص كان ينزل على الدار عندي. طب أنا شو ذنبي؟ أنا شو في لأروعوا للولاد أخرعوا النسوان يعني, واخذنا الأرض نمنع الأرض من الرصاص من هون بتطخلع الدار غاب. طب خلاف بينك وبين اثنين شو بخص العائلة كليتها تجبرها؟
2: ثلاثة أشخاص لقوا مسرحهم خلال الأحداث الدامية التي اندلعت على خلفية شجار عائلي قديم في الحي, وهم أحمد عباس العور وعصام محمد العور وخليل عباس العور. وعقب الأحداث سادت حالة من التوتر الشديد في سلوان, فيما أقدم مواطنون على إحراق عدد من الممتلكات ما أسفر عن أضرار مادية.
4: كانت حرب ولكن مش مقبول يعني, في أصبع بالنص, أنا أتوقع في أصبع بالنص هو اللي بيحركها, ولكن والله مع الأسف الشديد يعني كل إنسان حزين على هالشغلات هاي وعلى الأعمال اللي بصير هاي, لأنه أهلا برجو بقول لك امبارح كانت يعني مزبوط مجرية وحرب صحيح حرب.
2: وتصاعدت حدة التوتر مع وصول قوات الشرطة إلى المكان التي قالت أنها حضرت لفرض النظام وتهدأت الأوضاع, وبحسب الشرطة رصدت القوات شخصين هددا أفرادها وشكلا خطرا على سلامتهم فأطلقت النار عليهما ما أدى إلى مقتلهما.
5: الشباب اللي قتلوهم ما بيدهم زي ما بدعوا أنه فيهم معهم سكاكين ومعهم سلاح حبية ما إشي يعني, إذا بده يخوفهم يضربهم على جيهم, ليش يضربهم على الراس وعلى السبع؟
3: واحد مخه طلع من محله راجل.
6: شوطري مخوز يروشلايم ولوخمي مغاب اجوا بميرا ופעלו להשבת הסדר. הלוחמים זיהו שני חשודים שסיכנו ממשית את חייהם באמצעות נשק קר ובקבוקי תבערה. ביצעו ירי על מנת לנטרל את האיום. مفكد مخوز يرشلايم نخخ بزيرة شبيخ وجبات اللخامين.
2: وفي هذه الأثناء تنتشر قوات كبيرة من الشرطة في الحي بهدف الحفاظ على الأمن ومنع تجدد أعمال العنف. ووصل ظهر اليوم وفد من رجال الإصلاح إلى أبناء عائلة الأعور لطلب عطوة وفقا للعادات والتقاليد العربية, إلا أن العائلة رفضت الطلب مؤكدة أنه لا مجال لأي حديث في الوقت الراهن إلى حين تشيع ودفن أبنائها الثلاثة.
7: يجب علينا أن نتحلى بالصبر دائما, أن لا نطاوع أنفسنا ونرفع السلاح ونقوم بقتل أنفسنا. يجب علينا الهدوء والسماع لرجال الإصلاح ولكبار العائلات لكي نخرج من هذه المحنة التي نمر فيها في بلدة سلوان.
2: ونقلت جثمين القتلى الثلاثة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير, فيما تنتظر العائلة قرار الشرطة بشأن تسريح جثمين تمهيدا لتشييعهم ودفنهم وسط أجواء لا تزال مشحونة في الحي.
0: ونحن الآن قبل أن نواصل مع تقريرنا نتوقف مع التطورات الأمنية الأخيرة. قبل قليل إحباط محاولة لخطف سلاح جندي في منطقة رام الله. ينضم إلينا ويعود مرة أخرى الزميل شمعون أران, معك التفاصيل شمعون.
8: نعم، الناطق بلسان جيش الدفاع يصدر قبل قليل بيان حول محاولة اختطاف سلاح من جندي من جيش الدفاع. قوات جيش الدفاع قامت بإطلاق النار على رجل، على هذا الإرهابي الذي حاول الاختطاف السلاح من الجندي. المخرب الإرهابي أصيب في رجليه وتم في رجله وتم تحييده. القوات لم يصب أحد بأذى في صفوف الجنود، ولكن وفي حدث آخر تم صباح اليوم، كانت اليوم عملية طعن إرهابية قرب قرية العوجة في منطقة غور الأردن في أريحة. مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بجراح متوسطة إثر تعرضه لطعن بالسكين. الإرهابي لاذ بالفرار، ولكن قبل قليل أعلن بأن هذا الإرهابي الذي قام بطعن الإسرائيلي تم العثور عليه في قرية عوجة في منطقة أريحة. غالية،
0: نعم، شكرا لك زميل شمعون أران. شكرا شمعون.
8: شكرا.
0: وقبل أن نواصل نريد الآن أيضا أن نتوقف مع افتتاح العام الدراسي.
9: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: والعام الدراسي إذن على الأبواب، معطيات جديدة تشير إلى عدم نجاح خطة وزارة التعليم في استقطاب معلمين جدد لسد النقص الحاد في عدد المعلمين. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
10: الدراسة الجديدة التي أجرتها السلطة القطرية للقياس والتقييم التابعة لوزارة التعليم تكشف عن أن تجربة توظيف المعلمين بعقود عمل شخصية ضمن المسار المعروف بزملاء التدريس حققت نتائج محدودة للغاية خلال عامها الأول، رغم الأمال التي علقتها وزارتا المالية والتعليم على البرنامج في مواجهة النقص الحاد في المعلمين. وبحسب الدراسة، حاولت وزارة التعليم في البداية استيعاب أكثر من 400 معلم بعقود عمل شخصية قبل أن تخفض السقف إلى 100 وظيفة فقط، وفي نهاية المطاف جرى إشغال 31 وظيفة، أي ما يقرب من 31% من العدد المستهدف، وكان هذا الرقم أعلى من المعطيات التي نشرت في بداية العام، إذ أشارت إلى انضمام 12 معلما فقط إلى البرنامج. وتشير الدراسة إلى أن حجم العمل الذي عين فيه معلمون كان محدودا أيضا، فمن بين المعلمين 31 الذين تم استيعابهم عمل 15 معلما فقط بنسبة الوظيفة القصوى، وهي ما يقارب من 60%، بما يعادل 3 أيام عمل أسبوعيا على الأقل. أما البقية فتم توظيفهم بنسب أقل، فيما عمل 8 معلمين بنسبة تقل عن 20%، أي ما يعادل يوما واحدا فقط في الأسبوع. وجاء في توصيات الدراسة أن هناك إحباطا من قضايا الأجور ومن هيكل التوظيف إلى درجة انسحاب مرشحين. وتوضح الدراسة أن الراتب لا يشكل عاملا تحفيزيا مركزيا بالنسبة لمعظم المشاركين، وتضع النتائج علامات استفهام حول قدرة العقود الشخصية على أن تكون حلا فعليا لأزمة نقص المعلمين، خصوصا في ظل محدودية عدد المنضمين إلى البرنامج وانخفاض نسب الوظائف التي حصل عليها معظمهم. ويرى معدو الدراسة أن نجاح البرنامج في المستقبل يتطلب تحسين آليات الإعلان عنه وتبسيط إجراءات الاختبار والاستيعاب وإعادة النظر في هيكل الأجور وشروط العمل حتى يصير المسار أكثر جاذبية للمعلمين الذين تسعى وزارة التعليم إلى استقطابهم.
0: ونواصل الحديث عن الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي. نريد أن نتوقف عند موضوع اندماج المعلمين والمدراء العرب في المدارس اليهودية. نتحول بعيدا إلى مدينة إيلات، حيث أعلنت البلدية مؤخرا عن تعيين لمياء غانم مديرة لمدرسة عليم، بعد أن أشغلت سابقا مديرة لمدرسة غفانيم للطلاب المتفوقين من إيلات والمنطقة. مساء الخير لمياء.
11: مساء النور، شكرا كثير لك.
0: أول شيء منبارك لك طبعا هذا التعيين. بدنا نحكي معك هيك شوية على التحديات اللي أنت بتواجهيها، يعني مديرة جاي من المنطقة الشمالية على مدينة إيلات. يعني أول شيء البعد الجغرافي نبدأ منه لكل الاندماج في ثقافة اللي هي مش الثقافة اللي أنت متعودة عليها، فيا ريتك تحكي لنا عن تجربتك، بهمنا جدا نقل الصورة.
11: أكيد طبعا لما انتقلت لإيلات قبل 10 سنوات وصلت لبيئة اللي هي جديدة اللي بعرفهاش، فكان مهم جدا أني أثبت نفسي ككل إنسان بدأ بداية جديدة، وأثبتت نفسي واخترت دايما أنه شغلي هو اللي يكون في المقدمة، ولما صار اسمي في أكثر من منصب يكون في المراتب الأولى، فهيك عرفوني أكثر وبنيتي اسم لإلي، ووصلت لمطارح اللي صاروا يطلبوا أني أصل، فاشتغلت في أكثر من منصب مثل إرشاد على المستوى البلدي واللواء في الرياضيات، دورات واستكمالات. فلما بتوصل على بيئة جديدة بتبني لإلك اسم وعندك طموح أنك تتقدمي، فهيك بنشق طريقك في سهولة أكثر.
0: طبعا بلا أدنى شك يعني الواحد بحاجة لهيك خبرة طبعا تيوصل لهيك مراتب، ولكن يعني هيك عن مثلا كيف الطلاب بيتقبلوك، كيف تعاملك معهم أيضا في يمكن اللغة بطلت اليوم إشي كثير صعب، ولكن بضل في الأشياء البسيطة هيك لمية، فبهمنا نسمع منك هيك يعني إيش الأشياء اللي أنت بتركز عليها مثلا من خلال كل الخطط التربوية تبعك.
11: أكيد أولا إيلات فيها نسبة عرب كثير منيحة، فالمدارس فيها مندمجين عرب ويهود مع بعض، فهذا الإشي كان سهل من أنا وصلت على المدرسة، إنه وصلت كمعلمة خاصة من ابتديت في الابتدائي كان بعده فيش عندهم الوعي الكامل، فبعرفوا إنه يتقبلوا الغير، في كثير تشديد على شخصية الولد وعلى إيش الولد بيسأل، ففي هاي المطارح الولد تميد سأل دائما مين أنت كأي شخص جديد بوصل على المدرسة، كثير يهتموا يعرفوا منين إجيت وكيف وصلت لهون كأي شخص عن جد جديد في هاي المدرسة.
0: أما كان في تقبل لإلك بشكل مرحب فيه؟
11: تقبل كثير كبير لما إحنا موجودين، وبقول في عنا طلاب وفي معلمين في قلب المدارس بنسبة كثير كبيرة حتى من قبل ما أنا أجي على إيلات، حسيت إنه هاي الخطوة إنه كان في المعرفة الموجودة في المدارس قبل كثير
0: يعني أنت بتقصد إنه كان في معلمين عرب قبل؟
11: في معلمين عرب قبل، في معلمين اللي هي سنوات عديدة هون، في معلمين اللي حتى أخذوا تراث حنوخهن عرب، فالأشياء كثير كثير هون، بحس إنه في فرص متساوية في كل خطوة وخطوة بنخطيها، فالإشي عن جد كان كثير مقبول. ومن ناحية الخطط التعليمية أنا كلامي لما دخلت على المدرسة أخذت اللغة العربية، مع إنها مش موجودة في المنهاج في الابتدائي، موجودة إنما في الإعدادي أخذتها وعلمتها لصفوفي، فكثير الطلاب حبوا كيف بيكتبوا، كيف أخذوا الإشي في طريقة متعة ولعبة.
0: جميل جدا.
11: بهاي الطريقة وصلت الرسالة، وصلت اللغة، وصلت القرب هذا اللي إحنا دايما حابين نشوفه في هذا المجال
0: التربوي. إحنا بدنا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. لمية غانم مديرة مدرسة تعليم في إيلات تعيينك الجديد، شكرا لك. شكرا
11: شكرا لك.
0: ونواصل مع الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي. حضانات الطفولة المبكرة وفق النتائج تشير إلى وجود 550 ألف مركز حضانة في البلاد من السنة الأولى حتى الثالثة، وتشير المعطيات إلى أن نحو 40% من الأطفال فقط يتواجدون في حضانات تخضع للرقابة. تنضم إلينا الآن الدكتورة كريمة المدهون، خبيرة في الطفولة المبكرة والعلوم الأسرية. مساء الخير لك وأهلا بك معنا.
12: مساء النور، يا هلا فيكي.
0: معك أريد أن نتحدث عن كل ما يتعلق بالحضانات اليومية أو البيتية، وعندما التسجيل يعني أهمية الموضوع هنا أن لا تخضع مثل هذه الحضانات للرقابة، هنالك أهمية كبيرة لأن تكون مؤسسات معتمدة عند التسجيل، وهذا مهم جدا للأهل أن يعرفوا ذلك.
12: صحيح. أولا يعني شكرا أنه بتطرح هيك موضوع مهم جدا. الحضانات البيتية أو اليومية هي يعني بحوزتها بيكون الأطفال اللي هم من الولادة لثلاث سنوات، هذا الجيل الأساسي. سابقا كنا ننظر لهذه المؤسسات إنه هي مساعدة للأهل للي بيروحوا على العمل، إنه حدا يعني يعتني بهم، بس النظرة اتغيرت. احنا بنحكي على مؤسسات تربوية اللي بتأسس جيل من كل النواحي، اللغة، التواصل الاجتماعي، هذا التأسيس لابد منه أن تكون مؤسسة مهنية يكون فيها كادر مهني زي أي جيل بالرياض الأطفال ومن ثم الابتدائي.
0: عندما نقول يعني مؤسسات معتمدة عندما نقول دكتورة مؤسسات معتمدة نعم. معتمدة من قبل من وأي كيف يمكن فحص إذا كان الحضانة معتمدة أم لا؟
12: هلأ معتمدة لازم ضروري يكون تابع لوزارة التربية والتعليم اللي هم الحضانة اليومية اللي اعتبارا من كل مؤسس فيها 7 أطفال فما فوق هي تحت إطار ورعاية وزارة التربية والتعليم. الحضانات اليوم البيتية هي اللي بحوزة وزارة العمل والرفاه الاجتماعي وهم بيكونوا في البيت وإحنا نصبوا إنه كل الأطر هاي تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم وهذا هو النداء الكبير لأنه هناك نحكي عن تأهيل ومتابعة وإرشاد مهني اللي بركز على الطفل بركز على الأهل دعم لإلهم وبركز على إنه الكادر المهني إنه مش إنه يكون كادر غير مهني ويتعب من العمل هذا ومن ثم التغيير والتغيير هذا في الحضانات والكوادر بسبب إنه ما بأخذوا الحقوق
0: طبعا مهم جدا ونحن يعني أولا نأسف على إزعاجك وأنت أثناء يعني إجازتك
12: نعم.
0: نسمعك بصعوبة نود أن نتحدث إليك ربما في برامج أخرى بتوسع وبشكل أوضح. نشكرك جزيل أكيد. الشكر الدكتورة كريمة المدهون خبيرة في الطفولة المبكرة والعلوم الأسرية شكرا لك على هذا الحديث لمكان شكرا
12: أهلا فيكم
0: شكرا
12: أهلا فيكم
0: وإلى المطار الآن رغم عودة العمل تدريجيا إلى مطار بن غوريون تستعد سلطة المطارات لاحتمال إضرابات وتشويشات إضافية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع توقع مرور نحو 100,000 مسافر يوميا وفيما تتبادل إدارة المطار ولجنة العمال المسؤولية عن الأزمة تتصاعد التحذيرات من تفاقمها بسبب نقص الموظفين والضغط الكبير على العاملين. خالد دراوشة والمزيد.
13: بعد الإضراب الذي نفذته لجنة عمال سلطة المطارات يوم الخميس وحالة الاكتظاظ والتأخيرات التي تلته عقدت سلطة المطارات صباح اليوم جلسة لبحث الأزمة وأقرت سلسلة من الخطوات لإعادة العمل إلى طبيعته في مطار بن غوريون وتقضي الخطة بعودة خدمات الأمتع والأمن والخدمات الأرضية إلى روتينها مع إشراك موظفي المقر والإدارة مؤقتا في العمل الميداني خاصة في منظومة الأمتع وإدارة الطوابير لتخفيف الاكتظاظ وضمان استمرار الخدمات. كما أقر تشكيل لجنة تحقيق داخلية لفحص تسلسل الأحداث التي أدت إلى الأزمة في حين تمت الموافقة أيضا على تشكيل لجنة تحقيق خارجية. ومع أن رئيس لجنة عمال سلطة المطارات نفى وجود نية لإضراب جديد تكشف معلومات داخل سلطة المطارات عن استعداد لاحتمال إضرابات وتشويشات إضافية خلال الأسبوع المقبل الذي يتوقع أن يشهد ذروة الاكتظاظ في المطار. وتقول مصادر في السلطة إنها تستعد لاحتمال توقفات عمل مفاجئة قد تؤدي إلى تأخير كبير في استلام الأمتع وتحميلها وتفريغ الطائرات وربطها بممرات الصعود. وتزداد حدة القلق مع توقع مرور نحو 100,000 مسافر يوميا في المطار خلال الأسبوعين المقبلين. في المقابل يتبادل الطرفان المسؤولية عن الأزمة، فبينما تقول سلطة المطارات إن تعطيل أنظمة فرز الأمتعة جرى بتوجيه من لجنة العمال، تقول الأخيرة إن السبب الرئيسي هو النقص المستمر في عدد المسافرين.
0: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معنا في الإنتاج لينا شهادة رزق روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم اليوم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: الماي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
9: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
10: ديكولاين،
11: أحسن شلخ تدفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
7: الشنطة
6: موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: الماي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
5: عناوين الساعة من مكان: إحباط محاولة لخطف سلاح جندي في منطقة رام الله. نبأ يفيد أن باكو تعمل على تخفيف التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة. مصرع 8 مهاجرين تونسيين غرقا أثناء محاولتهم الإبحار إلى إيطاليا. توقع رفع القيود الأمنية اللبنانية عن مئات الآلاف من السوريين مما يتيح لهم دخول لبنان.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. في منطقة مستوطنة ريمونيم قرب رام الله، حاول مساء اليوم إرهابي خطف سلاح جندي فجرح بنيران قوات الأمن. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات. وفي قرية العوجة قرب أريح اعتقل الإرهابي الذي طعن صباحا شابا إسرائيليا بسكين مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة. أفاد موقع واينت الإخباري أن أذربيجان تعمل على تخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا. وفي حديث مع الموقع أعرب مصدر أذري عن قلق بلاده من التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة اللتين تعتبرهما باكو حليفتين لها. يذكر أن أذربيجان قد قامت العام الماضي بالوساطة بين وفدين أمنيين من إسرائيل وتركيا بخصوص تنسيق العمليات في سوريا. أعلن خفر السواحل التونسي عن انتشال جثث 8 مواطنين تونسيين لقوا مصرعهم غرقا إثر انقلاب الزورق أثناء محاولتهم الإبحار إلى إيطاليا، ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين. وقال مسؤولون يونانيون إن 35 طالب لجوء لاذوا بالفرار من مركز احتجاز بالقرب من الحدود مع بلغاريا وسط صدامات اندلعت بينهم وبين الحراس، وتمكنت قوة الأمن من إلقاء القبض على بعضهم. إلى ذلك أعلن في أثينا عن نقل حوالي 400 طالب لجوء من كريت إلى مركزي احتجاز في ليسبوس وساموس بالرغم من خشية السلطات المحلية في الجزيرتين من اكتظاظهما بمهاجرين. ذكرت قناة روسيا اليوم أن جهاز الأمن العام اللبناني بدأ بإجراءات لرفع القيود الأمنية عن أكثر من 600 ألف سوري مما سيسمح لهم بدخول لبنان. وقد صدرت مذكرات بحق هؤلاء السوريين نتيجة مخالفات مرتبطة بالإقامة في لبنان أو دخوله. وسيستثنى من هذه الإجراءات أشخاص حرموا من دخول لبنان لأسباب مرتبطة بقضايا جنائية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة في أمان الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف في حي سلوان على خلفية نزاع بين عائلات، 2 منهم برصاص الشرطة. وزير الدفاع كاتس يوعز جيش الدفاع بالعمل بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه غلاف غزة. رئيس القائمة الموحدة منصور عباس يؤكد تمسكه بموقف بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية رغم العاصفة السياسية والإعلامية. دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا، ومصدر إسرائيلي يؤكد أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأطلال.

Coro.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن الإرهابية قرب العوشة والتي أسفرت عن إصابة مواطن بجروح بسيطة. مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف في حي سلوان على خلفية نزاع بين عائلات، 2 منهم برصاص الشرطة. جريمة قتل في وضح النهار تهز قيسارية تسفر عن مقتل رئيس منظمة إجرامية معروفة بالمافيا القوقازية. كاتس يعز جيش الدفاع بالعمل بقوة ضد إطلاق الطائرات الورقية باتجاه غلاف غزة ويجري جلسة أمنية خاصة. رئيس القائم الموحد منصور عباس يؤكد تمسكه بموقفه بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية رغم العاصفة السياسية. دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل قريبا، وأذربيجان تعمل على تخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا. إيران تؤكد وجود اتصالات إقليمية لترتيبات أمنية واقتصادية. واشنطن تعرض غدا العقوبات المخطط فرضها على طهران. ومطار بن غوريون يعود للعمل كالمعتاد ويشهد عددا من التأخيرات بعد فوضى الإضراب.

0: المسائية مع فراس حامد.
1: أهلا بكم في النشرة المسائية. قوات الأمن تلقي القبض على منفذ عملية الطعن الإرهابية في قرية العوجة قرب أريحة التي أسفرت عن إصابة شاب بجروح متوسطة، وتبين من التحقيق الأولي أن الأخير أوقف سيارته في القرية لشراء أغراض، وكانت معه في السيارة زوجته ورجل آخر.
2: בוקר סמוך לשעה 9:15 בבוקר התקבל דיווח על בחור שנמצא דקור בסמוך לכפר אהוג'ה על ציר 90. ראשונים הגיעו לזירה ניידות של תחנת הביקה, החל ממתן טיפול רפואי ראשוני ותחקור הזירה, כולל אמצעים טכנולוגיים, הורדת מצלמות. שלבים ראשונים בידדנו את הזירה, התחלנו בתחקור מעמיק, גם מודיעיני וגם באמצעים טכנולוגיים, כדי להתחקות אחר החשוד. בזירה עצמה נמצאה סכין, הזירה עצמה בדקות הראשונות בודדה, סגרנו את הכביש והכוונו את התנועה לצירים מקבילים.
1: وفي حادثة أخرى وتحديدا في كيكار ريمونيم بمنطقة بنيامين، تم إفشال محاولة سرقة سلاح جندي جيش الدفاع على يد فلسطيني. مقاتل تواجد في المكان أطلق النار صوب القسم السفلي من جسم المعتدي وقام بإزالة الخطر. في عقاب إطلاق 3 طائرات ورقية من القطاع صوب غلاف غزة نهاية الأسبوع الماضي، أوعز وزير الدفاع كاس جيش الدفاع بالعمل والتحرك بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه غلاف غزة. مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع والتفاصيل.
3: بعد نحو 8 سنوات تعود ظاهرة الطائرات الورقية إلى الواجهة في البلدات المحاذية لقطاع غزة وسط حالة من الهلع بين السكان، بعد رصد نحو 8 طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة باتجاه المناطق الحدودية، وعرب سكان التجمعات القريبة من قطاع غزة عن مخاوفهم من عودة هذه الظاهرة، معتبرين أنها تشكل مصدر تهديد حتى في حال عدم حمل الطائرات أي مواد متفجرة.
4: בסך הכל עפיפון היום, ובסך הכל בלון מחר, ואחר כך בלוני תבערה, ואחר כך מהומות על הגדר, ואחר כך זה טיל אחד שאף או שניים או פצמר, ואז 7 באוקטובר 2029. כאילו זה מה שזה יקרה, כאילו, וזה נכון שהצבא צריך להסתכל על זה קצת אחרת.
3: ובחסב المعطيات فن الطائرات التي وصلت مؤخرا لم تكن محملة بمواد متفجرة، إلا أن بعدها حمل رسائل وعبارات اعتبرت تهديدية، ما أثار مخاوف من احتمال تطور الظاهرة وتحويلها إلى خطر أمني أكبر.
5: نحن لا يخلين نسبول شوف بام شليخة של أفيفونين كيفي شזה هيا לפני 7 באוקטובר. זה התחיל עם أفيفונים תמימים לכאורה, וראינו גם איך זה הסתיים עם עפיפוני תבערה, בלוני נפץ, והשבעה באוקטובר שקרה לאחר מכן. אנחנו לא יכולים להשלים עם מדיניות החלה.
6: תושב שבעצם רואה עפיפון באוויר, מבחינתו היום זה עפיפון בלי כלום, מחר מדובר בעפיפון תבערה, עפיפון נפץ, ומבחינתנו אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הדבר הבא שיכול לקרות, ואת הציפייה ש... שגם פיקוד הבכיר של הצבא וגם הפיקוד של גם מה שנקרא מנהלי המדינה יבינו שאנחנו לא מוכנים לסבול.
3: وفي هذا السياق زار عضو الكنيسة عديد فورر من حزب إسرائيل بيتنا منطقة غلاف غزة، حيث التقى عددا من السكان واستمع إلى مخاوفهم في ظل استمرار التوتر على الحدود. وتطرق فورر خلال الزيارة إلى ظاهرة الطائرات الورقية التي أطلقت مؤخرا من قطاع غزة باتجاه البلدات المحاذية.
7: إي إفشار لأشليم إما عفيفونيم إلي شمجيم لكان كنيسوي كلم برور של החמאס לקראת השימוש שלו בכתבאמים, ברחפנים ובאיום נוסף שיהיהם כאן על היישובים. ממשלת ישראל הבאה שתקום תהיה חייבת להחזיר את הביטחון לחבל ארץ הזה, תהיה חייבת להחזיר את היוזמה לידיים של צה"ל ולפרק את החמאס מהנשק שלו.
3: وتعيد هذه التطورات الى الاذهان ظاهرة البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة قبل عدة سنوات وتسببت في اندلاع حرائق واسعة في الأراضي الزراعية والحاق أضرار مادية في بلدات غلاف غزة. وفي حين عملت الجهات المختصة على مواجهة الظاهرة واحتواء الأضرار الناجمة عنها، في عقاب ذلك وعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى الجيش بالتحرك بقوة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استمرار هذه الظاهرة. وقال مصدر عسكري أنه في عقاب العثور على طائرة ورقية أخرى في منطقة غلاف غزة بالقرب من كيبوتس كفار عزة أطلقت من قطاع غزة، وتعامل الجيش بجدية مع الطائرات الورقية التي أطلقت من القطاع خلال الأيام الأخيرة.
8: זה F-35. יש לכם רחפן בבית? הוא יכול להיות לא פחות קטלני. אם הוא בא בין חילים, מחמשים אותו, הוא מאוד מדויק, קשה לראות אותו. זה כמה שנים שאנחנו עובדים על פתרון לבעיית הרחפנים. אנחנו הכי מתקדמים בעולם, אבל זה בעיה עולמית. ראינו את זה באוקראינה, ראינו את זה בלבנון, ראינו את זה באיראן, ועכשיו מנסים לחדש את זה ולהכניס את זה לעזה. הנחיה שלי למערכת הביטחון ולצהל, זה לעשות הכל נגד הכלי הקטלני הזה. לפגוע בו, לפגוע במפעילים שלו, לפגוע במקום שזה שוגר, לעשות הכל כדי להגן על אזרחינו, בעוטף, בכל מקום אחר.
3: وأكدت الجهات الأمنية أنها تتابع تطورات عن كثب وتتعامل مع عودة الطائرات الورقية باعتبارها مؤشرا يستدعي اليقظة والاستعداد، فيما تحمل حركة حماس المسؤولية عن عمليات إطلاق النار من قطاع غزة.
9: الله أكبر ولله.
1: والآن إلى انتخابات 2026. يواصل تصريح رئيس القائمة الموحدة منصور عباس بشأن اعتراف بدولة فلسطينية إثارة أصداء في الحلبة السياسية، فيما أكد منصور تمسكه بموقفه الداعي إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، معتبرا أن حجم ردود الفعل على أقواله يعكس المكان التي باتت الموحدة تحتلها في المشهد السياسي، في حين انتخبت القائمة العربية الموحدة مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة إذ أبقت على نفس الأسماء بقائمتها، وذلك خلال مؤتمرها العام الذي عقد في مدينة الطيبة أمس. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عضو الكنيسة عام القائمة العربية الموحدة وليد طه. مرحبا بك في البداية أستاذ وليد. أستاذ وليد، أبدأ معك من الانتخابات في القائمة الموحدة واختيار القائمة التي ستخوض الانتخابات، هل أنت راضي عن هذه القائمة؟ وإلى أي مدى سنرى سيغالوفيتش ضمن هذه القائمة؟
10: أهلا بك أخي فراس. فعلا القائمة العربية الموحدة التامت في مؤتمرها 28 في بعد مرور 30 عام على تأسيسها، وانتخبت المرشحين في المقاعد الخمسة الأولى، وما كان هناك تنافس بين المقاعد الأول والثاني والثالث والخامس، لكن كان تنافس على المقعد الرابع، المقعد المخصص للنساء، بين النائب إيمان خطيب ياسين والأخت شيماء هنداوي، وانتهت النتيجة بفوز النائب إيمان خطيب. وبالتالي عمليا الخمسة الأوائل هم نفس الخمسة من الدورة الحالية. لم يتجاوز أي منا الثمان سنوات، دكتور منصور 7.5 سنوات، أنا 7 سنوات، والآخرين أقل مني حتى، وبالتالي يعني أحد منا لم يتجاوز 8 سنوات. وعلى كل الأحوال هذه ستكون الدورة القادمة، ستكون الدورة الأخيرة للدكتور منصور عباس ولوليد طه ولإيمان خطيب ياسين، وستنطلق الموحدة في الدورة القادمة بعد الدورة القادمة بوجوه جديدة. في كل ما له علاقة بقضية سيغالوفيتش، كل ما تم الحديث عنه هو حديث إعلامي عبر وسائل الإعلام، الموضوع لم يطرح على مؤسسات القائمة العربية الموحدة للبت فيه بالإيجاب ولا بالسلب، وبالتالي ما لم يوضع الموضوع للنقاش عمليا فعليا على طاولة القائمة العربية الموحدة، أنا أفضل عدم الخوض فيه. لكنني أستطيع أن أقول بأنه ربما القبول اللي حظي به أو حظيت بفكرة انضمام سيجالوفيتش إلى القائمة الموحدة نابع من دور الرجل في محاربة الجريمة أيام كانت القائمة العربية الموحدة داخل الائتلاف، وكان هو المكلف بمتابعة ملف الجريمة، وكان هناك يعني وقف لدالة الجريمة وانخفاضها في نفس السنة اللي هو تولى فيها هذه المهمة، وبالتالي هناك نوع من القبول لوجوده في
1: بهذه النقطة. أستاذ وليد، هناك أنباء تقول بأن الدكتور منصور قد يحصن سيجالوفيتش ربما في الخماسية الأولى، وذهب إلى الشخص سيجالوفيتش ما ذكرته قبل قليل بأنه حارب العنف في المجتمع العربي بالرغم من أنه يعتبر دعنا نقول من معسكر المركز في البلاد، ولا أي مدى قد يأتي لكم سيجالوفيتش ولديكم استطلاعات رأي بأصوات أكثر؟
10: يعني يمكن الجمل اللي أنا بدأت بها حديثي عن الرجل وأن القبول الذي يحظى به هو من خلال المهمة اللي كلف فيها وهي محاربة الجريمة، يعني هذا هو الموضوع الذي يهم الإنسان العربي في المقام الأول.
1: لا، لماذا أستاذ وليد سألت هذا السؤال؟ لماذا عوفر كسيف مقبول على المجتمع العربي وسيجالوفيتش أقل من ذلك؟
10: لا، أنا أقول بأنه سيجالوفيتش مقبول، فكرة انضمامه مقبول على المجتمع العربي بسبب مهمته اللي قام فيها في محاربة الجريمة، ولم أقل العكس. على كل حال، انضمام سيجالوفيتش أو عدمه هو قرار سياسي من القائمة العربية الموحدة ويجب دراسته من كل أبعاده. لا أدري إذا كانت الاستطلاعات تفيد أو توحي بأنه مجيئه للموحدة سيجلب لها الأصوات أو لا، لست في هذه التفاصيل، ولكن على كل الأحوال عندما يوضع الملف على الطاولة سيتم بحثه بكل جوانبه.
1: نعم، أذهب بك إلى تصريحات الدكتور منصور عباس التي أثارت ضجة إعلامية وسياسية كبيرة. إلى أي مدى برأيك أخطأ استراتيجيا في هذا التصريح في هذا التوقيت؟
10: لا، هو لم يخطئ استراتيجيا أبدا، هو كرر الموقف الثابت للقائمة العربية الموحدة، ورددنا هذا الموقف على مدار عشرات السنوات بأننا مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، وهذا موقف معروف للقائمة العربية الموحدة وللحركة الإسلامية، وهذا هو موقف كل الأحزاب العربية بلا استثناء، وبالتالي أن نؤكد المؤكد هذا ليس خطأ استراتيجي. ثم أننا يعني نمارس المشاركة السياسية ونطالب بأن نكون جزء في العملية السياسية فعلا، ليس بقناع نقوم بارتدائه من أجل أن يرانا أحد بشكل آخر. نحن كما نحن بالمبادئ التي نؤمن بها، نمد أيدينا أيضا من خلال هذه المبادئ إلى شراكة سياسية.
1: نعم، لكن أستاذ وليد،
10: ولا حاجة لأن نخفي شيئا من أجل أن نكون جزء من عملية الفعل السياسي.
1: نعم، لكن استمعت إلى الشركاء المحتملين لكم في المستقبل. آيزيكوت يقول، يرد ويقول، لن تقام دولة فلسطينية في ولايتي حتى لبيد ونفتالي بنت وهؤلاء قد يكونوا الشركاء في نهاية المطاف.
10: أنا ممكن أستاذ فراس أعد لك ثلاثة أشخاص على الأقل من الشركاء السابقين الذين تعهدوا أمام الجمهور بأن لا يجلسوا مع القائمة العربية الموحدة، منهم من تعهد بأن لا يجلس الواحد مع الآخر، يعني هم فيهم في أنفسهم، وبالتالي الذي يقال الآن قبل الانتخابات لا يعني شيئا. بعد الانتخابات القائمة العربية الموحدة أعلنت في السابق وتعلن الآن بأنها تمد يدها من أجل شراكة سياسية، شراكة لتغيير واقع الحال في المجتمع العربي في كل ما له علاقة بالعنف والجريمة والتنظيم والبناء وهدم المنازل وقرى غير معترف فيها في النقب.
1: نعم، وشراكة مع نتنياهو أمر واقع يا أستاذ وليد،
10: وكل هذه الأمور. وهذه الشراكة ليس فقط موجهة للأحزاب، وإنما أيضا نمد أيدينا للشراكة مع المجتمع اليهودي من أجل أن نصل إلى صيغة مواطنة عادلة تضمن العدالة لكل مواطني الدولة. نعم، وأن لا يبقى المواطن
1: أستاذ وليد ونتنياهو قد يكون ضمن هذه الشراكة. نتنياهو قد يكون ضمن هذه الشراكة نتنياهو قد يكون ضمن هذه الشراكة؟
10: نتنياهو ألغى نفسه من هذه الشراكة بعد أن أنكر كل التواصل اللي كان بيننا وبينه، وكان تواصل معمق بيننا وبينه، لكن بعد أن أنكر ذلك وخرج يكذب بأنه لم يفاوض أحد ولم يتحدث عن أحد، هو عمليا أقصى نفسه من هذه الشراكة.
1: نعم، ربما الشراكة قد تكون مع الليكود دون نتنياهو.
10: لا، يبدو بأنه الليكود شخص نتنياهو مهيمن عليه وسيبقى يضلله أيضا ما بعد الانتخابات القريبة.
1: نعم أستاذ وليد، أبدأ أعود إلى ما قلته، ربما هو هذا العنوان الأبرز، بأن الخماسية في القائمة الموحدة على رأسها منصور عباس وأنت في المكان الثاني، هذه آخر ولاية سياسية
10: على الأقل منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب ياسين، وعلى ما أعتقد أيضا لدكتور ياسر حجرات، لست متأكدا بالنسبة للأستاذ وليد الهواشلي على اعتبار أنه هو فقط 4 سنوات في الكنيسة.
1: نعم، عضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة وليد طه، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
10: شكرا لك.
1: والآن إلى موضوع آخر، حالة من التوتر تسود حي سلوان بشرقي أورشليم القدس بعد ليلة دامية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص خلال شجار عنيف على خلفية نزاع بين عائلات، 2 منهم برصاص الشرطة التي تؤكد أن 2 عرضا حياة أفرادها للخطر، في حين تنتشر قوات كبيرة من الشرطة في الحي بهدف الحفاظ على الأمن ومنع تجدد أعمال العنف. مراسلنا أحمد أبو سويس كان اليوم في حي سلوان وعاد لنا بالتقرير التالي.
11: ليلة دامية شهد حي سلوان في القدس الشرقية تحولت خلالها مشاجرة عائلية إلى موجة من العنف وإطلاق النار أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
12: أنا بعيد عنهم تقريبا 700 متر فوق، الرصاص كان ينزل على الدار عندي. طب أنا شو ذنبي؟ أنا شو في لي أروعوا لي الأولاد أخرعوا النسوان، واخذنا الأرض نمنع الأرض من الرصاص، من هون بتطخلع الدار غاب. طب خلاف بينك وبين 2، شو بخص العائلة كليتها تجبرها؟ تصور
11: واحد. 3 أشخاص لقوا مسرحهم خلال الأحداث الدامية التي اندلعت على خلفية شجار عائلي قديم في الحي، وهم أحمد عباس الأور وعصام محمد الأور وخليل عباس الأور. وعقب الأحداث سادت حالة من التوتر الشديد في سلوان، فيما أقدم مواطنون على إحراق عدد من الممتلكات ما أسفر عن أضرار مادية.
13: كانت حرب ولكن مش مقبول، يعني في اصبع بالنص، انا اتوقع في اصبع بالنص هو اللي بيحركها، ولكن والله مع الاسف الشديد يعني كل انسان حزين على هالشغلات هاي وعلى الاعمال اللي بصير هاي، لانه احنا برجو بقول لك امبارح كانت يعني مزبوط مجريه وحرب، صحيح حرب.
11: وتصاعدت حدة التوتر مع وصول قوات الشرطة إلى المكان التي قالت أنها حضرت لفرض النظام وتهدئة الأوضاع، وبحسب الشرطة رصدت القوات 2 هددا أفرادها وشكلا خطرا على سلامتهم فأطلقت النار عليهما ما أدى إلى مقتلهما.
14: الشباب اللي قتلوهم ما بيدهم زي ما بدعوا انه فيهم معهم سكاكين ومعهم سلاح ابيض، ما شيء، يعني اذا بده يخوفهم يضربهم على جيهم، ليش يضربهم على الراس وعلى السده؟
15: واحد مخه طلع من محله الراجل.
16: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב הגיעו במהרה ופעלו להשבת הסדר. הלוחמים זיהו 2 חשודים שסיכנו ממשית את חייהם באמצעות נשק קר ובקבוקי תבערה. ביצעו ירי על מנת לנטרל את האיום. מפקד מחוז ירושלים נכח בזירה, שיבח וגיבה את הלוחמים.
11: وفي هذه الأثناء تنتشر قوات كبيرة من الشرطة في الحي بهدف الحفاظ على الأمن ومنع تجدد أعمال العنف. ووصل ظهر اليوم وفد من رجال الإصلاح إلى أبناء عائلة الأعور لطلب عطوة وفقا للعادات والتقاليد العربية، إلا أن العائلة رفضت الطلب مؤكدة أنه لا مجال لأي حديث في الوقت الراهن إلى حين تشيع دفن أبنائها 3.
17: يجب علينا أن نتحلى بالصبر دائما، أن لا نطاوع أنفسنا ونرفع السلاح أو نقوم بقتل أنفسنا، يجب علينا الهدوء والسماع لرجال الإصلاح ولكبار العائلات لكي نخرج من هذه المحنة التي نمر فيها في بلدة سلوان.
11: ونقلت جثامين القتلى 3 إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، فيما تنتظر العائلة قرار الشرطة بشأن تسريح جثامين تمهيدا لتشييعهم ودفنهم وسط أجواء لا تزال مشحونة في الحي.
1: وجريمة قتل أخرى في وضح النهار قرب مفترق كيساريا. ينضم إلينا مراسل شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر مرحبا بك. في البداية ضعنا في تفاصيل هذه الجريمة.
18: نعم فراس، بداية ينظر إلى هذه الجريمة كجريمة استثنائية، جريمة خطيرة في التصفيات الجنائية في المجتمع اليهودي، حيث يدور الحديث عن تصفية رئيس المافيا القوقازية، وهو ملاحق منذ سنوات من قبل تنظيمات إجرامية. هذه الجريمة بها العديد من الأمور اللافتة. أولا أنها وقعت في وضح النهار وفي منطقة تعج بالمواطنين في مدخل كيساريا بالقرب من محطة الوقود، وكذلك التوثيق الصادم الذي خرج من هذه الجريمة. الضحية كان يخرج من أحد المطاعم ينزل الدرج وكان يتربص له وينتظره مسلح أشهر السلاح، وقام بإطلاق رصاصة واحدة على رأسه من مسافة صفر ما أدى إلى مقتله على الفور. شاهدنا أن مطلق الرصاص في التسجيلات الموثقة كان كأنه رجل عجوز. الشرطة من جهة أخرى تشتبه أن مطلق الرصاص كان يتنكر بقناع يعني من أجل أن يظهر كشخص عجوز. الشرطة تفحص ذلك، كما أن الشرطة تحقق في حيثيات الجريمة وتجمع الأدلة، وأعلنت أنها تلاحق مطلق الرصاص في هذه المرحلة. لا معلومات عن معتقلين في هذه الجريمة. للعلم أن الشرطة تتعامل معها كجريمة معقدة مركبة، وهناك مخاوف حقيقية أن تنزلق هذه الجريمة إلى تصفيات كبيرة داخل التنظيمات الإجرامية في منطقة الشارون، مع العلم أن الضحية كان قد اعتقل في السابق من قبل الشرطة بشبهة مشاركته في أعمال إطلاق رصاص وإلقاء عبوات ناسفة صوب محلات تجارية، لكنه لطالما تم الإفراج عنه دون تقديم لوائح اتهام بحقه. كان من اللافت أيضا مشاركة داني ليفي مفتش عام الشرطة، وتواجد في مسرح الجريمة والتقط له عدد من الصور. كانت هناك تصريحات عديدة من الشرطة، ربما نستمع إلى هذه المقابلة. نائب الشرطة في منطقة منشي، نائب قائد منطقة منشي في الشرطة، لنشاهد هذا التصريح المسجل.
19: سموخ لشعة 4 أخر الظهرين اتكبل إيروع على أدم شنورى بروشو. כוחות גדולים מאוד של משטרה ומדה הגיעו לזירה, התחילו לטפל בזירה. בתוך הכוחות האלה הגיע גם מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז חוף.

0: كأنه وزير أو كأنه شخصية كبيرة، دائما كانت معه حراسة ودائما كان يرافقه عدد كبير من الأشخاص، لذلك كان من المثير جدا طريقة التنفيذ وحتى الاشتباه بغطاء تنكري في هذه الجريمة. وهناك مخاوف من الشرطة أن يتحول هذا الأمر إلى ترند وأن يتم تداوله بشكل أكبر في وبين جرائم القتل التي تسجل في المجتمع العربي ربما وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. ربما هذه الجريمة تثبت من جديد فراس أن الجريمة تستشري أيضا في البلدات اليهودية وليس فقط في المجتمع العربي. هذا الأمر الذي يتناقض مع تصريحات الشرطة وتصريحات بن غفير حول أن هناك سيطرة على التنظيمات الإجرامية، تأتي هذه الجرائم لتحرج بن غفير وربما تؤثر عليه نوعا ما في دعايته الانتخابية القريبة أنه سيطرة على التنظيمات الإجرامية.
1: نعم، نشكرك تامر في هذه المرحلة، سنعود إليك لاحقا في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا. والآن إلى موضوع آخر. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، وأوضح أن الاتصالات معها توقفت بعد الهجوم الأسبوع الماضي على قاعدة أبو ظهور في شمال البلد. وفي المقابل يؤكد مصدر أمني إسرائيلي أن إسرائيل غير معنية بجعل تركيا دولة عدو، وهناك قنوات اتصالات سرية بين الدولتين لنقل رسائل ومنع احتكاكات. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون ران. شمعون، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا دمشق تطالب باستئناف التفاوض من جديد للوصول إلى اتفاق أمني ولقاء بين رئيس الموساد والشيباني اليوم على ما يبدو في هذا النطاق.
2: نعم، في الأردن نعم، فلنبدأ من فضلك فراس باللقاء الهام والمثير للاهتمام بين رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الأردن اليوم في محاولة لتهدئة الخواطر بين إسرائيل وسوريا. نحن نذكر بأن رومان غوفمان تحدث هاتفيا عدة مرات مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري قبل قيام إسرائيل بشن غارات عسكرية على مطار أبو ظهور في شمال سوريا، وذلك لنقل رسائل تحذيرية إلى دمشق وعبرها إلى أنقرة بعدم القيام بأي نشاطات في هذا المطار. وفق معلومات استخباراتية وصلت لإسرائيل فإن تركيا خططت للقيام بنصب تكنولوجيات متقدمة في هذا المطار مثل نصب سيارات حربية وصواريخ وأكثر خطورة من ذلك لنصب معدات وأجهزة ومنظومات الدفاع الجوي، مما كان سيعرض للخطر الطائرات الإسرائيلية وحرية، وكان من شأنه أن يقيد ويقيد تحركات جيش الدفاع الإسرائيلي الطائرات الإسرائيلية التي تحلق فوق الأجواء السورية.
1: نعم، بهذا الأمر واليوم نشر بأن أذربيجان هي التي تتوسط بين البلدين، والأمر الغريب بأن ترامب هو شخصية مقربة من أردوغان ومن نتنياهو ولا يقوم بالتوسط.
2: نعم، هذا الأمر يثير غضبا أو استغرابا كبيرا لدى إسرائيل، فنحن نعلم بأن الرئيس ترامب مقرب للغاية من أردوغان، فهو يصفه بأنه صديق حميم له، فهو يعلم علم اليقين بأن هذا التوتر من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع بين إسرائيل وتركيا، وبغض النظر عن ذلك لا يقوم بشيء حول هذا الموضوع. وأكثر من ذلك هناك تصريحات للسفير الأمريكي في تركيا توماس بارك الذي يصف إسرائيل بأنها هي التي تؤدي إلى تأجيج الخواطر في المنطقة، وأكثر خطورة من ذلك يقول إن إسرائيل تقوم بالاستيلاء واحتلال الجولان. فلنشاهد ما قاله السفير توم بارك.
3: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down?
1: نعم، توم بارك أصبح شخصية جدلية حتى إسرائيل نقلت رسائل لواشنطن بأنها لا ترغب به في المنطقة. أنتقل بك إلى موضوع آخر شمعون. الأنباء تقول بأن هناك جلسة للكابينت غدا جلسة طارئة للحديث.

0: الحديث عن قوات قوات الاستقرار الدولية التي ترسل إلى قطاع غزة، وهناك رفض من جهة اليمين لهذا الأمر.
1: نعم بالفعل، يوم غد سيترأس الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو جلسة للكابينت لمناقشة مسألة التقدم في خطة الرئيس ترامب حول قطاع غزة. الوزيرة أوريت ستروك قامت بجولة تفقدية مفاجئة في منطقة قطاع غزة المحادية لقطاع غزة، حيث تتواجد الاستعدادات للقيام باستيعاب كميات كبيرة، أعداد كبيرة من القوات، قوات الاستقرار الدولية. نحن نذكر وهناك غضب لدى وزراء اليمين بأن هذه القوة، قوة القوات الدولية التي من شأنها أن يتم نشرها في قطاع غزة، هدفها وعملها سيكون ليس كما قيل لأعضاء الكابينت بتجريد حركة حماس من السلاح، وإنما فهي ستكون بمثابة قوة فاصلة بين حماس وقوات جيش الدفاع. وهناك قلق لدى وزراء اليمين بأن هذه القوات ستمنع من قوات جيش الدفاع العمل ضد حماس لتجريدها من السلاح. هناك تذمر كبير أيضا وفق الرسالة التي بعث بها الوزيران سموتريتش وستروك إلى رئيس وزراء بأن هناك استعداد لاستيعاب أكثر من ألاف الجنود الدوليين في هذه المنطقة، وهذا العدد هو أكبر بكثير مما نقل إلى وزراء الكابينت. الوزيرة ستروك رأت بأن هناك استعدادات لإقامة 20 خيمة عملاقة، وهناك مئات من المركبات العسكرية وما إلى ذلك. لذلك هناك قلق في الكابينت من احتمال دخول هذه القوات إلى قطاع غزة، لا سيما وأن إسرائيل تطالب أولا بتجريد حركة حماس من السلاح، ثم القيام بإدخال القوات وإعادة ترميم قطاع غزة والانسحابات الإسرائيلية. هناك خلافات جوهرية بين إسرائيل ومجلس السلام حول هذا الموضوع، وهذا الأمر كما قلنا سيناقش بإسهاب غدا في الكابينت في راس.
0: نعم شيمون أران، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: في ظل نية واشنطن تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، سيعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا غدا بعد أن توعد بفرض أقسى عقوبات في التاريخ على إيران. سيعرض تفاصيل العقوبات المخطط فرضها على طهران، في حين تهدد الأخيرة بمهاجمة مصالح اقتصادية لواشنطن في الإقليم إذا واصلت الحرب الاقتصادية. مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل.
2: بعد نحو 6 أشهر على اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تعود المواجهة إلى الواجهة من البوابة الاقتصادية مع تلويح واشنطن بفرض عقوبات جديدة على طهران وصفت بأنها الأقصى في تاريخها، بالتزامن مع اقتراب حركة الملاحة في مضيق هرمز من الشلال شبه الكامل. طهران نددت بالعقوبة المرتقبة واعتبرتها محاولة أمريكية لفرض الهيمنة على دول مستقلة، محذرة من أن الدول التي ستساعد واشنطن في حربها الاقتصادية ضد إيران ستعامل كدول معادية. وتأتي هذه التحذيرات فيما يستعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بايسنت للإعلان يوم الاثنين عن إجراءات جديدة ضد طهران بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عواقب اقتصادية على أي دولة توفر لإيران ما وصفه بشريان حياة اقتصادي.
3: They have no money, they have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control, if you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz.
2: وتبرز الصين في صلب المواجهة الاقتصادية باعتبارها أكبر مشتر للنفط الإيراني، وتشير بيانات عام 2025 إلى أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية. واشنطن تضغط على بيكين للتعاون معها في فرض العقوبات، فيما تتمسك الصين بالدعوة إلى حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
4: وتدخل
2: أما في مضيق هرمز فتتزايد تداعيات الحرب على حركة الملاحة الدولية. آلاف البحارة لا يزالون عالقين على متن مئات السفن، فيما أظهرت بيانات تتبع الملاحة أن 4 سفن محملة بالسلع الأولية فقط عبرت المضيق يوم الخميس من دون تسجيل عبور ناقلات نفط خام كبيرة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال. وبحسب طهران سمح لعدد من ناقلات النفط العراقية بالعبور بعد طلبات متكررة من بغداد ضمن ترتيبات أمنية خاصة. وتقول واشنطن إن متوسط كميات النفط التي عبرت المضيق خلال الأيام 7 الأخيرة بلغ نحو 8 ملايين برميل يوميا، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل قبل الحرب، ما يعكس تراجعا حادا في تدفقات النفط عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم. وبعد 6 أشهر من الحرب لا تزال الأهداف التي أعلنها ترامب في بدايتها بعيدة عن الحسم، وفي مقدمتها تفكيك البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال مصيره غير واضح في ظل منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول إلى إيران منذ عام 2025. وبينما تواصل طهران لهجتها التصعيدية تتزايد في المقابل الدعوات إلى وقف الحرب والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
4: بله تحريما خیلی موثر بوده، خیلی مردم دارن با این معیشتشون خیلی اذیت شدن و ما موندیم چی کار بکنیم.
5: طبیعتا خب تاثیر میذاره، من مثلا کارمندم بر اساس اون درآمدی که داریم زندگی منو یا درآمدامون هزینه‌مونو بر اساس اون درآمد ما، خب طبیعتاً الان جوابگو نیست، این حقوقش ما دریافت میکنیم یا درآمدشی داریم با این شرایط زندگی، با این جیرانی‌های افسار گسیخته‌ای که الان هست تو کشورمون الان حاکمه، خب طبیعتاً سخته.
2: و بین العقوبات الامریکیه و التهدیدات الایرانیه و الشلل المتزايد في مضيق هرمز تبدو المواجهه اليوم عالقه بين التصعيد العسكري والضغط الاقتصادي، فيما لا تلوح حتى الآن مؤشرات واضحة على عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
0: بعد الفوضى العارمة في مطار بن غوريون الأسبوع الفائت عاد المطار للعمل كالمعتاد مع عدد مقلص من التأخيرات، في حين أعلنت سلطة المطارات ولجنة الموظفين عن سلسلة إجراءات بهدف إعادة حركة العمل في المطار إلى طبيعتها. مراسلنا زكي بن حاس والتفاصيل.
6: بعد أيام من الفوضى والازدحامات التي أثقلت كاهل عشرات آلاف المسافرين، أعلنت سلطة المطارات ولجنة العمال التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى إعادة انتظام العمل وتقليل طوابير الانتظار في وقت بلغ فيه عدد القادمين إلى مطار بن غوريون والمغادرين منه نحو 100,000 مسافر على متن نحو 600 رحلة جوية.
7: נתב"ג לא כל כך הלחיץ אותי, ידעתי שזה יסתדר עד יום ראשון, קווה שיהיה בסדר ונחזור ושלא יסגרו את השמיים וזה זה הפחד האמיתי.
6: وبموجب التفاهمات عادت الخدمات التشغيلية إلى العمل بصورة كاملة، بما يشمل خدمات الأمتعة والأمن والخدمات الأرضية، كما انضم موظفو الإدارة إلى طواقم العمل في الميدان للمساعدة في معالجة الأمتعة وتنظيم حركة المسافرين وتقليل الطوابير.
8: אני יכול להבין את זה משתי צדדים. יש צד של העובדים שיש עומס ונכון שאין תקנים, וכמו כל דבר בארץ כמו התחבורה הציבורית לצערנו הרב, אז גם שדה תעופה נהיה עמוס. אני יכול להבין את צד שני, אבל צד שני יש נוסעים שרוצים לטוס ורוצים מה שנקרא אוגוסט, סוף שנה, זה הימים האחרונים של החופשה, אז מבאס, אבל זה מה יכול להיות, זה משתמע לשתי פנים.
6: لكن انتهاء الاضطرابات لم يضع حدا للتداعيات، فقد أمرت وزيرة المواصلات ميري ريجيف بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص أسباب التوقف والاضطرابات التي شهدها مطار بن غوريون والوقوف على المسؤولية عن الأزمة.
9: אתה צריך לשנע אוכלוסייה של 10 מיליון אנשים לשדה תעופה אחד שחלק מהזמן הוא סגור וחלק מהזמן עומדים בו מתדלקים אמריקאים, ובעצם הוא שדה תעופה נכה, וזה לא הגיוני שלמדינה שיש לה כזו כמות של אוכלוסייה ויש לה כזו דרישה של נסיעות יהיה רק שדה תעופה בינלאומי אחד שמשרת אותה.
6: وبحسب تقديرات وزارة المالية تسببت الاضطرابات بأضرار اقتصادية تقدر بين 25 و30 مليون شيكل، شملت خسائر للمسافرين وتكاليف إضافية لشركات الطيران وتراجعا في إيرادات سلطة المطارات، إلى جانب أضرار لحقت بقطاع نقل البضائع والسياحة.
10: הפיצוי שניתן לקבל הוא בעצם יש שלושה דברים במצב שגרה שחברת תעופה מחויבת לספק לנוסעים. הדבר הראשון זה פיצוי לפי מרחק הטיסה. ככל שהמרחק גדול יותר, ככה הפיצוי גדול יותר. הפיצוי נע בין 1,530 שקלים עד 3,670 שקלים, תלוי במרחק הטיסה.
6: من جانبه نفى رئيس لجنة العمال بنحس عيدان أن يكون العمال قد اتخذوا إجراءات احتجاجية متعمدة، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تتمثل في النقص الحاد في القوى العاملة. وأشار عيدان إلى أن المطار يعاني نقصا يقدر بنحو 400 موظف، فيما يعمل بعض الموظفين في ورديات تصل مدتها إلى 12 ساعة.
11: פנחס עידן, שהלכת צעד אחד רחוק.
12: לא!
11: רגע.
12: לא מסכים.
11: לא מסכים?
12: לא, כי מי שסגר את השדה, והכל מתועד, הכל מצולם, מי שסגר את השדה זה מנהל השדה.
11: יהיה בסדר שבוע הבא?
12: לא מבטיח כלום.
13: אני בעיניי, בעיניים שלי זה הכל פוליטיקה. זה מתחיל ונגמר בפוליטיקה, אבל קודם כל, אף אחד לא אמור לעבוד כל כך קשה. אם הם באמת עבדו קשה, אבל כן, בשעה הכי עמוסה, ביום הכי עמוס, זה בעיה.
6: ובינמה תסעה אידארת מטר בן גוריון ולג'נת אל-עומאל אלא טי ספחת אל-אזמה והיעדת חרקת הספר אלא מסאריה הטביעי, תבקע אסבאב מה חדתה מוגע תסאול, הל כנת אל-אזמה נתיג'ה נקס חקיקי פי לקוע אל-עמילה אם אינה ג'אד פי איתארי חילפת עומאליה ואידאריה אל-איג'אבת קד תתדחו מה נתאג'י לג'נת אל-תחקיק אל-לתי ينتظر أن تكشف أسباب الاضطرابات وما الذي أدى فعليا إلى شل جزء من حركة العمل في المطار.
0: وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم دعت إليها اللجنة الشعبية رفضا للحرب الدائرة في قطاع غزة. نعود لمراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر إليك.
14: نعم بالفعل فراس، عند الساعة السادسة والنصف نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية على الديوار الأول في مدخل مدينة أم الفحم بمشاركة العشرات، وكانت قد دعت إلى هذه التظاهرة اللجنة الشعبية في أم الفحم التي تقريبا كل أسبوع تنظم وقفة مشابهة لما يتطلب به وتتطلب به الأوضاع. هذه الوقفة اليوم حملت عدة عناوين مختلفة وغير مترابطة، أولا لا للحرب في غزة ولا لتصرف الشرطة الهمجي كما وصفته اللجنة الشعبية في الأفراح والأعراس في المجتمع العربي، ولا للأعمال التي يقوم بها المستوطنين أو المستوطنون في الضفة الغربية. المشاركة كانت خجولة بعض الشيء في هذه التظاهرة، لكن وفقا للمشاركين أن الرسالة التي أرادوا إيصالها وصلت تحديدا حول كل ما حدث قبل قرابة الأسبوع في أم الفحم من دخول الشرطة على حفل زفاف، وهناك كانت قد طالبت الشرطة المشاركين بالانبطاح أرضا، وقامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت. هذا الأمر الذي كان قد ترك غضبا كبيرا في المجتمع العربي، إلى جانب أيضا المشاركة مع أهالي العائلة المعتدى عليها. الشرطة تواجدت في المكان، ومن خلال مكبرات الصوت المشاركون كانوا قد وجهوا رسالة لقادة شرطة أم الفحم أنهم نعم مع جمع السلاح وضد إطلاق الرصاص في المناسبات، لكنهم لا يريدون أن يتكرر هذا الأمر ويصبح ممنهج أن تتعامل الشرطة بهذه الطريقة مع الأفراح والمناسبات في أم الفحم. كان لي حديث مع البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة بين مدينة أم الفحم الذي شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، لنستمع لتصريحاته.
15: دكتور يوسف جبرين يعطيك العافية. بداية أنت تشارك في هذه التظاهرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية في أم الفحم. وجودك دكتور يوسف اليوم أصبح مختلفا في مثل هذه الوقفات والمظاهرات كونك ترأس القائمة المشتركة، كيف ترى النضال الشعبي في الفترة الأخيرة؟ هل هناك تجاوب أم أن الحضور يبقى خجولا؟
16: اولا انا اريد ان احيي اللجنه الشعبيه في ام الفحم لانها فعلا يعني لجنه ناشطه تدأب على الوقفات الاحتجاجيه كل الوقت، والان هذه الوقفه هي بعد حادثه الاعتداء الاخيره لعناصر حرس الحدود على صهره جبله الحنه هون في ام الفحم لعائله من عائلاتنا، وانا ارى ايضا يعني ابي العريس يتظاهر معنا احتجاجا واستنكارا على هذا التصرف الذي ممنوع ان يمر مر الكرام. الشرطة أيضا يعني تقف أمامنا وكأنها تخيفنا، وكما قلنا لن يخيفنا هذا الإرهاب ولا الترهيب. وبالنسبة لسؤالك عن المشتركة، الحقيقة نعم يعني في الشارع هنالك ارتياح من هذه الوحدة الوطنية بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. هنا ترى نشطين من كل الأحزاب بما في ذلك أحزاب يعني ومؤسسات غير ممثلة في الكنيست، ولكن الجو الوحدوي هو قوتنا، هذا التعاضد بين الأهالي هو قوتنا، ونحن نعتز بهذا يعني الحضور من أهالينا النشطين، ويجب أن نحافظ على عمل وحدوي كل الوقت.
17: صحيح أنا بعتز بالحضور لأنه هذا يوم عمل وفترة قصيرة بين ما قررنا وجه، المهم إيصال الكلمة والمشاهدة الناس اللي رايحين جايين راجعين من العمل، لنفهم الشرطة شغلة أساسية لن نخضع على حقنا وعلى كرامتنا، ولذلك راح نستمر مهما حاولوا يدلونا، احنا نعتز بشعبنا وبتراثنا.
0: نعم، بعيدا عن ثقافة السياقة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرقات، شرطة بئر السبع تلقي القبض على سائق من تل السبع في الجنوب والذي قاد سيارته دون رخصة سياقة للمرة السادسة. تفاصيل أكثر عن هذه الحادثة ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع. سنبدأنا في التفاصيل.
18: نعم، تحياتي فراس لك ولكافة المشاهدين. نعم، أوقفت شرطة الجنوب في مدينة بئر السبع سائقا بدويا من منطقة تل السبع بعد أن ضبطته وهو يقود مركبة مستخدما هاتفا نقالا أثناء القيادة، وخلال الفحص تبين أن السائق قاد دون رخصة قيادة للمرة السادسة، كما قاد رغم سحب رخصته للمرة الخامسة. وخلال معالجة الحادثة طلب أفراد الشرطة منه الانتظار في المكان، إلا أنه غادر خلافا لتعليماتهم وصعد إلى مركبة أخرى وفر من المكان، وقامت الشرطة بمطاردته واعتقاله، وقدمت في المحكمة ضده لائحة اتهام ضد حيازته رخصة بدون قيادة. خلال نهاية الأسبوع أيضا قدمت الشرطة لوائح اتهام لعدد من المواطنين البدو الذين يتهورون على شوارع البلاد، والشرطة في الآونة الأخيرة في رأس تقوم بحملات واسعة النطاق في منطقة النقب، وتقوم بسحب رخص لسائقين لا يستخدمون الشارع كما يجب، وأيضا قيادة السيارة أثناء الهواتف. الشرطة ستواصل العمل ضد السائقين الذين يخالفون القانون ويعرضون مستخدمي الطرق للخطر، وهنالك بالفعل حملات كبيرة في منطقة النقب، وراح ضحيتها العشرات من السكان البدو خلال القيادة وحوادث كبيرة في منطقة النقب. نذكر أن في منطقة النقب جراء حوادث الطرق راح أكثر من 7 أشخاص في الأيام الأخيرة في رأس.
0: نعم سالم أبو جامع، شكرا جزيلا لك. والآن إلى أجواء أخرى. طبق فلافل في سيناء يحول عطلة عائلية إلى رحلة علاج في المستشفى، وتعريض حياة أطفال مصابين بحساسية الفول للخطر. إليكم هذا التقرير.
19: في الأسبوعين الأخيرين تحولت عطلة عائلية هادئة في سيناء إلى رحلة انتهت في المستشفى، والسبب طبق من الفلافل.
20: בעצם ההורים שמים לב בבית שהילדים מאוד מאוד חלשים, רואים שהם חיוורים, וכשהם מסתכלים על העיניים הם רואים שבעצם העיניים שלהם צהובות, וגם השתן שלהם מאוד כהה.
19: هذه الأعراض تعد نموذجية لحالات نقص إنزيم G6PD المعروف بحساسية الفول، عائلات الأطفال الذين نقلوا إلى المستشفى كانت على دراية بهذه الحالة، لكنها أكدت أن الأطفال لم يتناولوا الفول بشكل مباشر.
20: זה ילד חמוד, אז דיברנו ואמרתי לו, טוב, היית בחופשה, מה אכלת? אז אמר לי פלאפל, ואז מזל, יש את הצ'אט GPT. שאלתי את הצ'אט, אמרתי לו, במקרה הפלאפל במצרים עשוי מפול? הוא אמר לי, כן, 100% פול, אין חומוס.
19: יעתבר الفلافل احد اكثر الاطعمه التي تميز المطبخ الاسرائيلي، الا ان اصوله تعود الى مصر، حيث تختلف طريقه تحضيره ومكوناته.
1: المكور של הקציצה הזאת המתוגנת בשמן במרחב המצרי הוא מפול, והקציצה הזאת על בסיס פול היא משמשת כחלבון מלא.
19: تلك الكرة المقلية البسيطة المصنوعة عندنا من الحمص وفي بلاد النيل من الفول تحمل في طياتها تاريخا عريقا واختلافا في المكونات قد تكون له في بعض الحالات عواقب صحية خطيرة.
1: ما שמאוד קידם את העניין הזה של ההחלפה של הפול בחומוס היא העובדה שהחומוס, גרגירי החומוס מכילים יותר עמילן מאשר פול. ואז שאתה תוכן את זה, הרבה יותר נוח לעשות מזה קציצה, וכשהיא נכנסת לשמן אז היא נהיית הרבה יותר פריחה, קרנצ'י כזאת, נגיסה, וככה החלפנו את הפול בחומוס באזור שלנו.
21: זה הירוק, שהוא מלא פטרוזיליה, כוסברן, זה הקלאסי, זה הסונסון.
19: في مطعم أبي بمدينة نس تسيونا تتوفر 4 أصناف على الأقل من الفلافل ولا يحتوي أي منها على الفول.
22: فلافل بإسرائيل بروبو مخوموس أفلو لو شمعتي على أحد شو عسى مفول אבל كنראה שיש وبגלל זה ממליצים لكل من שבא לאכול והוא יש לו G6PD تخسر انزيم שישאל תמיד אם יש פול בפלאפל.
19: وهكذا دفع أولئك الذين لم يكونوا على دراية باختلاف مكونات الفلافل بين إسرائيل ومصر الثمن بعد تناول الأطفال الفلافل من دون أن يدركوا أنها تحتوي على الفول. حالتهم الصحية استدعت البقاء في المستشفى لعدة أيام إلى أن استقرت حالتهم الصحية.
20: זה מה שנקרא אנמיה חריפה, זה קורה ממש תוך שעות, והמוגלובין יכול להיות מאוד מאוד נמוך, ובמקרה הזה אנחנו מאשפזים, אם צריך, נותנים מנת דם, ובעצם משגיחים עד שהגוף מתאושש לבד.
19: יועד נקס אנזים G6PD حالة وراثية شائعة في البلاد لا سيما بين السكان العرب واليهود من أصول شرقية، وعادة ما تشخص هذه الحالة في سن مبكرة ويتعين على المصابين بها تجنب تناول الفول وبعض أنواع الأدوية، إذ قد تؤدي هذه المواد إلى تحلل سريع لخلايا الدم الحمراء مما قد يؤدي إلى فقر دم حاد وخطير.
20: يقول له يوحل غرغر 2 ولا يكره لشون دبار، אבל כשהוא נחשף לכמות מאוד גדולה ובאמת הילדים סיפרו שזה היה מאוד טעים והם אכלו באמת הרבה. ואז בעצם יכול להגיע מצב כזה שהוא מאוד דרמטי, שההמוגלובין יורד בעצם לערכים מאוד נמוכים.
19: أما الطفلان اللذان أدخلا المستشفى مؤخرا فهما بصحة جيدة الآن وقد غادرا المستشفى وعادا إلى منزلهما.
0: وزارة الداخلية البريطانية تصدر دليلا جديدا موجها إلى طالبي اللجوء يتضمن تعليمات مباشرة بشأن السلوك المقبول في البلاد، تبدأ بقواعد صارمة تتعلق باحترام المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي. التفاصيل في التقرير التالي.
23: Brace yourselves, we've got some huge breaking news. Very, very rare a story comes to GB News that completely takes my breath away.
24: ربما كان مذيع شبكة GB News ساخرا في حديثه عن الموضوع، لكن الوثيقة التي نشرت قبل يوم على خوادم موقع وزارة الداخلية البريطانية والتي تشبه إلى حد ما دليلا لطالب اللجوء كانت أكثر إثارة للحزن منها للضحك.
23: It's emerged a short moment ago that asylum seekers coming to Britain are being given booklets telling them not to rape women and warning that sex with children is illegal in the United Kingdom.
24: نعم، هذه هي الوثيقة وهي مرفقة برسومات توضيحية لمقدمي طلبات اللجوء وتتضمن توجيهات أساسية بشأن الموافقة على ممارسة الجنس أو أي نوع من أنواع الاتصال الجنسي، وتشدد الوثيقة على ضرورة أن يوافق الطرفان على ذلك وأن تكون الموافقة طوعية من دون تهديد أو ضغط. كما توضح أن بإمكان أي شخص تغيير رأيه في أي وقت حتى لو كان قد وافق في السابق، وتشير الوثيقة كذلك إلى أنه حتى في حال كان الشخص متزوجا أو مرتبطا بشخص آخر فإن موافقته على ممارسة الجنس مطلوبة في كل مرة. وللتوضيح تؤكد الوثيقة أن ممارسة الجنس مع شخص من دون موافقته تعد اغتصابا وهي جريمة خطيرة في بريطانيا. قد تبدو هذه التعليمات بديهية لكنها في الوقت نفسه تعكس إلى حد ما الفجوة الثقافية بين بعض طالبي اللجوء والدولة التي تستقبلهم.
23: This is astonishing.
2: It is quite staggering to see it there in black and white, what we all think goes without saying, but clearly it doesn't go without saying to many of these people coming from very different cultures.
24: ويخصص الدليل قسما آخر للتعامل مع القاصرين إذ ينص على أن ضرب الطفل أو صفعه أو هزه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال أمور محظورة في بريطانيا، كما يؤكد أن استخدام العنف في تربية الأطفال غير مسموح. وتوضح الوثيقة أيضا أن ممارسة الجنس مع شخص دون سن 16 تعد جريمة خطيرة في بريطانيا حتى لو قال القاصر أنه موافق، إذ يظل الأمر غير قانوني وقد يؤدي إلى السجن. والأهم من ذلك تشير الوثيقة إلى أن ختان الإناث والزواج القسري للأطفال هما أيضا جريمتان خطيرتان في بريطانيا.
23: Do we not have an admission, at least in part, from the Home Office here, if they're having to teach men from different cultures not to rape children, is that an admission we're importing dangerous men?
24: تواجه بريطانيا منذ سنوات ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولا تزال القوارب الصغيرة تعبر القناة الإنجليزية. لكن حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر كانت حذرة حتى الآن من الربط بين الأصل العرقي والجرائم التي تشبه في ارتكابها من جانب طالبي اللجوء. ويبدو أن هذه هي المرة الأولى وربما في ظل الحكومة الجديدة التي يعترف فيها مسؤول رسمي بوجود مشكلة من هذا النوع.
19: Cut or harm a girl's genitals. Again, this is an admission of failure, isn't it?
24: وفي هذا السياق وجهت وزيرة التعليم البريطانية صباح اليوم سؤالا مباشر، هل نحن أمام فشل بالفعل؟
3: It's pretty straightforward that we should be explaining to people and being clear about people the expectations, the rule of law in this country.
19: Why is it necessary? What is the difference in cultures that we're experiencing, do you imagine?
24: سنعود إلى إجابة الوزيرة، لكن انظروا أولاً إلى هذه الصور التي بثتها شبكة بي بي سي هذا الأسبوع من مستودع ضخم في غرب ألمانيا.
4: So what you've got here are stacks of packaged up life jackets. They seized, the authorities say, more than 9,000 of them. Over there, you can see boxes of packaged up engines. That's obviously a deflated rubber dinghy.
24: فقد عثر في المستودع على معدات تستخدمها عصابات تنشط في أوروبا وتخصص لتسهيل عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين الإضافيين للقناة من فرنسا إلى بريطانيا. وقد يكون تدفق المهاجرين قد تراجع قليلا رغم كل الجهود التي بذلتها الحكومات البريطانية، لكنه لم يتوقف. وإليكم إجابة الوزيرة.
3: Well, you know, people coming from other countries do have different cultures, and we have to be absolutely clear with people of the how much we abide by the rule of law in this country, what the rule of law is about, what some of those laws are.
24: يوضح الدليل أيضا أن توجيه تعليقات ذات طابع جنسي إلى أي شخص في الأماكن العامة ممنوع منعا باتا، حتى لو كان الشخص يعتقد أن ما يقوله مجرد مجاملة، كما يحظر إطلاق الصفير أو أصوات القبل وملاحقة شخص أو اعتراض طريقه والقيام بحركات فاضحة أو مسيئة أو توجيه إساءات لفظية إلى شخص بسبب جنسه، دينه أو مظهره. هذه هي التعليمات التي يتضمنها الدليل حظا موافقا لطالب اللجوء وكذلك للمملكة المتحدة.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تبقى على حالها. ختام النشرة.
5: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
7: الشنطة
8: موجودة
7: المقلمة
8: موجودة
7: المي
8: موجودة
7: الزوادة
8: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك
8: هيك تمام لأني بحبها
9: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك
10: عناوين الساعة من مكان رئيس الموساد يلتقي وزير خارجية سوريا سعيا لتخفيف التوتر بين البلدين إسرائيل تحذر حماس من مغبة إطلاق أي جسم طائر من غزة الإعلان عن اسم الإرهابي الذي تم تصفيته وسط القطاع مصرع 8 مهاجرين تونسيين غرقا في البحر المتوسط والحرارة ترتفع قليلا في المناطق الجبلية والداخلية
11: راديو مكان الأخبار
10: الثامنة في أورشليم القدس السلام عليكم ورحمة الله عقد اليوم اجتماع بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين ووصف مصدر مطلع الاجتماع بجيد ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن الاجتماع عقد كما يبدو في الأردن حذرت إسرائيل حركة حماس من مغبة استمرار إطلاق طائرات ورقية أو مسيرات صغيرة أو بالونات صوب منطقة غلاف غزة مؤكدة أن عدم وقف ذلك فورا سيؤدي إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق هذه الأجسام منها جاء التحذير في ختام اجتماع عقده رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان الجنرال زمير هذا ولأول مرة منذ عام 2018 أسقط جيش الدفاع مساء طائرة ورقية أطلقت من القطاع باتجاه منطقة الغلاف وأعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك أن الإرهابي الحمسوية الذي تم تصفيته اليوم وسط قطاع غزة يدعى إسماعيل أبو الفول وكان مسؤولا عن إنتاج وسائل قتالية كما تم استهداف الموقع الذي استخدم لإنتاج هذه الوسائل والذي يقيم بمحاذاة نقطة توزيع مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة دولية مما يعكس استغلال حماس بنى تحتية مدنية لتدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع وكشف النقاب أو عفوا كشف الناطق العسكري عن اعتقال 4 مطلوبين في منطقة رام الله خلال نهاية الأسبوع الماضي 2 منهم محسوبان على داعش كما ضبطت القوات 3 بنادق من نوع M16 أعلن خفر السواحل التونسي عن انتشال جثث 8 مواطنين تونسيين لقوا مصرعهم غرقا إثر انقلاب زورق أثناء محاولتهم الإبحار إلى إيطاليا ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين
11: حالة الطقس في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم الضحك الناس القصص ولحظات ما إلها نهاية كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس
10: ترتفع درجة الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها إلى هنا مستمعين هذه النشرة نلتقي بإذنه تعالى عند 9
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح
25: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً
6: في السادسة صباحا.
12: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
13: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
14: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
15: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
25: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
26: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
27: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
28: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
29: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
30: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
26: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: بيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: عناوين الساعة من مكان. رئيس الموساد يلتقي وزير خارجية سوريا سعيا لتخفيف التوتر بين البلدين. إسرائيل تحذر حماس من مغبة إطلاق أي جسم طائر من غزة. الإعلان عن اسم الإرهابي الذي تم تصفيته وسط القطاع. استطلاع يظهر حصول القائمة المشتركة الجديدة على 7 مقاعد في الكنيست والحرارة ترتفع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 9 في أورشليم القدس. عقد اليوم اجتماع بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين. ووصف مصدر مطلع الاجتماع بجيد. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن الاجتماع عقد كما يبدو في الأردن. حذرت إسرائيل حركة حماس من مغبة استمرار إطلاق طائرات ورقية أو مسيرات صغيرة أو بالونات صوب منطقة غلاف غزة، مؤكدة أن عدم وقف ذلك فورا سيؤدي إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق هذه الأجسام منها. جاء التحذير في ختام اجتماع عقده رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان الجنرال زمير. وأعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك أن الإرهابي الحمسوي الذي تم تصفيته اليوم وسط قطاع غزة يدعى إسماعيل أبو الفول وكان مسؤولا عن إنتاج وسائل قتالية، كما تم استهداف الموقع الذي استخدم لإنتاج هذه الوسائل والذي أقيم بمحاذاة نقطة توزيع مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة دولية، مما يعكس استغلال حماس بنى تحتية مدنية لتدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع. وكشف الناطق العسكري عن اعتقال 4 مطلوبين في منطقة رام الله خلال نهاية الأسبوع الماضي، 2 منهم محسوبان على داعش، كما ضبطت القوات 3 بنادق من نوع M16. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 22 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 69 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة الثلاثية على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 5.
1: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل 33، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، وفي اللد والرملة تصل إلى 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند 6.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
4: حمادة السالم قتل ب6/5/23 بعمر 30 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور حمادة السالم بصوت والدته بارون السالم.
5: مثل القمر كان حمادة، كان شب حليوة، رياضي، يحافظ على أكله، يحافظ على جسمه. في البيت كان هو الروح الحلوة اللي دايماً يمزح، دايماً يضحك. بكون واقفة بيجي بمسكني من خصرتي، بمزح معي، بغمض لي عيناي. علاقته كتير كانت فيها قوية. صار عمره 26 سنة وضلوا يجي ويروح وينام على حضني وألعب له بشعراته، زي اللي إحنا كنا حاسين أنا وياه إنه إحنا رح نفترق. وبذكر قبل بليلي كنا أنا وياه لحالنا في البيت وحكينا كتير أشياء على المستقبل. حمادة كان يعلم في مدرسة بنهرية، أنهى اللقب الثاني في كلية فينجيت، حابب كان يكمل ويصير معلق رياضي. كان عنده كتير أحلام بده يحققها وكانت الحياة قدامه، بس للأسف ما كملش. يوم الحادث قال لي إنه هو حابب يتمرن في البيت. روحت على البيت لقيته عم بيشرب قهوة، فأنا متعودة على حمادة لما بيشرب قهوة إنه بيروح يتمرن. فبقول له شو اللي عم تشرب قهوة؟ قال خلص قررت أطلع أروح على الجيم أتمرن. طلع من البيت، أنا رحت كمان مشوار كان عندي. وقبل الحادثة يمكن بخمس دقايق حمادة رن لي تليفون، وكنت مشغولة شوي ما رديتش الصراحة عليه، وهذا أكتر إشي ندمانة عليه. ما كنتش عارفة إنه هاي آخر مكالمة إله. بعد خمس دقايق أخذت مكالمة وسألوني بصياح وين حمادة، ماله حمادة، ما فهمتش إيش فيه. روحت على البيت لقيت تحت البيت كتير عالم، كتير ناس، فهمت إنه في إشي، بس لا أنا ما كنتش أتوقع إنه قتل. لا وصلنا على المستشفى، صدقوني لحد اليوم صوت الطبيب اللي طلعت خبرتنا بموت حمادة أنا لليوم هذا الصوت بنساهوش. أنا بتذكر إن وقتها حطيت إيدي على بطني وصرخت، صرخت زي اللي وحدي شاعري بوجع ولادي. بتحس إنه جزء منك اللي راح على التراب. يا الله كيف هالعالم ممكن تحرم أم ولدت ابنها ورضعته وكبرته وعلمته. صحيح إحنا في الحياة بس من غير حياة، كل إشي فينا مات. الضحكة بتكون مجاملة، الحياة بتكون ماشي بدك تكمل، في عندك أولاد بعد اللي هن مقلنش ذنب، لأنه هذا وجع دي لازمنا كل الحياة. فيش هن حل غير إنه إحنا نتعود نعيش مع الوجع. أنا بقول للجميع مش لازم نسكت، مش لازم نقبل بهذا الواقع اللي انفرض علينا لازم نطلع ونصرخ ونقول لا، نحافظ على اولادنا على احفادنا اللي عم بموتوا من غير سبب. وانا متاكده انه في نهايه للقصه هاي اللي بديعت وبطلت توقف. اقول له بحبك كثير، اشتقيت لك، فخوره فيك قد الدنيا.
4: استمعتم الى لوحه موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
0: أنتم مع مكان.

אנטון מע מקן. بعد قليل انا معك مع ايمان القاسم سليمان. بامكانكم متابعه البرنامج ايضا عبر مكان ديجيتال في صفحه مكان على الفيسبوك والانستغرام وموقع مكان.org.il. انتم مع مكان. الان اعاده لبرنامج انا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نتعرف على الحقوق، الخدمات، مناحي الحياة العديدة والمنوعة. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ سنكون مع حقوق المسافرين في المعابر البرية والبحرية، بعد أن كنا في المعابر الجوية، قضية السفر بالمطار بالطائرات. الآن ماذا عن السفر عبر المعابر البرية، سواء كان إلى الأردن، إلى العقبة، أو حتى في السفن؟ منحى آخر يهم المواطنين هو موضوع السائقين وحقوقهم في إطار الطريقة الجديدة لرصد السرعة. هناك بلبلة، البعض لا يعرف ما هو هذا التغيير وهذا التحديث الذي يمكن أن يوصل إليهم مخالفة لم يعرفوا عنها. حسب أي سرعة؟ كم السرعة التي يمكن أن يتجاوزها بدون أن يتلقى مخالفة؟ أمور كثيرة سنشرحها في حلقة اليوم. ونحن على عتبة افتتاح سنة أكاديمية جديدة، سنوضح اليوم موضوع الخريجين من جامعات البلاد مقابل جامعات خارج البلاد، خصوصا بالنسبة للتراخيص في مختلف مجالات العمل. ومنح آخر، بما أن برنامجنا يحاول المساعدة بالنسبة للشبيبة وأيضا بشكل عام للعاطلين في أن يجدوا وظيفة أو مهنة يعتاشون منها، اليوم نحن مع فرص عمل مميزة جدا. إذن ابقوا معنا على مدى ساعة من الزمن. برنامجنا تنتجه اليوم ريتا تيودوري، معنا حيم زاكن من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم البروفيسور بشارة بشارات. مساء الخير بروفيسور بشارة.
1: مساء النور إيمان ولكل المستمعين.
0: هلا فيك وتحياتي. طبعا أنت طبيب كبير، شغلت عدة مناصب من بينها مدير مستشفى، وأيضا رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي، شاركت في عدة جلسات للجان الكنيسة بالأساس في مجال الصحة. والآن حديثنا هو من نقطة حقوقية، لأنه اطلعت على ما نشرته حضرتك على الإنستغرام، توضيحات مهمة جدا للطلاب المعنيين في الدراسات العليا في المجالات الصحية أو الطبية ما بين البلاد وخارج البلاد. خلينا بروفيسور بشارة نكون في هذا المنبر عبر راديو مكان مع هاي الإيضاحات اللي حضرتك بهمك توصل لكل شاب وصبية. من وين نبدأ؟
1: نعم، نبدأ إنه في عنا 4000 طبيب، إذا مش أكثر من 4000، اللي عاطلين عن العمل من أكثر من سنتين، ما بيشتغلوا كأطباء، جزء بيشتغلوا في سوبر ماركت، في بغسلوا سيارات، وفي محلات مختلفة، ولا يعملون في مهنة الطب. فهذا بحط لنا كمان يعني ضوء أحمر لوين إحنا مكملين. إحنا في مجتمع اللي الحمد لله في السنوات الأخيرة، بآخر 10 سنين، الأهل بدهن أولادهم يتعلموا طب، والشباب والصبايا بدهن طب، وطلعوا وتعلموا ورجعوا على البلاد وبوظائف عالية وكل هاي الأشياء. ولكن ما يقلق اليوم إنه كثرة الأطباء رح تخلي كتير بلا شغل.
0: طبعا مع الاحترام لكل المهن، ولكن طالب اللي درس طب قضى 6-7 سنوات، نتوقع ونتأمل انه يلاقي وظيفة في مجال الطب. المشكلة الأساسية وين بروفيسور بشارة؟ لأنه انت اشرت لها في منشوراتك.
1: نعم، الكليات الطب في إسرائيل لحد قبل 2-3 سنين كان يخرجوا 870 طبيب.
0: نعم،
1: بين 870 طبيب يتخرجوا من الجامعات الإسرائيلية، يجي 700 أو 800 من خارج البلاد، عرب وغير العرب ولكن أغلبهم عرب. مع بعض يكونوا حوالي 1600-1700 ويكفوا القطاع الصحي في البلاد. التغيير اللي راح يصير بدي وراح يصير أكتر إنه فتحت كليات طب جديدة في البلاد، كنا 5 كليات صرنا 9. وثانيا الحكومة طلبت من كليات الطب يضاعفوا عدد الطلاب اللي بتعلموا طب، لأنه هاي من ميزانية الدولة. طبعا طالب الطب بكلف الدولة كتير، بدفع قسط عادي وبكلف الدولة 25,000 دولار في السنة طالب الطب. فبرضو يعني الحكومة أعطت هاي الزيادات حتى يتخرجوا أكثر طلاب في البلاد.
0: هذا منيح، هذا مؤشر منيح إنه من 5-9 كليات وإنه عدد المقاعد أكثر.
1: طبعا، ولكن هذا راح يوصلنا كمان 5 سنين لاكتفاء ذاتي. يعني راح يكون في دولة إسرائيل في اكتفاء ذاتي للأطباء، لأنه حسب لجنة كم من لجنة اللي تعينوا يشوفوا قديش بدنا كل سنة. آخر واحدة لجنة جامزو، بروفيسور جامزو، قالوا إحنا بحاجة ل 1700 طبيب في السنة، مش أكتر. وحسب الخريجين اللي راح يكونوا من الجامعات الإسرائيلية راح يصلوا بين 1700 إلى 2000،
0: بمعنى مش راح يكونوا محتاجين لكمان أطباء. اللي بدرسوا بالخارج بس هاي المعلومة ذاتي. بس هاي المعلومة بروفيسور بشارب شارات هي نوعا ما فيها نوعا ما إشي مش واضح، لأنه لما بقولوا إحنا محتاجين 1600 طبيب أو 1800 طبيب،
1: 1700 طبيب،
0: ولكن طبيب بيبدأ طبيب بس بعدين بتصير التخصصات، وهتشوف قديش بأخدك وقت لعند ما تلاقي دور لطبيب عظم، بينما طبيب عائلة في أسهل، طبيب كذا في أقل، طبيب نساء في أكثر. كيف بيعرفوا قديش محتاجين لما في تخصصات وحتى سب تخصصات اللي هي لسه أكتر وأكتر اللي هناك في نقص فيها؟ يعني صعب أشوف إنه هيك بيحسبوها.
1: أكبر نقص على فكرة مش في الجلد والأورتوبيد وكل هاي الأشياء، في طب الأسرة. يعني في رقم بقول لك اياه بجوز تقع على الكرسي مسكي منيح
0: ماسكه.
1: في القرى والمدن العربيه 81% من أطباء الأسرة ما عملوا تخصص في طب الأسرة، ما عملوا تخصص بالمرة. 81% في مجتمعنا العربي، 19% فقط من أطباء الأسرة ما عندهم تخصص في طب الأسرة، وهذا اللي ناقص. وهذا الحل لل4000 طبيب اللي اليوم بدون شغل.
0: فأنت بتقول
1: أنا اقترحت
0: ناقص
1: قبل
0: طبيب
1: أسبوع،
0: أسرة، روحوا خدوا هذا التخصص حتى لو عاجبك
1: بالضبط.
0: عيون. إيش نعمل لما ما فيش
1: يعني
0: ملكات، بدك تروح لإشي تاني.
1: طبعا أقل 1000 2000. وقبل أسبوع كنت في جلسة في وزارة الصحة بالنسبة لطب الأسرة والتخصص في طب الأسرة، واقترحت من 4000 العاطلين عن العمل اليوم نعرض عليهم التخصص، وعلى الأقل نأخذ 2000 منهم. لأنه يعني أنا المشاكل اللي بواجهها إسا أنا، أو اللي بحابب أحلها، مش اللي بده يتعلم طب برا كمان 5 سنين إيش بده يصير معها، هاي بعيدي. لا، ال4000 الموجودين إسا وفيش إلهن شغل،
0: صحيح.
1: وفيش إلهن شغل. فاقتراح لوزارة الصحة على الأقل 2000 نأخذن لطب الأسرة، لأنه في نقص هائل. على فكرة في المجتمع اليهودي الأرقام تختلف، في أكثر أطباء الأسرة ما عندهم تخصص في المجتمع العربي، وهي يعني ظلم وتمييز من صناديق المرضى وعدم اهتمام وزارة الصحة في الموضوع. كيف الصناديق المرضى أو المدراء صناديق المرضى بناموا بالليل وبيعرفوا هاي المعلومات، إنه 80% من سكان العرب في إسرائيل بأخذوا خدمة في طب الأسرة من أطباء ما تخصصوش في طب الأسرة.
0: كيف منحل هاي المشكلة؟
1: كيف بناء؟ نعم،
0: كيف منحل هاي المشكلة؟
1: نفتح جامعات، نفتح كليات إصالة التخصص
0: للتخصص في طب الأسرة.
1: في طب الأسرة، وبتوقع من 4000 على الأقل 2000 يقبلوا بدهن طب الأسرة،
0: فهون كمان إحنا بدنا
1: يقبلوا طب
0: نقول
1: الأسرة.
0: للخريجين في هذا المجال فيه نقص، روحوا عليه، ما تستنوا التخصص اللي أنت هالقد بتحبه. بقولها بألم طبعاً، اللي بده تخصص معين بيكون حابب يروح جلد، حابب يروح عيون أو غيره، بس إيش بدك تعمل؟ اللي موجود هذا هو الموجود حالياً.
1: ولما إذا زدنا 2000 طبيب أسرة بكل الطلب لباقي الأطباء.
0: صحيح،
1: إحنا بنعرف من الأبحاث كلها اللي طبيب الأسرة اللي هو مش مختص في طب الأسرة بحول على المستشفيات على الطوارئ ضعف اللي بيبعتهن طبيب أسرة
0: اللي مختص.
1: تخصص، وكمان المختص، وكمان بيبعته لاستشارة عند دكتور الجلد أو دكتور الأذن أو الأرتوبيد، بيبعته كمان ضعف اللي طبيب أسرة مختص بيبعتهن، لأنه تعلم هاي الأشياء.
0: صحيح.
1: وكتير حسب ال
0: إذا حالياً
1: في حسب في بريطانيا، 95% من مشاكل الصحية تنحل في غرفة طبيب الأسرة،
0: إذا
1: لأنه
0: حالياً
1: كل
0: سمعنا
1: الأطباء الأسرة هن أخصائيين في طب الأسرة،
0: عندهم تخصص،
1: وأخصائي في طب الأسرة زي كل أخصائي بتطور، بيعمل أبحاث، بصير بروفيسور وكل هاي الأشياء.
0: إذا حالياً سمعنا أطباء اللي خلصوا طبعاً اجتازوا امتحان الدولة معاهم رقم طبيب، إيش بتقولهم؟ إيش يعملوا؟
1: يعني الاقتراحات أعطيتها لوزارة الصحة، وافقوا معي كتير بداخل الوزارة. بفكر وزارة الصحة في تركيبها الحالي ما تأخذ القرار اليوم، ينتظروا للانتخابات. ولكن أنا بوعد أنه من هون للسنة يكون في محل على الأقل 50%
0: من
1: من
0: هذا
1: الأطباء
0: الرقم.
1: اللي بيشتغلوش
0: ممتاز.
1: اليوم.
0: كان في عندك في منشورك اللي أنا كتير تبعته كمان نقاط اللي هي توضيحية للطلاب اللي هلأ بدهم يدرسوا ما بين داخل وخارج، إيش بتقولهم يا بروفيسور بشاري؟
1: بيحاولوا في البلاد، يحاولوا وعندهم القدرات. الطالب اليهودي اللي بخلص ثانوية وعنده البسيخومتري عالي جدا بروحش على الطب، هن مش منافسين إلنا، بروحش على الطب، بروح على الهايتك.
0: نعم.
1: في جزء من طلابنا بدهنش يعملوا البسيخومتري، بدهنش يتعبوا تينقبلوا طب، بروحوا لبرا. اليوم بتسافر لبرا بترجع ممكن تصيبك زي ال4000 الموجودين إسا. فلإيش نفوت في هاي عنصرية؟ مش عنصرية، مش مفرقة معي. يعني في ناس بتفكر إنه في عنصرية ضد العرب، وأنا موافق مع العنصرية، مش هيك بقول لهم ما تتعلموش. لا، أنا بدي مصلحتهم، أنا بدي مصلحتهن، وأنا تعلمت في هداسة، انقبلت من أول سنة، لا انتظرت كمان سنة.
0: إذا
1: يعني
0: جربوا وجربوا وضلوا يجربوا ما زبطتش معاهم.
1: لا حول ولا، بتصير بس مش عمالين بجربوا، هاي المشكلة. وكتير التقيت مع أطباء كل اللي أريح لي بطلع بسافر بتعرف على دولة تانية كذا، لا بدنا نجرب. في ممكن نكون في المستشفيات في الجامعات الإسرائيلية نكون 20% و25% عرب، ليش
0: لأنه
1: لا؟
0: لما بيتعلموا برا
1: التقنيون كان ياخذ
0: بيستصعبوا،
1: 25%،
0: لأنه لما
1: التقنيون
0: بيتعلموا برا بيستصعبوا أكتر إنه لما يرجعوا يلاقوا ملكات
1: وظائف.
0: وظائف.
1: تصوري يعني هداسة، إذا باتنين بيسجلوا لتخصص معين، واحد خريج هداسة وواحد خريج أوكرانيا، مين مستشفى هداسة مين بده يقبل؟
0: أكيد
1: وهي
0: بفضل
1: مش
0: خريج،
1: عنصرية
0: هو خريج
1: طبعا،
0: هداسة.
1: وهي مش عنصرية، أنا ما بعتبرها عنصرية إنه أخذ الخريج إسرائيلي اللي إذا عربي أو يهودي.
0: الكلمة الإجمالية لطلابنا اللي هلأ معنيين يدرسوا طب، بفهم من كلامك بتقولهم جربوا قدر المستطاع إنه تنقبلوا هون في البلاد.
1: في البلاد
0: عدد الجامعات زاد، عدد المقاعد زاد. هل هذا كمان
1: زاد،
0: بالنسبة لمواضيع أخرى؟ لأنه في كتير مواضيع صحية اللي هي ما حول الطب.
1: طبعا يعني في إذا بنحكي عن الممرضات كمان في نسبة عالية تعلموا في جنين، تعلموا في نابلس، بيجوا على البلاد في عناية. وإشي تاني يعني بدي أقوله بالنسبة للأطباء،

0: وأنا كثير كنت فيها مع جامعة تل أبيب، مع جامعة صفد، مع جامعات تانية، كانوا يطلبوا مني أكون في امتحانات مور. الطالب اليهودي كان في مجان دافيد في نجم الداود، وكان هون وكان هون واشتغل هون وتطوع في مستشفى.
1: نعم
0: أغلب الأطباء العرب نسألن أسئلة، ولا مرة كان في مستشفى، ولا مرة شاف واحد مسافرن.
1: وبتفرق هاي لما
0: طبعا
1: يتحدثوا معه.
0: بتفرق طبعا، يعني لما بسأله ليش بدك طب، بصير يتأتئ إذا مش محضر حاله، إذا مش متطوع بشي محل. بشوف الطبيب يعني الطالب اليهودي بيكون متطوع في محل، بيجي بكل شفت هيك وسويت هيك وعملت هيك
1: عادة عن
0: وحابب
1: إنه
0: أكون هيك
1: بيكون عامل خدمة عسكرية، اللي
0: أو
1: هاي
0: غير الخدمة
1: كمان بحد
0: العسكرية.
1: ذاتها 3 سنوات اللي بتغير شخصيتهم جدا، وبيشوفوا كتير أمور في حياتهم. البروفيسور بشار
0: فالتطوع اللي بده يتعلم طب يتطوع يشتغل في مستشفى أو في عيادة أو في نجم الداوود لفترة معينة قبل ما يروح على الطب، ممكن يقرر بمادة طب،
1: ممكن يلاقي إنه مش إله
0: وإذا
1: هذا
0: قرر
1: المجال،
0: بالضبط بالضبط
1: ممكن بمركز مسنين، ممكن بمركز طبي،
0: طبعا
1: بصندوق مرضى،
0: مفتوحة كثير محلات.
1: بمستشفيات، في كتير محلات. البروفيسور بشارة بشارات، بدي أشكرك بروفيسور بشارة، كان كتير
0: تسلمي،
1: مهم هاي الإيضاحات لطلابنا، لأنه إحنا بنحبهم، بدنا يدرسوا وبدنا ينجحوا وينقبلوا
0: نجحوا.
1: ويتفوقوا. شكرا لك. شكرا.
0: شكرا إليك، ويخلي لك حبايبك والأطباء اللي موجودين معك في العيلة.
1: تسلم. شكرا جزيلا. إلى
0: الله
1: اللقاء.
0: يخليك،
1: أهلا.
0: تسلم، باي باي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: وانا وراك.
1: أنا معك، نوضح أمور كثيرة تتعلق بالتعليم، بسوق العمل، بالحقوق من المؤسسات الرسمية. ولفت انتباهي في الفترة الأخيرة منشور من قبل جمعية مكافحة السرطان يتعلق بعمل للطلاب بالأساس، ولكن مش بس للطلاب، أليس كذلك؟ ينضم إلينا فاتن غطاس، مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان. مساء الخير فاتن.
2: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين أختي.
1: يلا احكي لنا إيش الموضوع، وأنا بقول للمستمعين حضر ورقة وقلم أو بعدين تدخلوا على الموقع، لأنه اللي بيدور على شغل ممكن يلاقي شغل.
2: إحنا في جمعية مكافحة السرطان سنوياً نقيم مشروع حملة أطرق الباب، واللي هذه للسنة 65 الجمعية بتقيم هذا المشروع. إحنا طبعاً منديره في المجتمع العربي، في داخل المجتمع العربي، في كل أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب على مدى البلاد، بتعاون كبير جداً من مدارسنا العربية ومن طلابنا ومن معلمينا، اللي بنتهز هاي الفرصة أيضاً إن أتقدم لهم بالشكر الكبير على التعاون على مدار سنوات طويلة، ولجمهورنا الواسع أيضاً اللي كمان بشارك بحملة التبرعات. لقيادة هذا العمل، لإدارة هذا العمل، إحنا بناخد العديد من الطلاب، حتى طلاب جامعيين بناخد، لأنه الموضوع مناسب لهم، بحيث أن كل طالب بأخد منطقة معينة حسب المنطقة الجغرافية اللي هو جاي منها. نحاول دائما يكون مناطق قريبة للطالب نفسه، على هذا الأساس تتم اختياراتنا مش على أساس آخر. ومن خلال هذا كل طالب بركز مجموعة مدارس حوالي 15-20 مدرسة في عدة بلدات بتوجه إلها، بقيم عندها محاضرات توعية، برتب معها كيف طريقة الحملة اللي بيقوموا فيها الطلاب المدرسة. والحملة عندنا في 12-10 هي الحملة السنوية اللي مرتبة عن طريق وزارة المعارف بطلب من المدير العام لوزارة المعارف.
1: مهم اللي عم بتوضحه إنه هذا الشغل طبعا هو رسمي مع تصريح من قبل جميع الجهات طبعا الرسمية.
2: بقول هاي الحملة 65.
1: واو 65.
2: رقم 65.
1: عن جد قبل ما نولد.
2: قبل ما نولد بالضبط يعني، وهي حتى عملة 66 بس قيمة ست الحرب كانتش عمليا أيوة. بعض البلاد. ولهذا هي حملة ممأسسة، المدارس بتعرف فيها، مئات المدارس.
1: لا ده اللي بيشتغلوا اللي مطلوبين للشغل، اللي أنا شفته في إعلانكم هيك مطلوب، أنا شفت هيك مطلوب لجمعية مكافحة السرطان طالبات وطلاب جامعيين لعمل جدي ومثير. منركز إنه هذا مقابل أجر، أنتوا مش عم نحكي هلا عن اللي بده يتطوع، إحنا عم نحكي هلا عن الشغل. إيش المواصفات؟ هلأ اللي سمعنا طالب أو طالبة جامعة بيقول آه والله أنا بدي أشتغل، محتاج فلوس يصرف على حاله، يساعد، تعرف عنده أقساط وكل شيء.
2: هيك الطبيعي
1: كلنا بنشتغلنا، إيش لازم يعمل؟ أولاً إيش المواصفات اللي لازم تكون عنده؟
2: هذا الموضوع إمكانيات. أول إشي إعطاء، يقدر واقف قدام طلاب، يعطي محاضرة قدام طلاب ابتدائي إعدادي وأحياناً ثانوي كمان بيكون في عنا مدارس، ولهذا بيكون شخصيته اللي يقدر يكون حاضر وعنده تجربة طبعاً بإعطاء المحاضرات مع الطلاب، هذا شيء الأفضلية. إمكانيات التنقل بين المدارس وبين البلدات بشكل عملي، لأنه الفترة اللي هي فترة محددة، بنحكي إحنا شهر 9 و10 تقريباً، دول الشهرين
1: الشغل هو وين؟ شهر 9 و10 هدول هم الشهرين،
2: شهر 12 فإحنا التحضيرات إلها. أمر مهم جداً إنه الأسبوع القادم عندنا يومين تحضيريات اللي هن بيجروا في مكتبنا الرئيسي في تل أبيب في جبعة تايم ب24 و25 الشهر. فأي حدا بتوجه لازم يكون أول إشي عنده الاثنين والثلاثة القادم فاضيات، اللي يكون معانا يومين كاملات يقدر يفهم عمليا، يستعلم إيش هي الجمعية، لماذا هي الحملة نقوم فيها، كيف نقوم فيها، لوين بتروح الفلوس تبعتها، ولوين بتروح التبرعات، كل المعطيات.
1: مهم انه اللي بده يشتغل انتو بتعطوه تدريب وارشاد ايش اللي لازم طبعاً يقوله طبعاً، كيف بده يقدم قدام الطلاب، وهذا التدريب هدول اليومين مدفوعين الاجر، انه انت أيوة. مش جاي مواصلات وكذا كمجاني، وانما بيدفعوا لك عليه اجر. في كمان ايضاحات بدك تقول هلا الطلاب
2: بالاساس انه يكون فاضي في شهر 9 وشهر 10 حمل، كيف ذكرت 12 10 بعد الحمل بيرجعوا على المدارس، بياخذوا الدفاتر من المركزين للحمل في المدارس، بياخذوا المصاري، بتتم كل العمليه الاداريه تبعت الحمل اللي منها تقريبا باواخر شهر 10. مجمل الحمل العمل هذا تقريبا ينتهي مع بدايه السنه الدراسيه، وهذا هو يلائم الطلاب الجامعيين. بناخذ كمان احيانا غير طلاب جامعيين، لكن اجيال شاب المفضل عندنا اجيال شابه، صبايا شباب من النقب.
1: هذا اللي كنت بدي اسالك اياه، انه مش شرط يكون الشاب او الصبيه طالب جامعه، ممكن يكون بالعشرينات وما فيش عنده شغل حاليا،
2: يكون عنده تجربه معينه، صار عنده تجربه بالحياه، صار عنده تجربه معينه اللي يقدر يوقف قدام
1: صف ناضج. يعني ناضج كمان ناضج
2: بالضبط في نضوج الشخصيه. ومن كل انحاء البلاد احنا بحاجه لمنطقه من مدينه راهط، المنطقه اللي حواليها عمليا حورة، كسيفة، تل السبع، كل المناطق هناك، من منطقة المركز البلاد اللي درهم ليافا، من منطقة المثلث، منطقة طيب الطيرة، منطقة وادي عارة، أيضا في حيفا، من شعمر، طمرة، المغار، عيلة أبو المناطق هاي اللي بعدنا ينقصنا عدد من الطلاب. أخذنا كثير من الطلاب طبعا، موجود معنا طاقم صار، لكن بعد في بعض الأماكن ينقصنا. ولهذا أول شيء أنت مشكورة كمان على توجهك، وهون الباب نعطيه بشكل واضح، لأنه كمان الفترة قريبة بقدر أعطي رقم تليفون.
1: طبعا بالضبط، هلأ اللي سمعنا وطالب أو طالبة جامعة أو شخص في موجود في هاي المرحلة العمرية، شباب فتيات اللي بيقدروا يتنقلوا من مدرسة لمدرسة، يرشدوا الطلاب، يجهزوهم لحملة أطرق الباب من قبل جمعية مكافحة السرطان. منوضح أنه 24 و 25 8 رح يكون في يومين تدريب وإرشاد، هدول كمان يومين مدفوعين الأجر. والشغل أصلا هو هذا، مش عم نحكي عن تطوع، تطوع في الجمعية هذا إشي تاني، عم نحكي عن شغل بأجر. راح يكون بشهر 9 وشهر 10، لأنه الحملة بشهر 12، وبالتالي هو بيكون بالضبط، فهو بيكون قبل ما تفتح الجامعات، وهذا منيح إنه لما تبدأ السنة الدراسية الأكاديمية بتكونوا أنتم بشهر 9 وشهر 10 أنهيتوا هذا العمل وبتطلقوا عليه أجر. بنقول يا فاتن لمين يتوجهوا؟
2: رقم التليفون 054-784-6801.
1: خليني أعيد، 054-784-6801. هذا إيش الرقم؟ رقم عادي ولا رقم لرسائل واتساب؟
2: رقم تليفون عادي، لا رقم عادي، ممكن توجه مباشرة كمان برسالة واتساب.
1: ممتاز.
2: واللي بقدر مباشرة يرسل ذاتية عليه كمان بكون أفضل. وإحنا بنرتب معاه مقابلة خلال اليومين اللي جايات علينا بشكل سريع.
1: قديش أنا بكون مبسوطة يا فاتن إذا قدرنا من خلال هالمقابلة نأمن هيك شغل ولو بسيط، يربحوا عليه شوية فلوس يساعدهم في تعليمهم الأكاديمي. فبدي أشكرك على تعاونك معي فاتن غطاس، مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان. شكرا فاتن.
2: شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: تحياتي. تحياتي. هلا فيك.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: كنا قد تطرقنا في إحدى حلقاتنا الماضية السابقة لموضوع السفر عبر المعابر الجوية، المطار، الحقوق، التفتيش، المعلومات، ماذا يحق للمسافر، ماذا يحق للأجهزة الأمنية، وبقي الآن معبرًا، المعابر البرية والمعابر نستطيع أن نقول أيضًا البحرية. ما هو الحق بالنسبة للمسافر من ناحية مواعيد تفتيش، أمور يجب عليه أن يقوم بها أثناء الخروج أثناء الرجوع؟ أود أن أرحب بالأستاذ المحامي نهاد رشيد. أهلا بك أستاذ نهاد.
2: تحياتي إليك أخت إيمان ولكل المستمعين.
1: يا ريت بقدر أفرجيك تليفوني بعد المقابلة اللي عملناها عن الوضع في المطارات والتفتيش وإيضاحات كتير مهمة، فكتار بيقولوا لك شكرا لأنه شرحت نقاط اللي ما كانوا يعرفوها، إيش بحق للمسافر وإيش بحق للجهات الأخرى، شركات الطيران أو أجهزة الأمن في المطارات. بالآخر كلنا بدنا نروح ونرجع بأمان، فهاي شكرا أولا من المستمعين يا نهاد، هذا واحد.
2: شكرا إليك على الاستضافة وطبعا شكرا لكل المستمعين.
1: هلا فيك. هلا بدنا نوضح المعابر البرية. لما منقول معابر برية يا جماعة إحنا بنقصد السفر عبر معبر طابة مثلا، لطابة، لشرم الشيخ، بنقصد معبر العقبة اللي هو معبر رابين اللي بوصلوا منه للعقبة، بنقصد معبر ألنبي ومعبر جسر الشيخ حسين والملك حسين. إيش بيقول القانون؟ إيش بيطلع للمسافر وهو طالع وهو راجع؟ تعال نبدأ هيك نوضح لهم النقاط أستاذ نهاد.
2: بكل سرور أخت إيمان. بداية في الحلقة السابقة احنا تطرقنا للإجراءات التفتيش بخصوص المطارات والطيران.
1: نعم.
2: وهناك فرق شاسع بين إجراءات التفتيش في المطار وإجراءات التفتيش في المعابر البرية أو في الموانئ.
1: نعم.
2: في حين أنه لب الموضوع أو لب المعاملة الأمنية أو الإجراء الأمني في المطار هو المحافظة على أمن الطيران نفسه. يعني أنت مسافر اللي بدك تركب طيارة وبهمك أنه الطيارة تكون آمنة وتصل للهدف تبعك بأمان، في حين أنه في المعابر البرية إحنا ما عندنا طيارة، يعني ما في لب للإجراءات اللي هو الحفاظ على أمن الطيارة.
1: نعم.
2: فالإجراءات تختلف والمراجع القانونية صراحة تختلف وتتنوع.
1: نعم.
2: هلا خلينا نوضح بس إنه زي ما حكيت أخت إيمان إنه المعابر البرية اللي بنحكي عنها هي المعابر البرية الدولية لدولة إسرائيل. يعني في عنا معابر برية اللي هي والحواجز اللي موجودة بين إسرائيل والضفة الغربية، هاي إحنا ما بنتطرق إلها اليوم في حديثنا.
1: نعم.
2: إحنا بنتطرق للمعابر البرية الدولية اللي هي معبر الشيخ حسين في الشمال، معبر ألنبي اللي هو معبر الملك حسين، ومعبر العربات في الجنوب، ومعبر طابة.
1: صحيح.
2: هلا المعابر هاي يحكمها بالأساس قانون اللي هو قانون صلاحيات من أجل الحفاظ على الأمن، اللي بيعمل إجراءات الأمن. هناك إجراءات روتينية زي كيف لما الواحد بدخل على مركز تجاري، كينيون، مول اللي فيه هناك تفتيش، أو بتدخل لأماكن لمكاتب حكومية اللي فيه تفتيش. وكلنا بننتبه في المعابر البرية أو بنلاحظ أنه الإجراء التفتيش في الخروج هو إجراء روتيني. يعني أنت بتصل عندك الموظف اللي بقابلك على مدخل المعبر، بتأكد من الجواز السفر تبعك، بسألك سؤالين ثلاثة، وبعدين بتدخل بتعمل بتدفع الرسم إلى آخره.
1: نعم.
2: وبتمر باتجاه نقطة الخروج. من جهة ثانية الإياب، يعني هناك فرق بين
1: لحظة بس لما الواحد طالع، هل مسموح للجهات اللي موجودة في المعابر البرية إنه تسألك وين رايح، عند مين رايح، حاجز أوتيل إلك حدا في الأردن، حاجز أوتيل في شرم، مسموح لهم يسألوا هاي الأسئلة؟
2: خلينا نحكي كالتالي، إنه هناك في صلاحية واسعة أخت إيمان للتفتيش وللحصول على معلومات اللي المفروض تكون روتينية مش إشي خاص، إلا إذا تبلور أو نما لدى الموظف اللي بيسألك شك معين، شك اللي ممكن انت قاعدة مثلا تعملي مخالفة على قانون السموم الخطيرة المخدرات،
1: نعم.
2: أنت إنه عنده شك إنه أنت مثلاً قاعد تتجاوزي قانون الجمارك، إنك بتحاولي تهربي إشي، أوكي؟ أو إنك بتحاولي تعملي أي مخالفة جزائية. في حالة أن إنه نما لدى الموظف اللي سألك الأسئلة الروتينية أي شك بهذا القبيل، ساعتها صلاحياته بتتوسع تلقائيا، بتصير بموجب قوانين ثانية،
1: نعم.
2: اللي هي قانون السموم الخطيرة المخدرات، قانون الجمارك، أنظمة أصول المحاكم الجزائية،
1: نعم.
2: وساعتها ممكن يسأل أسئلة اللي هي أسئلة تحقيقية، وممكن يقوم بإجراءات اللي هي تفتيشية غير نمطية، يعني إنه هدف التفتيش بيكون محاولة العثور على مخدرات،
1: نعم.
2: في حقائبك أو في أغراضك الشخصية وما شابه. هلا الشيء اللي بيكون ملموس أكثر هو مش في الذهاب وإنما في الإياب. لما بنرجع من بريت البلاد، من سيناء مثلا مصر أو من الأردن، فبنلاحظ إنه في أسئلة اللي بتتركز في هاي المواضيع، وين كنت، مع مين التقيت، هل في أغراض معينة في حقائبك، هل معك أشياء معينة، هل اشتريت أشياء معينة. بيسألوك مثلا عن السجائر لأنه في كمية محدودة من السجائر اللي أنت بتقدر تروح تدخل فيها على البلاد.
1: لحظة، هون في فرق، إحنا بدنا نفصل إنه كالتالي: في جانب اللي هو جانب الجمارك، وهذا مطلوب من كل واحد مسافر، بيقدر يدخل على الموقع ويفحص بقديش المبلغ اللي مسموح له يشتري أغراض برا ويجيبها معه. طبعا إنه يجيب بضائع بدون ما يدفع عليها جمرك ما مش راح يزبط، هذا ناحية الجمارك. بس في بالمقابل، كيف ما فهمت من كلامك، الناحية الأمنية هنا اللي بيسألوك مع مين قعدت، إيش عملت، مين شفت.
2: واضح. فإذا بدنا نعدد الجوانب، هم بالأساس أربعة أو خمسة. الجانب الأول هو الجانب الأمني، اللي بمنح صلاحيات تفتيش روتينية اللي ممكن تتعمق أكثر إذا صار في شك لا مخالفات أمنية، فساعتها ممكن استعمال صلاحيات التحقيق وصلاحيات التفتيش بموجب قانون أنظمة أصول المحاكم الجزائية.
1: وهون بنرجع للسؤال اللي سألتك يا وقت المطارات، بحق لهم يقولوا لنا أعطيني تليفونك، حط الكود، افتح لي إياه، أشوف الصور، أدخل على الإيميل، على مكاتبات الواتساب، مسموح لهم لما يكون عندهم شك بإشي أو أمني أو جمركي؟ بل بالأساس أمني يعني. هون
2: هلأ هون مربط الفرس، وهنا الصلاحية لهذا الموضوع تختلف كليا عن الصلاحية في المطارات. في حين أنه في المطارات صلاحية التفتيش صلاحية واسعة، وبقدروا يمنعوك أنك تطلع على الطيارة في حالة عدم الاستجابة. في هاي الحالة بالذات، في حالة الإياب، الدخول لإسرائيل من خلال واحد من المعابر البرية، المحكمة في أصدرت قرار، المحكمة في تل أبيب أصدرت قرار أنه ليس هناك أي صلاحية لأي جهة من الجهات اللي بتلاقيك في المدخل على المعبر إنها تأخذ منك الهاتف أو الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر، وإنها تطلب إنك تفتحيه أو إنهم يطلعوا على المعلومات الموجودة سواء في تلفونك أو في جهاز الكمبيوتر تبعك.
1: بس هاي كمان علقة، ممكن إذا رفضت يقول لك طب هقعد.
2: لا
1: فيش تمرق، صحيح انه فيش طياره راح تروح عليك، بس العلاقه تعرف التصرف هون صعب.
2: لا بس ما هو مكون واضحين اخت ايمان، انت هون خلافا للطياره لا يمكن تفتيش هاي الاشياء الا بامر قضائي. يعني انت حتى لو قالوا لك اقعد، معناته هن قاعدين بيعتقلوك، هذا اعتقال، وممكن يكون الاعتقال غير قانوني، يعني غير قانوني، وما بيقدروا يعملوا هذا الشيء الا بامر قضائي.
1: ايش بتنصح المسافر يعمل اذا قالوا له افتح ايميلك، افتح تليفونك، اعطينا الكود، نشوف الصور، نشوف كذا، عشان يشوفوا وين كنت، مع مين التقيت؟ ايش بتنصح المسافر يعمل؟
2: نصيحتي انه هذا الطلب هو طلب فاقد الصلاحية، غير قانوني، ويمكن رفضه بشكل قاطع، خلافا للمطار. بالمطار أنا كانت نصيحتي إنه أنت هناك ممكن يستعملوا ضدك بسبب ضيق الوقت أو الفجوة الزمنية
1: الضيقة إنه بدك تلحق تسافر.
2: بالضبط. هنا لا، هنا أصلا ما في صلاحية، يعني في عليها قرارات محاكم واضحة إنه ما في صلاحية. حتى مش بس هيك، قرار المحكمة اللي بذكر لك إياه اللي صدر عن المحكمة المركزية في تل أبيب يتطرق أصلا حتى مش لمواطنين إسرائيليين، يتطرق لأجانب اللي كانوا جايين من أوكرانيا وانطلب منهم إنهم يفتحوا التلفونات
1: ورفضوا.
2: المحكمة قررت إنه ممنوع. هذا شيء غير قانوني، ما في صلاحية لهذا.
1: إحنا من الأساس منقول ما تخلفش القانون، لو أنت برا لو أنت جوا، عشان ما تخفش من مواد موجودة بتلفونك، بس ممكن تكون أشياء شخصية وحميمية كمان، مش شرط هون إشي أمني، بضل إنه هاي أمور شخصية للشخص.
2: طبعاً
1: مكتباته الخاصة.
2: لأنه إيمان الحق بالخصوصية أو السخوت لبراتيوت برايفسي هو حق دستوري، يعني منصوص عليه في قانون كبود أقدام بحروتو، حرية الإنسان وكرامته، هو واحد من الحقوق الدستورية الأساسية في دولة إسرائيل. فعشان تقدر أي سلطة في إسرائيل إنها تخترق هذا الحق، يجب أن يكون أولاً أن يكون معها صلاحية بموجب القانون. إذا ما في صلاحية اللي منصوص عليها في القانون لا اختراق حق الخصوصية، ما اللي بتعمله السلطة ساعتها هو عبارة عن مخالفة.
1: مهم كان هذا الإيضاح بجملتين. بالنسبة للمعابر البرية، إحنا منشوف اليوم صار في هذا الموديل، هاي الرحلات بالسفن، بس عم هذا طالع على السفينة وراجع بالسفينة، يعني ماكسيموم شاف سمك القرش بالبحر، فهذا إيش وضعه كمان؟ تفتيش إيش بالضبط؟ وين بيجي هذا؟ تحت أي بند؟
2: بيجي تحت بند التفتيش وعمليا هو لغرض الدخول إلى الميناء البحري. لا يمكن الدخول إلى الميناء البحري بدون الخضوع لتفتيش حسب قانون صلاحيات، اللي هي قانون صلاحيات من أجل الحفاظ على الأمن.
1: نعم.
2: والتفتيش المفروض يكون تفتيش روتيني، يعني تفتيش أمني روتيني، إلا إذا أنت كنت مستهدف من ناحية شك أو في استهداف إليك بسبب شك حسب قانون، زي ما حكينا، حسب قانون السموم الخطيرة أو قانون المخدرات وما شابه. إما التفتيش هو تفتيش روتيني مشابه جدا المفروض يكون للتفتيش في المعبر البري، ما في سبب إنه يكون مختلف.
1: كونك دخلت المينا
2: بالمينا، والصلاحيات في المينا كمان تختلف عن الصلاحيات في المطار. حكينا المطار في عنا هدف أساسي أو غرض أساسي من من من الحرص في التفتيش ومن التدقيق وكل يعني وكل هذا التدقيق في هذا الموضوع، وهو الحفاظ على أمان وأمن الطائرة
1: وهذا
2: والمسافرين
1: مهم
2: في الطائرة، وهذا مهم جدا. هلا هذا الغرض أو هاي الغاية يعني في المعابر البرية زي ما حكينا مش موجودة، وفي كمان في الميناء، يعني شو الخطر اللي ممكن تشكله أنت على سفينة ركاب اللي فيها 2,000-3,000 راكب،
1: غير
2: يعني
1: إنك تخطف في السفينة
2: بغير إنك تنط
1: في البحر. المحامي نهاد رشيد، بنتمنى رحلة آمنة وممتعة للجميع، ويروحوا يرجعوا بالسلامة، وشكرا دائما على المعلومات القيمة. شكرا نهاد، تحياتي سرور. إلى اللقاء.
2: تحياتي
1: أهلا. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: ضيفي الأخير مدرب السياقة عدنان محمد مدرسة يوسف، أهلا بك عدنان، تحياتي.
1: تحياتي، مساء الخير ست إيمان، مساء الخير لكل المستمعين.
0: الإشي اللي مجنن الناس حاليا موضوع السرعة، بيقولوا لك بطل في الكاميرات هاي البردانية، صار إشي تاني، بطل مسموح فوق العدد المسموح به. بتعرف البعض كانوا يقولوا إنه 90 لعند 120 بخلفونيش، تعرف هاي الأفلام. فوضح لنا إيش تغير بالنسبة لحقوق السائق في قضية رصد السرعة اللي هو سايق فيها.
1: طيب منبلش أول إشي، موضوع السرعة ما تغير، يعني مخالفات السرعة ما تغيرت، واللي هي بتقول كالتالي: درجات المخالفة، كل ما أنت خالفت أكثر، كل ما كنت مسرع أكثر، المخالفة بتكون أصعب والعقاب أكبر.
0: نعم.
1: فنيجي نقول كالتالي، نيجي نقول داخل المدينة لغاية 20 كيلو متر أنت مثلا مسموح تمشي 50، مشيت 70، لغاية هاي المخالفة أنك زدت 20 عن المسموح، مخالفتك تعتبر بسيطة، مثلا 50 شيكل وصفر نقاط. اللي الناس كثير بتخاف من النقاط، عشان هيك بتلاقي أنه تجاوز هاي المخالفة الناس بتستسهلها. تمام؟
0: نعم.
1: أوكي، هلأ إذا كانت المخالفة من 21 ل 30 بصير العقاب أصعب، بصير وقتها 750 شيكل زائد 8 نقاط.
0: نعم.
1: إذا تجاوزنا من 30، من 31 طبعا لغاية 40، المخالفة تتحول ل 1510 نقاط. المصيبة طبعا إذا أنت تجاوزت ال 40، وقتها محكمة سريعة اللي ممكن تصل لحبس أو سحب رخصة لمسافات طويلة.
0: هذا أكثر من إيش هلأ اليوم؟
1: اللي هم أكثر من 40.
0: أها.
1: ماشي.
0: نعم.
1: هلا اللي كان متداول ومعروف عليه، مش إنه موضوع السرعة بخالف أو إنه مخالفة مسموحة، كان من ناحية ضبط الشرطة، إنه الشرطة كانت تحاول تضبط المخالفات اللي هي مش 5 و4 و10 فوق القانون بالكاميرات، كانت تحاول تضبط المخالفات 15 أو 20. اليوم الشرطة بتحكي بتقول في عندنا شوارع كثير خطيرة، فأنا اليوم وحقها القانوني إذا أنت زدت 5 فوق القانون، بس 5، كنت مسموع 50 ومشيت 55، أنا بدي أخالفك. ماشي، وبدهاش تحكي عن أي شوارع عشان الناس ما تعرفش وتصير تأخذ حذرها بهذه الشوارع، أو
0: عشان الناس تخاف بكل الشوارع يقولوا ممنوع ممنوع. اليوم هدول اللي كانوا يقولوا لا انا بقدر اسرع 20 فوق السرعه المسموحه مش راح يصير لي شيء، لا يا جماعه، من 5 كيلومتر فوق السرعه المسموحه اتوقع انه راح تنمسك وتتخالف.
1: بالضبط. واليوم المخالفه يعني كمان مش زي زمان، انه انت اليوم بتخالف واشهر تصلك المخالفه. اليوم انت بتخالف اليوم الاحد، لغايه يوم الخميس يكون عندك SMS انه انت خالفت بالقدر الفلاني، عشان ما تقولش نسيت ومين كان ومين ما كان. حكينا بالنسبه، احنا حكينا مره ووضحنا بالنسبه لموضوع الكاميرات البرتقاليه اللي كانت موجوده، اللي هي كانت تصور الشخص لما يكون سريع بالمنطقه تبعت الكاميرا فقط.
0: نعم.
1: فكانت الناس تعرف عن الكاميرات وتخفف قبل الكاميرا ب 100-200 متر، بمنطقه الكاميرا يكون خفيف، بعد ال 100 متر يرجع يسرع وانتهى الموضوع.
0: نعم.
1: اليوم التغيير اللي صار، نرجع نقول انه هن صاروا يحطوا كاميرتين، والكاميرتين كتير بعاد عن بعض، والكاميرتين ما بيقيسوا سرعة، هن بيقيسوا زمن. يعني بتيجي الكاميرا رقم واحد بتقول أنا صورت فلان الساعة 12،
0: نعم.
1: الكاميرا الثانية بتقول له أنا صورته 12:06. تمام؟
0: نعم.
1: هلأ السرعة اللي مسموحة هناك في المنطقة 100، فإذا أنت بتقول من 12 ل 12:06 منطقة إذا أنت كنت ماشي 100، ولكن إذا أنا صورتك 12:03 معناته أنت كنت ماشي 200.
0: لهالدرجة بيحسبوها وبيعرفوا أنك أنت أسرعت.
1: بالضبط، لأنه اليوم المعادلة هي ما يعني المعادلة الزمن يساوي السرعة على المسافة، على المسافة على الزمن.
0: نعم.
1: هاي هي السرعة تبعتك. ماشي، أنا بأخذ الزمن تبعك اللي هو معروف لإلي.
0: نعم.
1: أنت قطعت هاي المسافة في 3 دقائق أو قطعتها في 6 دقائق أو قطعتها،
0: معناته أنت مسرع.
1: فبالضبط، فكل شغلة اللي كنا نهدي فيها قبل الكاميرا، كنا نهدي فيها قبل الكاميرا وبعد الكاميرا نرجع نسرع، هاي انتهت، راحت من القاموس اليوم. والكاميرات اللي كانت القديمة كانت معروفة لونها برتقالي وواضح، وواضحة وضوح الشمس والويز عارف عن وجودها، اليوم الكاميرات الحديثة كلها لونها سكني مش مبين، موجودة على أعمدة كهرباء، على محلات احنا نعرفش عنها، وكمان ايش متحركه، مش الكاميرا اللي موجوده هون هي راح تضلها موجوده. هلا بنفس الموضوع انه الكاميرا راح تصور السياره نفسها وتصور السائق، فحكينا كمان وبنرجع بناكد اذا كان زماني هوين عليك تيجي تقول ستي اللي كانت سايقه او امي اللي كانت سايقه اللي هن قاعدين بالبيت وتحول المخالفه على اسمها كمان هذا انتهى موضوعه. اليوم انت مصور بالكاميرا
0: بيقولوا لك تعال هاي صورتك انت اللي كنت سايق، مش ستك ولا ابن عمك ولا خالك، انت اللي كنت سايق
1: 100%. هلا كمان اخرى تحذير جديد، التحذير الجديد بالنسبه لموضوع السرعه، احنا بدنا نيجي نقول ناخذ من مخالفه رقم 3 اللي هي 1500 شيكل، هاي المخالفه اذا هي رقم 4 لك هي راح توصل 3000 شيكل، لان احنا حكينا انه في تغيير بالعدد المخالفات. اذا انت خلال 3 سنين كنت عامل 3 مخالفات، ومش مهم ايش، في ناس على فكره كثير فاهم الموضوع غلط، بسمع من الناس وبنزلوا على التيك توك وبنزلوا للاسف على محلات مواقع، فهموا الناس غلط، بفهموا الناس انه المخالفه رقم 4 لازم تكون مكرره، وهذا غلط كبير. انا بالمره الاولى تخلفت حزام، وبالمره الثانيه تخلفت تلفون، وبالمره الثالثه تخلفت على اني طلعت على خط فاصل متواصل، بالمره الرابعه تخلفت رمزور احمر، المخالفه تبعت الرمزور الاحمر بتصير مضاعفه. فالناس كثير عم بسمع منها انه بفاهمين الموضوع غلط، اني لازم اكرر نفس المخالفه 4 مرات، وهذا الحكي مش صحيح. وللتاكيد كمان المخالفه الخامسه هي مضاعفة، والسادسة هي مضاعفة، يعني مش مجرد أنا ضاعفت الرابعة ببلش أعد لك من أول وجديد، لا الخامسة كمان راح أضاعفها والسادسة راح أضاعفها عشان نكون رابحين. كمان مخالفات بالذات اللي هي تصوير، ممكن المخالفة 1500 شيكل تصل ل 12000 شيكل. كيف؟
0: كيف؟
1: اليوم إذا أنا سايق سيارة اللي هي باسم شركة وتخالفت بسرعة 1500 شيكل، أول شيء كونها شركة القانون بقول إنها راح تتضاعف وتصير 4 مرات وراح تصير 6000 شيكل، هذا بيكون ضغط على الشركة عشان الشركة ما بتسجل ضدها نقاط، فعشان الشركة تقول مين السائق اللي كان سائق، لأنه بالزمانات كان الشركة تقول بعرفش مين كان سائق السيارة، فأوكي تدفع 1500 شيكل، ولكن اليوم بقول للشركة أوكي بتعرفيش مين كان السائق ما في مشكلة،
0: خذي 6000 شيكل
1: 4 أضعاف. فإذا كانت رقم 4 صارت 12000 شيكل.
0: هذا محفز إنه للشركات تراقب وتقول للسائقين تعملوا ليش مخالفات، أنا مش راح أدفع عنك بدك تطبش رأسك لحالك
1: 100%. وأنا ساعتها مش راح أنا أخذ المخاطرة، راح أحكي مين اللي كان سايق السيارة، لأني أنا في عندي توثيق من اللي كان سايق السيارة عشان النقاط تكون عليك. فالتغييرات مش تغيير جذري، هو التغيير في ضبط المخالفات. نعم. مش في جوهرية المخالفات.
0: في نص دقيقة كلمة أخيرة عدنان محمد،
1: الكلمة اللي بتحب أنت دائما تحكيها ست إيمان، دائما سمعتك سوء عمهلك بترجع سليم لأهلك، فأنا بستعمل كلمتك وأقولها.
0: بالضبط، على فكرة في كتير أمثال وأغاني عن هذا الموضوع، بقولوا أن تخسر دقيقة من حياتك كتير أهون من أن تخسر حياتك في دقيقة أو حتى في لحظة. ودائما منقول سوء على مهلك وتروح وترجع بالسلامة، وهدوا تعصبوش، لأنه بالآخر أهم إشي إنه نوصل بسلام وبأمان. أكتر 5 دقايق أكتر 10 دقايق مش هالقد هاي رح تفرق لما أنت بتخاطر هاي المخاطرة. مدرب السياقة عدنان محمد، شكرا جزيلا إلك على كل هاي المعلومات، وأنت قلت نقطة كتير مهمة، الواتساب والمجموعات الواتساب والإنستغرام والتيك توك وكمان الفيسبوك مليانة معلومات غلط، فإحنا منقول لا يا جماعة ما تتصدقوا كل إشي بنقال، ناس بتعرف وناس بتعرف إيش، خذوا المعلومات الدقيقة وتصرفوا.
1: قاعدين امبارح بسمع واحد بيقول اذا بتحط ايدك في منخارك مخالفة 10 نقاط و1000 شيكل.
0: كمان. فاذا لا، خذوا المعلومة الصحيحة والدقيقة، صاروا يخافوا بعض من كل شيء. شكرا لك عدنان محمد، تحياتي، شكرا جزيلا.
1: العفو،
0: اهلا، الى اللقاء.

إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، عرجنا خلال هذه الحلقة على عدة موضوعات منوعة. دائما نتمنى أن تجدوا في هذا البرنامج الفائدة لكم. تحية الطاقم، تنتج البرنامج ريتا تيودوري، كان معنا حيم زاكن من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

من الأشجار.

تقول لي عليه تخصمني ليه لما انت حبيبي.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.